0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك 15 مايو 2026، ساعتين ونص العادة ترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص. فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية تراند والأخبار نرجو نحكيه على الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح تعرفنا على رسميا على قائمة ثلاثة فرق اللي تغادر الرابطة، ورسميا البارح الافريقي احتفل وسط جمهوره في رادة ضد الاولمبي الباجي وفي كامل شوارع العاصمة وكل المدن التونسية. تقريبا الافريقي احتفل ببطولته رقم 14 مرة اخرى، مبروك للاحمر والابيض. نحكيه في الاخبار ما صار في تونس والعالم تباعا تيلة الساعتين ونص. نلعبوا مع التسعة غير درجين على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان، والتسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي. شاء الله جمعة مباركة على الجميع، شاء ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا. شاء نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يوم جمعة أكثر من الصلاة على الرسول، أكثر من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة. يقال ويرجح أنها بين العصر والمغرب، ويرجح أكثر أن تكون في الربع ساعة الأخير قبل أذان المغرب. أكثر من الدعاء وربي يستجيب منا ومنكم ومن الجميع. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا إن شاء الله البرنس سلموا عليه برشا، ويقود الفريق ملك الرحبة أيقونة العلالة نجم المحادثات زيد المكي زيدون. سباح نور،
1: أهلا بك رفيق، ورحب بك ورحب بالناس الكل. يا خويا الحمد لله مشيت معاهم، الحمد لله مشيت معاهم مش خذيت لهم العلال. لا يا اخو يا اختي، وهذا يهبطني بالكيراتين ويعمل في اللاك في الرحب. الحمد لله هبطت معاك.
0: ميرسي زيدون،
1: والله وخذينا الاخوات رفيق.
0: والله نسيب على
1: الاخوات وكل. من بعد نحكيوا اكثر تفاصيل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله جمعه مباركه، ان شاء الله العباد اللي قصده ربي الخدمه ربي يحلها في وجوهكم، وان شاء الله زينه لجماعه الباك يا رفيق ما لازمش ننساهم. وفيه الباك بلون باش يدخلوا في الريفيزيون، معناتها كيفاش يقولوا الباركور الاخراني. ان شاء الله ربي ينجحكم جاهني.
0: امين يا ربي، ربي ينجح الجميع. المواطن الوحيد في العالم اللي يتفقد علوش كان من قرونه يشد قرونه يمس ويعجبك حتى حاجه اخرى ما يتفقد.
1: لا ورفيق نشوف،
0: انا متاكد انه العلوش اللي هزوا البارح ما يعرفوش لا ام ولا ذكر. هكاك ماشي فرحان، تحيه لكل واحد غادي حب يضرب وخذا بخاطري ما مسوش، لانه مستفز بطريقه غريبه. نحكيو في تفاصيل الدورة في الرحبة بعد شوية، ولكن كما قال الأهم وراك خذينا لنساب البارح الأخوات، خذينا الأخوات كان هكا عجبني وحايد عمل هكا جبت قال أعطيني أخته ولا أخوه، المهم يكون منه، المهم يكون منه. حضرة النقيب صباح الأنوار، كيف الحال؟
2: البارح صديقتي الصحفية سناء المجري تغطي في احتفالات النادي الإفريقي في باب جديد، معناتها آلاف من الجماهير، مبروك للنادي الإفريقي. سينو رفيق مرة أخرى، معناتها بور بوكلي لا بوكل، معناتها قانون الفنان. البارح السيد رئيس الجمهورية ختم قانون الفنان وخرج على صفحات الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فهنيئا لكل الفنانين. هذا هو،
0: هنيئا للفنانين. نرحبوا به خبير الرياضة. البارح تعرفنا كما قلت على الفريق الثالث اللي غادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تشويق لآخر لحظة. الأولمبي الباجي في آخر ثانية تقريبا يضمن البقاء نتاعو، فما فريق نحبوه برشا غادر للأسف. قولوا مبروك الباجي، حس عيد للشبيبة جي اس كا، حس عيد للسليبير، حس عيد للمستقبل جابس اللي غادروا الثلاثة، وإن شاء الله في عودة. نحكيو في هذا بعد شوية. ناصر البدوي صورة صباح النور،
1: أهلا بيك رفايا، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وإن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. سلام على التوانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم، إن شاء الله جمعة مباركة على التوانسة الكل، ربي إن شاء الله ينوركم كل ما تتمناه وكل ما تحبوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
0: جهين سليني، جهين صباح الانوار.
3: بونجور شبيبه، مرحبا مرحبا الناس الكل، مرحبا الفريق، مرحبا اللي تسمع، الناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ما نعرفش كي شفتوا رده الشعب اللي في غزه على جيست اللي عملوا لامين يامال، اللي صوروا له جداريه على الحيط فيها تصويرته هو وكتبوا له اسمه بالرمل. الجيست راهو سيمبوليك باش يقولوا له انه حتى كان انت يهاجم في فيك الكيان الغاصب نحن معاك. راهو الرد هذايا يجي من عند ناس تعرف اللي هي عمرها ما باش تقابل لامين يامال، عمرها ما باش تتفرج في ماتش فيه لامين يامال منهم ليها. دونك الجيست هو جيست رمزي. معليش اخترت نعاود نحكي حتى اليوم على غزة، على خاطر حسب الإحصائيات راهو الاهتمام العالمي بغزة طاح 2% مقارنة بالشيء اللي كنا نحكيو عليه مدة الحرب. الناس الكل تعتقد أو
0: معناها يهيئ لها أنه انتهت الحرب،
3: فوالا يهيئ لها أنه انتهت الحرب، في حين أنه الاعتداء مازال متواصل، الناس كل يوم مازالت تموت،
0: التهجير متواصل،
3: مشاكل في الماكلة، مشاكل في الدواء، مشاكل على كل المستويات، والاهتمام بغزة رجع طاح 2%. دونك نحاولوا في كل مرة نتفكروهم من زاوية من الزوايا. إن شاء الله نهاركم زين ومرحبا ناس الكل.
0: ربي يرفع الغمة على الشعب الفلسطيني، ربي ينصر أخواتنا في فلسطين، وإن شاء الله يا ربي وإحنا حيين نشوفوا ذلك الشعب العظيم متحرر من كل قيود الكيان الغاشم. نقرأ نقصك أنت البارح في الرحمة.
1: بونجور بونجور ساعة الناس الكل.
0: أنت كما نعرفك ومعه هو ثم واحد يتضرب هذي بشي سيفك الضمار وهو ويسأل فيهم راهو يسوم على اللوج بزملين 400 قدي البلوفر متاعه مثلا مليون ومية
1: وتصور نصف القشار على الباتين هو هو راهو فرحان وجي الصباح جي بكري أول واحد جي فينا ويقول علوشي وعلوش رفيق خويت وفخور جدا بذاك
0: لاخدين عائلة كبيرة
1: قعدت الناس نغر شوية خاطر حاب يناسبكم في العلي الشيخ سينو راهو فما حاجة ديما كنت علاش كنت نسأل علاش زياد ديما يقول لك شامو وهنا كنت بيت فيها. نحن البارح عملنا ريونيون رفيق جبد لي حاجة عنده 12 سنة عرفت العركة بتاع الكوبل هكي ما تحكيش معايا تتفكر عام 65 اسمع كنت باش نناقش وعندي هكا شكارة ارجيباش كنت قلت
0: معايا سيدي فوزي
4: انا مرة تعاركت مع رفيق سيف كامل ما نحكيوش على فطور متاع التورنات قالي ما تاكلش المرقة راك باش معاش
0: نجم تخمم
4: معاش نجم تخمم وباش على اساس ما نكتش المرقة باش نخمم انا وشعتيل
0: خلي لي انا حر
4: سيف كامل ما نحكيوش على مرق ليه وش قالي قاليك شكرها راك باش تبخل معاش تخمم وكل معناتها كيما تشوفوني اشتاي اللوطة مفاجئ معناتها في المناظرات
0: يلا نرحبوا بيه لوكرو رابي الفوريت بونجور
5: صباح النور يا رب صباح الخيرات ان شاء الله نهاية اسبوع موفقة للناس الكل ان شاء الله نهاركم مزين ان شاء الله نهاركم اسعد ايام الراف في علاقة بريال مدريد بالله خاطر كل جمعة عركة جديدة البارح بسم الله ما شاء الله مبابي واربيلو المدرب كلا وبعضهم لا مش لك الدرجة ولكن خرج قال بسم الله ما شاء الله اربيلو ما هبطوش تيتولير ما هبطوش في الكلاسيكو وانا حاضر وقال وش قالوا قالوا انت رابع مهاجم عندي معنا في الكلاسمون يجي مبابي الرابع من بعد ثلاثة الاخرين شكون بالله الكريم لا نعرف المشكلة وين الاخر زاد اتكلم قال لك هذاك يدعي الإصابة في الكلاسيكو ومشى لإيطاليا الآخر عاه وتجاوبوا قالوا أنا بتبعتي ما تفرش في الكونفرنس دو بريس متاعك حاسيلوا الأمور مش نقول لك يا ودي نحكي على البطولة بتاعنا في أمورنا مريقلة يا ودي لعبة شوفوا ريال صاير فيها إن شاء الله ربي يهدي فوز خويا كيليان مبابي وإن شاء الله ربي تستر الناس الكل
0: حتى شانس أربيلو أنه يزيد
5: لا هو باكي ما روحش البارح يحمد ربي
0: يلا سيدي تنطلق الرحلة 27 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله ربي يعطيكم تتمناه وإن شاء الله جمعة مباركة على الجميع البداية كالعادة بالزابيك ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل وقعدوا معنا حتى للتسعة ونص مكملين رافماج
6: بوبليسيتي علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام
6: ديوان اف ام صوت كوم
8: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: بعد شوية نحكي على القائمة قائمة سابري للموشي. عندي تقريبا التسريبات ولا لاعب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم
5: تم استدعاء
0: ولا لاعب.
4: عرفت هذا ما عنده حد يحب يحير اسمه والقول ليش مش جيبه
0: فهمي بلاي حرة الهجوم سنلعب هجوم
4: سنلعب هجوم
0: سنلعب هجوم. يلا نحكيه بعد شوية على اللاعبين. علي معلول والله أنا ما شفتش من الأولاد يحكيه على كاليتي باس عملها البارح حاجة عالمية. نحكيه على الجولة الأخيرة, نحكيه على الفرحة, فرحة الأفريقي, دموع الجي اس كا, دموع الفرحة بالنسبة للأولمبي البيجي, وذلك هو الموسم وانتهى الموسم الرياضي. شهر كل عام وإحنا حيين بخير وحس سعيد في المواسم القادمة. أزابيك شو صار في حلقة البارح, نرجع بعد لحظات للبلاتو.
7: زابينج
5: فيق زياد يا عزيزي المستمع. بسم الله ما شاء الله حاجة عمري ما ريتها. أي لا لا لا لا يقول لك قريت أي كتاب في أي بلاصة ما يهموش.
0: لو بتي روبير بتي روبير كتاب عندك معه أكيد
4: قريته. قريته رفيق
0: قريته
4: وهما هذاك الكل الصغير وقبل
2: في بنتي
0: فاز هذاك بنتي فاز
4: ها دخل بعدها لو ما قريتوش ما قريتوش.
0: كبر روبير هذاك هو روبير صغير ما قريتوش جملة بالها
4: روبرت ديكسيونير دوري ترافيق امي تمرض كي تسمع هكذا.
0: اخي انا مسؤول
4: ارجوك راه امي تمرض
0: اي باهي لحظه
4: يا انا مسؤول على تقري تقري تقري وتشيولي امي روبير وبشرين
0: وعليه بكرتهم
4: يا ارجوك حب تقتل يومي
0: لطف عليك
4: رفيق ارجوك
0: كلها رواد دعابه بالعادي
4: مش دعابه
0: لنا سيناريزي بالبارح تفهمنا عليها
4: مكتوب مكتوب
0: مكتوب مكتوب كله محضرين باش جيت باش نضحكوا لعبالك.
5: ايوه شفت الاحراج اللي احنا فيه اي لا لا لا واللي عاجبني زاد اللي الراف ما شاء الله ثقة في النفس عنده رهيبة يا ولدي وصف اللعبات قول هو شكون.
0: نداء لأهالينا الكل في زغوان والكل أحبابنا في زغوان بربي قسم بنتي اليوم وخديجة مشين رحلة لزغوان دونك نرجو معناها الأهالي غادي يعملوا
4: نسيسة طيب مهو الخدمة ويستنيوا في الرحلة
2: فرقة نحاسية
4: طيب يعملوا فرقة نحاسية
0: نبدأ متهن قلب موقع وش على بنته فهمت أهالينا غادي هنيونا كذا دونك الرحلة باش تخرج من قلب العاصمة إلى زغوان نرجو التأمين
4: والمرور
2: تأمين الطريق
0: تأمين الطريق مع صغارة بش يعملوا حفلة وكذا.
5: هاي ميسيرش ميسيرش خليها صغرونا وكذا ماشي في رحلة خلي تتفرهد والدنيا. هاي مدام رفيق لهنا قاعد نفركسول ونشوفوله في حل كيف يمشي مع المنتخب للكوب دي مونت.
0: نجيبش التستي رأس حرب أنا زين
4: هو ما عندوش وقت المشكلة هم شابت
0: كيف قلت
4: أنا والتبارع أنا وابت لك للجامعة
0: معناه ما سمح شوات أنا زوز ما شاء الله طويل زوز كذا ما عليه معناه
4: يا رفيق كتكلمت مخر القائمة حار كان وتبارع على والأخر الناصر حكي معاه وعمل جاريات وشوية
2: والمليار شكون ياخذ
0: لحظة المليار تاخذوا الديوان معناه ما نتشافش بون تلعبت معايا شفت
4: لا الله مصلي على النبي وعندك تلعب بالراس مالكي مش بينك وعلى بعض
2: خاف يغلط تشد الكورة
0: لا بيت دبال في ظهر المنافس ربي ريتني في البحر
4: لا الله مصلي على النبي
5: هو اللي زبير صحاه
4: اغزال اما انا غالب مخر تو ريت ريت ساعات الزهر يلعب لعلوش كليك
0: رحبة كليك
5: وفي وسط أجواء الكورة بسم الله ما شاء الله على المستمعين متاعنا اي ملاوينك لفريقي هذا البطولة ولا هكا هو هكا هو
9: وانا الحقيقة رفيق البريودة دي لازم نطلع كين بيريبي ولا حاجة
4: الله يا ربي يا ربي يا شو ربي
0: دونك انت تو البريودة دي تسمع كين بيريبي
9: لازم نطلع كين هذيك لك سريع
0: بيريبي غنيها ترى غنيها
9: بيريبي بيريبي والبطولة
0: مبروك عليك فيروس مبروك البطولة
9: نبدأ سبيسيال مولتي زياد
2: صحيح صحيح
0: جمهور الفريق بشي عارف
5: أما تعرف تو بعيد على بيريبي والدنيا ذي زياد والإجابات في الكويز يا خويا وين ماشي يا باشا يا باشا وين ماشي
0: أشد إقداما من ماذا من أنا حيوان
4: ليه أنا نعرفها بالانجليرا
0: خليك نقيب
2: يذور لي أفار
0: جواب صحيح حاتم جيهان النقيب زياد ويه
4: صديقي بلاد بعث لي أفار باش نقرأ أيفر
0: أيفر
4: ونحسوا الدم اللي بعث لي الجملة
0: خيرا بالانجلي
5: ماش قولك انت ياهي بعث له أفار قراها يسخيلة بالانجلي أيفر أي من وينك انت اجتهادات ما عنده حتى معنا يحب يبرز أكثر من لازم أي لا لا روعة
4: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية للجروب رامي الفوراتي. نمشي وتسويت للعملية الإحمائية تسويت زعما شكون.
7: زعما شكون
0: 3-2-1 توب كرونو مواليد 24 مايو 1966. رجل
10: كوارجي.
0: نعم.
3: تونسي.
0: ليس بتونسي.
2: مغاربي.
0: ليس بمغاربي. لنديس الموالي. دافيد
4: بيكام. لانجلتير رفيقة.
0: أعطيني سؤال واضح.
4: بالانجلتير.
0: نو.
1: من أوروبا.
0: نعم.
5: كاور في مانشستر يونايتد
0: فترة صغيرة.
5: فترة صغيرة.
10: فرنساوي.
0: يحمل الجنسية
3: إنجليزي زيدا.
0: لا الجنسية ثانية مش إنجليزية.
2: جنسية ثانية ألمانية.
0: ليست بألمانية.
4: زيت الثاني دخل في عالم تيك توك توا
5: تيك توك
0: عنده كون تيك توك
1: هز كأس العالم.
0: ما هزش كأس العالم. لنديس قل لي ران.
5: ها عنده بالندور.
0: لم يتحسر على الكرة الذهبية. لنديس الموالي. كونغ فو.
3: حتى نجد مخي كونغ فو باندا.
10: كونغ فو. لعب في الليكيب ناسيونال تاع فرنسا.
0: لعب.
3: هز تشامبيونز ليج.
0: لا.
2: مازال يلعب توا.
0: من عام 66 سايبنا خير.
4: حسابية.
10: أكبر مني.
4: أصحاب برشا وديشان.
0: إيه. شكون؟
4: أبسوه عطيتك وكم.
1: أنت كون رفيق.
0: يلعب أنت كون ساعات.
5: ما وليش مدرب من بعد ولا مدرب معناها؟
0: لا. ما وليش مدرب. لنديس الموالي.
10: إيريك كونتونا.
0: مروان البرغوثي جواب صحيح. حاتم بالحاج
10: خاطر كونغ فو ضرب السوبورتير.
0: إيريك كونتونا ضربة الكونغ فو هكا سماها وقت اللي ضرب السوبورتير بتاع مانشستر هو ولا فريق منافس
10: اللي نتاعو هو
0: فريق ما نعرفش كتبتوها من انطوكا واحد في الببليك الحاضر غادي البارح حبة تصويرة مزيانة برشا كان عنا في الديجيتال يساند فيها الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي. نشوفوا التصويرة حتى 24 وكاتب مروان انضم الحملة العالمية اليوم تطالب بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني وزعيم الأسرى مروان البرغوثي. كنتوا نعمل ملعبية اللي كانوا صعب الميراث صعب الترويض داخل الملعب وعنده مواقف خارج الملعب.
5: كريستال بالاس اللي ضرب من السوبورتير تاع كريستال بالاس
10: كان يطلع الكول
0: كان يطلع الكول وجيل نتاع ملاعبيه راه كانوا في مانشستر وقتها معناها حاجه
10: ورويكين
0: كلهم
10: عنف رهيب.
0: معناها هذاك اش حبيت نقول تصور انت مدرب يلزم يركح رويكين ويريك والاجواء هذيك الكل معناها في فيستير واحده ومن غير اللي عنده الفيزيك باش يفرحهم معناها امور مورال واقدر. بعد سنرجع نحكيوا على الأخبار. سنهاركم أسعد الأيام.
7: رافماغ Publicité.
11: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو.
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: Agile Energy t'offre le في الكام نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth La performance italienne disponible chez Agile Energy.
15: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج اي ايكيبمون دو لا مارك انتوب نهار 16 ماي ابارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون انتي من الرابحين.
16: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
17: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
18: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي، لساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم. مع تليفونكن سهلها تسهل.
19: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو في 70 اف او، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.
20: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
21: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
22: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
23: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: من 7:36 دقيقة نمشي مباشرة لتراند دجورة
24: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
23: أريدو، طور عالمك.
0: تراند دجور حكينا الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين جمهور الأفريقي، يحتفل البارح باللقب متاعه 14 في ملعب رادس، ثم في كل شوارع العاصمة وكل مدن المدينة خرجت للاحتفال، ومدن تونس خرجت للاحتفال بالنادي الأفريقي. الترجي يحسم المركز الثاني بعد فوزه على بنقردان، رغم الفوز العريض للسياسة من النجم الرياضي الساحلي، لكن هذا ما كانش كافي. رسميا في التشامبيونز ليج، وهو ما يخلي نسبيا الاحمر والاصفر انقذ موسمه، لانه المشاركه في التشامبيونز ليج حاجه مهمه جدا بالنسبه للترجي. وكما قلت تعرفنا على ثلاثه فرق اللي غادر: الشبيبه القيروانيه، مستقبل سليمان، ومستقبل جابس. هذوم الثلاثه اللي غادروا البارح، والاولمبي الباجي في اخر اللحظات تمكن من البقاء. الموسم عموما ناصر باش خرجنا، شنو قعد لك من الموسم هذايا؟ تعدى لباس في الاخر لباس الحمد لله، وفي البطل بطل، واللي قعد واللي تحتاح والثاني ثاني، كيما نقولوا ديما راه ماتش كوره باش يوفى ويجي من غدوه، ما سيزون فات وجاي سيزون جايه باذن الله. ناس
1: هو بالنسبه لي انا الموسم معناتها باش نحكي على الناس اللي ساعه توجت اللي طلعت على البوديوم، معناتها ثلاثه فرق اللي طلعوا على البوديوم، سواء النادي الافريقي، سواء الترجي الرياضي التونسي، سواء النادي الصفاقسي، فما تدرج. اليوم مثلا نحكي نبدا بالنادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي من الفرق اللي عاودت كل شيء، خدمه جديده، هيئه تسييريه، مدرب محمد الكوكي جاء عطى اضافه كبيره للنادي الصفاقسي، خاطر النادي الصفاقسي ما كانش راهو متران من في اول بطوله، مجموعه جديده من الملاعبيه، تلنسى برشا ملاعبيه صغار، برشا ملاعبيه اللي كانت مش موجوده والكاليتي نتاعهم ما كانوش واضحين، تطوروا رياضيا، نعتبر هذه حاجه مهمه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي انا نعتبر ما كانش الهدف الاولاني نتاعو انه باش يلقى روحه في المرتبه الثانيه. الترجي ديما يحب يمشي بعيد في الشامبيونز ليج، يحب يهز البطوله، يحب يزاد كيف كيف ينافس على الكاس تونس. الترجي نعتبر نسبيا كما قلت انت، انا ضمن صوتك، بعد الخيبه معناتها نتاع الديربي وعدم حصوله على البطوله، يلقى روحه مجبر لابد باش ينتصر على بقردان، باش يلقى روحه يمنع السيزون نتاعو، يلقى روحه في البلاصه الثانيه. وراه الترجي وقت اللي مشى الكوب دي موند دي كلوب لكاس العالم، راهو الكلاس الثاني، راهو عملتها مع الاتوال اللي اتوال هزت الشامبيون وهي تكلاسيت الثانية وبعد مشيت كاس العالم للانديه معناتها وهزت الشامبيونز ليج معناتها ديما عاده الفرق ذوما الكبرى معناتها ينجم يصلح روحه وينجم يصلح امكانياته. بالنسبه لي انا النادي الافريقي انا قلت هتذكر في قداش مره في وسط العام رفيق نحكيه عن النادي الافريقي. النادي الافريقي فما مؤشرات ايجابيه, فما مؤشرات نتاع استقرار, اداره, مدرب. الفريق الوحيد اللي ما غيرش المدرب نتاعه تلت موسم كامل هو النادي الافريقي. النادي الافريقي هيئه مديره جات معناتها الحق بتاع ربي ركحت الدنيا, ما عادش فمك الخوذة, ما عادش فمك الكلام الزايد والناقص. الفستيار اللي ديما نحكيو عليها رفيق معناتها الفستيار تحسها معناتها سوليدير. الوقت اللي الملاعبيه في التيران يسجلوا هدف تحس اللي الناس الكل جروب اوموجين مع بعضهم وكلهم متناغمين. هذا من كلهم حاجات مؤشرات تتاكد انه النادي الافريقي. نزيد على هذا اليوم عندك جمهور بالعراقه نتاع جماهير النادي الافريقي. البارح راه الجمهور اللي كان في استاد البرة قد للداخل باش تفهم انت قداش الناس البارح كانت تحب تحضر الحفله الكبيره نتاع النادي الافريقي. مبروك للنادي الافريقي, توا باش تبدا الخدمه راه. بالنسبه لي انا النادي الافريقي باش نبداو من اليوم. النادي الافريقي لازم يخمم في الموسم الجاي شامبيونز ليغ باش ينافس على البطوله. اليوم رجعت الفرحه لجماهيرك, لابد انك تحاول تستحفظ عليها. هذا الكل يتطلب استراتيجيه جديده وخدمه تواصل برشا حاجات
0: وانتدابات.
1: انتدابات لابد, معناتها انتدابات بعض المراكز لابد من انتدابها. لكن اليوم انا نادي افريقي وقت اللي تشوف وقت تشوف المجموعه فيها برشا ما تبني عليها, فيها برشا ما فماش هيك شومباردمون كامل في الاكيب. فما بعض الانتدابات اللي تزيد الدعم الفريق باش من ناحيه رياضيه يولي اقوى ويولي احسن على خاطر المنافسه في الشامبيونز ليغ باش تكون اعلى.
0: زيد
2: اخوي مبروك رفيق, انا البارح دوب ما هبطت البطوله في الرحب ستة مساجات هيا مش ليكم هيا مش جديد هيا
0: فما اغنية قلت لفادي
2: بيربي بيربي
0: ما عشنا جمع
2: تعمل لي العصاب
0: جيتك في الشارع في الكهرباء
2: في الشارع في الكهرباء ستوريات صحابي بارح في التيران خطرهم شعلم عليكم ممنوع على خوف في التيران صحابي كلوبستية معناتها مرضى كيف كيف صاحبي من الهند بعث لي دوما هبطت البطوله. دونك ان شاء الله مبروك وكيما قال نصر كل شيء يوفى يا خويا وتبقى للتشالنج هذوما وللتشالنج هذوما باهين باش نحسنوا مستوى الكره نتاعنا وباش ترقى ايكيب ديز ايكيب تنافس على تشامبيونز ليغ خاطر كي تعمل كومبيتيسيون مزيانه تولي عندك فرق باهين. انا زاده فرحت لعوده صفاقس يا رفيق, راي صفاقس قاعده تخدم في كوره مزيانه مزيانه مزيانه. وانت هكريت البارح كالعاده الترجي 11 مره في تشامبيونز ليغ حاجه مهمه ترجع الفرقه توصيف تشامبيونز خاطر أبار ترجي غبنا راه والغياب هذا يأثر على الكرة متاعنا. فإن شاء الله نشوفه موسم مزيان عام الجاي
0: إن شاء الله. مبروك مرة أخرى للإفريقي. الاحتفالات كانت كبيرة في شوارع العاصمة في باب جديد في كل الأماكن, تقريبا ألاف مؤلفة من جماهير الإفريقي كانت حاضرة داخل وخارج الملعب. برشا يسلموا عليك كان البارح خاطر وانا ماشي للرحبة حطيت مابس ما نعرفش كيفاش غلطنا روحي مع جمهور
2: انا تحت مع جمهور الافريقي انا تحت مع قدام بارك الكلوب وقت ماشي
0: انا خلطت معهم بريسك الرادس نتابع في التليفون
2: صحيح ليك انت ما خفك في السوقات شيل الرادس وقص قالي عندي قصة ما هبطش على المنصف باي لا
0: مش هكاك انا حطيت الوردية من هنا في المابس اعطاني دوري ذرت البيزار قلت مش قاعد يشوف اللومبوتياج قلت شنو البقعة المعبية تو في ترادس خل نشوف يقرا في اللومبوتياج ولا حطيت ستادرادس سيب ومن بعد ركبت في كرهبتي باش نديماري خليت ستادرادس ونزلت اوكي قعدت نمشي للرحبة مشيت لستادرادس يا ودي ما حبش تجي الرحبة ونلقى روحي في الجمهور قريب نلعب نلعب معناها فهمت سيد داخل الرادس وانا لوش الرحبة
2: خارج بميدانية
0: بعد
2: فما نقطة مهمة سناء في البطولة متاع سناء بخلاف بيان سور الجمهور الافريقي اللي اكسبسيونيل والبطولة المستحقة للنادي الافريقي ولكن سناء بالذات العام اللي تحس عنا فرق اللي تنجم ترجع قيمة الكرة التونسية افريقيا وذي مهم برشا بالنسبة للمنتخب في قادم التظاهرات وكذا حاجة بركة النادي الافريقي لازم يبدأ يبني عليش نقطة الانتدابات مهمة برشا على خاطر لوجيكمون باش تبدا من الدور التمهيدي الثاني بعد باش يجيك الدور التمهيدي الاول نظرا للكلاسمون والمشاركات اللي في اخر 10 سنين مش تلقى روحك كونتر واحد من الكبار نتاع بليزو مام نتاع القاره معناتها مش تلقى روحك كونتر ماميلودي كيما مش تلقى روحك كونتر الاهلي المصري الفريقي توا كي تشوف ولا النادي الرياضي سفيرسي كيف ولا الترجي الرياضي تحس اللي الانديه باش نرجعوا بليزو مام كيما قبل اللي عنده زوز ايكيبات في الفاز دي بول لهنا وزوز ايكيبات لهنا مهم برشا ذي للكره التونسيه ان شاء الله ليكيبات الكل تحضر الناس الكل ما تستسهلش السيفيه ذي مهم برشا لتونس انه نرجعوا الجماهير الكل
5: الكل تتفرج في جمعياتها في البطولات الافريقية.
0: هذا ما نتمناه. وانت تحكي على الجمهور بالحق يجب ان نشوفوا ظاهرة الجروبات. معناها البارح فريق متوج بعد 10-11 سنة يستنى جروبات تتعارك في بعضها. معناها نشوفوا حاجات ما تتصدقش. وشفناها مع الترجي وشفناها مع مع الافريقي وشفناها يظهر لي مرة هنقول يظهر لي خاطر الميموار مانيش متأكد لتوال سياسيس ما نذكرش مرة
1: لتوال
0: معناها شنو معناها شنو وليت ناس ناس بالحق. هذه أنا قريت ستاتيوم تاع صديق محب للترجي معناها تنرفز برشا على الكركاج اللي عمره جمهور الترجي واللي وقف الريتم تاع الماتش وخلى الافريقي نهارتها تتنفس في الدرجيل هذاك من ربع ساعة. قال ناس هذه راه تحب جروباتها أكثر من جمعيتها معناها وهذا سي فالابل في الجمعيات الكل. بالنسبة لي الانتماء لك الجروب والحومة وعملنا وكركاج وفلام وكما قال هو معناها نعاود نقول في الكلام اللي قاله في ستاتيوم تاعو قال التحدى 90% منهم كان يسمي 10 جواريات تلعب في جمعيته هو سبيروس ولا الافريقي ولا كذا. انك البارح معناها توصل تتحرك على وجمعيتك هذا صحيت ولا تحوم تجي تبنك في الفيراج كل واحد يعمل شي يحب وكان عندنا عركه نفضوها في الفيراج كان عندنا مشكله نفضوها في الفيراج. واعطي بذلك الماتش 90 دقيقه بتعله عقليه ارجنتينيه برازيليه ما نعرفش درا شنو وربي يهدي ما خلق وكا. وبالحق سي فينومين اللي انا اظن انه من نجم يلقى له حل خاطر الامن الى لا باش يردحهم كل ما يتجاوزوا من نجم يلقى له حل كذا الجمهور في حد ذاته ولا جمعية ولا مسيرين. بالحق صار كي المشكلة اللي تنخر في الكرة التونسية وكل ماتش نخلينا على قلوبنا وحرمونا من أنه نتفرج وزو جماهير. تصور أنت دربي ترجل الأفريقي بستين ألف فيرادس وكل بنا وكل دخلة وكل أجواء هل الأولاد الصغار هذم هما اللي حرمونا من هذا ومواصلين على قدام. فاصل ونختمو مساج لك انت اوديو من احد لاعبي النادي الافريقي زياد لا مش في تليفونك ما فيك تسمعه انا مش اسمع اوديو وحدك مساج كان عندنا خلينا نسمع كان عندنا المساج بربي لاعب من الافريقي غنيها تحب غنيها زياد
3: سمعنا شويه
0: كنت باش نقول حاجه
1: لا لا لا هذاك هو باش نقول بالحق خاطر توا رفيق ولينا بالحق صغار والمشكله وين لي بارون تاعهم بعد يتعذبوا في المحاكم في الحبوسات في يا ودي لي بارون انا معروف كان على لي بارون ان شاء الله الهدى واحتفالات ولينا نروع عرق في الاحتفالات توا باش جايين نحتفلوا وعرق ومن بعد اضرب وكل فما واحد
0: جمهور ما عاش فيك بارات جمهور قبل كنت نعرفهم لي جروب نتاع الاسبيروس نتاع الفريق كنت نعرفهم كانوا اصدقائي كانوا اصدقائي معناها منهم اللي يقري يجي منهم يقري ويسي بالحق نجم نسميهم معناها راو ناس مستوي وتعمل لك دخله وروشيرش وش قال افلاطون وش قال درشكون وكذا وانت هالموضوع هذا كانوا يحكموا في الجمهور قبل توا الناس بعدت هربت على رواحها وجات جينيراسيون اخرى ما يحكوا فيه حتى في وسط الجمهور ما عندهمش كبير
1: طفل صغير من جمهور الاسبيرونس نهار الدربي هاكا تصويرته تدور في العينيه المركزه تضربها بحجره راكي ترى تصويرته تبكي يا رفيق طفل صغير تو في العنايه المركزه بين حياه وموت ربي يشفي يا خويا لازم نعاودوا نخرجوا تصور هذوما نوريهم بالحق ربي يسترهم خاطر
0: صديقنا عزيز حاضر البارح يقول لي انا في الفيراج ثلاثه خرجوا لعينه مضروبه اللي خرجوا مضروبه اللي كذا جروبات في بعض جايين لابسين احمر وابيض مع بعضنا باش نحتفلوا ونروحوا انا قلت فينومين يزموا نحاولوا نلقاولوا حل وننترن كلمه حل
10: هي صارت هذيا في البي اس جي اول ما نصر الخليفي شد البي اس جي لي جروب اللي كانوا يتعاركوا في استخدموا سكروها جملة ما عادش يدخل حق
0: ناصر عمل لهم مشاريع تلهي وكل واحد مشروع بيرسونيل يمكن والله فاست فود تاكسي فون تبليني تلهي
10: اما راهو فما جات فكرة انا نعتبرها ذكية جدا معناها في تونس بيانسور يزم ندرسوها بالقدية هي السوبرتير اي دي يظهر لي هذاك الواحد سوبرتير اي دي تعرف كيفاش تدخل الستاد بالكارتة هذيك وتعرف بون الحل اللي لقاته راهو بي جي ما ينجموش نطبقوا ما نحبوش نطبقوا غليو في تسكر كي تغلي وتسكر ولا تتسكر
0: لا ما نحبوش
10: ما نحبوش يعني ما نوصلوش الغادي لا. خلي انا شخصيا نحب السبور نحب الفوتبول يقعد بوبولير نحبه يقعد متاح للجميع وريته البارح تعبى استاد شخص كان عام الجاي كان ينقص المشاكل ويولي استاد فيها زوز اكيبات ريت قديش اغزر معناه توا نحن في شهر برشا اكيبات عاشت فرح الاسبيرانس قبل الديربي وقت اللي يربحوا ماتشويت وربحت سياسات فرحت سياسات البارح حتى الكلاسمو كانوا يتمنوا يكونوا الثانيين معناها بلاد كاملة مدينة كاملة فرحت. علاش نحرم رواحنا نحنا كمواطنين باش أتخفيغ السبور وذكا هو الهدف النبيل
0: مدن كل تكون فرحان
10: ولا كل واحد شيء. طالع واحد من عمب تيح مكل كل شيء دونك الفو فريمون ريفليشير بالقدرة وفي مصلحة الجميع.
0: بعد الأفاصل نرجو نحكيو في البلاتو ما تبعدوش.
3: راف ماج
4: بوبليسيتي.
6: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
8: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي اش لقيت
6: عندك اورانج.
9: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.

0: هلا مد العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا بسانك جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
4: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك برشا كادوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
7: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تولي.

0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة بوسينا معاكم في الراف ماك ونحكيو على الكوب دي موند. الكوب دي موند اللي على الأبواب أقل من شهر من الكوب دي موند. هبنا من التور دو تابل معاكم شكون تشجعوا إلى جانب المنتخب الوطني؟ كل واحد فينا عنده ديما منتخب يشجعوا بعد تونس. أكيد نبدأ بحاتم، شكون تشجع حاتم؟
2: إستوريك مول برازيل، معناه من الصغر حليت عيني فريق يلعب وتكنيك، معناه برازيل ما
1: جيه.
3: البرتغال
4: ماشي البرازيل. انا
1: برازيل
5: حتى انا برازيل انا نحب فرنسا.
1: فرنسا
6: انا بدي فرنسا
1: باي
6: باكي تبدا ما فماش ايطاليا نميل لفرنسا.
5: هذوما رفوزي في الفيزا لا وعطينا فيزا باربع سنين
1: بارك الله. فرنسا
5: اي فرنسا
1: ايطاليا بالنسبه لي كانت ايطاليا ايطاليا مالروزمون ولاو دي كوب دي موند ورا بعضهم انا والمنتخب الايطالي لا غير موجود في كاس العالم. السنه الماتشات روجوا الصباح معناها ثم ماتش الخمسه وماتش ماضي ثلاثه. شو البروجرام زيدون مثلا؟
5: النوم النوم ابار المنتخب باش نرقد لما نجمش انا نقعد نستنى في ماتش ومن بعد تعودهم المنتخب
1: نصب. دونك شهر شيهم في الروتين
5: المنتخب
1: ماتش تونس كيفاش
5: لا نصبح
1: هاي كيفاش
5: نصبح
1: خاطر عندك راديو من بعد
5: اي نصبح ونجي ونكمل النهار وكاو ثلاثه ماتشات ان شاء الله زينه وان شاء الله نترشح. والله
1: شيء يا رب يا رامي كيفاش تفرج؟
6: لا بقدره ربي نتفرج فيهم ونقلبوا ريتم النوم ان شاء الله. كان سمحت لنا في التلفزه بالشاه
1: الجابور اليابان خمسه تاع الصباح ونجيو طول السبعه
6: هذيك هو باهي الميتون ثاني ديجا نكملوا لهنا خاطر امبوسيبل كيف الدار وكذا باش نخرجوا المغرب. دونك في الميتون نخرجوا نجيو نتلموا لما وجوه النير هذيا ونحطوا المباراه
1: ونتفرج والله
2: نتفرجوا في الماتش مع بعضنا
1: ندخلوا معي من السكوح وعود كلها وعود. انتو كان الميسيون هارتها باش تبدأ السبعة ونص متاع الصباح سوكيسيون حتى يوفوا الماتش نتهني وان شاء الله على منتخبنا. بالنسبة لنا لكل الكوب دي موند فرجة وجو خاصة خاصة عامل مهم جدا جدا جدا اسمه الكونيكسيون. كونيكسيون زي ما تكون باية ما تخليهش بينا وقت الفرجة ذيك عليش مع التوبليت الكوب دي موند سناء دارك تولي فيراج بلاش قسان وستل الماتش فرجة من غير لا تلاقي كونيكسيون ستابل او دي بي تعيش الماتش والامبيونس لحظة بلحظة. كان تعمل ابونمون جديد اسمه مليح عندك فريد ريكوردمون بلاش بمناسبة الكوب دي موند ولا كانك كليون توب نت قوي دي بي ولا تعدى للفيبر توب نت في كل حالة تدخلك وتدخلك في التيراج وسور وتربحك تلفزة اش دي جران فورما باش تشيخ بالفرجة والكورة وتنجم زادة تربحك بلاي ستيشن 5 باش تلعب اتراح كورة عالمية كما قلت لكم. عملوا ابونمو قوي ودي بي وإلا ميجري وللفيبر على توب نت وإلا في أقرب أجنس ليك تدخل في القرعة وبرشة كدوات تستنى فيك مع توب نت. عيش الكورة عيش كل بوتو وعيش كل فرحة من الدار وحس عيد إن شاء الله للنصور. يا سيدي نكملوا هالدقيقتين ما عادش عنا برشة وقت مشي وأخبار أخرى نسكروا مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الترجي. ناصر البارح مثلا شفنا ينساس يغادر رسميا اعلن هذا الخبر على صفحه نتاعو الرسميه مطالب الافكتيف باش نحكيو راهو الناس مازال حتى جماهير الترجي باش ما تكرهوا الترجي دوبي فينال تشامبيونز ليغ ترجي ثاني بطوله مترشح للتشامبيونز ليغ ومشي نصف نهائي الكاس. معناها عموما اوكي الترجي خسر اللقب نتاع البطوله ولكن موسم يقعد محترم برشا فرق بالنسبه ليها الموسم هذا يعتبر موسم ناجح وناجح جدا صحيح ولا غلط ناس. دونك يجب ان تنسب الامور رغم انه غضب جماهير الترجي اللي تعود ديما بالالقاب حاجه مهمه ومهم انه الترجي يتدارك بالنسبه لاصدقائه لجمهوره في مقابله الكاس اقل من دقيقه غربله كبيره على مستوى الافكتيف ولا المحافظه على جزء كبير منه وريكروتمونات تغذي وتقوي الافكتيف.
7: هو راه مشكله الكبيره وقت اللي تسنس الجماهير نتاعك تطلع البارا عالي برشا هذا وقت اللي تعلي البارا تستناك ديما باش تكون في المستوى العالي عالي جدا. الترجي التونسي اثناء عمل اخفاقات وخاصه عدم الاستقرار معناتها من ناحيه المدربين هو اللي خلى الترجي التونسي يتخلى في السيكل هذه الخايب معناتها كتاب فمش ستابيليتي راه تتخلق الحاجات هذوما. لكن بالنسبه لي انا ناكد لك اللي فما 10 ملاعبيه الساعه نهايه عقود نتاع الترجي التونسي هذه لابد المفاوضه الساعه شكون باش يقعد شكون باش يمشي والمدرب ولكن شكون باش يقيم الملاعبيه اللي باش يقعدوا. هذا المشكل ريتا والمرحله هذه هي مرحله دقيقه بالنسبه للترجي ريتا. وانت سالتني سؤال شكون اللي باش يخلي الملاعبيه هذوما وشكون باش يفاليدي الملاعبيه اللي باش يزيدهم كونتراكت نتاعهم على 10 ملاعبيه خارجين هما احرار يلزم فما واحد توا ياخذ الانيستيف قبل ما نهايه جوان باش يقعد معاهم توا وشكون باش يجدد وشكون باش يجدد وشكون باش يقيم هذايا وشكون باش يعمل البيلون هذايا الكل هذه الاهميه نتاع الفراغ اللي قاعد صاير توا في الترجي من غير اطار فني اطار فني اللي موجود
1: فما مدير رياضي فما مدير فني اليوم ماسك بزبان فريق الاكابر معناها
7: اسكو المدير الرياضي عنده ثقه توا باش ينجم يكمل ولا زاد ما هو هذا كيستيون زاد ما انت توا مدير رياضي ولات فيه
1: حسب رايك انت الترجي بعد ادرى باموره معناها كيفاش يجيب وشكون ينحي ما انت ليفيكتيف يستحق انه يتبدل نسبه كبيره منه
7: ما يلزمش شامبار دو ماكس
1: ولا
7: لا
1: هذا
7: لا
1: هو
7: لا
1: اللي نقرا فيه على صفحات
7: الترجي
1: ثم ناس جمهور غاضب دونك كل كي
7: لا لا لا ما يخي المسؤول ما يلزموش يخمم كي الجمهور الجمهور كي يتغشش وكيعمل رده فعل المسؤول هو الوحيد اللي يعرف اللي يعمل التوازن ويعرف كيفاش يقيم ويعرف كيفاش يركح ليفيكتيف نتاعو بارابور للملاعبيه بارابور العمر بارابور روندمون انا نعتقد الترجي التونسي مش فيه شانتي كبير مش شانتي كبير لكن لابد تو شكون ياخذ بزمام الامور ويحط الامور
1: ويصلح الامور داخل الترجي ثم بونتو حكيتوا عليه شفتوا انا عجبني نختم به الساعه علي معلول بربي الباس اللي عطاها البارح كاليتي باس عالميه في 30 سكوند لاعب اخر مره باش نحكيوا على الملاعب هذا يمشي ولا لا اليوم ناصر
7: لا ما نجموش نقوله البارح انا مع اكدنا انه علي معلول من الملاعبيه اللي سنا من احسن الملاعبيه واليوم كان نحكيو على النتائج ايجابيه من في النادي الصفاقسي بخلاف الاداره بخلاف المدرب انه ملاعبي كان ثقيل معناتها واعطى اضافه كبيره اسمه علي معلول اللي ملحق بالليزاسيست نقولوا احنا قداش كان معناتها مهم برشا وكان فعل علي معلول في التيران وخارج برا من التيران سان ليدر باتم معنى الكلمه رجع النادي الصفاقسي لمكانه الطبيعي شفت الكاليتي تاع
1: الباس عالميه ملاعبي كليدر نحبه برشا ومن الملاعبين اللي تحبوا في فيكتيف في جمعيه وفي اي منتخب اتمنى انه يكون موجود في هذا الرصيد البشري نتاع المنتخب لمصلحه المنتخب وديما نحس عليه انا كيما فوزي فوزي تتلم مع المنتخب وعلي زيد ما مشيتش اموره مع المنتخب وحتى كي مشى في بيريود زيد هو كان اومي فورم وتظلم في بيريود دونك كاريرو مع ليكيب ناسيونال لا تعكس بتاتا لو بوتونسييل نتاع
2: كيما ديشان كي هز عادل رامي ملعب حتى ماتش ما هزوا للفيستير هزوا للفيستير
1: لانه رزين ويحبوا بورزين مش برشا يحبوا في الفيستير سمباتيك يحبوه جو حفلات مش اكثر منه رز برشا كتبوا ناس قالوا لك الايامات هذوما اللي قالت لك عليهم من الدقازه معناها تحكي وحدك والناس كل ساكته نعتذر من جهين والنقيب نحضروا بعد الثمانيه نرجو نحكيوا في بقيه المواضيع ما تبعتوش
4: مع اريدو جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
8: اريدو طور عالمك
9: رافماك

0: حظ.
1: Publicité.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون أيام دللنا.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
9: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 s'adapte à votre rythme.
10: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
11: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
10: عندك اورانج.
12: الصنايعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أباغتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنت من الرابحين.
13: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
14: مونوبري ديما معك.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. أنا في مقلة 9:30 بقيادة زياد المكي النخيب، جيانا السليني ناصر البدوي حاتم بالحاج وزياد المكي. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، ونسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا، وجمعة مباركة على الجميع. ديديكاس صديقتنا مستمعة وفية حميدة بلدي، رجلها وزوجها عامر الجميل يحبوا يقولوا لولدهم أوس جميل. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وربي يخليك لينا ويخليك لعماتك سلوى وسهام وهدى، وعيد ميلاد سعيد مرة أخرى يا أوس، كل عام وانت حي بألف خير. الأخبار بصوت جيهان السليني، توت سويت البوكس نيوز. إيران أمريكا آخر المستجدات، التفاصيل
1: في علاقة بإيران وأمريكا. نحكي على ارتفاع سعر النفط بعد التصريحات متاع دونالد ترامب وقت اللي هو في علاقة بزيارة في الصين، وقت اللي قال لن أصبر أكثر على إيران. هوني نحكي على ارتفاع سعر البرميل متاع البترول.
0: لن أصبر، يقول فيها عنده مدة حتم
2: أما قاعد يصبر
1: أما كل ما يقولها يطلع
0: قداش نجم يقعد تقعد حرب الأعصاب هذه ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، أنترتو الضغط كبير على كل دول العالم، دول اللي تخرج في النفط، دول اللي تشري في النفط، المخاوف في علاقة بالغذاء وغيره، قداش نجم يطويل هذا المعنى.
2: هو توكم فهميش معناها الصعود مثلا في الضربة واحدة 30-40 دولار للسوم، طنكو ما تضربش مثلا بورت كونتينر ولا معناها سفينة ناقلة صينية أمريكية، قول ما فماش برشا هما ناقلات أمريكان، خاطر الأمريكان عندهم الاكتفاء الذاتي. لكن الشيء اللي قاعد باش يتفض الأيامات هذه، البارح فما كما نقولوا مقايضة ولا مساومة تخليني نسترجع تايوان، نعطيك فيفير تعمل اللي تحب في إيران. دونك اللي صاير في الصين هو مهم جدا، وفما معناها براتفير إيكونوميك بوليتيك. يظهر لي الإيكونوميك قاعد طاغي أكثر وأكثر على البوليتيك، خاصة اللي لونجو ماهوش كان البترول، لونجو في لونجري معناها في الأسمدة، لونجو فما الأسمدة الكيميائية، البلاستيك يا رفيق، البلاستيك معناها فما أزمة في البلاستيك، والكيلو بتاع البلاستيك زاد قاعد يغلى أكثر فأكثر. أنا سينو البارح البراتفير لانجويستيك متاع ترامب هو يقول سنفعل، وفما مارك لوبيو، تعرفوا مارك لوبيو خاطر بدلوا له اسمه باش ينجم نحاولوا الاير ونزدوا له اير، اسمه مارك لوبيو البارح هو اللي يقول لي نحن ما نشفي حاجه قديش
0: يلعبوا بالقانون على مستوى العالم
2: اغزر وبعديش يحبوا المواطنين
0: نتندر بها معناها
1: بدلوا اسمه باش ما يشدوه
2: ليه وبعديش ريت هذوما معناها القوة اللي صاير في العالم يخرج
0: لك على القانون
2: صحيح وليه ونحن ضربناها
0: نحن
2: ضربناها خاطر ما يحترموش القانون، ما يحترموش الديمقراطيه، وما يحترموش معناه سي بتخلنا فك العبث. وبعديش يقولوا علاش لا تنسيون في العالم ما لقاو لهش حل، خاطر وقت اللي عملوا لا مونتياليزاسيون الاقتصاديه اللي اتعملت، الحاجه اللي مقراو لهش اللي الافكار ولا تفاز ذا مونتياليزاسيون اللي نجم الطفل التايواني اللي عمره 20 سنه جين زيد، والطفل الامريكاني اللي عمره 20 سنه جين زيد يخموا كيف كيف، خاطر يتفرجوا في نفس الفيديو عندهم لي ميم انديناسيون
0: ولي ميم كود
2: بيان
0: سور. نحكيو قبيل على الزياره نتاع الرئيس الامريكي ترامب للصين، في وسط المعلومات رامي قال
3: لي تثبيتها
0: رويترز ولا قال لي
3: رامي قال لك هو معاهم في الطياره، يعطي المصدر نتاعك رامي
0: قال هو يقول رويترز انا مصدري رامي ورامي مصدره رويترز قول انا رويترز قال
3: لي صار اخبار انا
0: يحكي لي على الفريق المرافق لدونالد ترامب
3: ما هزوش التليفونات الكل،
0: حتى حد ما جاب تليفونه معاه
3: حد يعني بما فيهم حتى ايلون ماسك معناه ما اي واحد راهو اي امريكاني هو عندهم بلوز اوموا قاعده غاديك اي امريكاني يدخل الشين راهو ما لازموش يهز، وعندهم تليفونات كيما نقولوا احنا جتابل هذوما اللي تهزهم تستعملهم وطيش، وحتى في الشين دو بريفيرونس كان فما اوتيل غاديك معناه نحكي لك حاجه بسيطه ياسر ما غير ما تكونيكتي الويفي اي الكونيكسيون تجبدها من الاوبيراتور يقولوا احنا اللي عندك في امريكا يقول لك غاديك كيفاش قال لك على لي دوني، معناتها تنجم تكون حاجات بسيطه برشا لو بالنسبه لنا احنا، ولكن لي دوني حتى اسم لقب كذا حاجه غادي كدو بريفيرونس انهم ما يخرجوش. اي هاتف امريكي يدخل للحدود الصينيه بالنسبه لهم هو مهدد للاختراق مهما كنت امريكي شكونك.
0: حرب مخابرات لن تنتهي حتى لانه ذي ما يخوف يعرف انه نجم تليفونه موجود في كل البريمتر ما عرفش بدا قداش نجم بوتيتر عنده اكسي ليه مش كيفنا كي نحكي رامي يضحك علي قلت له مش يبعث له الياي
3: كليك عليه ويدخل فسخ
2: اعتراف سمحني اعتراف ضمني اللي الصين وصلت معناها تكنولوجيكمون هارب عليها
3: العكس صحيح زاد هو مش شنو زاد ما يهزوش الامريكي خاطر يخاف من
0: ما خاف
1: مزروز. اما جي انا مي اللي بالحق سافر للصين عمناه وراه مازال في المطار لا كليك على حتى ليان على حتى شيء عنده صفحات يجري فيهم كل شيء كل شيء بيراتا كل شيء معناها قالوا له كيفاش ماشي بتليفونك هذاك للصين غادي تشري
0: الام المعمعة. باهي نحكيوا على الخبر الثاني في علاقه بلا زواج ولا دراسه فيها جانب يتحكي فيه في علاقه اطاله مده ما قبل الزواج.
1: هي مجموعة من الدراسات اللي تطرح جدل على خطر نتائجها ما هيش كيف كيف على خطر هونيش نقراه. هل الزواج السريع أفضل أم أنه الوقت الطويل ضروري لبناء علاقة ناجحة؟ وينلقاو أنه بعض الدراسات تحكي على العلاقات الزوجية وتقول أنه في سياق التقارير هذية اللي الأزواج اللي يعقدوا قرانهم بعد فترة خطوبة أو تعارف قصيرة نحكيوا على أشهر قليلة ينجموا يتمتعوا برضا مبدئي أعلى في بداية حياتهم الزوجية مقارنة بالناس اللي طولوا في فترة الخطوبة لسنوات. شنو ينجم يكون الزواج السريع؟ علاش ينجم يكون أفضل؟ على خطر فيه وضوح التوافق والأهداف، على خطر فيه تجنب لتصنع المثالية، وفيه نوع من الجدية والالتزام. في الجهة المقابلة شنو نلقاو؟ نلقاو دراسات أخرى اللي توري نتائج مختلفة اللي تقول إنه الأزواج اللي يتواعدوا لمدة 3 سنوات وإلا أكثر كانوا أقل عرضة للطلاق بنسبة 39% مقارنة بالناس اللي تعرفوا على بعضهم في أقل من عام.
0: شي الفورمولا نقيب نطولوا فترة التعارف باش تعرف العباد بعضها ونحاولوا نكتشف الشخص اللي مقابلني قدر الإمكان على حقيقته باش ما تصيرش من بعد صدمات ومفاجآت من بعد الزواج. وإلا لا ثم الانكونفينيوم تعالوا كي تتوال فترة ما قبل الزواج سيروا برشا المشاكل وتنجم حتى الناس تخلط تتعرس قلقين من بعضها معنا دخلوا لك الروتين اللي يخلطوا له الأزواج بعد مثلا 10 سنين ولا ما نعرفش قداش. نقيب
4: والله تو راه في جه قالك احنا في العصر هذا هاكم ترى تو قبيله انا بيت في رامي كيفاش يحكي على حكايه مع الصين وامريكا والجوز شو ما عادش فما حتى حسابات ولا بجد خليها هكاك ما اعتقدت الحكايه كاني قمار بصراحه يعني تو هي باش تعطيك وجهها الحقيقي وانت تعرفها كل شيء ومن بعد خويا دوب ما معناها لحم الشهير الوداني متاع الحمل تتبدل عليك خويا تكون
0: ديفونسور
4: تولي أتاكا
0: برج الحمل الحم معناها
4: الحمل
0: اي علاش على ربطها بالحمل تجم تتبدل
4: خاطر هي خاطر هي تعتقد اني بالحمل باش تشدك بالصغير هذاك
0: هي ما حتى الراجل زاد يتبدل تما برشا رجال حبي ديفويت
3: قالك من ديفونسور لاتاكو
4: اي تتبدل تولي اتاكو
0: بالنسبه ليك لا نوتيل الفتره
4: يا ولدي نعطيك حاجه والله باش نحكي لكم حكايه صغيره بكل عندي صاحبي صديقي راجل طيب ياسر ياسر وتقي وكل شيء فهمتني معناها تحويشه العمر عرفت كيفاش خطب طفله واما ديما فمك الخوف هذاك كل شيء صدقني قال لي يحكي لي فيه قال لي صليت صلاة الاستخارة قال لي قلت يا ربي يا ربي يا وذوكم الفليسات اللي عندي وبش نزوج إن شاء الله يا ربي تطلع زوجة صالحة. صلاة الصبح قال لي قلت شوف أنا وزهري تو شنو الحكاية هي مرته اسمها ضحى قال لي الإمام قال ولا الظالين أمين والضحى ولا لي تح ديخ
0: قراءة والضحى
4: معليك اسم ضحى ما تبش يوريك الناس قديش ولا تتخوف زادة حتى الرجل زادة مسكين يلم تحويش العمر بش على كل المرأة ذيك الصالحة إن شاء الله ربي يصلح فيها
0: والمرأة زادت تختار الرجل ذيك وتخلي بوها وامها وعائلتها ودلالها وتمشي مع الرجل ويطلع الرجل ساعات غير أمين غير على كل المسؤولية ذيك قداش قعدت خاطب نقيب
4: أنا شوف أنا كل مرة نقولها باش نخطب ساعة
0: قداش قعدت تعرفها قداش قعدت تعرف
4: يا ولدي 6 سنين
0: 6 سنين
4: أي بيضوا الدار والدنيا كلها
0: مرتك مناجلة نقيب
4: منهم مرة قتلتهاش كيفاش ما تقولش معايا الحديث تو نمشي تو نكلمه ما نعرفوش أنا فهمتني على دورتي قد في الناج ونلقى الرجل يكنس قدام الدار يا ولدي رجعت عشان زوج متر طوله رجعت قلت لازم طول نشوفه كيفاش نعمل
0: قد 6 سنين اخي
4: اي نثبت اموري كل شيء
0: 6 سنين ثبت
4: مثبت
0: ما لك كوب دي موند ونص وانت
4: ثبت موند ونص
3: ما كنت نجم تبطل بعد 5 سنين
4: لكن الحمد لله وكان الامور ماشيه الحمد لله
0: قول لي ناصر
5: والله انا بالنسبه لي انا لا مش هكر بالنسبه لي انا العرس والزواج معناتها فيه برشا تدبير وفيه برشا عائلات وفيه برشا تعارف وبالعكس انا نقول لك الوقت راهو مهم برشا بالنسبه للكوبل، وبالرغم انه بعد ساعات الكوبل حتى في الفتره نتاع الخطوبه ما يوريوش برشا حاجات وتتخبى، لكن ما يتخباش الكل زاد كيف كيف،
0: لازم حاجات تخرج،
5: لازم فما حاجات تخرج.
0: جهاد
1: والله يعني اعتقد انه لا شيء يمكن انه يحمينا من الصدمات، طولنا قصرنا ما نجم، فما اللي طولوا من بعد طلقوا طولوا في الخطبه وبعد طلقوا، ولا حتى اللي كانت خطبه بالعكس دونك. اما الفكره انه اعتقد انه التعارف الحقيقي يجي بالكوابيتاسيون، كي يسكنوا مع بعضهم فرد دار دونك بعد بعد العرس. امين نحب نربط الدراسات هذوما بالمشروع نتاع وزاره
3: الكوابيتاسيون.
0: لا لا هي الدار كنت فيها قاعد بعد لها رسمه
1: لا كوابي باش يسكنوا مع بعض.
0: لا ما هو مي في الفرنسي تنفصل.
1: حبيت نربطوا بالخطه اللي قاعده تخدم عليها وزاره الاسره في علاقه بالخطه لتماسك الاسره والامان المجتمعي اللي هي باش تبدا الخدمه عليها. حكينا عليها احنا في السابق اللي تم الاعلان عليها، ولكن البارح وزيره الاسره اسماء الجابري خلال ندوه وطنيه الاسره المتماسكه والحاضنه لافرادها اساس الامان المجتمعي اللي هو بمناسبه اليوم العالمي للاسره، تكلم على اللي فما لازم تنميه قدرات التواصل الايجابي وتحمل المسؤوليه الوالديه. دونك لازم الناس اللي قادمين على العرس مش بركه في علاقه بالتعارف، لكن نفهم اللي احنا قاعدين باش نبنيو اسره فيها تحمل مسؤوليه، فيها زاده ضروره التواصل ما بين بعضنا، وأيضا الإعداد للحياة الزوجية اللي باش تبدأ تنفذ من بداية عام 2026.
0: اللي قادم على العرس ينجم يبدا يسنس روحه، يعدي ويكاد مع كتبة لقاءات العربية والفرنسي، يحرم روحه من الخروج، يقعد 20 ويكاد مثلا ما يخرج خاطر باش يتعداو، يا اما قراية يا اما في اسباس دو جو نتاع صغار ما عندك فيه حتى ربع الوزير
1: انت ويسمع
0: انيفرسير عيد ميلاد 20 عيد ميلاد يتعدى في القاعدة نتاع ساعتين.
2: مانيش ريفيرونس
0: قبل لا نعرف عمري ما فيك ريفيرونس لا ينخدك الاخر في المواضيع هذيا
3: باش يقص عليك
0: وبالزز خاطر عندي وقت قبل البيوم ما ناخذكش ما عندي حتى ما تطول ولا تقصر في العالم أغزر أفضل حسب خبرتك
2: أغزر
0: ما تحكيليش على تجاربك
2: سا ديبوند دي بيرسون، خاطر فما ناس اللي من الاول ترقاها معناها ولا زوز كوبلويت من الاول اولاد بابالا كل شيء على برا الكاركتير نتاعهم ما عندهم ما يخبيوا على رواحهم معناها فمش كذبات ولا صح تصفر تخدي مخ اسرع بزي معني اذا ترى روحك باش تعدي ما ابخي تو حتى كان تبدا منظم وكل شيء اذا مكتوب باش تتقص باش تتقص
0: هي ماذي سبونتاني معناها البارتنير
2: نجمش
0: لا ما نجمش يعرف اسكو لي سبونتاني 100% حتى كي تبدا به وانت ذولك سبونتاني ينجم مخبي دي ديفو مخبي حكايات مخلي الحاجات ما بعد العرس دونك الاطاله تنفع ولا بالنسبه لي كلام يبدل شيء
2: لا خاطر فهم اخذ اذا واحد مخبي حاجه ولا يحب يبدل كاركتير
0: بعد 10 سنين
2: باش يستاج الوحش للاخر 3 سنين حتى اللي يتعرس وبعدش يبدا الشيء يخرج على برا وقتها سسرى تروتار سيليا دي زونفون سورتو
0: وخسرت
2: برشا عوام وزاد باش تلقى روحك مسؤول على نفقه ولا على فهمت بعدش العباد الكل تتعزم معناها الجروب الكل والعائله تدخل فيها كل شيء دونك سي اسمع سي تنكوت بوكير بالحق انا نمن وراه في صحابي وراه في قصص انا وقت مشيت نخطو بزيت معايا ليزانفيتيسيون تاع العرس ما داخل فيا حد قررنا اليوم الخطبه 15 يوم نعرس وبالواقفه في البلديه واللي يحب يعمل حاجه يعملها
0: وشر انت يا
2: شهر بنعرفتها شهرين بنعرفت وعرست شهرين
0: شهري تعديت للزواج
2: تعديت ونعتبره ولو انه معناها ما دامش ما نعتبره زواج ناجح وعندنا صغارنا ونتصحاب برشا ونتربيا معناها فهمت وكاو
0: يقول عازه الرزق ما يتحكيش زيد انه اليوم الزواج يشبه بانكوت بوكيخ الزواج يبني عليه المجتمع
5: ما هذا
0: أين يعني. أنت من هذا
5: ما هذا معناتها ردوا كازينو وكذا لا لا الزواج كما قال نقيب تصلي صلاة الاستخارة
0: حتى نقيب قال كنت بوكير
5: إلي ميلي كما قال ناصر تصلي صلاة الاستخارة وربي معاك خاطر باش نستعملها خاطر ما تعرفش كوت بوكير هو البابا الخداج العيبات كيما قالك النقيب تنجم تتعرف ومحلاك ومن بعد
0: خليها لا لا
3: بالقذف.
0: ما فهمش ما فهمش فورمولا ما فهمش فورمولا
3: الراجل ولا المرأة في علاقة بهذا.
0: الإيطالة برشا برشا برشا أنك تقول لي تعارف ستة وسبعة وثمانية سنين
3: الراجل ولا المرأة
0: باش يقتل العلاقة، وأنك تقول لي زاد شهر وشهرين وثلاثة ثم ريسك كبير برشا. دوك ما بين الزوز ينجم يكون ذاك الأنسب. بعد الفاصل نرجو نحكيه في البلاتو.
6: رافماك بوبليسيتي.
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
9: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
10: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
11: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
12: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: UNFM. على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM، وزادا على السيت متاعنا www.unfm.com. على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 42 دقيقة 48 دقيقة وقت اللعب ووقت الكاش. نلعب توت سويت على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان.
3: ألعب معنا في ميلودي، برشا هدية والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق راب ماك على المباشر.
2: سلموا على صديقتنا رورو أمامو، هكا تقولي راف بربي غدو أنيفرسير بنتي لو 16 ماي، تعمل 7 سنين، اسمها يمنى. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير يا يمنى، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وربي يفضلك مماتك، وربي يفضلك بوك والناس اللي تحبهم الكل. جويو يمنى. نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي. معنا ألفة من نابل. ألفة صباح النورة. بونجور ألفة، شو أحوالك؟
4: الحمد لله.
2: الصحة بخير، العائلة لاباس؟
4: الحمد لله لاباس.
2: كان فينا من نابل هكا؟
4: إيه.
2: شو تعمل في الدنيا ألفة؟
4: نقرأ ونخدم.
2: تقرأ وتخدم، مازلت تكمل في قرايتك؟ يا ربي نجح إن شاء الله يا ألفة، وإن شاء الله بالتوفيق، وبرافو أنك تقرأ وتخدم. ما هيش سهلة، برشة تعب، ولكن باهي باهي كل إحساس بالتعب، وبعد في الأخر إن شاء الله فرحة النجاح وفرحة التتويج. مغرومة بالموسيقى ألفة؟
4: أكيد
2: شوي شوي شوي شوي. شكون تسمع هكا في شوي شوي؟
4: والله نسمع إليسا.
2: إليسا
4: شوي رافك
2: إليسا والراب. أوكي مريكي، خلينا ألفة في إليسا والراب، وشوفوا شكون معاك تلعب معاك. ذكرى اليوم، ذكرى من تونس، ذكرى صباح النور.
5: صباح النور.
2: صباح الفل. شو أحوالك يا ذكرى؟
5: الحمد لله لاباس.
2: العائلة لاباس؟ صحة بخير
5: الحمد لله. الحمد لله فرحانة لينا معاكم.
2: ربي يخليك يفضلك يا ذكرى. تكلم فينا وبرلور ذكرى؟
5: لا لا،
2: خاطر الصوت كان فما ايكو ولا البلاصه فيها ايكو.
5: خاطر في بلاصه شويه ما فيهاش ريزو،
2: طغام مش ريزو، ما تجاوب البقعه تجاوب. هي ذكرى باش مغرومه في الموسيقى.
5: مغرومه
2: اليسا وشيرين. تبقي اليسا وشيرين. باهي اليسا. اليسا انت تحب اليسا، ألفة تحب اليسا. نشوفوا كان عندنا غنيه لاليسا بعد شوي، ولكن قبل هذا الزوزه ملكي تجاوبوا اعطيوا لي الاسم، خاطر الاصوات نتاع نساء ويشبهوا لبعضهم. دوك يهديكم اللي يعطي الجواب يعطي اسم وراه. واضح ذكرى؟ واضح ألفة؟
6: يلا ربي رفيق نجم نثبت معاك يا مدام ذكرى. مش او بارلور وموش بالكيت وموش بحتى شيء، تحكي من التليفون ديريكت، خاطر الصوت قاعد يجاوب بعيد.
5: ليه؟ خاطر في
7: ابارتمون،
5: في
7: ابارتمون
5: ما بغا
7: ما تجاوب. لازم تحل شباك.
2: حل لنا هكا شويه شباك باش
7: لي زونغ ما يعملوش.
2: ذكرى ألفة 3-2-1. الاغنيه الاولى، من هي صاحبه او صاحب اغنيه اخسمك؟
5: ألفة.
2: خلوا الزوز مع بعضهم. لا نعود السؤال. خلوا الزوز مع بعضهم. نشوف في سؤال آخر، من هو صاحب ومن هي صاحبته؟
8: رايح مين
2: اللي جاوب يحط اسم، يقول اسمه مباشرة. من هو صاحب أو صاحبة أغنية سلف ودينا؟
5: جورج وصوف. ألفة.
2: ذكرى الأولانية. ذكرى الأولانية.
6: ما قالتش اسمها فولا.
2: أما ذكرى قول اسمك كمان كي تجاوب ذكرى. اي قول اسمك مش توا. ذكرى حشي بك تلعب. ذكرى قول اسمك سينو ما عادش نحتسب لك النقاط راهو معنا. إذا كان هي تسمي اسمها هي تاخذ نقطة. شنو؟ ألو. ذكرى الصوت بعيد برشا فهو مشكلة في الصوت مع ذكرى بلاش تعاودوا
5: للتسجيل. مش في بالي صوت ظاهر.
2: يقعد هكا ذكرى تكلم هكا. خربت تليفون توا اش عملت؟
5: لا قلت لك الصوت ظاهر ذكرى معك.
2: كيفاه ذكرى خلينا نعرفوا بعضنا أنا باش نعقل بصوتي ذكرى. ما فما ألفة مرأة وذكرى مرأة دوك يلزمك تقول لي اسمك باش نعقلك وخلي التليفون كيما أنت تتكلم به توا باش نسمعوك خاطر قبيلة كي جاوبت راهو أبان سمعنا الصوت. 3-2-1 الأغنية الأولى يلا.
8: لا ما اختاروش الفريق.
2: لحظة ذكرى أنت اللي ما اخترت أنت تختار الفريق تلعب مع حاتم جيهان والنقيب ولا زياد الناصر ورامي؟
5: مع النقيب
2: تلعب مع النقيب ألفة تلعب مع زياد والناصر ورامي. الأغنية الأولى ما تنساوش كي تعطيوني الحل يهديكم تعطيو اسمكم توبا. كارتاج.
5: يا حلوة ادم.
2: انت شو اسمك؟
5: ألفة.
2: ألفة جواب صحيح.

0: اللحن وما احلى الكلمات ما يحركوا فيك شيء
1: ليه
0: ساعات نحسك بلوش بالحق حاتم راهو كلمات تقتل واللحن حاتم يسمع فيها كيما كنت تأمرني شيء
2: اغزي تعرف بعض ساعات كي تتعدى دو لوتر كوتي دو لابارير مثلا كي تكتب غنية خاطر انا معناها كتبت غنية نتاع حب
0: كي
2: تكتبهم
0: تولي الحب تعرف اللي قاعدين تكتبوا في الكتيبة
2: عند حد الكتيبة ديفورماسيون
0: يلا ألفا شكون اللي ماركة النقطة
3: ألفا
0: ألفا أنت عندك نقطة يهديك يا ألفا سمي اسمك تحاول ذكرى أمامك فرصة ذهبية للتعديل 3-2-1 توب

0: ميشا.
1: اعطيني اسم الاغنيه يا مون.
0: اجمل احساس.
1: لنديس الثاني مش اجمل احساس. يلا ذكرى، يلا ألفة.
0: انت فين
2: ألفة؟
1: لا، انت فين ألفة؟ لديس الثالث.
0: عايش
3: قلت حاجة بعد ذكرى.
1: كيفاش؟
0: حالة حب ليس ذكرى.
1: حالة حب؟
3: ليه؟
1: ما هيش حالة حب. نعطي أنديس. ديو.
0: ديو الأنديس رفيق.
1: ديو ديو زوز.
0: ها؟
3: آه تغرخته.
1: زوز زوز يغني.
0: من أول دقيقة.
1: أنت شكونك؟
0: ألفة.
1: ألفة جواب صحيح.

0: ألف جواب صحيح، مبروك عليك الألف دينار من إهداء ميلودية. مبروك عليك يا ألفة. خلينا نمشيو نسلموا على ذكرى ذكرى ذكرى، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وإن شاء الله في فرصة.
1: فرحانة لي أنا كنت معاكم.
0: ربي يخليك،
1: يفضل عليكم الكل.
0: إن شاء الله
1: عيدكم مبروك.
0: ربي يخليك وإن شاء الله عيدك مبروك. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ العائلة، الأصدقاء، ألفة؟
1: والله مع العائلة عليكم أنتوما وديما على أميمة، نقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك.
0: يفضل يعيش،
2: يبلغ
0: يفضل يبلغ أكيد سندريلا. نسلموا عليها، توحشناها في الاستماع. نسلموا عليك برشا ذكرى، وإن شاء الله حظ أوفر المرة الجاية. ألفة عندك ألف دينار اللحظة ذي. السؤال واضح وصريح، ترتاح ويكان ترجع نهار اثنين تلعب على زوز ملايين، ولا تمشي الويكان ترتاح على روحك وفي المخ عندك مليون أنت ربحته كاش وانتهى ونغلق الأمر. ألفة
1: البركة، الحمد لله يا رب.
0: نكتفي بالألف دينار، جوابك صحيح، مبروك عليك. قرارك صحيح. اي والله نقرا في الكومنتير نحلل فيه، اي والله نقرا في الكومنتير نحلل فيه. ألفة مبروك عليك الألف دينار. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
1: نحب نسلم عليكم انتم الكل اللي كيفكم كلها تكون
0: صحه. يفضل
1: نسلم على دارنا الكل اللي يعرفون.
0: سلموا عليك برشا ألفة، مبروك عليك المليون وان شاء الله عيدك مبروك بالمسابقة. صديقتنا ألفة ربحت 1000 دينار من اهداء ميلودي. باي ديوانا.
3: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي والعب مع فريق رفماج على المباشر.
0: عشري ثانية فاصل ثم نختم ساعتنا الثانية من رفماج.
4: رفماج، كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم

0: كويز الريف مايك تو تسويت
1: كويز.
0: يلا أسئلة سريعة نبدأ بالعواصم. ما هي عاصمة صربيا؟ زيادة
2: سربوش.
0: سربوش
3: صربيا.
0: نخليك نقيبة
4: صربي.
0: رامي
5: براغ.
0: جيهنا
6: صربيا.
0: حاتم
7: بلغراد.
0: جواب صحيح. نقطة أولى بلغراد. تم عواصم سهلين تهبني تبدأ شكك فيهم. أنا بلغراد أنت
7: ما هم يشكوني رفيق
0: عجيب
7: وبراغ.
0: ما فينا عادي نعمل نحطك في كلاس آخر.
2: عادي صديق تحيلي
0: أهمية المنافسين في البطولة مثلا ما يضرش
2: على بلغراد. عادي صديق يخدم في
0: بلغراد
2: مش يمشي بالسربيا يا اخي باش عمل الشركه اللي يخدم فيها عمل ايميل بالشركه هذيك وبعثت له ميل قالت له لازمك تطلع تو لصربيا فما مجلس إدارة وهي الشركه اللي في صربيا شركه مش وراها المرض وقالوا عدى 15 يوم في صربيا
0: على اساس خدمه
2: على اساس
0: شو اسمه مربي هكا
2: لا لا تو لقاه في المحكمه تو كيقول
0: يلا انتوكا اي مره عند رجل عدى جماعتين في صربيا نجم يكون صاحب زياد ولا ما فماش ميل نتاع خدمه وربي يعاوننا على فعل الخير ان شاء الله. يلا السؤال الموالي زيدونا ريفليكسيون سهل ياسر. السؤال الأسرع أين توجد غابة الأمازون؟
2: بريزيل.
0: رامي كان الأسرع نقطة. ملك السرعة رامي الفراتي. وهنا أهمية الفريشور وأهمية عامل السن.
2: الحمد لله
0: عامل السن رامي حاجة الوحيدة
7: اللي
0: تلعب. أي بيسير تنقص بيسير بيسير تنقص
2: شنا معاش نجاوب معناها
0: لا لا
2: نخيل كل ما جاوب
0: ما هو يا يغزل عليك يا يغزل على القدر قدر وفيلو لنورون نقصهم له شوية
7: مش ناخو البيس بتاع لون موسك.
0: يلا السؤال الموالي رامي ما هي المدينة التي يطلق عليها اسم المدينة الخالدة زيادة؟
2: نابولي.
0: نابولي علاش نابولي؟
2: أنتيكا.
0: نقيب
4: اسطنبول.
0: اسطنبول. جيهان
6: والله ما نعرفش ما بش نقول بابل نعرفش عليه.
0: رامي
2: بغداد.
0: ناصر
5: روما.
6: روما
7: روما
0: روما. ناصر حاتم
7: فيلة ترنيلة.
2: شو ثقة
7: فيلة ترنيلة
0: ساعة ثقة بتاع دي روسي
2: فرانشيسكو
0: بتاع متروبي غادي في روما وبتاع إنسان مينيموم مينيموم يقرأ 6 كتب في النهار أكيد معنى المعلومة
2: أوقات فراغي
0: هلورتو هي روما جيت وكيد جاك بوت بتاع
2: البكين. لا ولا لا ولا نعرف
0: يعرف
6: والله
2: مشيت لها روما
0: مش على تعرفها تعرف أنه يطلق عليه اسم المدينة الخالدة
2: نعرف غير متواضع معنا.
0: أيوة. برافو شكرا ناصر على التوالي. السؤال الموالي زيدونا أكمل الحكمة. يتكلم حد من عاشر حكيما مات
2: من عاشر حكيما مات كاتبا
0: كاتبا وأنا أتعلم منه وصار كاتبا. برافو فما منطق. نقيب
4: من عاشر حكيما مات مؤمنا
0: مؤمنا
2: ينجم يكون الحكيم شيخ
0: ونجم يكون الحكيم ملحد
2: بالضبط. هاي برشا عمل ان كان
0: برشا فلاسفه عندهم حكمه ولكن ملحدين
2: ناس. ان كان شيخ متى
0: زوز فرضيات ان كان اوكي ناس
5: والله ما نقيتلهاش
0: من عاشر حكيما معناها كي تعاشر عبد عنده الحكمه حسب راك كيفاش تموت
6: قلنا على نفس الوزن
2: تموت على كتاب
5: نقول واحد يكليبري كيفاش
0: يموت متوازن.
2: متوازن
0: من عاشر حكيما مات متوازنا جهن
6: مرتاحا
0: مرتاحا
6: ما
0: رامي
2: مات كريما
0: شنو الفرق فما حكماء وردع على الاخر معناها
6: هو حكيما كريما على الوزن
7: مات بعده
0: مش معناها مات بعده
7: يعيشوا اكثر
0: ما نكتب لك غبيه تعيش اكثر تعيش بيك
4: مات عظيما
0: باهي شو
7: مات سعيدا
0: على وزن حكيما
4: عظيما
0: لا
2: لئيما
6: حليما
0: قلتوهم الكل
2: هميما
4: سليما
0: أو باش نسهل لكم أحفروا فيه حليما
2: حليما
6: حليما
0: فما ثلاثة
2: حروف حليما
0: لا
6: لا لا مليحا
2: مليحا
6: مليحا
2: مليحا
0: شنو
4: رحيما رحيما
0: يا سهلة حليما نحي حرف حط حرف
7: سليما
0: نحي الحاء
2: قليما
6: سليما قليما
2: كليما كليما كليما وليما
7: عليما
6: عليما
7: عليما
6: عليما
0: حاتم جواب صحيح عليما من عاشر حكيما مات عليما نقطة مستحقة شكرا لك والفائز كالعادة حاتم بالحق

0: اسمعني، علميا علميا ثابت انه نقص النوم يعمل مشكله كبيره. في بالك انا ما لقيتش بالحاجه، قلت مش لزيني مش سباز، قلت حاتم جاني في مخي سهيل السليني البدوي، قلت عديت فكسبت الا حاتم بالحاج. حبيت واحد فيكم ينقذني يقول بالحاج يعاون، سكت الكل.
1: بس احنا مدرسه جديده بالتشويق.
0: دونك هو حاتم بالحاج، شكرا لك. نتلقاو بعد الاخبار، ملتقانا مع شيخنا سيف الدين الكوكي. نسلم على كل الاصدقاء على اليوتيوب، نعتذر منهم ساعات يتغشوا كما نسميهم شهر نهار الاثنين. نسلم عليكم فردا فردا اسما اسما، خاطر نهار الاثنين مع الشمكوره دوك شتيح لك تيو. دونك نسلم عليكم ان شاء الله. يلا شيخنا سيف الدين الكوكي بعد التسعه حتى التسعه ونص، نهاركم اسعد الايام.
2: رفمك
3: تموستي شو بيش روح بابل النورة واتشا

0: بوبليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: Agile Energy t'offre le fil gamme MTHA NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: نهارنا. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقباله بحذينا كيما كل يوم جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ جمعة مباركة، ربي يتقبل منك ومنا ومن الجميع. مرحبا شيخ.
1: اللهم أمين، الله يبارك في عمرك يا أخوي الغالي، وإن شاء الله ربي يبارك فيك وربي يستخدمنا وربي يجمعنا، وإن شاء الله يا ربي يقدرنا باش نقبله على هذه الليالي والأيام المباركة بقلب محب لله سبحانه وتعالى وبلسان ذاكر له جل وعلا.
0: والفجر وليال عشر أقسم رب العزة بالأيام القادمة، الأيام اللي تنطلق نهار الاثنين إن شاء الله شيخ، وتختم بيوم العيد، عيد الأضحى المبارك، وأهمها يكون يوم الوقفة ليلة عرفة ويوم عرفة العظيم. والفجر وليال عشر أقسم رب العالمين كما قلت بالأيام القادمة واللي تبدأ نهار الاثنين، فضائل هذه الأيام شيخ اللي يزمنا نختنموها قدر المستطاع لك الكلمة.
1: الله يبارك فيك يا أخوي الغاي. نحن قلنا الأسبوع اللي فات أنه من رحمة ربي سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما إن أخرجها من موسم طاعات إلا وأدخلها في موسم طاعات آخر. ما زلنا نتلذ في ليالي مباركة وأيام عزيزة وغالية شهر رمضان إلا ورب سبحانه وتعالى سبق في علمه أن الإنسان ينسى وأن الإنسان يضعف، فذلك علش رب سبحانه وتعالى وتر علينا أو خلى الأيام تتواتر علينا اللي هي شهر ذي الحجة أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي كما قلت أنت نستقبلوها بداية من يوم الاثنين المبارك. وجب علينا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر أحبابنا بفضل هذه الليالي المباركة، لما فيها من خير، لما فيها من بركة، لما فيها من قبول، لما فيها من ذكر، لما فيها من استجابة للدعوات، والكلنا مفتقرين لله سبحانه وتعالى. أي نعم، أقسم الله تعالى عليها صراحة في القرآن الكريم: العظيم يقسم وهو غني عن القسم، وإذا أقسم العظيم على أمر فاعلم أن هذا الأمر عظيم، فالعظيم لا يقسم إلا على أمر عظيم. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأجمع أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس ترجمان القرآن الصحابي الجليل اللي أول من فسر كتاب الله عز وجل، أنه الليالي العشر المقصودة في سورة الفجر هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة دل على عظمة هذه الأيام، لكن فما لطيفة من اللطائف ربما يغفل الكثير عنها. لماذا قرن الله تعالى حين أقسم أو أراد أن يقسم على هذه الليالي المباركة قال والفجر، ولماذا قال وليال عشر والشفع والوتر؟ يعني بدأ الله سبحانه وتعالى بالفجر، يعني بداية النهار من أوله، وختم الحديث عن الشفع والوتر والليالي أو الليل والليل إذا يسر. يعني هذه الأيام كلها من أول لحظاتها إلى آخر لحظاتها كلها بركة دلة ودعوة صريحة من الله عز وجل لأمة محمد أن تستغل، وكأن يقول لهم من الفجر حتى والليل إذا يسر، اسري مع هذا الليل، استغل كل لحظة من هذه اللحظات. لماذا؟ لأنها ليالي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ومش أنا اللي قلت، صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. علاش هذه الليالي المباركة؟ يقول القائل نحن بعد مش نعطيه شنو نجمو نعملو في هذه الليالي المباركة.
0: ليالي ولا أيام
1: هي خلنا نبدأ سؤال مهم جدا. يعني وقت اللي ربي سبحانه وتعالى قال وليال عشر لا يقصد بها الليالي الليل، يعني الأيام المقصود بها الأيام زمنيا الأيام. وهنا السؤال المطروح والمتداول: أيهما أفضل، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وإلا العشر الأواخر من شهر رمضان؟ أهل العلم تكلموا في هذه الأمور وفصلوا تفصيلا، وأجمع البعض منهم على أنه الأفضلية فيما يتعلق بالنهار، يعني والدليل على أنه من طلوع الفجر والفجر وليال والليل إلى آخره الأيام الأفضلية في النهار، أما في الليالي فالأفضلية في الليالي يعني في الليل في قيام الليل وفي الثلث الأخير من الليل في شهر رمضان المبارك. المهم في هذه الأيام أنها ليالي مباركة كلها خير وأوقاتها كلها بركة، وعلى كل مسلم أن يستغل. كلنا أهل تقصير وكلنا أهل ذنوب، كلنا نبدأ نستناه في المواسم، لأنه نحن في سائر الأيام كما خرجنا من رمضان وضعفنا وإيمانيا ومنشي معناتها بك المستوى الإيماني اللي عشناه في فترة رمضان، فرب سبحانه وتعالى سبق في علمه هذا الضعف فأدخل علينا هذه الليالي المباركة من باب تجديد الإيمان ومن باب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوش قال فأكثروا، فكلمة فأكثروا دلت على أنها أيام مخصوصة تختلف عن بقية الأيام، يعني فما كأنه فما تربص خاص أو عمل خاص مخصوص تختلف عن بقية. فأكثروا، فكلمة أكثروا دعوة، هي أبال دعوة، رأوا أيام ما هيش عادية، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص أعمال مباركة لهذه الليالي تنتحدث عليها في آخر الحلقة بإذن الله تعالى، ولكن فاقد الشيء لا يعطي، ما نجموش نحكيه على أفضلية الأعمال وشنو نجمو نعمله من غير ما نبدأ ونستوعب قيمة وفضل هذه الأيام في قلوبنا. قل قائل لماذا خص الله تعالى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عن بقية الأيام؟ هذه الأيام المباركة كما قلت جعل الله سبحانه وتعالى فيها ليلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجيه يهودي ويقول له يا عمر يا أمير المؤمنين لقد أنزل الله عليكم آية، لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني يهودي من غير دين الإسلام يتمنى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فقال عمر بن الخطاب لهذا اليهودي فأي آية تقصدها؟ قال تلك الآية التي يقول فيها ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما أنزلت، أنزلها الله تعالى في يوم عرفة في عشية يوم عرفة على جبل عرفة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن عمر بن الخطاب ما أراد أن يتزايد عليه هذا اليهودي، وكأنه يقول له نحن اتخذنا أصلا هذا اليوم يوم عيد، في نهاية الأمر يوم عرفة واللي يجي بعده يوم النحر هي أيام مباركة وأيام عيد، الأحق للمسلمين بأن يحتفلوا بها وأن يحتفوا بها. هذه الأيام المباركة وهذا اليوم، شوف الآية التي اختارها اليهودي، علاش اليهودي اختار هذه الآية؟ لقد أنزل رب ربكم عليكم آية لو أنزلت على، لماذا؟ لأنه قرأ معناه اليوم أكملت واليوم أتممت واليوم رضيت، حكم الله تعالى على هذا الدين بالتمام والكمال والرضاية، ارتضى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد هذا الدين الذي لن يقبل الله تعالى غيره يوم القيامة، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أكثر دين رب سبحانه وتعالى وكلها شرائع وليست أديان، ولكن الدين المقصود هو الدين الذي ملأ الله سبحانه وتعالى به السماوات والأرض منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن الإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا تتمة لما جاء به الأنبياء والرسل، وخير دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت واليوم أتممت. إذن ما جاء به عيسى وما جاء به موسى وما جاء به الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله كمثل تلك البناية التي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله تعالى من خلالها على تمام وكمال هذا الدين، دين الله تعالى الإسلام. الإسلام اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاهونا من غير طلب. أنت اليوم أيها المسلم وقتاش طلبت في لحظة من اللحظات أن تكون في أفضل أمة أخرجت للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اتفقنا إذن أن أعظم دين على وجه الأرض وأعظم شريعة على وجه الأرض هي شريعة محمد، وأنت اللي تسمع فيه أيها المسلم، اختارك الله تعالى واصطفاك أن تكون فردا من أفرادها. إيش بقالك؟ بقالك أن تترجم هذه المحبة وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار إلى واقع عملي. كيف أترجمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن هذه الأيام المباركة هي أفضل الأيام. شنو نعمل فيها؟ فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. وشوف رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبلها رحمة الله تعالى، كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأعمال الصالحة ومن جملة القربات التي يمكن أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أعمال الكل يقدر عليها، الكل يستطيعها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم وقت اللي قال قالوا له: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله؟ قال بعض الصحابة: رسول، حتى الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ولا يعود، أو كما قال النبي
0: ولم يرجع
1: بذلك بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختار النبي الذكر، وما أدراك ما الذكر؟ فأكثر فيهن من التكبير، يعني وقت اللي نقول التكبير نحكي الله أكبر الله أكبر، من التهليل: لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
0: سبحان معنى هو لا ينطق الرسول عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يخص الذكر اختياره في الذكر بالتكبير والتهليل، معناه في العشرة مذوما نحاولوا نركزوا قدر المستطاع في التهليل والتكبير.
1: هذا هو يعني الحديث واضح، وفي إشارة إلى الذكر عموما وفي إشارة إلى التكبير والتهليل خصوصا، يعني مش معناتها أنت تركز مع التكبير والتهليل فقط، هذا تخصيص، ولكن الإشارة العامة هي ذكر الله. فأكثر فيهن من التكبير إشارة إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو نوع من أنواع ذكر الله، بل هو من أفضل ما يذكر به الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أنا نستغرب وأستعجب كيفاش مسلم عاقل، نتحدث عن العامي، الإنسان العامي والكلنا من العوام، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يدعون صراحة إلى ما يحقق الخير لك في الدنيا والآخرة، وعطاك الفرصة وأكثر فيهن، في إشارة على أنه نحن ما نذكروش برشا ربي في سائر الأيام وفي بقية وقت اللي نقول كثر عاد، معناتها أنت راك أنت في العادة ماكش قاعد تذكر في ربي. دل ذلك على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة الإنسان ويعرف طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه الإنسان لا يذكر الله تعالى إلا قليلا، فهذه إشارة من الله عز وجل بوحي لرسول الله. فأكثر فيهن، يلا هذه بداية من اليوم الاثنين، مش معناتها اليوم ما تذكرش ربي، اليوم تذكر ربي وغدو تذكر ربي،
0: تدخل في ستاج بلوكي،
1: تدخل في ستاج بلوكي وأعرض حاجتك على الله،
0: تخرج على البربكيو،
1: تخرج رأس رأس مع البربكيو بإذن الله تعالى، وتشبع روحيا وجسديا بإذن الله تعالى.
0: يستحب جدا الصيام في هذه الأيام شيخ، ومن يستطيع نجم يصوم، هنيئا لي يصوم 9 أيام. أنا
1: صحة وفرحة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نصحنا ونصح الأمة عموما بأن تقبل على الله عز وجل بمجموعة من الأعمال الصالحة بما في ذلك الصيام. ومن بركة هذه الليالي كما قال أهل العلم خوي رفيق، علاش ربي اختار هذه الليالي أفضل أيام الدنيا؟ راهي أفضل من العشر الأواخر من شهر رمضان اللي فيها ليلة القدر اللي ربي سبحانه وتعالى قال خير من 1000 شهر. علاش هذه الأيام نغفل عليها؟ نركز ياسر مع العشر الأواخر من شهر رمضان ونغفل. ومخليني نقول لك من مداخل الشيطان عليه لعنة الله تعالى أنه وقت اللي ما يلقاش ليك سبيل متاع معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب يحاول يصغر لك ما هو كبير ويكبر لك ما هو أصغر. يعني نحن نعرف وتربينا الكل على العشر الأواخر من شهر رمضان، في حين أفضل أيام الدنيا على وجه الأرض تبدأ نهار الاثنين. راهو تنجم تقضي قضيتك نهار الاثنين، تنجم ربي يشفي لك مرضك بداية من يوم الاثنين وانت تطلب وتعرض حاجتك على ربي. تنجم تقضي أي قضية استحالة أن تقضى بداية من يوم الاثنين، فأقبل على الله عز وجل. فربي سبحانه وتعالى رحمن رحيم ما جعل هذه الأيام المباركة إلا من أجل أنه يخليك في أحسن صورة وأحسن وضعية. يعني جمع الله تعالى كما قال أهل العلم أمهات العبادات. علاش هذه الأيام من أفضل الأيام؟ ترى الناس يصومون فيها الصوم، ترى الناس يذكرون الله تعالى، ترى الناس يصومون الصلاة يصلون ويتقربون إلى الله تعالى بالصلاة، ترى الناس يتصدقون وينفقون في سبيل الله
0: والحج.
1: وترى الناس يحجون ويطوفون ببيت الله تعالى. فكيف لهذه الأيام؟ سبحان الله، لو كان واحد أغنى إنسان على وجه الأرض، أقوى إنسان على وجه، يقولوا له اجمع أمات أو أمهات العبادات كلها في فترة وجيزة، لا يستطيع. إلا أن رب العزة جل وعلا القادر القدير المقتدر قدر وشرع سبحانه وتعالى أن يجمع هذه العبادات كلها في 10 أيام، فترى الإسلام الكل أو خليني أقول أركان الإسلام كلها تتمظهر صراحة في هذه الفترة المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
0: ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع، هي لحظات ثمينة فلنغتنمها، وكما قال الشيخ ربي وضعها رأفة بنا ورحمة بنا، ولنغتنم منها في الدنيا والآخرة باش واحد يعرف أنه الأيام هذه فضيلة وفيها بركة عظيمة، واللي عنده أمر متعلق عنده سنوات ولا عنده أشهر ولا أيام عنده مشكل، هي أيام يستجاب بإذن الله فيها إن شاء الله ألا الدعاء والبركات تكون فيها كبيرة والأعمال يجازى عليها لفرد خير جزاء من رب العالمين. نحاول نذكر روحنا ونذكر الناس كل بكثرة الذكر، وهي العبادة التي لا تتطلب حتى شيء من الإنسان إلا أن يكون العقل حاضر والمخ حاضر والروح حاضرة، إلى جانب الصيام. من قدر على الصدقة وعلى الزكاة الحج إن شاء الله ربي يرزقنا وصحة للي في الحج وإن شاء الله ربي يتقبل منهم، ويوم عرفة سيكون لنا معه شأن آخر الأسبوع القادم.
1: وأنا وياك قاعدين ندور في الرحب البارح نستحضر في آية من آيات ربي سبحانه وتعالى فيها منافع للناس. البارح نشوف في منافع للناس، يعني كل آية يعني الحج كله فيه منافع للناس دنيوية بخلاف أنها أخروية، يعني حتى خارج إطار الحج يعني مش في البقاع المقدسة ترى المنافع رأي العين. سبحان الله، إن شاء الله ربي ينفعنا وينفع الأمة، وإن شاء الله ربي يستخدمنا، وإن شاء الله ربي يكرم كل واحد يسترزق في هذه الفترة. ولكن حاولوا قدر المستطاع أنه ما نفرسوش في الناس وما نستغلوش مشاعر الناس وشعور الناس تجاه هذا الدين وتجاه هذه الشعيرة من الشعائر.
0: أعملوا ربي في بالكم الناس اللي قاعدة تبيع واربح ومبروك عليك وتعبك وكذا، ولكن خلينا ديما بالمنطق. حاول كل واحد يسمع فينا لو يسمعنا يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكا معاك يشوف في السوق هل تبيع بالسوم ذاك، والرسول يبدأ عارف الأسوام ويبدأ كذا. نقرأ وحساب نهار غدوة بشكل رزق اللي يجيك فيه بركة زادة، وما تحرمش كما قلت انت عباد تبدأ ما نعرفش يعلم بها ربي، تحب على كل علوش جعائر دينية ويحب صغير وزاد يعيد كما صغار. دوك إن شاء الله ربي يحنن على بعضنا، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. بربي صديقنا شيخ أديب العمري ولدت وتوفيت نهار لحد يقول لك بربي تدعي لها شيخ.
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها رحمة واسعة، أسأله جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أسأله جل وعلا أن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أسأله جل وعلا أن يغسل قلبه بصبر عظيم. نسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين.
0: ربي يرحمها. تعزينا الحارر صديقنا أديب العمري، هكذا خلطنا نهاية الحلقة شيخ الكوكي. كي نهار سبت لحد كي مشيت لك مهوينك باش نلقاك في الرحبه كالعاده تمارسي ويتكلم مفضل ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع. ونذكر روحنا بهالعشر ايام الفضيله وتسع ايام اللي يستناو فينا قبل يوم العيد. اللي يقدر يصوم اللي يقدر يصدق اللي يقدر يزكي اللي يقدر يقدر يصلي صلوات في وقته وهذا مهم جدا جدا جدا على الاقل في تسع ايام هذوما والذكر وخاصه الذكر وارفعوا ايديكم بالدعاء لعله الايام هذه ربي يجعلها باش انت اللي تسمع فينا تعرف علاقة ربي وتبني علاقة معه. ربي المجيب ربي المعطي ربي الرحيم انت تدعوه وهو يستجيب ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. صديقنا بربي نختم الحلقة بديديكال صديقنا محمد ولدنا محمد أمير دقدوق بوه زميلنا محمد علي أم وأميرة يحبوا يتمنوا لولدهم عيد ميلاد سعيد. محمد أمير يحتفل بلوغه 8 سنوات عيد ميلاد سعيد يا محمد أمير دقدوق وكل عام وانت حي بخير. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام فيه هنا تونس مني ليكم أحلى تحية نهاركم أسعد الأيام جمعة مباركة على الجميع. ونذكركم يسالش أكثر من الصلاة على الرسول اقرأوا سورة الكهف وارفعوا أيديكم بالدعاء ساعة إجابة ما بين العصر والمغرب ويرجح أن تكون ما بين 15-20 دقيقة الأخيرة قبل أذان المغرب. ربي يتقبل من الجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ملتقانا إن شاء الله يوم الاثنين ديما عرف على الديوان وحلقة جديدة من راف ماج. نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو.
2: راف ماج راف ماج غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم لي ميوزيك فيفونت سور ديوان اف ام.

0: هي واحدة في النار والأخرى شمع ضوية فيها كالنار.
1: عبد المجتك على دي ونفاق.

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد

0: DUNFM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: يصبح النور، يصبح الفل، يصبح الورد والياسمين. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فيم هذي ويكاند على الكيف. كما كل سبت واحد من 6 للحداش 5 ساعات من البث المباشر، إن شاء الله رفقوكم فيهم برشا محتوى يكون إن شاء الله كما تنتظروا منا. باش نعملوا ريكاب على الأكتو في أسبوع، شوفوا شنو آخر وأهم الأخبار، باش نطرحوا موضوع وطبعا يكونوا حاضرين معنا ضيوف اللي بيجيبوكم على مختلف الاستفهامات متاعكم، تساؤلات متاعكم، يعطينا المعلومة الصحيحة والجديدة. وبالطبيعة الفقرات الخاصة بالكرونيكور دو ليميسيون معكم كيما كل سبت واحد من قدام الميكرو عفيف الغربي اللي تقولكم يا توحشكم. غبت جمعتين معناها تقوش عليا قداش غبت، دونك نتوحشكم، نتوحش ديوان، توحش الميكرو، نتوحش السيدة المستمعين. وانا دوشة اللي معايا في الإخراج نيديا بالحاج هذا الصباح، ويلتحقوا بنا الفريق الكامل إن شاء الله بعد أخبار السبعة. سينا ساعتنا الأولانية كما تعودتوا بنا نبدأ نكملوا نحل عويناتنا بسيدة الصباح طبعا فيروز. باش نسمعوا توا برشا غاني بتاع فيروز ونرجع لكم بعد باش نعطيكم متيو، نعطيكم حظكم، باش نتخبي لكم نجوم والأفليك إن شاء الله الأيامات القادمة. خليكم معنا في المتابعة على ديوان فهمة.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: الستة ونص على ديوانا فيم، وهذه ويكاند على الكيف، مكملين معاكم الرحلة. بديت الستة متاع الصباح، مكملين حتى للحداش، 5 ساعات من البث المباشر. ساعتنا الأولانية نسمع فيها برشا موزيكا بنينة، وننطلقوا في لكتو في أسبوع في المواضيع متاعنا لكرونيك مباشرة بعد أخبار السبعة. برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم، وأيضا إذا كان عندكم أي تفاعلات نجموا تدخلوا على الشين يوتيوب متاعنا ديوانا فيم لايف. البث المباشر على الشين يوتيوب يبدأ مع السبعة إن شاء الله. الطقس صباح كي خرجت ما فهمت حتى الشيء، فما نسمة باردة، فما شوية سخانة، ما هوش واضح. خلينا نشوفه مع بعضنا دونك شنو يتخبينا الأحوال الجوية بالنسبة لليوم.
0: طقس اليوم،
1: من المتوقع أن يشهد طقس اليوم السبت 16 ماي 2026 أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط، مع سحب عابرة ببقية الجهات. تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط. وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب.
0: طقس اليوم،
1: خليكم معنا دونك نرجع لكم. ديكم هايفة بن يوسف مع السبعة غربة باش تعمل لكم قراءة شنو تخبي لكم النجوم والأفلاك حسب طبعا الأبراج متاعكم في قراءتها المتميزة كيما العادة. وانتخ تون كملوا نحلوا عويناتنا، نشرب قهوتنا مع شكون؟ مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونجيكم هنا توت سويت بعد أخبار السبعة. إذي ويكاند على الكيف حتى الحداش.

0: فيني حب العيون الجريئة وعيون الجريئة.
1: ديوانا فان صوتكم.

قد ما فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتي.

0: الدنيا حظوظ. الحمل.
1: فكر قبل ما تجاوب على أي كلمة تستفزك، مش كل معركة تستحق طاقتك وراحتك النفسية أهم.
0: الثور.
1: فما حاجة أجدى من مدة، اليوم نهار مناسب باش ترتبها وتحسم فيها، ما تخليش البخل يغلبك.
0: الجوزاء.
1: كلامك عنده تأثير كبير، يا إما يصلح يا إما يزيد يعقد الأمور، ما اختاره مليح قبل ما تقوله.
0: السرطان.
1: حاول تعطي وقت لروحك شوية، تعبك مش لازم ديما يبان للناس، راحتك هي الأولوية.
0: الأسد.
1: ثقتك في روحك مطلوبة، أما مش لازم تثبت قيمتك لكل حد، اللي يعرفك مليح يعرف أنت شكون.
0: العذراء.
1: من غير تفكير زايد على حاجات صغيرة، ساعات الراحة النفسية أهم من محاولة أنك تسيطر على كل شيء.
0: الميزان.
1: اليوم مناسب للمصالحة، سواء مع روحك ولا مع شخص بيناتكم شوية برود، خطوة صغيرة تنجم تقلب الجو الكل.
0: العقرب.
1: إحساسك يسرق قوي، أما حاول ما تبنيش استنتاجات من غير وضوح، مش كل سكوت معناها مشاعر تغيرت.
0: القوس.
1: عندك طاقة تحب تبدل وتتحرك، استغلها في حاجات تنفعك خير من اللي ماشية في الأوفر ثينكينج والتفكير الزايد.
0: الجدي.
1: خفف شوية على روحك، مش لازم ديما تكون مسؤول على كل شيء وحدك.
0: الدلو.
1: فكرة جديدة ولا كلام مع شخص حتى يعز عليك يحلك باب تفكير جديد وفرصة أجدد، خلي مخك ديما مفتوح على كل فكرة جديدة.
0: الحوت.
1: قلبك طيب أما ساعات بزيادة، واليوم بالذات حاول تحط حدود وتحافظ على راحتك قبل ما ترضي اللي دايرين بيك.
0: الدنيا حظوظ.
2: هنا في تونس الكبرى على 90.5.
3: ديوان FM.
0: ديوان FM.
3: صوتكم.
0: بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM فلاش نيوز.
4: موجز السابعة صباحا. ديوان FM صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار متفرقة صباح اليوم بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا الوسط، وظهور سحب عابرة ببقية الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار بالمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية للشمال والوسط، إلى جانب تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يعلن عن إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات بشأن الآفات، ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. والوزير يوصي بتكثيف الجهود لمقاومة الأعشاب الضارة المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب من خلال تحيين خارطة توزيع الأعشاب الضارة وإحداث منصة بيانات للممارسات الجيدة في مجال التحكم المندمج. وزارة البيئة تعلن أنها تضع على ذمة الباعثين شبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، داعية الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي إلى التوجه للبنوك المنخرطة في الاتفاقية وإيداع مطالب التمويل وفق الإجراءات المعمول بها. التباحث بخصوص مختلف الآليات والبرامج التي توفرها الجامعات الصينية لتشجيع الطلبة التونسيين على الدراسة بالصين، لا سيما مضاعفة عدد المنح المخصصة لهم، من أبرز المحاور التي تطرق إليها السفير التونس ببكين عادل العربي خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال بالدورة 22 للمهرجان الدولي الشبابي والثقافي الذي تنظمه سنويا جامعة إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ببكين. وزارة شؤون الخارجية تؤكد بمناسبة الذكرى 78 ليوم النكبة أن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف ما يناهز 150 دولة، مشددة على أنه قد آن أوان منحها حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة وتأخير. ووزارة الخارجية تندد بتواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وغلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تمادي سلطات الكيان المحتل في سن القوانين العنصرية كقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي اعتماد سياسات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسجيلها باسم دولة الكيان بهدف توسيع رقعة الاستيطان. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل ولبنان لمدة 45 يوما، وذلك بهدف إتاحة مزيد من التقدم في المحادثات بين الجانبين التي وصفتها بالمثمرة والتي قالت إنها ستستأنف في وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من جوان القادم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية تمكنت بالتعاون مع القوات النيجيرية من القضاء على الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش الإرهابي عالميا، وذلك خلال مهمة وصفها بالمعقدة للغاية ومخططة بدقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عفاف الغربي في ويكند عكيف.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: في ظل أزمات عالمية مركبة، ما قدرت تونس على إدارة الطوارئ؟ وزارة الفلاحة: كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليا. الثلاثاء المقبل المحامون في إضراب. مقترح قانون يتضمن حزمة من الامتيازات للمتقاعدين على أنظار البرلمان، ما هي التفاصيل؟ ما هي بعوضة النمر وكيف نتجنب لسعتها؟ ديوان الحبوب موسم استثنائي في إنتاج الحبوب وتوقعات بتجاوز 20 مليون قنطار. نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. جمعية طب الكلى: حوالي 12 ألف تونسي يخضعون لتصفية الدم. في الذكرى 78 للنكبة، تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني. المغرب وسوريا يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية ليكم الناس الكل ذو معنوين الأخبار متاعنا اللي باش نقدمهم لكم بعد شوية. سلم عليكم فين ما كنتوا، الناس اللي التحقت بينا في المتابعة الآن. رحلتنا بدأت 6 متاع الصباح، من 6 لل 11 كيما كل السبت وحد، 5 ساعات من البث المباشر نقدم لكم فيهم برشا محتوى. تلقاو ريكاب للأكتو كاملة في أسبوع، آخر المستجدات متاع 24 ساعة الأخيرة، ومجموعة من المواضيع اللي ناخدوا فيها ضيوف وناخدوا فيها مختصين باش يجاوبوكم على مختلف التساؤلات متاعكم، الى جانب لي كرونيك متاع لي كرونيكور دو ليميسيون. خليني نسلم على ليكيب اللي معنا هذا الصباح: وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز المخرجة نادية بالحاج، بونجور دادوشا. في الإخراج الرقمي معنا حسين يحيى، هيلو حسين. وعلى مستوى الأعداد معنا الصحفية الجميلة والرقيقة وحيدة قادر، هلو وحيدة. وإلى جنبي توحشتها برشا برشا، جيتنا لبسة بالأخضر يا ربي، خضرة قدامنا ورانا للناس الكل، مدام أميل أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات وفرحانة برشا بعودتك معنا. توحشناك. المستمعين يسألوا ويني عفاف؟ عفاف لباس الحمد لله، وهاي بعملنا توا وصبحية مزيانة إن شاء الله تكون معنا
1: يا رب. سلموا عليه. زيد التحق بينا توا زميلنا الصحفي سعيد الزويري، مرحبا يا سعيد.
3: صباح النور عفاف، صباح النور أمال، تحية لك. عودة ميمونة إن شاء الله ارتاحت، تفردت شوية.
1: ارتحت لي، تفردت لي، عم قمت بالواجب اللي لازم باش نعمله.
3: عودة ميمونة،
1: هاي شكرا بيخليك. وتحية لصديقتنا وزميلتنا إيمان سكوحي اللي عوضتني بامتياز كما العادة في فترة الأسبوعين اللي غبت فيهم. وخلينا نبدأ بالإيجابي ونبدأ بجولة بالأخبار الإيجابية في فقرة بي بوزيتيف.
4: بي بوزيتيف،
1: باش نبدا هكا شويه ديكتاتوريه على الصباح. ما توحش الميكرو
2: عندك،
1: راني باش ما توحش الميكرو، نغيب جمعه جمعتين هكاك، يعني نحس روحي ناقصه حاجه. لانه إنسينا الحقيقة نتابع فيها عندي سنوات، وأنا محظوظة بأني نعرفها عن قرب، هي اللي غرمتني برشا بعالم البحار والبيئة والمشاكل البيئية، وحلت لي عيني على شنو اللي صاير على مستوى السواحل التونسية. فرحت برشا برشا بأنه تم انتخاب التونسية الدكتورة علا العمروني كعضو أساسي في اللجنة العلمية باليونسكو. عنا الصور موجودين يا حسين سيم، مش هذه الصورة بالطبيعة، ما عندهاش حتى علاقة. دونك الدكتورة التونسية علا العمروني المختصة في علوم البحار تم انتخابها كعضو أساسي في اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج إيكو إيدرولوجيا التابع لليونسكو للفترة 2026-2027، وهذا في إطار برنامج كامل PHE الإيدرولوجي الدولي. وقالت الدكتورة في تدريبها إدوينة نشرتها اليوم الصباح والبارح في الليل على حسابها على الفيسبوك بصفتي باحثة تونسية، فإن هذا التقدير الدولي يمثل مسؤولية كبيرة ودافعا إضافيا للمساهمة في تطوير حلول مستدامة مرتبطة بالمياه والنظم البيئي والتغير المناخي. يشرفني أن أحمل صوت العلم ضمن الشبكة الدولية للخبراء، شكرا لكل من ساندني في مسيرتي. نقول لك ألف مبروك علاء أدها وأدود، والمرأة المناسبة في المكان المناسب إن شاء الله بالتوفيق. نعرف عدد الأبحاث والدراسات اللي اشتغلت عليهم الدكتورة علاء عمروني في الكاريير متاحة الكل، واللي ما زالت تشتغل عليهم إلى الآن، وديما تبحث على الحلول الطبيعية، وديما تقول لك رانا مشاكل الطبيعة، الطبيعة هي اللي تحلها، نجم نحلهم بمشاكل زيادة بحلول طبيعية. فهنيئا وألف ألف مبروك للدكتورة علاء العمروني.
2: ألف مبروك علاء، بصراحة خبر يفرح برشا، وبالحق كفاءة تونسية اللي تفتخر بها تونس بأتم معنى الكلمة.
1: باش عندك انت مولا؟
2: انا باش نمشي للرياضات الفرديه، وباش نمشي لبطوله افريقيا للسباحه في وهران نسخه 2026، تتويجات مستحقه للمنتخب التونسي، حيث حقت العناصر المنتخب الوطني التونسي بعد نهاية منافسات اليوم الثالث لبطولة إفريقيا للسباحة اللي تحتضنتها مدينة وهران 4 ميداليات، 2 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية، توزعت كالآتي: أكابر وكبريات 2 ميداليات ذهبية أحرزتهم باستحقاق، وعن جدارة حبيبة بالغيث ذهبية في سباق 100 متر سباحة على الصدر كبريات بتوقيت 12 دقيقة و05%، وذهب بي ثانية في سباق 200 متر أواسط وسطيات 1 فضية وواحدة برونزية بتوقيع كل من السباحين يوسف دومة وكنزة شاشاي، وكذلك في السباحة الحرة وفي السباحة الحرة والسباحة على الظهر.
1: مبروك اليوم، يعطيهم ألف صحة. كما العادة ديما في بي بوزيتيف نلقاو الرياضات الفردية متميزة، وجيبلنا في التتويجات تقريبا العام على العام، وحنا هكايا زوج مجالات اللي بالحق نفخروا بيهم ياسر: المجال الطبي في تونس وأيضا المجال الرياضي خاصة الرياضات الفردية. يا سعيد شو عندك؟
3: أنا عندي خبر في مجال العلوم المختبرات الطبية. تونس رسميا تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للمختبرات الطبية. هذا اللي أكدته سلمى لشب اللي الخبيرة في الجودة داخل المخابر الطبية والمجازر في البيولوجية الطبية. أن انضمام تونس رسميا إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية يمثل اعترافا دوليا بالكفاءة التونسية في مجال البيولوجيا الطبية، ويفتح أفاقا واسعة أمام الباحثين والأخصائيين التونسيين فعل ما أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. الانضمام هذا يبينت أنه جاء بعد إعداد ملف علمي كامل تم تقديمه خلال مؤتمر دولي السنة الفارطة في ستوكهولم، حيث حظيت تونس بدعم أكثر من 30 دولة عضو في الاتحاد من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بذلك عفاف أول دولة في شمال أفريقيا تنضم رسميا إلى هذا الهيكل العلمي.
1: برافو، نجم نفخره بهذه الحقيقة، وما هوش غريب لأنه الإنجازات الطبية في تونس إنجازات كبيرة برشا، اللهم صلي على النبي، رغم قلة الإمكانيات متاعنا، ولكن باستمرار نعملوا في إنجازات طبية كبيرة، ونصدروا في الأطباء ونصدروا في الإطارات الشبه الطبية في العالم الحقيقة. والتكوين الطبي في تونس إلى حد الآن ممتاز.
3: الاتحاد الدولي عفاف لعلوم المختبرات الطبية يضم تقريبا 38 دولة، احنا الدولة الوحيدة من شمال افريقيا، معتها شورت ليست، مش هتا الكبيرة الليست، مش كل الدول الممثلة فيه اليوم. في اكثر من 240 الف مختبر طبي حول العالم، يهدف الى دعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات والبحوث، اضافة الى تطوير اليات التكوين المستمر. الجمعية هذه التونسية للفنيين البيولوجيين تأسست في تونس سنة 87، تعد من اعرق الجمعيات هذه لخدمة الملف كامل العلمية في تونس تعمل على تطوير المعارف والمهارات المهنية في مجال المختبرات الطبية.
5: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله. وإن شاء الله زيادة هالتقدم الطبي اللي عنا في تونس هذا من الخبرات الطبية متاعنا يمشي معاه النسق متاع تحسين البنية التحتية الصحية في تونس، المستشفيات، المستوصفات، وتحسين الخدمات، وأيضا تمكينهم من الأدوات اللازمة للعمل، لأنه أصعب حاجة عند الطبيب وقت اللي يبدأ عنده مريض ولا حد مصاب ولا حاجة وهو باستطاعته وأنه باش ينقذه ويلقى روحه ناقص حاجات ما نجمش يقوم بدوره. هذوما من الحاجات اللي حكيوهم لنا برشا توبة وعملوا دي تيمونياج لهنا عنا هوني في ويكاند على الكيف، ويقول لك هذوما من الحاجات اللي خلتني نخرج من تونس ناحي الجانب المادي وناحي الجانب جودة الحياة وجودة العمل وكل شيء، ولكن يقول لك أنا كيشي قدامي عبد مريض وانا ما نجمش نعمله حتى شيء، مش خاطرني انا ما نقدرش ولكن ما عنديش امكانيات، اصعب حاجه نجم يعيشها طبيب. كنت ذي بي بوزيتيف
4: بي بوزيتيف.
1: حسيتك تحب تقول حاجه ولا نزيد خليك الوقت؟
3: لا كلامك الاخر، لانه انا قلت البارح مثلك شفت نداء من واحد الاطباء الاطفال اللي هو من نابل عنده رضيع عمره تقريبا شهرين وثلاثه،
2: منجم
3: تسعة اشهر
2: مستحق
3: دواء غالي شويه، دواء غالي مش موجود معناتها في المستشفى مش موجود، فطلب انه هذا راهو ينجم ينقذه، والرضيع راهو يموت ألف مره في النهار بفضل فعل المرض هذا النادر اللي عنده. عامل نداء على صفحته
1: نقص إذا كان كبير الحقيقة في الإمكانيات، نقص كبير. فوالا يلا خلينا نقدمه في الأكتو متاعنا ونمشي مباشرة عن الفقرة الأكتو في أسبوع.
4: الأكتو في أسبوع.
1: نبدأ معك مدام أميل ونبدأ بعنوان: في ظل أزمات عالمية مركبة، ما قدرات تونس على إدارة الطوارئ؟ العنوان هذا نقرأه على بوابة تونس: على امتداد السنوات الأخيرة واجهت تونس أزمات واختبارات متواترة، كان أبرزها جائحة كورونا بما فرضته من تحديات اقتصادية وصحية، فضلا عن أزمات الطاقة والفيضانات. ورغم النجاح في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية اللي فرضتها الأزمات بشكل نسبي، فإنه التجارب تثير تساؤلات عن مدى امتلاك تونس خطة طوارئ للتعامل مع أوضاع مشابهة كما الأزمات المركبة، على غرار الوضع الراهن اللي يشهد توترات إقليمية واسعة واضطراب سلاسل الإمداد العالمي بالمحروقات والنفط نتيجة حصار مضيق هرمز، واللي تنضاف لي مخاوف من تفشي وباء عالمي جديد نتيجة فيروس هانتا. ووفق أغلب المؤشرات والمعطيات، فإن تونس لا تمتلك في الوقت الحاضر ما يمكن أن نطلق عليها خطة تعبئة وطنية شاملة لمواجهة سيناريوهات كبرى مثل حرب إقليمية ممتدة أو جائحة عالمية. ويرى محللون ومختصون أن الدولة التونسية تعتمد على منظومة استجابة للتعاطي مع المستجدات الناتجة عن مثل هذه الأزمات دون خطط استباقية شاملة تتعلق بمختلف التفاصيل والقطاعات. وفي حديث لبوابة بالتونس عن الجانب الاقتصادي المرتبط بالأزمات، يرى الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن الدولة التونسية تمتلك نظريا خطة طوارئ على الورق، لكن تطبيقها فعليا يقابل بعديد التحديات والصعوبات. ويقول وسيم بن حسين وأن الاقتصاد الوطني يرتبط بخمسة ركائز أساسية هي المحروقات، الميزانية، مستوى التضخم، ميزان المدفوعات، النمو الاقتصادي. وأضاف لركائز هذه تعد محددة للتعامل مع أي أزمة طارئة. أنا أكثر حاجة نكرهها في مقال مع تحياتي لكل الزملاء في بوابة تونس، كي حط لك يرى المحللون والمختصون أنه كذا، ماذا بينا كيما خديتوا المحلل الاقتصادي سي وسيم بن حسين، معناه ما تحطوا لناش حكم وتنصبوه لمحللون ومختصون.
2: صحيح عفاف، لأنه اللي تابع الآن في الأزمة وخاصة منذ كوفيد يحس اللي الأزمات الاقتصادية في تونس أو الأزمات بصفة عامة هي تونس كأنها تعتبر سياسة إطفاء حرائق. رو احنا بالنسبة للأزمات وبالنسبة لأي دول تعتمد على طرق معينة ومعروفة وتمتد حتى لـ30 و20 سنة الطرق هذه. شنو أهم حاجة بالنسبة لي
1: في إدارة الأزمات؟
2: في إدارة الأزمات أول حاجة تقوم بها الدول هي تأمين الغذاء والطاقة. هذاك علاش ديما برشا دول ديما تقول لك المخزون متاعها متاع 3-4-5-6 شهور فما العديد من الدول فيما يخص الغذاء والطاقة باش تكون هي عندها الاستقلالية متاعها وما تكونش في تبعية للخارج.
1: ما قاعدين نشوفوا توا حتى في دول غربية المواطن العادي قاعد يعمل في تعب وحده معناها قاعدين نشوفوا في برشا دول العباد تشري في المواد الغذائية تشري في الماء بكميات كبيرة من تلقاء أنفسهم معناها المواطنين.
2: هذاك فما خوف فما رعب فما مشكلة كبيرة برشا خاصة في أوروبا على تداعيات الحرب. لذلك الناس الكل ماذا بها تكون عندها الاحتياط نتاعها الخاص
1: بسرعة. عندها 10 أخبار
2: العامل الثاني زاد اللي هو مهم برشا تقوم به الدول هو حماية العملة والاحتياط المالي اللي هو مهم ومهم جدا. كذلك تعزيز الاكتفاء والسيادة الوطنية اللي هي مهمة برشا. وأخيرا الاستعداد الأمني والدفاعي. شوف شفت كيف رتبوهم تلقى الغذاء والطاقة هي في المرتبة الأولى ولكن الدفاع تلقاه في المرتبة الأخيرة لأنه هذا هو بالنسبة للبلدان هي أنها تشوف ما يمكن شعبها من العيش
1: من العيش ولا سيغفي أول حاجة الميكلة والطاقة وبعد الباقي نمشي للخبر الموالية. وزير الفلاحة كل البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس منتجة محليا. العنوان هذا نقرأه على موقع موزايك يا سعيد. دونك أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم وأنه الأصناف المستنبطة من قبل المعهد والمسجلة منذ نشأته تشمل 138 صنف من حبوب القمح الصلب اللين الشعير وتريتكال و17 صنف من البقوليات الغذائية كما الفول والحمص والعدس و31 صنف من الأصناف العلفية والرعوية وزوز أصناف من الزراعات والصناعية. وبين أنه 80% من البذور الممتازة المسوقة في تونس خلال موسم 2025-2026 هي من الأصناف المستنبتة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية وهذا بعد إبرام 66 عقد استغلال تجاري منذ سنة 2017. وشدد مدير المعهد على أن البذور المعتمدة في زراعة الحبوب في تونس كلها منتجة محليا ولا وجود لتوريد بذور الحبوب ببلادنا وتشمل 80% من الأصناف المستنبتة من قبل المعهد و20% هي أصناف أخرى مسجلة ومكثرة زادة بتونس. واعتبرت وزارة الفلاحة وأن قطاع الحبوب يمثل ركيزة من الركائز الأساسية للفلاحة التونسية ويساهم في تحقيق جملة من الأهداف التنموية للبلاد المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي اللي كنا نحكيه عليه وخلق مواطن الشغل والحد من ظاهرة الهجرة الداخلية وتثمين الموارد الطبيعية المتاحة. البذور وما أدراك ما البذور لأنه مازالت فما ناس تحكي على أنه احنا نجيبه في البذور alors que c'est pas vrai. مع الاتفاقية هذا يرى بتاع الاستغلال من 2017 والمعهد قاعد يخدم على البذور التونسية عنده قديش تو
3: هي حرب البذور في
2: بالطبيعة
3: هو ذي اللي قدمته وزارة الفلاحة ذي مهم جدا معطى مهم جدا لأنه أولا يطمن شوية على الأقل من ناحية السيادة حتى السيادة الغذائية لأنه اليوم جزء كبير والأساسي من السيادة الوطنية ومن الأمن الغذائي أنه يكون عندك بذور محلية ما تكونش مرهون للغير اليوم في ظل الصراعات القائمة اللي صايرة في ظل اليوم غلاء الأسعار في ظل النقل في ظل غلاق المذائق وغيره اليوم أنه تكون عندك بذور منتجة محلية فأنت على الأقل تساهم أنه يكون عندك جزء من سيادتك الوطنية ويكون عندك أيضا جزء من حتى قرارك السياسي لأن اليوم كل شيء مرهون كل شيء مرهون
1: ساعات معنية ما تنزمش تتكلم حتى كلمة على خاطرك تحت الضغط وإحنا حسينا بهذه راهو بقوة عشني مع انطلاق الحرب في أوكرانيا ديجا
3: وهذا بالضبط شنو اللي صار ومع إنه يكون وقت ارتفاع الأسعار بسرعة رهيبة وثم حتى ابتزاز من بعض الأطراف اللي هي عندها وقت البذور اليوم راهو السيادة الوطنية تنطلق من حبة القمح اللي هي يمكن للمواطن أنه يزرعها ثم من بعد ذلك لكن هذا الجزء المهم والأهم الجزء المهم أيضا أنه هذه تنعكس على الأقل اليوم على على على على التونسي أنه كيفاش يكون إحنا على الأقل يكون عند اكتفاء غذائي إحنا كيفاش شنو نجم برمجو في الأيامات أو سنوات الجفاف اللي تكون موجودة كيفاش الفلاح التونسي اليوم اللي يزرع في بذور محلية أنه نجم يستفيد ما يكونش في ضيقة ما يكونش تنجم تعاون الدولة في عديد المجالات انه اليوم لانه الفلاح التونسي اليوم راهو جزء مهم من السياده الغذائيه من السياده الوطنيه يزي من تهميش الفلاح اليوم خليه يعطيه كل الامكانيات انه على الاقل. وهذا اخبار مهم لانه تم سرقه الاراضي اكبر سرقات في العالم تصير في البذور فهمت ولانه في الخارج يتم تحويرها ويتم يخليها اذا كان البذور المحليه بذور محليه تمتد
1: مثلا وتسرقت لنا احنا بذور
2: بيان سور في فتره معينه كنا في فتره معينه زيد سعيد كنا فما بذور نستوردوها لكن مضطرين نعاودوا نستوردوا
1: على خاطرها ما تنجمش تعاود تزرعها
3: ما تنجمش تعاود تزرعها عند افات. وهذه اليوم احنا سمعنا حتى سنوات الرئيس الاسبق المرزوقي كان عمل تصريح كبير
1: اول ما نتكلم على البذور وقتها وللاسف برشا ناس استهزأت بالموضوع ولكن للامانه باش كل واحد ياخذ حقه
3: البذور المحليه بالضبط. وهذا اليوم معطى مهم اليوم على الاقل تمكن انه جزء وان شاء الله يتم الاستفاده من المعطى هذا لانه مش الناس الكل متحلها
1: هنا وصلنا لها الفترة هذه فترة الأمن الغذائي أهمية البذور والسيادة الوطنية تمر عبر البذور وعبر الماء
2: والماء
1: ونتذكر زيادة موضوع وزارة البحرية نمشي للعنوان الموالي أما من فضلكم بالليل بسرعة تعقيب لأنه مزلنا في الخبر الثالث وإحنا عنا 10 عناوين. أميل الثلاثاء المقبل المحامون في إضراب حدد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان لهم ترتيبات الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل ضمن سلسلة التحركات اللي أعلنت عليها الهيئة الوطنية للمحامين الأربعة. وسينفذ المحامون يوم 19 مايو إضراب عام بمحاكم تونس الكبرى يعني نحكي على تونس العاصمة منوبة أريانا وبن عروس ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. وسينفذ المحامون إضراب عام محلي في محاكم بنزرت وبيجة وجندوبة والكيف وسليانة في 21 مايو الجاري مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قريتو مارتيني وضمن سلسلة الإضرابات سينظم إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد نهار 25 مايو الجاري مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس. وينفذوا إضراب عام في محاكم ولايات مدنين وقابس وقبلي طوين نهار غرة جوان مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بمدنين. دونك أكدت الهيئة أنها دعت إلى الحوار لتحقيق مطالبها وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته إلا أنها لم تجد تفاعل من وزارة العدل. دونك الاثنين تقدم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطعن لاستئناف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية اللي عقدتها هيئة المحامين نهار غرة مي الجاري واللي أقرت الإضراب وإذا فتح مواجهة قانونية ومؤسساتية بين هيئة المحامين والسلطة القضائية
2: وفتح كذلك جدل كبير برشا خاصة شفناه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذا الطعن. نجيو لهوني للسؤال علاش المحامين في إضراب اللي هو مهم برشا ولهنا نتوجه للمواطنين لأن وقت اللي يكون المحامي في إضراب فإنه لفائدة المواطن لأنه المحامي
1: لحظات لأنه المطالب هاي المطالب إصلاح المرأة رفق نتاع العدالة تحسين ظروف العمل إصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين دونك هذوما المطالب اللي مطالب للميدان وبالطبيعة بالمنفعة المواطن
2: اللي هي فيها الدفاع عن المحاماة والمرفق العام كما قلت انت يا عفيف واستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة. هذه زادة من أبرز العناصر اللي يدافعوا عليها المحامين مهم برشا خاصة استقلال العدالة ومهم برشا الجانب الإداري في التعامل مع الملفات لأنه الملفات كبيرة برشا وخاصة بالنسبة للقضاة ونعرف اللي قضاة ما يوصلوش أنهم يطلعوا على الملفات لأنه العدد متاعها كبير برشا وهذا إشكال كبير برشا يلقاوها المحامين. الإضراب هذايا متوقع من مدة كبيرة برشا والمحامين شادين في الدفاع عن حقوقهم وأكيد أنه
1: كنا حكينا قبل ما نخرج كونجي مع ضيفنا وقتها الأستاذ الجامعي ولا نسيت الاسم يعذرني على أهمية الرقمنة
2: بالضبط
1: في مجال القضائي. يلا نمشي للعنوان الموالي نمشي معك سعيد. مقترح قانون يتضمن حزمة من الامتيازات للمتقاعدين على أنظار البرلمان ما هي التفاصيل؟ العنوان هذا نقرأه على موقع الجوهر أفهمه. أودع مؤخرا 40 نائب بمجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياة المتقاعد. دونك المشروع يقترح تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز بناء على دفتر نقل المتقاعد يتم ضبط شروط الانتفاع به بمقتضى أمر. وينص مقترح القانون على تمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل على 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة وفق شروط تضبط بأمر زيدة. في الجانب الصحي يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. ويضمن المقترح زيادة أحداث مسلك خاص بالمتقاعد داخل المستشفيات العمومية بما يضمن لهم أولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية، وذلك بقرار يصدر عن وزير الصحة. وعلى المستوى السياحي والثقافي فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفات المعتمدة بالنزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. أنا شخصيا والله عملت علي كيف الخبر هذا،
3: هو ذي من بين أحسن المقترحات اللي تقدمت
1: والله في حاجة تعمل كيف
3: في البرلمان، لأنه عادة القوانين اللي تم صياغتها أو يتم مقترحها تكون عاملة شوية هيك بوليميك اللي هي أكثر
1: بالضبط.
3: ماشي متقاعدين هم الفئة اللي
1: المنسية
3: منسية طيلة السنوات هذه، راهو أنت ثم هذه نقطة مهمة هي الجمع ما بين الجيراية وما بين وظيفة أخرى بعد التقاعد. هذه من عام 87 قانون 87، هم ثم زوز قوانين للمتقاعدين 87 و 2019 اللي حدد السن ب 57 سنة. اليوم اللي يعاني فيه المتقاعد خاصة إنه جيرايته ما نجيبش تزيد حاجة كبيرة، خاصة في ظل اليوم التضخم، في ظل اليوم التضخم ارتفاع الأسعار وغيره، وهم احنا رانا شفنا رانا في بلاد في سنوات الفارطة شفنا المتقاعدين عاملين إضراب، شفنا شهريات المتقاعد ما توصلش معناتها
1: ما تعيشوش
3: ما تعيشوش ما
2: تشريلوش دواء تشريلوش دواء
3: ولا تمخر
2: اي ومخر اكزاكتومون
3: ادخل حتى الجروب نتاعهم هم شهري وقتها تثبت اليوم غدو بعد غدو قبل العيد بعد العيد راهم حاجه هذوما ناس مهما كان كفاءات عطات للبلاد في وقت ما سيروا البلاد في وقت ما وصلوا البلاد للمرحله اللي احنا فيها توا بكل ما عليهم ولهم. اليوم من حقهم اليوم راهو حاجه واحد يخدم على جيرات التقاعد باش نهار اخر ينسى مشاكل هذه نتاع البنكه وشاريه مخر وش بيها زادت وش بيها ناقصه وش بيها اداءات. هذي احنا في تونس لا، المتقاعد حتى هو اللي الموظف حتى بعد يتقاعد يعاني في نفس المشاكل في نفس الستريس نتاع البنوك نتاع شهريه تثبت شهريه ما تثبتش ثم زياده ما ثماش. هذي قانون على الاقل منصف الوقت الحالي على الاقل من ناحية الزيادة
1: الصحة شخصو المسلك الخاص بالمتقاعد في المستشفيات حاجة ممتازة باش ما يقعدش يستنى.
3: هذه رأي نظرية هي سيري ما رانا في تونس
1: علاش نظرية علاش معني هو راوي
3: أنا شوف فيهم أنا شوف فيهم
1: يا سعيد هو من منطقة راني متربية في جيل اللي كي تطلع في التران وتلقى عبد كبير والتران معبي تقوم من بلاستك بطريقة آلية عنا وعنه نعطيه الأفضلية للي أكبر منها في العمر. معناها المفروض في المستشفيات
3: لا موجود لا في المدارس لا في الشارع لا في المترو هذوكم كل تغيرت
1: دقيقة كي ما عادش السلوك متاع المواطن هكا للأسف نفرضوه كي هو ما عادش يعمل هكا نفرضوه. دونك انت كي تعملي مسلك خاص في المستشفيات بالمتقاعد وقتها فورسيمون بالصفة عليهم يتعدى المتقاعد قبل بما انه هو صحته ما تسمحش وهو مسن وكل شيء هو عنده الأولوية في باش يتعدى ما يقعدش يستنى نهار كامل.
3: نظري انا كي قلت نظري بمعنى انه تطبيقه اليوم على ارض الواقع شبه مستحيل مع العقليه مستحيل. الموجوده اليوم عفاف انا غطيت مثلا اعطيك انا غطيت مثلا الباك 2023 لاول مره معناتها الوزاره باش تشوف كيفاش انه في المدارس اليوم يعملوا مسلك خاص لل
1: اصحاب الحاجات الخصوصيه
3: بالضبط اللي هم يمشيوا على الكراسي
1: هذيك خاطر الانفراستركتور ما فماش في المدارس
3: واليوم في المستشفيات باش تغير.
1: نعطيك مثال انا باش نعطيك ان كونتر اكزامبل
3: واحد ما يحترمش واحد عنده احتياجات خصوصيه باش يحترم واحد متقاعد
1: حتى في الادارات نفس الاشكال
3: ثم الباهي ثم اللي يعاونوا حتى الاطباء ولا شطار شبه طبي ولا تونسي يهز مواطن كبير اليوم جاي متقاعد باش
1: يعمل تفاؤل يا سعيد تفاؤل هذا الصباح
3: تفاؤل هي انا
6: البقية مهمين على الأخر، لكن اليوم هذي نظري اليوم التونسي كيحب يعاون يعاون وحده ما يسحقش قانون. أما اليوم القانون لازمك تغير معاه عقلية كاملة وتغير معاه بنية تحتية كاملة وتغير معاه معناتها مسلك كامل اللي هو ينجم يكون موجود. رغم ذلك القانون مهم جدا يلزم يتطبق. اليوم عندك 30% راهي تخفيضات مهمة على الأخر.
1: من غير ما نعاودوها ماش عندي وقت فقط باش نختم ونقولوا مثلا في الإدارات التونسية اليوم كي نمشي للبلدية ولا أي بلاصة راو أصحاب ذوي الحاجات خصوصية يتعدوا قبل ونشوفهم بعيني، يدخل يتعدى يدخل يتعدى. دونك نفس الشيء يلزم يتعمل في المستشفى، عجبهم ولا ما عجبهمش معناه هكا هو ذاك هو يلزم يتحط قانون يتطبق.
6: حتى في البوست اكثر بلاصه يعانوا فيهم مثلا في البوست شد الصف يعمل له حاجه في البوست مثلا
1: يلزم يتطبق. يلا نمشيو للعنوان المويليه معك مدام اميل. ما هي بعوضه النمر وكيف نتجنب لسعتها؟ يلا
2: تيح.
1: العنوان هذا نقراه على جوهرة أفيم، أفيد الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة محمد عادل هنتيتي بأنه بعوضة النمر الأسيوي واللي يطلق عليها بلدان الشرق الأوسط لقب المزعجة وصلت إلى تونس منذ السنة الماضية لكنها لم تنتشر بشكل كبير الحمد لله. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة أفيم أنه بعوضة النمر الأسيوي تمتلك القدرة على حمل ونقل العديد من الفيروسات والأمراض الخطيرة على غير حمى غرب النيل إلى غير ذلك من الأمراض الفيروسية. وأشار إلى أن أنثى البعوضة أخطر لأنها تتغذى على دم الإنسان عن طريق العض وبالتالي يمكنها نقل الأمراض للإنسان عن طريق لعابها. وقال هنتيتي وأن الطريقة الوحيدة لتجنب خطورة لسعة بعوضة النمر هي إبعاد كل ما يمكن أن يكون مساحة لتكاثرها قرب المنازل في الخارج وحتى في الداخل وتجنب تكون مياه راكدة في أي مكان من البيت. و أشار إلى أنه أنثى بعوض النمر تبيض في المنزل عن طريق امتصاص دم الإنسان ولا يمكنها أن تبيض دون القيام بذلك زمها تقرص الإنسان.
2: البعوض والناموس توا موسمه
1: على بكري بدي
2: على بكري ذاك هو المشكل والمشكل الأساسي بالنسبة لي توانسة اليوم. أنا مش باش نحكي على بعوض النمر ولكن باش نحكي على العمليات اللي تسبق الناموس واللي يقوموا بها البلديات اللي سنام للأسف الشديد مسنسين نشوفوا على صفحات البلديات اللي يقوموا بمداوات الناموس يقوموا بجهر المياه الراكدة يقوموا بدخول فما بعض غابات اللي تبدأ موجود ويدوي والناموس للأسف الشديد نشوفه توراو في
1: اليوم نورمالمون يبداو أفريل ماي
2: أفريل ماي لحد الآن ما شفناش هذية مش موجود. إن شاء الله من هنا للصيف نلقاو العملية هذية تم لأنه الناموس حتى ما كانتش بعوضة النمر. أنا درنيرمون في الخدمة عفاف زميلة من زميلات ناموسة عادية قرصتها فكانت أنها تعدات للسبيطار مباشرة صدقني وقعدت جمعة كاملة مريضة في مفاصلها ياسين سويت
1: ناموسة.
2: من جرة ناموسة وتحليل ينسي سويت. دونك ردوا بالنا صحيح احنا في الديار ماذا بينا نظفوا ديارنا وهذا معمول وهذا معمول به لكن بالنسبة للبلديات فأقيد صحيح نعرف اللي ما فماش مجالس بلدية نعرف اللي فما إشكالية نعرف
1: هذي انا كنت مش نمشي لسعيد مش نقول شنو حال البلديات
2: ما فماش موجود هذاك الكل ولكن ماذا بينا الخدمة ثم
1: شحو البلديات يا سعيد وتدور في تونس
2: مش موجودة
6: مش موجود
1: هاي دونك توا اليوم احنا كمواطنين كي باش نلومو على المداويت نتاع الناموس نلومو شكون؟
2: تبعت لهم حق
6: نفس المسلسل كل عام السنة فارطة سبقوا شوية السنة بحكم ما تكلم حد وما زالت هيك شوية ناموس لأنه ما زالت الدنيا باردة ما زالت ثم مطر ما زالت
1: أما ثم الناموس
6: ثم شوية
1: لا
6: أي أما اليوم أي كما حكيت أمل ما ثماش خطة استباقية متاع العادة اللي نشوف فيها الناس تداوي ناس كذا ناس تنبه على في الصفحات اليوم رام العشر نص الليل أنا باش يداوي كذا هذا كل عملية استباقية مهمة جدا هذا
1: والله توا فما شكون عمل تعليق قال لك الناموس وليت عنده مناعة للمبيدات حاجة ماهيش غلطة بالكل لأنه عس أنت مثلا تسكر الدنيا وتعمل في التوكس بعد تلقى مازال فما ناموس قاعد يدور
2: صحيح
6: مازال ولكن ديما الوقاية مهم ديما حاجات استباقية هذه على الأقل مهمة على الأخر اليوم للحد راهو ثم أحياء راهي في الصيف
1: نظف تشيح البلايس اللي فيهم مياه راكدة اللي فيهم أوساخ كل شيء منين يجي هو باش يجي البلايس
6: ثم أحياء اليوم لا تطاق اليوم راه حتى اللي بشكري حتى تشوف أنت لي زانونس البلاصة هذيك معناتها فيها ناموس ولا في الصيف بشكري في الشتاء
1: ناموس وذبان على فكرة الزوز
6: فيها ناموس ولا هذه لكن السنة وكأن البلديات غير موجودة الولايات
1: يلا نوجهوني دي ميلا نوجهوني دي لي اللي مكلفي اللي موجودين
2: ما تبقى من البلديات
1: شنو قلت لي نديا اي للسلطات المحليه اللي موجوده وانه نتحركوا بسرعه من اجل المداويات في علاقه بمختلف الحشرات، ناموس، ذبان، اي حاجه قبل ما يزيدوا يتكاثروا اكثر منها، كحفاظا على صحه المواطن وحد ادنى من جوده الحياه، باش على الاقل واحد راه يحل الشباك، يحل البلكون، يدخل تدخل شويه نسمه واكسجين من عند ربي، ما قعدش سكر سكر ويموت بسخانه من جره الناموس والذبان. فوالا نمشي للعنوان الموالي، نقرأ العنوان هذا على موقع إذاعة منستير. ديوان الحبوب موسم استثنائي في إنتاج الحبوب وتوقعات بتجاوز 20 مليون قنطار. شدد كهية مدير الديوان الوطني للحبوب السيد محمد علي بن رمضان على أن المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تحقيق موسم ممتاز في إنتاج الحبوب يفوق نتائج الموسم الماضي، وأكدوا على أنه الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الأمطار والظروف المناخية الملائمة اللي وفقت مختلف مراحل زراعة الحبوب. وأعلن أن نسبة استعمال البذور الممتازة بلغت هذا الموسم 30% بعد أن كانت في حدود 15% فقط خلال السنوات السابقة، وأضافوا أن الهدف المستقبلي يتمثل في بلوغ نسبة 40%. وأشار كهية مدير ديوان الحبوب إلى أن 80% من البذور المستعملة يسعيد في تونس هي بذور تونسية كما قلنا، 20% الباقية هي أصناف أخرى موردة. وأعلن وقت اللي احنا في الخبر الاخر محطوط لي زيدة في تونس وأعلن بن رمضان عن توقعات بتحقيق نتائج افضل من الموسم الماضي على مستوى الانتاج باش تتجاوز 20 مليون قنطار دون تقديم ارقام نهائيه، وفي انتظار تقدم موسم الحصاد. ربي بقى علينا الستر يا ربي.
3: مهم جدا الموسم الفلاحي استثنائي. البارحة أثناء نعملوا متوقعات نوصلوا 20 مليون قنطار، السنة فاتت اللي كانت 11.5 مليون قنطار، هذه بفعل التساقطات. اليوم على
1: الأقل حاضرين للخزن احنا
3: ان شاء الله.
2: جوستمون لهنا بالنسبه للخزن حسب ما قريت من في بعض
1: فكيت لك الكلمه عندك انت،
2: لانه احنا مسنسين الاحتياطي لمده شهرين اللي بدا عنا احتياطي القمح. السنة متوقع انه باش يكون الخزن لمده 4 أشهر يبدا عنا احتياطي.
3: احنا ثم زياده ب 10 تقريبا مليون قنطار اللي هي مهم جدا. انا وزاره الفلاح عندها مده تخدم الحقيقه على المجال هذايا، حضرت حتى ندوات وغيره، انه اليوم حتى في توصيه في مسألة الحصاد اليوم وغيره، اليوم إصلاح الآلات وكذا، كل هذا يمشي في اتجاه لأنه ثم 15% من كمية المحصول ضيع في أثناء عملية الحصاد، وهذه أثناء حاولوا أنهم يتجنبوه كذا. تبقى مسألة التخزين مسألة مهمة على الأخر،
1: لأنه يعني ذكر صار لنا وقت شريك
3: صار لنا في 2018 تقريبا
2: 2018 اللي
3: هي سمير بطيب في عهد سمير بطيب وزير الفلاحة أنذاك، أنه معتها جات كمية قياسية متاع حبوب، ولكن شفنا تطيش في الكيسات في الشوارع ما عندناش آليات،
1: وصابت المطر
3: وصابت المطر ومشى وهز الحمام اللي هز وهز
1: الطيور
3: وفسدت
1: الحمام.
3: اي بالضبط.
1: يلا مخليكم معنا في المتابعه، مازال عندنا برشا عناوين باش نكملوا بها. تحيه لكم وين ما كنتوا، تحيه خاصه للمتابعين على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ميرسي بوكو، يسال عليكم الخير، هاني جيت، والف مبروك للنادي الافريقي ولي مشجعي النادي الافريقي على خاطر قالوا لي شبيك ما هنيتش النادي الافريقي، فمبروك للجار العزيز، ألف مبروك والله، فرحت لفرحتكم. يلا نخرجوا فاصل إشيري وراجعين.
7: انتوا ما تسمعوا في ويكند على الكيف. الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: نكملوا معاكم بالعناوين متاعنا، كان ما خلطناش نسجل عليه نخليوها الساعة اللي من بعد. أنا مازال عندي 3 عناوين معاك أميل، نقراو العنوان هذا: نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. هذا نقراو على صفحة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اللي حذرت من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع صندوق الوطني للتأمين على مرض الكنام، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات، ودعات في البلاغ متاعها إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب، وطالبت بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، وشدت على ضرورة عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد في ظل ما اعتبرته ضغوط مالية وجبائية وإدارية متراكمة باتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات، وأكدت أن عدد من الصيدليات تعرضت لخطايا وغرامات عند حصول أي تعثر في السداد تجاه الإدارة الجبائية أو الصناديق الاجتماعية أو بعض الجماعات المحلية، رغم أنه جزء كبير من هذا التعثر يعود وفق تقديرها إلى أزمة سيولة ناجمة عن تأخر خلاص المستحقات خاصة

0: ومن غادي يلزمهم المطالبين باش يخلصوا القبابه معناها طالبهم بخلاص، وايضا زيدا كان يلزم باش يخلصوا العقوبات لانه زيدا القبابه ما فماش معنية عندها جدول قدامها، عندها وقت، عندها جدول زمني، عندها ديمونتون يلزمهم يتصبوا. فهمت؟ على الاقل كيف الظروف هذه المفروض راهو تعملت حتى لجنه
1: مشتركه
0: باش نصبروا عليهم باش ينجموا. كيف اذا كان هو مش خالص وانت بس قلت لك نعم ما صبتلوش وما رجعتلوش باش يخلص الجيبي
1: بالضبط. هذا هو عفاف بالنسبه للصيدليات، راهو كانت نورمالمون تكون فما لجنه كما قال سعيد مشتركه، اللجنه هذه تكون فيها القبضه موجوده، يكون فيها الكنام موجود، ويكونوا فيها اصحاب الصيدليات موجودين باش نعرفوا وقتاش الكنام تصب الصيدليات، باش وقتها الصيدليات ينجموا انهم يخلصوا القبضه. اشكال كبير برشا هذايا، وزاده باش يكون الضحيه نتاعو هو المواطن، لانه نتذكروا الصيدليات في المره اللي فاتت وقت اللي قاموا بعمل ما عادش انهم يبيعوا الادويه بالنسبه للمواطنين لانهم مش خالصين من الكنام. قامت الكنام وقامت الوزاره بتدخلات وعمليه ربما رد الصدع ما بيناتهم الزوز، والتزمت الكنام على اساس انه تخلص الصيدليات.
0: راهو بتدخل كان مانيش غلطه من رئيس الجمهورية في الملف هذايا
2: 25 في طنبك وقت الازمه بينات مزوز، خاطر الازمه في اخر 25 ولا تختير على الاخر معاش فما دخل مع رئيس الجمهورية، تحلت الازمه في الفتره ذيك ووعدوا انه باش يكون انتهى الموضوع، ولكن عادت اليوم الازمه جديد لانه الصيدليات الخاصه راهي تخدم بالفلوس ما تنجمش اليوم مستحقات هذه. اثنين ان اليوم اصحاب الامراض المزمنه اليوم يمشي اللي كان يدفع فيه نسبه قليله من الدواء نتاعه اليوم اصبح مطالب انه يدفعه بشكل كامل هذا اذا كان موجود.
0: انا اللي شد لفت انتباهك يقول لك تراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعوده الى منطقه التاخير وعدم احترام الالتزامات. ما هذا معني
1: لانه زاد خلينا نقول
2: هذه نقول افلاس الصناديق الاجتماعيه
1: هذه باش نقول اللي هو
2: افلاس الصناديق
0: افلاس. يلا نمشيو للعنوان الموالي معك محمود.
1: سعيد
0: سعيد محمود تحية محمود يسأل وليدي يسأل خدوا إن شاء الله محمود معنا اليوم منورنا. سعيد دونك باش نمشي معاك للعنوان هذايا نقراو على موقع الإذاعة الوطنية. جمعية طب الكلى حوالي 12,000 تونسي يخضعون لتصفية الدم. تشير آخر الإحصائيات إلى أن قطاع طب الكلى في تونس يواجه تحديات متزايدة، حيث ناهز عدد المرضى الذين يخضعون لتصفية الدم نحو 12,000 مريض، وهي أرقام تعكس كلفة صحية واجتماعية باهظة تتحملها الصناديق الاجتماعية والدولة. وتؤكد الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى في هذا السياق أهمية التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، ومعتبرة وأن زرع الكلى يظل الحل الأمثل والبديل الأنجع طبيا واقتصاديا مقارنة بآلات التصفية، مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي لهذا المجال. وأفادت الجمعية في البلاغ وأن التظاهرة اللي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم تهدف إلى توعية المواطنين بالارتباط الوثيق بين اضطراب ضغط الدم وسلامة الوظائف الكلوية. وفي خلال تقديم فحوصات مجانية وقياسات فورية لضغط الدم لفئة العموم، بالإضافة إلى حملات توعوية مماثلة باش تنتظم في مختلف الجهات، ويعد ارتفاع ضغط الدم وفق تقديرات المختصين هو القاتل الصامت والمسبب الثاني الرئيسي للفشل الكلوي في تونس، حيث تكمن خطورته في كونه قد لا يخلف أعراض سريرية واضحة إلا في مراحل متقدمة، وهذا يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة للكلى.
2: 12,000 انا نشوفه رقم كبير الحقيقه في احنا 12 مليون
1: ثقيل 12,000
2: رقم كبير، رقم ثقيل اليوم في ظل حتى الامكانيات المتوفره، لانه وان شاء الله على الاقل الفئه هذه اللي فيها حياه مساله حياتيه انت وصفوه بالقتل الصامت، انه على الاقل تكون ديما حاجه هذه متوفره، تكون ديما عندهم اولويه. لاحظ عفاف احنا من بكري هذوك لازمهم اولويه، متقاعدين لازمهم اولويه، اصحاب الحاجات الخصوصيه اولويه، هذوما كيف اولويه، لانه معناتها كل قطاع يشكي وحده، ما ثماش حاجة كاتيجوري اللي هي تنظم كل شيء في كل القطاعات، كل قطاع يشكي وحده، هذوما أيضا أولوية لا قدر الله، معناتها مسألة قصان ضوء، مسألة قصان ما، مسألة قصان أي حاجة، هذوما راهم فئة هشة على الآخر، سميته أنت بالقاتل الصامت. 12,000 راهو رقم كبير.

0: طبعا
1: لازمنا نشوفوا الدراسات نشوفوا الاسباب
2: ومقلف
1: للداليا نشوفوا اسباب
2: تتكلم
1: لا حتى المزاج النفسي والحياه النفسيه للمريض راهو
3: والريتم نتاعو والريتم نتاعو نتاع الحياه يتبدل
1: بشكل كامل ويؤدي للقصور الكلوي. هذه راح تجي مشكله اخرى كبيره على الاخر. ما حكيت على الطبع النفسي, نعرف واحد كان يصفي عفاف سنوات وقبل 3-4 سنوات عمل عملية زرع كلى ونجحت والحمد لله تغيرت حياته معتها
2: بالكامل حياته وخدمته ودنيته الكلها وان بلوس يتعب ويضعف وبدنه ما عاش في طاقة
1: الطاقة اللي ولد فيه اليوم إنسان يخدم إنسان منظم معتها اللي الشيء اللي كان فيه كان بسبب الضغط النفسي اللي صاير كاملا.
2: دونك نقطتين مهمين من فضلكم في علاقة بتصفية الدم, ربي يشفي الجميع. مهم جدا التقصي المبكر باش ما نوصلوش المراحل المتقدمة تلزنا لتصفية الدم. والناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم ردوا بالنا, ديما نعملوا كنترول, ديما نعملوا تقصي لأنه هو السبب الثاني للفشل الكلوي وذلك علاش يعتبر القاتل الصامت. ربي يحميكم الناس الكل ويشفي الناس المرضى. نمشي لعنوان آخر معك أمال في الذكرى 78 للنكبة. تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني. وزارة الشؤون الخارجية دونك هبطت بيان صدر البارح وجدت فيه تونس في الذكرى 78 اللي صادف يوم 15 مايو من كل سنة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وأكدت تونس عن طريق طبعا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقفها الثابت والمناصر للأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وجدت تونس في الذكرى الرمزية هذه وقوفها إجلالا وأكبارا للصمود البطولي للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه بمفرده غطرسة وطغيان الكيان المحتل ووحشية ترسينتو العسكرية أمام صمت مريب للمجتمع الدولي ليسطر بأحرف من ذهب ملحمة تاريخية جديدة لم تشهدها الإنسانية في نضاله المتواصل من أجل استرداد أراضيه المغتصبة واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة دون نقصان. ويتزامن إحياء هذه الذكرى مع تواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتضييق الخناق على سكانه من خلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتقييد حركة الأشخاص مما أدى إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع. الذكرى 78 للنكبة أحيائها نكبة أخرى أثناء بعد الدمار اللي عاشته غزة وأيضا عدد الشهداء اللي مازالوا يوميا مازال فما قصف مازال فما عدم احترام لإطلاق النار مازال فما صعوبات كثيرة في دخول الإمدادات والمساعدات. الحد الأدنى من المواد بوغ لا سيرفي مازالت ماهيش متوفرة. نكتفي بهذا القدر من العناوين ونقعد مع الغنية نخرج بها نادية ونرجع لكم بعد أخبار الثمانية. خليكم معنا, هذه ويكاند على الكيف حتى الـ11.
4: ويكاند على الكيف. قيم الإسلام, أحوال الدنيا والدين, وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
5: فلسطين راح ترجع والحق ما بيموت
0: والشمس راح تطلع

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 و2000، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641 ألف شخص وفق مؤشرات التشغيل والبطالة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ونتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 26 و2000 تظهر ارتفاع عدد السكان المشتغلين إلى 3,626,300 شخص، أي بزيادة بنحو 16,000 مشتغل مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 25 و2000. وفي المقابل سجلت نسبة البطالة في صفوف حامل الشهائد العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% مقابل 22.5% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية. 40 نائبا بمجلس نواب الشعب يودعون مؤخرا مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، يتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. ويقترح مشروع القانون تبتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معالم النقل العمومي الوطني والجهوي، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات النقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة وفق شروط تضبط بأمر. وفي الجانب الصحي يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي. أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يؤكد استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصورات الاتحاد ومقترحاته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. وسلم يشير إلى تلقي اتحاد الشغل مرسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، واصفا هذه الدعوة بخطوة إيجابية ينبغي البناء عليها. الجمعية التونسية للطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى تفيد بأن عدد المرضى الذين يخضعون لتصفية الدم في تونس يناهز 12,000 مريض، مشددة على أهمية التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، كما اعتبرت أن زرع الكلى يظل الحل الأمثل والبديل الأنجع طبيا واقتصاديا مقارنة بآلات التصفية، مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي لهذا المجال. كلية الطب سوسة تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بحاجب العيون بولاية القيروان، ويتضمن البرنامج تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي وأنشطة للتثقيف الصحي حول سبل الوقاية وأهمية الكشف المبكر عن بعض الأمراض. وبدوره يحتضن المستشفى الجامعي بالقصرين قافلة صحية لتقصي مرض الربو والأمراض التنفسية من تنظيم الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. ويشار إلى أن مرض الربو يعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا، وتعتبر حملات التقصي المبكر حلقة أساسية في الحد من مضاعفاته وتكلفة علاجه. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يصدر انذارا عاجلا لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء لمسافة لا تقل عن 1000 متر تمهيدا لشن غارات عليها. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل ولبنان لمدة 45 يوما بهدف إتاحة مزيد من التقدم في المحادثات بين الجانبين التي وصفتها بالمثمرة، والتي قالت إنها ستستأنف في وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من جوان القادم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع حاتم جزبار في فلاسبور.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
4: ديوان فان فلاش سبور.
5: صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. الناخب الوطني صبري لموشي اعلن البارح عن قائمه المنتخب الوطني اللي باش تشارك في مونديال 2026. القائمه فيها 26 ملاعبي منهم 6 من البطوله الوطنيه، وعرفت غياب الزعلوني معلول غرام بن فرحات والفرجيني ساسي. نعطيكم القائمه: في حراسه المرمى ايمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، صبري بن حسن، في الدفاع منتصر الطالبي، ديلان برون، ادم عروس، عمر رقيق، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، ومحمد امين بن حميده. في وسط الميدان انيس بن سليمان، حنبع على المجبري، الياس السخيري، راني خضيره، محمد الحاج محمود، اسماعيل الغربي، ومرتضى بن والناس. الهجوم في راس الشوط: خليل عياري، سيباستيان تونكتي، الياس العشوري، الياس سعد، حازم المستوري، وريان اللومي. صبري اللموشي في الندوه الصحفيه البارح يقول: نتحمل مسؤوليتي في القرارات.
6: J'assume toutes les décisions, mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions. Vous me parlez de Facebook, etc. Je n'ai pas Facebook, je ne suis pas les réseaux, je ne peux pas suivre les réseaux. J'en ai de plus en plus, parce que comme vous m'avez vu, j'ai été dans les stades. Et quand je vais au club sfaxien, on ne m'a pas parlé de Zalouni. À Sousse, on ne m'a pas parlé de Ben Ali. Donc chaque supporter de chaque club, et Dieu sait qu'en Tunisie on est supporter de son club, on veut que son joueur soit en équipe nationale. J'essaye, et c'est ce que je vous ai dit au départ, et je veux absolument le faire. Je ne sais pas combien de temps je serai là en face de vous à répondre à vos questions, j'espère le plus longtemps possible, mais tant que je serai là, je veux avoir la responsabilité de mes choix.
5: صبري لموش يقول: كما قلت في الندوة الصحفية الأولى، نتحمل مسؤوليتي في القرارات. ممكن ما تكونش القرارات الأفضل، أنا بعيد على مواقع التواصل الاجتماعي وما تبعهمش، وكما شفتوا أنا حاضر في الملاعب الكل. كنت في صفاقس ما حكيناش على زعلوني، كنت في سوسة وما حكيناش على عمر بن علي. كل محب الفريق ويحب يكون عنده ملاعب الفريق متاعه يكون في المنتخب. أنا مدامني موجود ديما نتحمل مسؤولية اختياراتي. هذا شنو قال المدرب الوطني صبري لموشي في الندوة الصحفية. نذكر أن نلعب زوز مقابلات ودية استعدادا للمونديال نهار 1 جوان في النمسا، بداية من 8 غربا 6 جوان مساعتين في ضد أمام منتخب البلجيكي في بروكسل. وتذكير بمقابلات منتخبنا في الدور الأول من المونديال: نهار 15 جوان 3 متاع الصباح قدام منتخب السويد، نهار 21 جوان 5 متاع الصباح قدام منتخب الياباني. مقابلة هذوما تلعبوا في مونتيري المكسيكية، ونهار 26 جوان نصف الليل قدام هولندا في كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية. نواصل مع السيليكسيون. المنتخب التونسي أقل من 17 سنة يواجه اليوم المنتخب المصري، بداية من المساعتين. الانتصار يعني بنسبة كبيرة تأهل للدور القادم وضمان ما كان في مونديال قطر. نذكر منتخبنا كان تعادل في الجولة الأولى قدام المنتخب المغربي 1-1. نرجع لتونس، دقل السلمي زفر مباراة نجم المتلوي والترجي هذه للتونسي، مقابلة مؤجلة من ثم نهائي كأس تونس لكرة القدم. يساعدوا خليل الحسيني وأحمد الذويبي، المقابلة تطلع بغدوة لحد بداية من 3:30 على العشية. والموعد خارج تونس اليوم مع إياب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بداية من 8 الزمالك المصري يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري. مباراة الليل وفات بفوز الفريق الجزائري 1-0. البيك ساتردي برشا كورة في أوروبا، سيرتو مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بداية من 3 البلوز تشيلسي يواجه مانشستر سيتي، وبالطبيعة في الدوري الألماني الجولة 34 عدد كبير مقابلات لعبوا اليوم تقريبا كلهم، بداية من الساعتين ونص باير ليفركوزن هامبورغ، باير ميونخ كولن، بروسيا مشنغلادباخ اوفنهايم، اينتراخت فرانكفورت، شوتغارت هايدنهايم، تواجه ماينز، فرايبورغ تواجه لايبزيغ، سان باولي تواجه فولفسبورغ، اونيون برلين تواجه اوكسبورغ، وفيردر بريمن تستضيف بروسيا دورتموند. كانت هذه اولى مواعيدنا الرياضيه لليوم، نتلقاو كالعاده على السيت نتاعنا www.dionfm.net. لحظات ترجع لكم عفاف الغربي في ويكاند على الكيف. احلى ويكاند للناس الكل.
1: هنا في تونس الكبرى على 93.5.

0: بليسيتي
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
2: توبنت very fiber people

0: هلا مد العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 إلى 11 مع عفيف الغربي.
1: رجعنا لكم كاملين معكم في ويكاند على كيف حتى للحديث. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن فين ما كنتوا نسلموا عليكم. وباش نمشيو مباشرة باش نحكيو على الغش في الامتحانات في البكالوريا
2: تحديدا
1: في فقرة سجل عليه مع مدام أميلة.
0: سجل عليه.
2: أيوة. إذا نهاية السنة والناس كل تحضر في رواحة لنهاية العام للامتحانات. الناس كل واحد والنصيب متاعه سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية. إن شاء الله ربي ينجح الجميع. لكن فما ناس خرين يعفيف قاعدين يحضروا في رواحهم العملية الغش.
1: أيوة.
2: وسوق كاملة قاعدة تنشط في المجال هذايا في
1: تونس. وديما فما جديد.
2: وديما فما جديد سوق كاملة تعرف. وفما ريزيرفاسيون زيدة.
1: زيدة.
2: تلامذة يعملوا ريزيرفاسيون عند الناس اللي باش يقوموا بعملية الغش. اللي بشيكايته من مارس والناس كل تبدأ حاضرة. الأرقام بصراحة مفزعة. نمشيو للأرقام. عملية الغش في البكالوريا في تونس في الدورة الرئيسية عام ناول 2025 قديش سجلت وزارة التربية؟ سجلت 647 حالة غش وسلوك خلال السنة التربوية 2025 في خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا. توزعت الحالات هذه وفقا للمعطيات الرسمية كالتالي: المعاهد العمومية 433 حالة غش، المعاهد الخاصة 143 حالة غش، والمترشحون الفرديون 71 حالة غش. دي فما حاجة أنا قعدت باتة فيها اللي هي أنه العمليات الغش ما بين الإناث وما بين الذكور. نلقاو اللي الإناث 349 حالة غش حوالي 54% عند البنات، والذكور 289 حالة غش عند الأولاد يعني حوالي 46%. شكون المسؤول على العملية هذه؟ أكيد فما برشا ناس مسؤولين، لكن حاتم البلاوي اللي هو اللباوي عفوا اللي هو نائب رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب يقول اللي الأولياء هم المسؤولين على الغش.
3: هل التكنولوجيا هذه بالملايين؟
4: بالملايين بيان سور بالملايين. هو الدوفوار الامتحان كي ندخلوا تدخل للفيسبوك لي جروب هذوما تقول له بقداش باش تخدم امتحان يقول لك مليون ونص زملين. التليفون هذا لي كارت ومانيش باش نسميهم غاليين بالملايين.
3: مين عنده التلميذ؟
4: بو يشري بيان سور. هنا الولي متورط وهذه حقيقه. وانا كنت استاذ، انا 20 سنه في التعليم، وسبق وجدتني اولياء تطالب انها تلوج على شكون يخدم له في الامتحان.
1: خطير جدا برشا أميل بالحق. معناها لأنه الإنسان اللي يبدأ معمل على الغش في البكالوريا سيكو إنسان العملية التعليمية متاعه كلها مشوهة.
2: أكيد.
1: ما وصلش خذي المستوى اللي لازم باش يوصل بيه سنة البكالوريا والامتحان البكالوريا باش يكمل للجامعة. دونك هذا داخل للجامعة بأنا مستوى
2: بالضبط عفيف.
1: معناها ما هيت نحطه على جنب بحكاية الغش الكل بكل التقييم تاعها، ولكن انت بأنا مستوى داخل للجامعة
2: بالضبط عفيف. تصور انت واحد مثلا تلميذ يدخل ميدسين وهو عامل غش في البكالوريا، كيفاش باش يقرا الميدسين؟
1: ما نعرف
2: كيفاش باش نهار اخر باش تامنوا انت على ارواح.
1: ما والله ما تصورش بالملايين بالطريقه هذه.
2: بالملايين عفيف، بالملايين عمليات الغش بالملايين وناس تشري وتبيع وليكيت وسوق مزدهره باتم معنى الكلمه. قدام الوضع هذا اكيد يلزم فما قانون، يلزم فما ردع، يلزم فما
1: قبل القانون وقبل الردع وقبل هذا كل ما يلزمش ندرسوها الظاهرة هذي. علاش اجتماعيا؟ علاش ولينا بالأعداد هذي نوصلوا نغشوا؟ علاش وليوا التلام ده يوصلوا للمرحلة هذي؟
2: مؤكد
1: الإشكال وين؟ معناها اجتماعي نفسي تعليمي بيداغوجي شنو هو بالذات؟ ما يلزمنا ندرسوها باش نشوفوا.
2: هذا هو عفيف، فما إشكال في المنظومة التربوية بصفة عامة. من الابتدائي حتى يوصل للبكالوريا. يعني التحصيل العلمي للصغير ما هواش اللي يخوله باش ينجم انه ياخذ بكالوريا بالزاد المعنوي والمعرفي اللي عنده هو. حاجه اخرى زاده اللي هي ربما تخلي العباد يغشوا, اللي يقول لك السكار نتاع الكليات طالع برشا, فبرشا عباد تلتجئ للغش. حاجه اخرى اللي هي خايبه برشا وحكي عليها, الاولياء اللي يحبوا ولادهم ينجحوا باي سبب باي حل من الحلول, البو والام يحب ولده ينجح ويمشي يشري له البكالوريا باتم معنى الكلمه, لان يعني وقت اللي تقول انت عمليه غش وتشري له تليفون وتمشي تعمل له الكيت وتعمل
5: وتخلص له هدايا
2: وتخلص هدايا الكل, فانت شريت البكالوريا بالنسبه لصغيرك, فشنو تنتظر منه انت بعد؟ يعني اشكال كبير وكبير برشا. انا زاد نراجعوا لحاجه اخرى اللي احنا في وسط العام راي الدروس الخصوصيه في المسار التربوي بالنسبه للصغير راي زاد تعلموا البخل, تعلموا انه ما عادش ينجم يخدم, انه ما عادش يعمل على روحه, فهذا يخليه انه وقت اللي يوصل للبكالوريا فيستسهل الحل, والحل اللي يستسهله هو الغش.
5: تفكير البكالوريا متاعنا قديش كنت بقدرها وقديش كنت صعيبة وقديش كانت معترف بها دوليا ويتخاطفوا فيهم
2: بالضبط.
5: علاش معناها التراجع هذا كل عليه؟
2: حرام ولا حرام؟
5: حرام معناها احنا اجيال من باك مع راه وجودنا ولاد في قفانا ما باش نجحنا, وممكن تصعيبه والامتحان يجي كاسح والناس تبدا فهمت من كل شيء, ولا خديناه باستخفاف وخديناه نلقاو في طرق ملتويه في كل شيء
2: ملتوية.
5: عقليه الملتويه معناها
2: من للاسف الباك موازيه البكالوريا الموازية ولات ما عادش البكالوريا اللي هي الروها بكالوريا هام. نمشيوا للقانون عفاف اللي فما مشروع متاع قانون جديد يشدد العقوبات باش توصل للسجن السجن من سنة إلى 5 سنوات بالنسبة للعباد اللي يقوموا بعملية بيع وما بين قوسين أو الغش في البكالوريا. كذلك حاتم اللباوي يبين هذا القانون.
6: فصل 5 باريكزامبل يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من اسمه توا من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها أو أثنائها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية, ويعاقب بنفس العقوب كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكور.
2: أنا بالنسبة لي نعتبر القانون هذا مهم برشا
5: طبعا.
2: مهم الردع. جدا الردع مهم برشا, خاصة لأن وقت اللي نحكيه على الفلوس ساعات يقول لك الفلوس مش مشكلة ويدفع الفلوس ويدفع الخطية ويخرج. أما وقت نولي ونحكيه على سلب الحرية ونحكيه على السجن بالنسبة للناس اللي تشارك في عملية الغش في البكالوريا فهذا مهم ومهم جدا. من سنة إلى 5 سنوات كل إنسان يساهم في العملية هذه يتحمل المسؤولية.
5: يبدو أنه فما زيد حتى أسيد دم شركين را.
2: أكيد أكيد أكيد يا أخي, هو التلميذ منين يا أخي؟ كلها رأي منظومة واحدة يا عفاف, منظومة واحدة منظومة فيها الولي وفيها التلميذ وفيها الأستاذ وفيها تاجر البكالوريا ما بين قوسين
5: تجار
2: البكالوريا. يعني منظومة كاملة سلسلة كاملة قاعدة الدور وقاعدة اللي هي قاعدة ما بين قوسين أنها تخلي البكالوريا متاعنا ما عادش عندها القيمة اللي أنت حكيت عليها والقيمة المعنوية والقيمة المادية اللي هي موجودة بالنسبة
5: للفلوس. الفلوس الجاري على الفلوس بحلال هي وحرام هي, هذيك هو اللي للأسف هلكنا. يلا باش نخرجوا فاصل إشاري وراجعين, خليكم معنا. ويكند على كيف
7: بوبليسيتي. روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
8: الصنايعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس, يمكن تكون أنت من الرابحين.
9: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
10: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10,900 في عوض 16,200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت. عندك أورانج.
11: ويكاند على كيف.
1: مكملين معكم في ويكاند على كيف. أهلا وسهلا مرحبا. باش نمشيو الموضوع يهم الجميع. نحكيو على بيع البيض في الأسواق يضر بصحة المواطن ويتسبب في حالة تسمم. الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن تحذر. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
11: في وقته.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة تحذر الغرفة الوطنية لقطاع الدواجن من عدم اقتناء البيض المتعرض لأشعة الشمس من الأسواق، حيث أرجعت الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بولاية نيب الحادثة التسمم اللي شهدتها الولاية بداية الأسبوع إلى اعتماد المطعم للبيض المتعرض لأشعة الشمس. دوك باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف السيد أمين فريو رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بولاية نيب. بالأهلا وسهلا بك. مرحبا سي أمين.
12: أهلا مرحبا بك أختي عفيف ومرحبا كيف تستمعي ذات فعل.
1: يعيش. خلينا نحكيه بصفة عامة، كيفاش تقيموا وضعية بيع البيض في الأسواق التونسية في الفترة هذية اللي بدأت تسخن فيها الدنيا سي أمين؟
12: بالنسبة للفترة هذية كما تعرف احنا عنا نرجع ديما نرجع رمضان، أكيد احنا عنا منتوج وطني ما يقارب 24 مليون بيضة، هذاك الاحتياطي بتاعنا بتاع رمضان، وكي كملنا فترة رمضان بقي منهم ما يقارب 7 مليون بيضة، مع الانتاج اللي عنا احنا الانتاج الشهري ما يقارب 160 ألف بيضة. ثم وما يعرف بالفترة ما بين الأعياد اللي بين فترة العيد الصغير والعيد الكبير هو بالركود الاقتصادي، ومما ذاك يذكر معنا يكثر معنا نسبة البيض، معناها انتاج وفير البيض. ويروحنا احنا في البريود هذه معناها كي هناك جميع الدخلاء بالحق في قطاع بيض في قطاع البيض، وكما انت كنت تحت مدام على الغش في الامتحانات، حتى احنا كيف عنا غش من بعض الدخلاء في قطاع البيض.
1: بكي تقول لي الغش متاع الدخلاء في قطاع البيض، فسر لي في شنو يتمثل الغش، في نوعية البيض، في سلامته، في شنو بالضبط؟
12: في سلامته في قطاع البيض، كان احنا هناك دخلاء، الدخلاء في قطاع البيض بيع البيض، كيف الشيء يتمثل؟ كويس. أسبق الأسبوعية يجي إنسان بسعرها برويتا يجي ينصب في السوق أسبوعي، تعش معناها أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة.
1: دوك يبدأ البيض موجود منه الربي هكيكة للشمس وللحرارة في الأسواق، بطبيعة هذي خطر معني.
12: هو خطر، هو ذلك نقص الرقابة في الوقت الحاضر، فهمتني؟ حتى في الأسواق الأسبوعية يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي يشريها بالقروة ينصبها، معناها يبيع اللي بشي يبيع، الإنسان ما يعرف يقولك على عظمها هي رخيصة في السوق هذي، خلنا أخوانا بلاتو ولا زوز مشي روح بهم داري، ما يروح كده من بعد شيخة في العظم الحارم الفاسد. فانتني تعرف انتي احنا أمهات وتحب تحب عظم لوليدها تعملهم ليه تعملوا حاجة تزهلهم جا
1: هذي على مستوى العرض، ولكن فما مرحلة أخرى قبل العرض زيدة على مستوى التخزين، ينجم يكون زيدة حتى على مستوى التخزين ما فماش الاحتياطات اللازمة باش يكون خزن البيض بطريقة سليمة وصحية.
12: فيما يخص في الخزن البيض، راهو احنا يجي انسان داخل على القطاع بتبيع موش خزن البيض في كونديسيون فافورابل، معناها يحطها في جراج يحطها في كليونة بشي ينصب بها من السوق هذا وينزل السوق الاخر، كل نهار كما تعرف اسواق اسبوعية كل مرة في معتمدية ولا في بلدية، معناها الخزن غير متوفرة بالنسبة للقطاع هذا.
1: هل توجد حملات توعية للمستهلك حول طرق حفظ البيض على الأقل باش الناس تعرف كيفاش تحفظ البيض، كيفاش تشري، منين تشري؟ فما حملات قاعدين تقوموا بحملات؟
12: احنا بالنسبة لنا احنا كغرفة جهوية لبيع الدواج بيلات بيضة، احنا ديما نحفظوا المنظورين متاعنا باش ياخذ البيض من الموزعين المعترف بهم او من المداجن خاصة، خاصاً ساعات الإنسان يجي أنت يبيع في البيض يجي توقف له بارزون بالكاميونة يجي يقول له هذا العظم إذا خور خيف هو ما يعرفوش السيدة ذاك أقدر معناه العرض في الأسواق الأسبوعية ثم زي كيف كيف ثم شاحنات الضوء يقول له إذا أخويا قلت له نبيع لك أنا العظم مخيف لا فواتير لا شهادة صحية طبعاً أحنا كورثة جهوية نطلبه من منظورينا أخذ شهادة صحية بيطارية مع فواتير الشراء لزمان الجودة المنتوج
1: متاعها ونعرفوا المصدر متاعها. باهي عندي بعض الأسئلة اللي يطرحوا فيها المستمعين يقول لك ينجم واحد كما صار معناها في المطعم وأنه ياكل حاجة طيبة بك العظم الفاسد هذيك ويمرض يعني ما هوش هو اللي شري العظم هذية دوكوني لابد زيدا من تكثيف الرقابة على مختلف المحلات متاع المطاعم واللي يعملوا البتي ساندويتش والملاوي اللي هما ينجم جزء منهم يتبع اللي أرخص باش تكلف له أرخص باش يربح أكثر يمشي يشري من هذوما العشوائيين. ومن جهة أخرى سؤال الثاني لو كان عندك إجابة سيامين تقول لي معناه أنك يفقس العظمة حتى لو كان مش حارمة تنجم تكون فاسدة تنجم تكون متسمة.
12: بالنسبة للعظم في تخزين العظم كإنسان مطعم ولا حتى مرأة في دار الله العظم تكون تخزين أنت في الفرجدين لا يجب غسله ما لازمكش انت تاخذ كعبة العظم تقول لا خلينا نغسلها ونحطها في الفرجيدير راه تقتل البكتيريا نتاعها تيجا هذيك فيها حمايه انت كي باش تستهلك العظمه باش تخرج معناها تطيبها ورجع وقتها يقوم التفكير تطيبها ديريكت انت عمرك ما تغسل العظمه تقول لا باش تحطها في الفرجيدير باش تنظفها انا هذيك تيجا تشوف فيها انواع البكتيريا الكل.
1: باهي واضح هذا بالنسبة للحفظ وبالنسبة للتثبت إذا كان البيضة فاسدة ولا ما هيش فاسدة شو ما الإشارات هنا كي نفقس عظمة باش نطيب بها كيفاش نعرف اللي هي فاسدة.
12: فما احنا كعبة عظم انت كإنسان كمرأة ولا مطعم باش يفقس كعبة عظم لازم يكون الأصفر والأبيض يكونوا معناه هم جاي مع بعضهم يكونوا ما لا يكون سهل كحاجة تقدس العظمة انت تكسرها شوف معناه يكون هم لبض ولحم لبض ولصفر متاحة شدين بعضهم في توس يتراها انت تقدس العظم ترجيها سهلة معناه الزيجاة ديك معناها ممكن عندها كافة جماع معناها في الكونديسيون مش باهية او معرضة الى اشعة الشمس. فما حاجة اخرى ديها في العظم فما اللي شون بدير تقدس العظمة فما القشرة البرانية فما قشرة ترجيها خفية الهيفة الداخل الشومب ديال هذيك كل ما تكبر هي كل معناها العظم هذيك راهي قدامت اكثر.
1: واضح باهي. خليني نختم سؤال على العظم بعد باش نمشي للدجاج. وكيفاش نعرف اللي العظمه فاسده من غير ما نفقصها فما طريقه معينه نعرف بها؟
12: في العظمه الفاسده احنا نجم تحطوا انت في الماء تحط شويه ملح وماء في العظم وتشوف معناها كان طلعت راهي فازة ولا كان هبط معناها مش فازة أو تاخذ كعبة العظم ومدام تحركها شوية كان حسيت فما احنا نقولوا تلات ليغا فهمتني راهي العظم فازة تيجا معناها تنجم انت قبل ما تاخذها تشوف كعبة العظم تحركها شوية مدى كان ريتها بتتحرك من الداخل من غير ما تاخذها هذه هي باغ اكزومبل تجي انت باش تاخذ كعبة العظم طريقة تيجا سهلة اي انسان ينجم يعملها ياخذ كعبة عظام حتى ما عند المزود ولا ما عند التاجر ولا ما تاخذ تحركها شويه كان ديك المدام بتتحرك من غير ما تاخذها.
1: واضح شكرا ليك. نختم معك بسؤال بسرعه لو كان تسمح مع اقتراب عيد الاضحى غلاء الاسعار نتاع العلوج كيفاش تقيموا اقبال التونسي على شراء لحوم الدواجن وشنو الاسعار حاليا؟
12: ده هي طوق أسعار المور احنا بأسعار دواجن الحالي في المتناول الجميع تتراوح طوق 8500 حد أقصى لبيع الدواجن. وبالنسبة للفترة هذه كما تعرفوا احنا في بالنسبة في الأضاحي فكلا غير فما إنسان كيف كيف ما يخلوش الحمل علوش ما نجموش يأخذ حمل علوش إذا تبقى عندك كوليسترول ولا حاجة ولكن أنا يخوين حد ناخو شوية سكالوب ناخو شوية دجاج نكمل عادي بيه البريود نتاع العيد يا شيخ احنا في نفس التو عيد الاضحى حتى الكونسومسيون نتاع الفولاي تكثر راه
1: اي لانه فما عبيد زيدا ما تاكلش العلوش وفما عبيد اللي ما تقدرش زيدا على العلوش. شكرا ليك يعطيك الف صحه سي امين فريو رئيس الغرفه الجهويه لقطاع الدواجن بولايه النابل.
13: في وقته
1: مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى للحديش باش نحكيو في موضوع اخر مهم. انطلق منذ سنة 2020 برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة والصيد البحري في تونس ادابت الممول من الاتحاد الاوروبي، باش نحكيو على ابرز المشاريع المقدمة خاصة الى شباب والنساء، باش نعرفو برشا تفاصيل. التحق بنا ضيفنا سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج ادابت للاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. صباح خير ونهارك زين.
13: صباح النور عايشك، مرحبا بك.
1: يعيشك، مرحبا. جست أقرب لنا شوية للميكرو باش نسمعوك بالكدي، وخليكم معنا لأنه باش تعرفوا برشا تفاصيل وباش تستفيدوا خاصة في فقرة لانفيتي دي جوغ.
14: لانفيتي دي جوغ.
1: انطلق دونك برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة والصيد البحري في تونس أدابت من قبل الاتحاد الأوروبي، وتنفذ الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة منذ سنة 2020 ويتواصل إلى غاية 2028، يعني على امتداد 8 سنوات. المشروع هذا يسعى إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتشجيع على الاستثمارات المستدامة في المناطق المحلية خاصة لفائدة الشباب والنساء. دوك احنا باش ناخذوا كل المعلومات معنا سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدب. سي محمد، لو كان تقدم لنا المشروع، أهم الأهداف اللي يسعى إلى تحقيقها، هكا حطنا في الإطار بصفة عامة، ومن 2020 لتوا شو عملنا؟
13: كما قلت انت، المشروع هذا جاء باش يستجيب لعدة طلبات وباش يحل العديد من المشاكل في تونس في القطاع الفلاحي ولا في الصيد البحري ولا تربية الأحياء المائية. أهمها قاعدين نراو توا في التحولات المناخية وتأثيرها على العالم كله، بالخاصة عدنا نحن في تونس. والمشكلة الأخرى اللي لاحظناها في الاستثمارات الفلاحية هي ديما التمويل الذاتي، باش الممول باش المستثمر ينجم يعمل
1: المشروع
13: الاستثمار متاعه بالطبيعة.
1: دونك لازم فما ديما تمويل ذاتي
13: بالطبيعة. إذا كان بياخذ قرض بنكي ولا إيجار مالي، ديما فما دفعة أولى ولا تمويل ذاتي قسط، معناها 20-30% لازم يوفروا باش البنك تنجم ولا الإيجار مالي ينجم يمشي معاه في التمويل متاعه. وهذه الحق مشكلة عويصة اللي تواجه جميع، معناها المستثمرين. أيوة. الشباب ولا
1: خاصة
13: حتى النساء.
1: الشباب. أي دونك العنصر متاع أنه باش يوفر التمويل الذاتي يبقى إشكال.
13: يعطيك صحة. في هذا الإطار إذا جاء برنامج أدابت باش يستجيب لعدة مشاكل اللي كنا ذكرناهم. هو برنامج ممول كما قلت من الاتحاد الأوروبي، هو فريد من نوعه على خاطره ديجا يمتد على 8 سنوات، عادة البرامج هذوما تقاهم 5 سنوات أو أقل. الميزانية الجملية زادة ما شاء الله 70 مليون أورو. في زوز مكونات، مكونة خاصة بدعم القطاع الحبوب، ولكن اليوم مش نحكيه على المكونة الخاصة بدعم الاستثمارات الخاصة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. الهدف الأساسي والرئيسي من المكونة هذه هو خلق أنظمة إنتاج مستدامة متجهة نحو تحول إيكولوجي باش نحافظه على البيئة متاعنا، وتكون زادة نحكيه لهنا على استدامة، مش معناها رونتابيليتي، نحكيه على ديورابيليتي إيكونوميك، اقتصادية اجتماعية وبيئية.
1: أعطيني فكرة مساج خلي الناس تفهم باش نعرفوا، ما نقدوش نحكيه في بالصيب. من 2020 لليوم احنا توفي 2026، أعطيني فكرة على شنو عملتوا من مشاريع، شنو انجزت حققت لفائدة الشباب والنساء باغ اكزامبل. أعطيني
13: شي معك بالوردر كرونولوجيك. حاليا نحن في طلب العروض الثالث، في وسط طلب العروض الثالث، خاطر الثالث انطلق من نوفمبر 2025 يمتد حتى نوفمبر 2026. باش تستفيد بالمنحة لازمك تقدم ملف عبر منصة رقمية. احنا سهلنا على الناس، ما عادش وراق، ما عادش وثائق، حتى بتليفون، معناها يصور بعض الوثائق، يجاوب على بعض الأسئلة، معناها جوست معناها اختيارات متعددة، ويعطينا المعلومات ويصب الملف متاعه، ونحنا كفريق معناها أدابت يقيموا المشروع وشوفوه مستدام ولا كانوا مستدام. يستفيد بمنحة قيمتها من 14-20% من قيمة القرض. ندخل نرجعوا لنقطة أكثر تفاصيل. إذا قلنا قدم على المنصة والمشروع لازم يستجيب لعدة معايير أهمها تحترم البيئة، يكون هو ملتزم بواجباته الفيسكال والاجتماعية والترتيب لجري بها العمل، يكون محترم القانون بتبع في إطار النظام في إطار معناها المنظومة المنظمة يعني. وإلى حد الآن معناها في طلب العروض الثالث وصلنا إلى ما يقارب 700 طلب متاع تمويل.
1: دونك مازال ما بديتش المشاريع؟
13: هي بديت المشاريع.
1: اي انا اذا على شنو نسال الناس على شنو اللي تعمل
13: بين تربع العروض الاول والثاني. مولنا ما يقارب 200 مشروع، اكثر شويه من 200 مشروع، وفما زاد اكثر من 50 او 60 مشروع عندهم موافقه مبدئيه، مازال ما تحصلوش على القروض.
1: اعطيني فكره هكا على المشاريع شنية، خاطر لانه ديما نسمع هاو تمويل مشاريع للشباب للنساء لدرجنا وتقعد هكيكه فكره باش العباد تفهم دو كويس شنو هالمشاريع هذه. باغ اكزومبل
13: انواع المشاريع الفلاحيه والتربيه الاحياء المائيه والتصيد كل معناها مولناها على شرط على شرط. باش نعطيك امثله مثلا مشروع باش يزرع أشجار مثمرة زيتون ولوز مع احترام يعني كثافة معينة ومع تطبيق يعني يسميهم دي براتيك دو

0: توا ينجموا يصبوا
1: بالطبيعة حتى ل 2028
0: حتى ل 2028 تخي بيان. كيفاش يساهم دونك البرنامج في دعم التنمية المستدامة؟ قلت لي باش نركزوا على قطاع الزراعة والصيد البحري،
1: الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتوت لي بوزيون شين فالور، يعني مش كان اللي يعملوا الإنتاج حتى اللي يعملوا التحويل، يعملوا لي سيرفيس الخدمات، معناها كل المتداخلين في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية ينجموا يستفادوا من منحة أدبت.
0: كيفاش يتم التنسيق؟ عطيني فكرة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي والسلطات التونسية، معناها برشا متداخلين.
1: بالطبيعة مش سهلة الخدمة، مش سهلة برشا، مش سهلة جملة يعني أنت الخدمة، خاصة كل هيكل عنده آلياته في الخدمة. لكن عدنا الحمد لله كوميتي دو بيلوتاج، معناها اللي هو متكون من أعضاء من الاتحاد الأوروبي، أعضاء من الوكالة الإيطالية للتعاون خاطر هي المشرف الأساسي والرئيسي على تنفيذ المشروع. عدنا زاد ممثلين بطبيعة من وزارة الفلاحة نسقوا معاهم، عدنا أعضاء زاد من السي بي اف اللي هو الكوميتي بانكير، عدنا زاد أعضاء من ليريزا معناها مركز معهد البحوث الفلاحية. يعني ما شاء الله يعني فريق لإدارة المشروع متكامل ويجتمعوا معناها بصفة دورية باش يحدوا ويتابعوا معناها تقدم إنجاز المشروع، وإذا كان فما صعوبات بتبيعها يتم تفاديها.
0: وفما متابعة لأصحاب المشاريع هذوما مثلا صغار الفلاحين البحارة يتم تكوينهم خاصة في علاقة بالتغييرات المناخية، شنو ما التحديات الصعوبات الاقتصادية؟
1: الزيارات المتابعة موجودة نتابعوا فيهم الكل، يعني مشاريع كل أي واحد أخذ تمويل من البرنامج أدابت يعني نقوموا له بزيارة ميدانية على الأقل. بخلاف هذا عدنا يعني نعملوا دورات في تونس في جميع الولايات،
0: دورات تكوينية
1: توعوية إعلامية يعني بالتنسيق زادها مع الهيكل الموجودة في كل ولاية، لسونتر دافير معناتها حتى المؤسسات المالية يدخلوا معانا، حتى اليوم حتى رينا المؤسسات المالية عندها توجه نحو الاقتصاد الأخضر، فهمت؟ وعندهم معناها وراوا برشا اهتمام بالتوجه هذا، ونعملوا معناها كما قلت لك الحصص هذوما، وديما يحضروا ناس وديما معناها يتبعوا الأسئلة، والناس مهتمة ياسر بالوضعية الحالية بالخاص في الفلاحة في تونس.
0: دونك البرنامج هذايا يعزز الأمن الغذائي فينالمون في تونس، معناها مشاريع صغيرة كي نعملوا برشا مشاريع كيما هكا حاجة باهية لأمن الغذائي
1: بالطبيعة، مش على المدى القريب بركة، لكن زادا نحكيه على المدى البعيد. اليوم لازم نخليه الموارد كافية لولادنا وولاد ولادنا، إذا كان باش ننجو بطريقة يعني هستيرية نستهلكوا برشا ماء، نخلفوا برشا فضلات، نستهلكوا برشا طاقة اللي هي مواد مش متجددة، يعني بعد مدة متاع 50-100 سنة باش نلقاو
0: روحنا خلينا فيها البلاد، معناها باش نستنسفوها على جميع المستويات.
1: اكيد اكيد لازم، معناها وهذا كله مربوط ببعضه، مربوط من المستهلك، خاطر هو المستهلك والقاطرة اللي تدفع للانتاج. اذا كان المستهلك ما يستهلكش زاد بطريقه مسؤوله، المنتج يولي ينتج عند الفلاح واللي ينتج بطريقه زاد غير مسؤوله. يعني كلها مربوطه ببعضها، من المستهلك للمنتج، الموفر الخدمات للمؤسسات التمويل وللمنظمات اللي هي تدفع نحو التحول الإيكولوجي هذا. يعني لازم كل يد في اليد نقدمه مع بعضنا، إذا كان واحد فيهم يقول ليه معناه مش باش تمشي الحكاية، لازم تكون رغبة جماعية.
0: بالضبط، ولازم زادة العباد تفهم، لأنه ظهر لي لازم خدمة أكثر على مستوى التوعية، إيصال المعلومة، خطر برشا ممارسات تصير ربما عن جهل.
1: بالطبيعة أنت كان تتذكرش فما سلسلة سلة اللي هي من إنتاج برنامج أدابت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، اللي هي يعني سلسلة توعوية في الاستهلاك كيفاش نقول نحن ريسبونسابل الواعي
0: المسؤول.
1: يعطيك صحة يعني هذه من بين الأنشطة اللي معناها عملناهم باش نوعي والناس،
0: باش يدخل الرفليكس عند الناس كل.
1: بالطبيعة
0: طبيعة. العمل مع وزارة الفلاحة كيفاش يكون التنسيق مع وزارة الفلاحة؟
1: التنسيق هو راهو يصير دوري ديما، معناها فما هو مره في العام على الاقل كوميتي دو بيلوتاج معناها يصير معناها على اعلى مستويات، ومن بعد لخيين في جميع الادارات معناها في الدي جي فيوب في الوزاره، يعني في اي حاجه ديما معناها ننسقوا معاهم ونتواصلوا معاهم. بطبيعه نحن ما نجمو نعملوا حاجه الا بالتنسيق التام مع وزاره

0: مع وزارة الفلاحة باش الناس تعرفوا عنه. راهو هذايا تحت إشراف وزارة الفلاحة، ذاك علاش أنت دايوغ موجودة معنا اليوم، لأنه أنا ساعات تخاف من المشاريع دوك تبدا حاجة فيها موجودة هيك الحكومي مع معناها الأمور منظمة الأمور شفافة. اليوم الشباب اللي قاعد يسمع فينا، النساء اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي عندهم بعض الأفكار في المجال هذايا، شنو الرسالة اللي تحب توصلها لهم سي محمد عبد الرحمن؟
1: البلاد هذه أمانة في ايديكم. اليوم معناتها الوكالة الإيطالية توفر لكم مش كان مشروع أدابت باركا مش تدعموا الاستثمار والاقتصاد في تونس. اليوم الوكالة الإيطالية بخلاف بروغرام أدابت عندها عديد رأي البرامج لدعم مجهودات الدولة التونسية. نذكر توا حاليا عدنا خط التمويل التاسع اللي هو ليني 55 اللي هو
0: فيش نموله بالضبط،
1: هذه خط قروض مش هيبة، خاطر أدابت هيبة بلاش ما ترجعش الفلوس. خط القروض هذا تضع الوكالة الإيطالية على ذمة المستثمرين في جميع القطاعات، كلكو سوا فلاحة صناعة عندها جميع القطاعات. الامتيازات نتاعو القرض هذا هو الفائض نتاعو اللي هو منخفض برشا، نحكيو على 6.5% تو فيكس تو سورتي اللي هو اقل حتى من تي ام ام. فيه زاد فتره امهال تمتد حتى تقريبا 3 سنوات. هو يمول شراء المعدات اللي مصدرها ولا الخدمات اللي هي مصدرها ايطالي حتى لنسبة 65%، معناتها تنجم تشري معدات بنسبة 65% على الأقل من مورد إيطالي و 35% من تونس معناها الباقي. يعني خط التمويل هذا بالحق معناها يعاون الناس ويشجعهم باش يستثمروا، وينجم حتى خط التمويل هذا ما يطلبش عليهم تمويل ذاتي. يعني تسهيلات كبيره.
0: والله انا باقي نقول راهو برشا فرص موجوده للامانه، معناها لي فون والتمويلات اللي قاعده تجي لتونس بالطريقه هذه كسوا مع وزاره الفلاحه، وزاره البيئه مازال كي عندها مازال كي هبطه تدخلوا على صفحه زاده نتاع وزاره البيئه بالنسبه للمشاريع في مختلف المجالات. فقط لازم واحد يكون هكا عنده شويه انوفاسيون شويه كرياتيفيتي ويجرب حظه. اليوم ما نبقاش نستنى هنا في باش يخدموني ومعطلين وكل شيء، هاو فرص كيما هكا
1: بالحق. بالفعل
0: مش شرط معناها انك انت متخرج في حاجه نخدم غادي ولا نموت، معناها ليه نجم تمشي تحل باب اخر وتعمل ثنيه وفما كل التسهيلات.
1: تاخذ قرض يعني انت بنسبه فائده طايحه على الاخر وتزيد تاخذ عليه منحه من عند ادابت وتبدا المشروع
0: وتبدا انتاك. تخدم على روحك دونك في واحد يعني تعاونهم في ليتود دو بروجي في الجانب هذا.
1: والله ايش باش نقول لك، هو برنامج ادابت ما ينجمش يكون يعاون على جميع حتى فما نحن نخدموا زاد بسينرجي مع دوتر بروجي. فما زاد كان نذكر مشروع بريميا اللي هو معناها خلق عده مكونين ودي بيرو ديتود ودي زاكومبانياتور اللي هما يحضروا لي
0: زيتود.
1: يعني فما تكامل في المشاريع دونك فما خدمه ما نجموش نعاودوا نفس الخدمه المخدومه، معناها الشيء هذا موجود موجود والناس نجم تستفيد منه زاد.
0: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج ادابت الاستثمار التابع للوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي. نخلي لك ان ديرني مو للساده المستمعين والمشاهدين قاعدين يتابعوا فينا.
1: اي واحد عنده مشروع معناها فلاحي نجم يدخل على موقع البرنامج adapt-tunisie.org يلقى منصه، المنصه هذه سهله في الاستعمال، جوست يعمل حساب للبريد الالكتروني نتاعو ويدخل يجاوب على بعض الأسئلة، يحذر يكون دراسة المشروع متاعه حاضرة ومفصلة بالكدا يعني. وعدنا حتى نموذج متاع دراسة مشاريع مستدامة ينجم يخدم عليها هي، يصب الملف متاعه. مش بالضرورة يكون عندك تمويل، نجم تكون حتى مازلت تبحث على تمويل صب المشروع متاعك على منصات نحن ندرسوها وإذا كان مشروعك مستدام تاخذ موافقة مبدئية والموافقة دي كتعاونك حتى باش تاخذ تمويلات من عند البنوك.
0: عندك الموافقة سيم بعدك
1: بالطبيعة بالطبيعة بالطبيعة.
0: يعطيك صحة، شكرا نورتنا برشا برشا. احنا مازلنا معكم، خليكم في المتابعة مكملين حتى لحداش، نرجعولكم بعد الأخبار.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: بوبليسيتي
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز التاسعة صباحا ديوان فام. صباح الخير. رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال يحذر من الازدحام المروري الذي ستشهده الطرقات السيارة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 من مايو الجاري بمناسبة عطلة عيد الأضحى، داعيا وزارة التربية في هذا السياق إلى تحيين رزنامة امتحانات الابتدائي وإلغاء الامتحانات المبرمجة ليوم الاثنين 25 مايو تفاديا للضغط المروري وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
6: أنا متأكد أنه تم مئات الآلاف من العائلات ستغادر مدينة تونس العاصمة في اتجاه الغرب وفي اتجاه الوسط والجنوب الغربي والوسط والجنوب الشرقي، هذوما كلهم ماشي يحتفلوا مع عائلاتهم بالعيد. نجيو احنا لصغيراتهم ونقولوا هاي يقعدوا يقراوا حتى لنهار الاثنين، وبعد مش تسيبهم يوم الثلاثاء اللي هو من المفروض مش يكون نهار وقفة. معناها ستشهد طرقاتنا لريزو في تونسيا مش يولي اكتظاظ مروري خانق، الناس راهي ماشي تتوخى العجلة في الطريق، تعرف العجلة راهو ماشي تخلي معناها إمكانية حوادث المرور معناها متوفرة وكبيرة برشا. وبالتالي أنا نوجه نداء إلى وزارة التربية نخليهم بداية من نهار الجمعة العشية وعنده من نهار السبت وعنده من نهار الأحد، معناها خلي الناس تتنقل في أريحية.
5: النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. والنقابة تشدد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية، مع وضع حدا لما وصفته بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، داعية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة. المعبر الحدودي النموذجي بملولة في ولاية جندوبة يحتل سنة 25 و2000 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر، والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة عن وزارة النقل. وبلغ عدد المسافرين الإجمالي عبر هذا المعبر 2,660,358 مسافرا سنة 25 و2000، محققا نسبة نمو تقدر ب16%. وفي سياق متصل، الممثل عن الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة رياض عزيز يؤكد أهمية القرب من النزل التونسية لتوفير أفضل العروض وبأسعار تفاضلية بالنسبة للسوق الداخلية، مع الحرص على تطوير السوق الجزائرية والليبية.
7: Nous sommes très sensibles للمارشي لوكال، مارشي لوكال نحبوا نقربوا بلوس بوسيبل للنزول التونسية، باسكو نعتبروا اللي هو فوندامونتال باش لي زاجونس دو فواياج يقربوا من الفيدراسيون تونيزيان دو لوتيليري، خاطر سوني كاسو بري اللي التونسي غدوه يلقى بلاصتو في النزول. كيف كيف الخيانة الجزائرية قاعدين يجي وكل سنة دو بلوس اون بلوس، والكونتاكت مع ما بيناتنا اونتر بروفيسيونيل نتاع الجزائرية ما بين لي زاجونس تونيزيان ولي زاجونس الجيريان كيف كيف ناقص. كل اجونس تونيزيان تكون بينام مع اجنس الجزائريه وهي تبدا عندها لونسيني نتاعها في الجزائر، والاجنس الجزائريه تكون هي بدا عندها لونسيني نتاعها في تونس. دو لا ميم مانيير وخيال ليبيا زاد اللي قاعدين يجيو ويسكنوا في الديار والكل، بالنسبه لينا احنا كاجنس دو فواياج لا بوز ان بروبليم دو سيكوريتي، ويلزمنا مع الخيان في الداخليه وغيرها نلقاو حلول باش هالناس اللي يسكنوا في الديار يوليو ريبرتوري كلكو بار وتعداو بار لو سيركوي نورمال.
5: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في جمهورية كونغو الديمقراطية تعلن تسجيل 80 حالة وفاة في منطقة تقع شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس إيبولا، بالإضافة إلى تسجيل 246 حالة اشتباه في إصابة حتى الآن. والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات أكياس النيكوتين التي يتم تسويقها بأساليب مكثفة للمراهقين والشباب، منبهة إلى ما اعتبرته تسويقا خادعا في هذه الصناعة لتطبيع استخدام النيكوتين وتقليل إدراك المخاطر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن في ويكند على كيف.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: ديوان FM.
1: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار ديوان FM صوتكم
2: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم
3: بنة الصبحية مع ويكند عالكيف ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي
4: اهلا وسهلا تحية لكم الناس كل فيلم كنتوا تتابعوا فيه ديوان FM هذه ويكاند على الكيف مرحبا الناس الكل باش نحكيوا على قانون الفنان والمهن الفنية اللي يصدر بالرائد الرسمي باش نرجعوا على ابرز المكاسب واكيد باش نقفوا عند بعض النقاط ربما اللي مازالت ناقصة هذا كل باش نعرفوه في وقته الان
2: في وقته.
4: اصدر الخميس بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية قانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 ماي 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية ويتضمن هذا القانون 45 فصل تمت المصادقة عليه نهار 12 ماي الجاري برمته من قبل مجلس الشعب ب 76 صوت مع احتفاظ واحد دون تسجيل أي رفض وهذا إثر استكمال المناقشة طبعا بتاع الفصول متاعه خلال الجلسة العامة القانون يضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان وأيضا العامل في المهن الفنية البطاقة هذه تضبط شروط إسنادها وسحبها يتم الضبط متاعها وأيضا تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف في الأطراف دونك صدور النص التشريعي هذا جاء في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية واللي هي منظومة كانت ناقصة برشا واعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وخاصة مع ظهور اختصاصات جديدة احنا باش نقفوا دونك على مختلف التفاصيل يحضر بحضنا باش نحكي للجانب القانوني الأستاذ المحامي أحمد بن حسين صباح الخير ونهارك زين
5: صباح النور وأهلا وسهلا بيك
4: نورتنا نجم نقولوا مبروك أول حاجة ساعة نقولوا مبروك وأخيرا صدور قانون الفنان والمهن الفنان لأنه الساحة الفنية الكل عندها قديش تحكي وتستنى وتنتظر في قانون ينظم العمل الفني
5: أي نقول مبروك طبعا بعد تتويج مسيرة نضالية وملحمية طيلة 10 سنوات
4: أوي.
5: يعني أول خطوة بدينا فيها في قانون الفنان كانت 2016 وإحنا تو 2026
4: هذا مدجع 10 سنين
5: من حقيقة من الصعوبات
4: هذا بغير ما نحسب النضالات السابقة لأنه فما نضالات متاع مجموعة من الفنانين وأنا نعرفهم كما الفنان أسامة فرحات اللي كان وراء أول نقابة ده اللي تعملت في تونس
5: السوية
4: من 2006 أظهر من وقتيش معناها دونك أو 2006 2016 2026
5: سبحان الله
4: لازم 10 سنين كل مرة باش تتحرك حاجة لصالح الفنان
5: ايه حقا بدا هو 2016 وقت اللي تولدت سونيا مبارك الفنان القدير سونيا مبارك وزارة الثقافة انطلق كونت فريق عمل وبدأت الخطوة متى انه نعمله
4: كونكريتمون
5: معناها حقيقة قانون الفنان تعملت المسودة الأولى بعد تقريبا 5 أشهر أو 6 أشهر وتم عرضها على عموم الفنانين ومن وقتها انطلقت نقاشات وجدالات
4: لليوم قعدنا 10 سنين خلينا نقرأه في البداية دونك القانون هذي أنتم كيفاش تقرأوها بصفة عامة
5: القانون هذي هو القانون الذي توافق عليه أغلب الفنانين وتقريبا أجمعت عليه الهياكل المهنية الممثلة لمختلف القطاعات الفنية تقريبا بالإجماع، يعني نقابات وهياكل السينما المهنة السينمائية، نقابات وهياكل الفنون الدرامية والركحية يعني المسرح وغيره، ونقابات الموسيقى والفنون التشكيلية والرقص، يعني كل القطاعات الفنية
4: ممثلة
5: وشاركت جميعها منذ سنوات، وفي الأخير وافقت الكل ومضات في الأخر وقت تعطى القانون في مجلس النواب صحوا كلهم في بعثوا رسالة لمجلس النواب قالوا له أي معنى احنا متفقين يعني.
4: خلينا نتعديه به نوضحوا للناس أبرز المكاسب اللي بش يحققها القانون هذا للفنان.
5: هو قبل كانت النصوص القانونية المنظمة كانت قديمة ومشتتة، يعني قوانين تعود للستينات نظم المسائل هذه ومشتتة، بحيث كانت فما عديد الثغرات وعديد المهن الفنية غير المستجدة غير معترف بها. وحاجة أخرى أن الفنان نفسه ما كانش يحظى باعتراف تشريعي. من هو الفنان يعني فكان حلم أجيال كما قلت أنت بكري أنه يكون فما قانون فنان يعنى بشؤونهم ويحفظوا كرامتهم. إذن هذا القانون جاء نظم المبادئ الأساسية المنظمة للمبادئ الأساسية التي معناها المتعلقة بتنظيم المهن الفنية. عرف أولا الفنان أول مرة يتقع تعريف الفنان تعريف تشريعي وهو تعريف مستمد من تعريف اليونسكو اللي هو بيدو محل اتفاق من كل دول العالم، وتونس عضو في اليونسكو. وبعد ذلك ألزم الدولة بأنها تنظم المهن الفنية وفقا لحقوق ومبادئ معينة فرضها، يعني وضع التزامات على كاهل الدولة أنه تحمي حرية التعبير الفني والثقافي، الملكية الأدبية والفنية للفن،
4: الميكرو
5: تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق كرامة الفنان، أن يعني وقت تمارس الفن يكون هذا كافي باش تأمن كرامة الفن.
4: كونكريتمون أنا نحب توا كونكريتمون لي أنو ريتو
5: هذا مهم، هذا مهم جدا.
4: إيه مهمة ما كي تقول لي دعم وتأسيس.
5: لا مش هكاك.
4: أعطيني بالقانون
5: وقت يجيك القانون وقت يجي يقول لك أنت تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية، فما تقريبا 12 مبدأ من بينهم مثلا العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من امتيازات جبائية وحوافز اجتماعية. هذا شو معناها؟ معناها الدولة مستقبلا يجب عليها أنه في بالنسبة للنصوص الجبائية أنه تعطي امتيازات هي الأفضل في المجتمع التونسي الممنوحة لأي فئة من الفئات. هذا مهم. مثلا من الأفكار المقترحة أنه هيك 5% اللي هي خصم من المورد على أجر الفنان في بلاصة تكون تسبق على الضريبة على الدخل تكون تحررية، مثلا أنه تدفع 5% فقط مثلا، هذا لأنه الخصم من المورد بالنسبة للفنان هو 5%. فما التغطية الاجتماعية للفنان كثيرا معانا الفنان التونسي من نظام تغطية اجتماعي،
4: شفنا وكل مرة معناها في سن متأخرة ساعات في مرحلة عمرية فنان ما يلقاش حتى بشي داوي وبشي عالج معناها
5: هذا وجي تشوف انت نظام تغطية اجتماعي للفنان تلقاه نظام موجود هو من عام 2001 ولا 2002 ولكنه شنو لا يراعي خصوصية العمل الفني ولا يراعي الفنانين. الفنانين بطبعهم متقطعين في العمل، مرة مدة يخدموا ومرة مدة ما يخدموش. القانون هذا ما يستعرفش، معناها تقليديا ما يستعرفوش أنه الفنان فما فترات تجي ما يشتغلش، وبالتالي يطالبوا بالكوتيزاسيون بالمساهمات الاجتماعية. ما وقت يخدم يدفع المساهمات الاجتماعية، وكي ما يخدمش ما يدفعش المساهمات الاجتماعية، شي يعملوا له يبعثوا له عاد منفذ وخطايا ويوقفوا له المنافع الاجتماعية. وزيد النظام هذا هو في حد ذاته يعاني من عجز مالي كبير 5 مليارات تقريبا. والريتريت تجي مبالغ زهيدة لا تكفي لتأمين،
4: لا تتماشى أصلا مع العصر
5: مع كرامة الفنان. بالقانون هذا الجامل قال يا دولة أنت من هنا فصاعدا يجب عليك أن ترسي نظام اجتماعي خاص بالفنانين. مش كما كان يلزموا يراعي هذه الخصوصية.
4: أيوة في نقطة الخصوصية أستاذ، شكون الفنان؟ قانونيا.
5: استنى لا لا ما نقص ليش حتى نكمل لك الصناعي الخصوصية. معناها الفنان وقت يخدم يدفع المساهمة الاجتماعية، وكي ما يخدمش ما يدفعش المساهمة الاجتماعية وما يتبعثلوش عدد المنفذ من حقه باش ما يدفعش يكون فترات التقاطع متاع العمل به وتعطيه ومتوقفلوش المنافع الاجتماعية. عنده حق يداوي روحه ويداوي عائلته صغار وكذا وياخذ روتريت محترم قادر أنه كفيل بأنه يعيش في كرامة هو في شيخوخته بعد ما قدم يكون قدم الكثير للفن والثقافة التونسية. به اش قالونا احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية خاطر النقاشات هذه مقديمة 2017 ولا فهمت ايه النظام التغطية الاجتماعي فالس وعنده عجز احنا منين بنجيبوا الفلوس ما لازمكم تدفعوا الكوتيزاسيون. قوة هذا القانون او الابتكار اللي عمله انه وفر موارد ذاتية.
4: فسري لي النقطة هذه لانه قلت لي هذه حاجة أول مرة تصير.
5: أول مرة تصير.
4: قلت لي على مستوى العالم راك.
5: أيه ما فهمت.
4: دونك حاجة جديدة خاصة بتونس هذه فسري.
5: خاصة بتونس في الآليات.
4: في الآليات.
5: أما هو لو ريجيم أون طون كوتيل موجود في فرنسا وبلجيكا هو لو ريجيم دي زانترميتون دو سبيكتاكل. أنه الفنان وقت يخدم يدفع الكوتيزاسيون نتاعو للسي ان اس اس وكي ما يخدمش ما يدفعش وهما في الفترة هذيك ينجم يكون هو في مأزق ويدفعوا له بالعكس واللي هما يدفعوا له منحة باش يعيش.
4: وهذا شفناه وقت الكورونا كيفاش صار مثلا في فرنسا.
5: في فرنسا في تونس يقول لك احنا سنة سيس متاعنا وصندوق الفنانين ضعيف ما يجيبه. شو عمل القانون هذا؟ اقترح آليات تمويل دون أن يكلف الدولة أموالا. يعني المنظومة الفن أو دائرة الفن في إنتاج هوائي هي تمول نفسها بنفسها.
4: كيفاش تمويل منين بشي
5: ابتكر فما معناها تو مش تولى قانون يعني ملزم تو طابع المساهمة الفنية تامبر أنا الحقيقة استهمته من عالم المحاماة.
4: مشيت عملت كي صندوق أنفان يولي هذيك موجود
5: مرسوط. لا والفان موجود صندوق التغطية الاجتماعية الفنانين هو ديجا موجود ولكنه كما قلت لك مفلس. إذن تمبري هذا طابع قلت لك استلهمته من عالم المحاماة خاطر احنا في التغطية الاجتماعية متاع المحامين التمبري هو الأساس لمول إذا كل عقد كل مطلب كل اتفاقية دعم كل كذا برشا معناها حاجات معناها وثائق أو يقع اختنا تمبري وتحط عليهم والتمبري هذاك اليوم مش يكون غالي راهو احنا فوق معناها توسيع لاسيات يعني فهمت ولكن مش بالضروره يكون غالي لكن بكثره العقود فهذا يمول يساهم في تمويل هذا منظومه التغطيه الاجتماعيه للفنان برشا فلوس ويدخل برشا فلوس وما يحسش وقت يدفعها على الفلوس حتى انت وقت تاخذ مثلا مليون في الـ في الـ في الكاشي نتاعك و5000 فرنك تدفعها كتمبري مش باش تحسهم به فما نسبه اخرى دونك هذا مصدر من مصادر التمويل فما سكون أبل لا كوبي بريفي النسخة الخاصة هي فلوس تدخل للصندوق التشجيع الإبداع من كل ما هو توريد لسيبور للمحامل اللي تستوردها تونس عندك الورق كل ما هو محامل نجم تحط عليه مصنفات فنية مثل الورق وهذا موجود من قبل واللي فلاش ديسك لي سكانير لي فوتوكوبي كانوا هما كانت القائمة قصيرة وفي 2020 جوستومون في في في في كوفيد بموجب مرسوم قاعد توسيع هذه القائمة كل ما تدخل المسائل معناها لي سيبور المحامل هذوما فما مبلغ صغير يمشي لشنو يمشي للفنانين يعني هي فلوس الفنانين قال لك في القانون ودخل برشا فلوس
4: طبعا
5: يعني مليارات
4: قديش معناها
5: سيبور دخل الصندوق هذا الفنانين قال لك نحبوا نسبة من الفلوس هذه نحددوها لاحقا ناخذوها من الفلوس متاعنا مش من فلوس الدولة من فلوس الفنانين ونساهموا بها في تمويل هذا منظومة التغطية الاجتماعية إذن ولا عندنا المساهمات لكوتيزاسيون التمبري النسبة هذه اللي جاية من فلوس لكوتيزاسيون متاع اسمه الفلوس متاع اللي جاية من الكوبي بريفي يعني من النسخة الخاصة يلزمها قاعدة أخرى باش نفسرها هذه خاطر سي ترو تكنيك إذن شو ولا عندنا منظومة تغطية اجتماعية قوية
4: أو جاهزة
5: قادرة أنه
4: ولن تثقل كاهل الدولة
5: وهذا مهم توا يلزم من هنا فصاعدا يصير التنسيق ما بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الاجتماعية الابتكار خلينا في الابتكار القانوني احنا حاجتنا بالابتكار القانوني
4: التنفيذ
5: اي يعني انه القانون لازم يكون في شكل قانون يراعي هذه الخصوصيه وينفذ
4: وينفذ
5: ما ورد في قانون
4: خلينا
5: الفنان.
4: خلينا نقدموا شويه دونك هذا كل بالطبيعه الجوهر نتاعو هو الفنان، ولكن هو الفنان. من هو الفنان حسب القانون؟ تعريف الفنان حسب القانون والمهنه الفنيه شكون يشملوا هذا القانون؟
5: هو أول نص تشريعي يضع تعريف التونسي يضع تعريف للفنان. هذا التعريف نقوله كل الفنان هو كل فرد يبدعه أو يشارك من خلال أدائه. لوتور الانتربريست ريت المؤلف والمؤدي. كل فرد يبدع أو يشارك من خلال أدائه في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية والذي يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف. هذا التعريف اللي هو دقيق وعميق جدا وصحيح للفنان، وهو التعريف الذي انتهت إليه دول العالم.
4: C'est bien. Il y a des restrictions, Zeda. معني اللي انه فما في مناسبات معينه il y avait des restrictions بالنسبه شكون فنان وشكون ماهوش فنان
5: لا هذاك هذا الفنان. هذا هو الفنان، لكن الفنان ينقسم الى صنفين رئيسيين. عندك الفنان المحترف والفنان غير المحترف
4: الهاوي.
5: او الهاوي. الفنان المحترف ينقسم بدوره إلى نوعين. الفنان المتفرغ والفنان غير المتفرغ. وهذا من المرات زادة اللي قالها بوضوح هذا القانون. راه الفنان غير المتفرغ ينجم يكون محترف. ومن الخصومات الشديدة في هذا القانون. واللي أنا شخصيا عانيت منها لأنه كنت أنا حلقة الوصل يعني بين الفنانين من جهة والوزارة من جهة.
4: إيه الاحتراف هو في علاقة بالتفرغ ولا في علاقة بالممارسة الفنية؟ المفروض هو الاحتراف في علاقة بالممارسة الفنية مش في التفرغ من عدمه.
5: لا لا لا، هو فما فنانين يقول لك أنا ما نخدم كان فنان ونعيش بفني فقط. ويلزم كان أنا قانون الفنان يلزم يشملني كان أنا. وما عندهمش الحق لأستاذ مثلا انت الموسيقى
4: ايش نقول يبدأ هو أستاذ موسيقى وهو فنان مكلفية معنية علش قلت لك اينا معنية انه فنان محترف هو الممارسة الفنية اللي تفرق معنية
5: هذي هذه خصومة كبيرة ياسر هذه خصومة وكلام ودنيا وعارك ومشاكل ولكن لقينا الحل. احنا الجميل في هذا الامر انه النظام ما مشاش خسارة. كل مرة تصير صعوبات كبيرة في الاخير نلقاو حلول توفيقية بين
4: قات
5: المسرحيين. يقول لك انا نعيش كامل مسرح وانت استاذ مسرح عندك شهريتك وانا ما نعيش كامل هذه العقد. ففي الاخير صار التوافق انه يفتح المجال
4: شمل الجميع
5: شمل الجميع
4: الفنان الفني
5: به استناني ما زلنا قاعدين في التصنيف تو. الفنان المحترف قلنا الفنان المتفرغ والفنان غير المتفرغ والهاوي لا قلناه من الاول المحترف والهاوي والمحترف فيه المتفرغ وغير المتفرغ. هناك تصنيف آخر سو واحد كلاسيفيكاسيون الفنان الذي يشتغل بشكل دائم أو بصفة دائمة والفنان العرضي وهو الفنان الذي يتخلل أعماله تقطعات يخدم ساعات وساعات ما يخدمش علما وأنه هذه هي الشريحة
4: الأكثر
5: بشكل
4: كبير. هذه فلابل أنتوكا للناس كل معني الفنانين كل
5: أي فلابل الفنانين كل. إذن هذه هي التصنيفات.
4: باش نرجع نحكي معك على المهن الفنية وباش ناخذ رايك زادة في بعض الرياكسيون
5: نتاع
4: بعض من الفنانين. باش نخرجوا اشهار ورجعوا نخرجوا اشهار يلا
3: بوبليسيتي. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
0: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت من جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
3: ويكاند على كيف
4: مكملين في الحديث على قانون الفنان والمهن الفنية اللي أصدر طبعا بالرائد الرسمي بتاريخ 13 مايو 2026 بعد ما تمت المصادقة عليه نهار 12 مايو طبعا من قبل مجلس الشعب. ويحضر معنا الأستاذ المحامي أحمد بن حسينة. حكينا على المكاسب، حكينا على تعريف الفنان حسب القانون، باش نجيو للمهن الفنية اللي يتحدث عنها القانون والمهن المستجدة وينها من القانون أستاذ.
5: هو القانون يجي يقول لك المهن الفنية هي المهن، هي جملة الاختصاصات المرتبطة بالفن، هي الـ كل المهن المرتبطة
4: مثلا نعطيني بعض الأمثلة
5: بالتأليف وبالأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني إنجازه أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم
4: أو ترويجه معني. دوك ينجم يثمت نجم يشمل مدير أعمال الفنان
5: طبعا،
4: ينجم يشمل المكلف بالأعلان عند الفنان مثلا، التقني متاع الصوت، الموزع، المخرج متاع لوفغ داغ هذية،
5: حتى اللي الموظف، حتى الموظف، حتى للبيبيتر فوق المسرح، الكل هذه مهن مرتبطة بالنشاط الفني وأغلبها وبعضها لم يكن معترفا به. جاء الوقت باش لأنه هو شنو دوره الفنان القانون هذا هو أنه يدمج الفن في الاقتصاد الإبداعي، واللي عندنا اقتصاد إبداعي وقت تنظم أنت قطاع إذن بالمسألة
4: قادر وأنه باش يساهم في التنمية الاقتصادية
5: ويساهم في التنمية الاقتصادية مع أنك تكفل حقوق هذوما، هذا جاي راهو أساسا ليكفل حقوق الفنان بقيت محترفي المهن الفنية بما في ذلك التقنيين والإداريين اللي يقوموا بال
4: ممتاز.
5: دونك
4: فما نقطة نحب نسألك عليها وبعد نخلي لك المجال إذا كان فما إضافة باش نختموا بها. في المقابل جت تصريحات المسرحي توفيق الجبالي اللي يعتبر أنه صيغة القانون الجديدة فيها تهديد مباشر لحرية الإبداع في البلاد، ويقول لك يفتح باب الوصاية، وصاية إدارية غير مسبوقة على القطاع الفني. معناه انك شوف توفيق الجبالي يحكي على حرية الابداع ويحكي يستعمل كلمات كيما وصاية وغير مسبوقة في القطاع الفني، نخاف الحقيقة.
5: لا ما تخافش،
4: فسر
5: حبنا كبير للفنان الكبير
4: طبعا
5: توفيق الجبالي واحترامنا له الشديد جدا، ولك ظل دائما منذ 2017 صوت توفيق الجبالي نحترموه ورايو يعني ما نجمو كان نحترمه ونحترمه أكثر فنه، ولكن وقت تجي أنت 100% من المسرحيين ما عدا توفيق الجبالي يقول لك تمثلي الكارت بروفيسيونيل راني ننتحر، راهو البطاقة المهنية خط أحمر، أنا جبت لك بيانات متاعها يقول لك البطاقة المهنية
4: إلا توفيق الجبالي
5: إلا توفيق
4: يعني؟
5: تقريبا إلا تقريباً. توفيق والله يرحمه وينعمها زوجته زينب فرحات
4: وأني
5: يمكن فهمت به. أنت يجيوك المسرحيين زملائك ويقول لك إياك تمثلي الكارت بروفيسيونيل وبالإجماع لا، ومش كان المسرحيين الموسيقيين بالإجماع ما عدا 4 أشخاص يعني ولا أشخاص نعرفهم أنا شكون chez nous là-bas en France on n'a pas une carte professionnelle معناها يا اما بالطريقه هذيك ولا هكاك ما يحبش كارت بروفيسيونيل. السينمائيين لا كارت بروفيسيونيل البطاقه المهنيه اي سيدي
4: خويا احنا في المجال الاعلامي ديما نعاركوا على بطاقه صحفيه على بطاقتنا معناها
5: حتى الفنون التشكيليه اللي تقليديه ما عندهمش بطاقه مهنيه. عجبتهم الحكايه وقال لك خاطر ورشات تعملت راهو نقاشات.
4: شوف يمكن السؤال هوني استاذ وانه يقول لك هنا البطاقه ممكن باش تولي كاني وسيله ابتزاز، معناها تنجم تحرمني من البطاقه لسبب او اسباب اخرى في علاقه بحريه الابداع.
5: مستحيل، مش هذا غير صحيح ابدا. و
4: كيفاش يضمن القانون حرية الإبداع حتى تنجم تجاوبني على
5: هو أول ما يبدأ يضمن. يقول لك تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية بناء على المبادئ والحقوق التالية: حرية الإبداع الفني والثقافي. هذا أولا. ثانيا أي بالعكس حتى هيك المخالفة أنه العقوبة هذيك اللي يخطية تعال شنو القانون بتاع 69 يقول في المهنة الموسيقية اللي ما يخوش بطاقة الاحتراف ويمارس مهنة الموسيقى سجن. القانون عام 69 تي بالعكس احنا القانون القديم هو اللي كان شديد جدا في فرض البطاقه المهنيه. شنو هي فرضها؟ راه ما هيش ابتزاز، هي بالعكس هي تنظيم. هناك فرق بين حريه التعبير اللي هي مكفوله
4: ولكن
5: ومطلقة.
4: اليوم باش يولي معناها ما عندكش بطاقه، ما عندكش حق تو اكزيرس زيد
5: لا ما عندكش الحق انك تو اكزيرس تيتر بروفيسيونيل. فما فرق بين انك تمارس الفن وهذه حق مطلق ومكفول وحريه. خليني نكمل
4: جاوبني عليها. معناها اليوم توفيق الجبيلي هو ومجموعته اللي هما ضد هذا القانون ما عندهمش الحق يعملوا عروض مسرحيه اذا كان بروفيسيونيل، اذا كان ما عندهمش بطاقه فنان. ما هكا ولا
5: مش هذا هو القضيه.
4: القضيه
5: البعض هو يشتغل على الهوات، يشتغل على الهوات في المسرح معناها وفي بلاصه يخلصهم ما يخلصهمش، لا بالعكس هما يخلصوا. دونك شفت المساله كيف اي تو هذه القضيه لانه هو كل واحد
4: ينظر. لا فسلي باش الناس تفهم لان لا الناس ما همش صوتيه يفهموا معني
5: القانون هذا يهم المصلحه العامه مش مصلحه الاشخاص. فهمت؟ فاذا كان انت تحب تشتغل على عامل الهوات اللي هما ما يخلصوش بطبيعتهم الهوات فهمت
4: وتعمل بهم وتعمل بهم مسرحيه
5: او ما تخلصهمش اذا كان شنو صار معناها احنا المسرحيين المحترفين معاش يخدموا الهوات في بلاصتهم. اذا هذا مش معقول. البطاقه المهنيه بالعكس وقع وليت المعايير بسيطه وموضوعيه باش تاخذها، ما فما حتى صعوبات باش تاخذ البطاقه المهنيه فقط. هي شفتها كالولوجي الى المهنه، الولوجي للمهنه، تنظيم المهنه يتم عن طريق البطاقه المهنيه لا اكثر ولا اقل. وشكون يعطيها؟ مش الاداره فقط، هي لجنة مكونة من من الهياكل المهنية للفنانين أنفسهم ومن مختصين فنانين، وتلقى ممثل على واحد عن الإدارة وما يقرروا وشنية. وبناء على بالعكس قبل فما امتحان في الموسيقى، فما امتحان وفي الرقص فما امتحان، وقع التخلي عن هذا
4: تو
5: ولا معايير موضوعية بسيطة اخترت باش تكون محترف.
4: ماش عندي برشا وقت استاذ، فقط جاوبني على سؤال بسيط. واحد مخذيش بطاقة فنان ما عندوش الحق يعمل عروض بروفيسيونيل
5: محترفه.
4: ما
5: معناها محترفه؟ معناها يتخذ توانا يا اخي تو محامي ما عندوش كات بروفيسيونيل ممكن اي مهنه تدخل لها تدخل لها من بابها ولا
4: اليوم باش يمشي مثلا انتاج نتاع فضاء التياترو عنده مسرحيه باش يمشي يعمل جوله في المهرجانات، كان ما عندهمش بطاقه الفنان ما عندهمش الحق. سؤال
5: هو اذا كان ينتج عمل مسرحي محترف يلزم
4: محترف.
5: لا شركة الانتاج موضوع ثاني، عندها الكايت شارج متاحة وعندها أمورها. أما
4: الممثلين
5: المحترفين هو مدام ولا محترف واتخذ من التمثيل المسرحي مثلا مهنة سي أنت دخلت مهنة باش تولي عندك ماتريكول فيسكال بطاقة مهنية. هذا واش معناها تنظيم المهنة؟ هو اسمه على جسمه القانون المنظم للمهنة الفنية. وما فيه حتى مس ولو حتى بسيط
4: من حرية التعبير
5: هي مطلقة. لا بالعكس حتى الهوات ما كانش عندهم الحق ياخذوا يعملوا بيتري. القانون هذايا قال لهم عندكم الحق تعملوا بيتري حتى انت هاوي. شنو البيتري؟ ما هو الهاوي يصرف على المسرح باش يكريه وعلى الصنوع يعمل بيتري، فما مكاسب اخرى كثيره يمكن الوقت ما يكفيش.
4: معاش وقت
5: منها انكم انتم الاذاعات يلزمكم تعديوا على الاقل 60% مصنفات وطنيه.
4: عطينا مصنفات وطنيه وانتاجات ترتقي ونشيخوكم باساجيترا. احنا ما عندناش مشكله في ديوانا فين، بالعكس مفتوحه لكل الفنانين التوانسه، فماش فنان تونسي ما يتعداش معنا لهنا. اللي يفرق بيناتنا هو المستوى الفني والاعمال الفنيه. عطيونا اعمال جيده تلقى حضورها وتلقى وجودها معنا. انا معناها طول عمري نقول العلاقه الاعلاميه الفنيه بيناتنا كالمنتوج. احترمني في المنتوج، اعطيني منتوج يرتقي على جميع المستويات، كلمه ولحن والجانب التقني، تلقى روحك من الصباح للطيح وانت متعدي. تعطيني حاجة. لا خويا سامحني، مش خاطرك فنان تونسي باش تفرض علي. فنان تونسي على راسي وعيدي، ولكن الانتاج الفني والابداعي هذيك اهم من كل شيء، واكيد باش نرجع بحضري انفهم برشا تفاصيل في القانون.
5: قالت مسائل كيما البورسنتاج ارتستيك اكسترودينير تو نحكيو عليها كبيره مهمه جدا جدا، فما حقوق التاليف والقانون اعطى قوه كبيره ياسر للمؤسسه التونسيه لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره.
4: نرجعوا لها لان مهمه هذيك زيد حمايه
5: برشا معناها
4: الحقوق نتاع التاليف. شكرا جزيلا الاستاذ المحامي احمد بن حسين كان معنا في فقرة الانفيتي دو جور.
3: الانفيتي دو جور
4: التحق بي المتوج اللي فرحانين به برشا زميلنا حاتم قزبان.
6: بونجور مدام امال، مرسي مرحبا بكم، نهاركم مبروك. انا ممكن نغيب شويه عليكم، نغيبوا على بعضنا ما نرجعش دي فارغه على الاقل. الحمد لله الحمد لله. هو البارح الحقيقه مرسي شكرا للاتحاد التونسي للشغالين الشبان على الثقه الكبيره، حاجة تثلج الصدور. بارك الله فيهم على التكريم وعلى جائزة أفضل برنامج رياضي إذاعي وتتويج جديد يضاف للديوان FM اللي كل عام قاعد تحقق في الألقاب الحقيقة على الصعيدين الوطني والعالمي. الحمد لله إضافة جديدة وتتويج جديد. شكرا من القلب لكل فريق قسم الرياض على رأسهم زميلتنا العزيزة دالندا الترابلسي. شكرا لكل المكونات الإذاعة من إدارة من صحفيين من تحرير من تقنيين من منشطين، الناس الكل يعطيكم الصحة على المساجات الحلوة اللي جات الحقيقة. شكرا من القلب لكل زملائي كلنا وأصحابي في البرنامج، برشا أسماء، ناصر حسام، الدوك نعيمة، كريم بن عمر، مجدي تراوي، أمين عباس، الأولاد الكل الحقيقة. ما نحبش نذكر كل الأسماء ولكن نحاول ننسى، ممكن مش نحاول ننسى، نخاف لننسى، ولكن شكرا للجميع. شكرا للأولاد الكل في قسم الرياضة. كما قلت عنا برامج أخرى مميزة، داتا فوت مع كريم يعمل في خدمة مزيانة على الأخر. كيف كيف الأولاد استاد الديوان أمين وقدور، مرسيل الأولاد الكل بتبيع في الريجي تقنيين، هم يقولون ديما جنود الخفية لكن هم الأساس بتاع النجاح. هذا ممكن في الظاهر يكون تتويج فردي ولكن في الباطن راهو تتويج جماعي، ثمره نتاع برشا طبعا. جهد وبرشا تعب ومحلاه سيزون تاع سنين
4: برشا خدمه وبرشا ثقه من المستمعين في الفريق الرياضي الكل اللي ديوانا فهم اللي هو فخر الديوان. معناها
6: انا
4: نشرف فيكم ما بين الفريق اللي في تونس والفريق اللي في ديوان صفاقس، قداش يخدموا قداش يتعبوا قداش يسون اجور. مصلي على النبي، خدمه كبيره برشا. مبروك مبروك حتوما
6: فريق الديجيتال زيد حبيت نقول لهم بربي يدوكم
4: ازدا
6: فريق الديجيتال فيديوهات والجرافيك والمراسلين الكل. انا والله نشوف انا كي تشوف جايزة كيما هذيا اليوم نقول مش حاتم قزبار البرنامج اكسترا تايم، ان اكسترا تايم هذا نسميه ولدي انا. تعرف علاش ولدي البرنامج هذا؟ ممكن برشا ناس ما يعرفوش اللي عمره راه 11 سنه توا كبر. انا شنو نسميه؟ نسميه ولدي الصغير. كي نفيق الصباح نحضره بالباهي، يدوش يفطر، نحضر له اموره الكل، يمشي يقرا على روحه ولمجته والحمد لله يخرج في ابا حله. ميرسي شكرا من القلب للجمهور الكل، الناس الكل اللي بعثتنا مساجات، وان شاء الله هذه راهي مسؤوليه زادت كبرت قدامنا باش نقدموا هذا الما افضل. حبيت بطبيعه كما قلت ما نجيش يدي فارغه هاك افضل برنامج رياضي اذاعي. شكرا من القلب للجميع. على كل نرجع للتوب 3 بالطبيعه،
4: لحظه باش نرجع للتوب 3 بالطبيعه، ولكن مره اخرى الجد والتهاني ليك ولكل الفريق، وان شاء الله ديما وي ار ذا شامبيونز.
6: الحمد لله وي ار ذا شامبيونز، ان شاء الله ديما من حسن الى احسن ان شاء الله.
4: نخرجوا فاصل اشهري وراجعين، خليكم معنا. حق جزبار مازال معنا باش نرجعوا معاه في فقره التوب 3 بعد شوي.
3: بوبليسيتي. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بسانك جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: رجعنا لكم مكملين معكم دونك في ويكند على كيف. باش نمشيو مباشرة لفقرة توب فري مع حاتم جزبر.
2: توب فري توب فري
3: يبدا العد التنازلي لكأس العالم. احنا اليوم 16 ماي اول مباراة لمنتخبنا ان شاء الله نهار 15 ماي ضد منتخب السويد. البارح الناخب الوطني صبري لاموشي كان كشف عن القائمة، قائمة ب 26 لاعب باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في الفاز بريباراتيف. وبعد عنا المونديال نلعبوا ثلاثة مقابلات، زوز في مونتيري السويد والجابون، نلعبوا ضد هولندا في كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية. البارح اللي لاحظوا انه فما تقريبا روتار بنصف ساعة بريفيو باش تنطلق الاربعة متاع العشية الكونفيرونس بريس، ولكن انطلقت الاربعة ونص متاع العشية. برشا عباد تسألت شنو اللي صار، فما اللي تحدثوا على الامور اللوجستية، فما اللي تحدثوا على الروتار، ولكن حسب ديما مصادرنا الخاصة اوكي فما ربما بعض الامور اللوجستية. ولكن البارح لؤي بن فرحات مهاجم كارشول الالماني كان حكى عليه الناخب الوطني، كان بريفيو باش يكون حاضر في القائمة ولكن تفاجئنا بعدم وجوده. لعب وكان حاضر في ستاج الاخراني في الزوز مقابلات كونتر اي تي كندا لؤي بن فرحات، كنا تمنينا انه يكون في القائمه ولكن ما هوش حاضر. الاسباب يتحدث عليها الناخب الوطني صبري لاموشي وبعد عندنا ما نحكيه.
4: لؤي بن فرحات est pas là mais je vais vous donner la raison, ça va être très clair. C'est pourquoi il y a quelques heures j'ai reçu un coup de fil de son papa me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment, qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué. J'ai appelé Loué une fois, qui a pas répondu. J'ai rappelé le papa une deuxième fois, qui a pas répondu. Et j'ai dit qu'il sera sur la liste parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour, la star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie en Afrique et dans le monde. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Qui que ce soit n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. Cette équipe nationale appartient au peuple tunisien et on se doit d'être à la disposition de l'équipe nationale. Point barre. L'affaire Loué Ben Farhat, pour moi, elle est close.
3: كلوز ساعات قليلة ساعات قليلة قبل الكشف عن القائمة. الاتصالات انعدمت ما بين الناخب الوطني ووالد اللاعب لؤي بن فرحات والملاعب لؤي بن فرحات. سمعتوا شنو اللي قال؟ فما مونك دو ريسبي يعتبر، يقول الناخب الوطني معناه في يوم الإعلان والكشف عن القائمة اتصل بي باش يقولوا راه ولدك موجود معنا في القائمة، دونك علاش فما سر روتار؟ لأنه من بعد يتم تعويضه الاختيار ربما كان على شنو، خاطر برشا كلام تقال البارح هو الياس سعد يتم تعويضه بإلياس سعد. نحكيه على لؤي بن فرحات، فما تختلف الروايات، فما زوز روايات عفاف. الرواية الأولى تقول أنه لؤي بن فرحات تلقى عارض من باير ليفركوزن للانضمام، وفما شرط عدم الانضمام للمنتخب التونسي، أنه شرط عليه ولا فرض عليه عدم الانضمام للمنتخب التونسي، وفما نية ربما يقولوا لتحويل الوجه متاعه باعتبار اللاعب عنده أيضا برشا فرق مهتمة بيها، وكديجا الصورة من ترانسفير ماركت حسام على الأندية المهتمة بخدمات لؤي بن فرحات، فما باير ليفركوزن، غلاتاساراي، أولمبيك ليوني، ريد بول، بروسيا دورتموند، نيس، أنتراخت فرانكفورت، باير ميونخ، أتلانتا، وكوبو. هذا ديما حسب مقول حسب ترانسفير ماركت، الصورة أمامكم. اتبعوا هذه الفرق الأكثر اهتماما بخدمات لؤي بن فرحات، بوتيتر ربما كانت الشرط الأول. ولكن البارح الصحفي التونسي زهير طابة مقيم في كندا، تحية لزهير طابة، كان عمل تدوينة ستاتيو على فيسبوك يقول في ملف لؤي بن فرحات هذه الرواية الأخرى اللي حكاها زهير طابة. وفقا لي صحفي التونسي العزيز يقول أنا سكنت مع بولو أي بن فرحات في نفس النزل 5 أيام في تورنتو أيام دورة كندا الودية، ونتقابلوا يوم على فطور الصباح نحكيه. شنو يقول؟ يقول ديما يحكي لي على الظلم يعتبره اللي تعرض له ولده مع منتخبات الشبان. بلا ما راح حكي لي على دورة شارك فيها ولده مع المنتخب ولعب كان 5 دقائق الوقت الضايع دورة كاملة،

0: التونسي, وكما قال كوتش نحيي برشا, الستار الوحيد في المنتخب هي تونس. هي تونس مهما كانت الظروف, عمرك ما تتشرط لانه بيجي انت المنتخب شرف كبير ليك باش تقام زي المنتخب الوطني التونسي. اوكي تنجم تقول لي من حقك, لكن لا, على تونس ما فماش حق ومش من حقك, لانه يلزم تتعدى بكل الاصناف وتتعدى بكل مراحل. مريول تونس رزين عليك وعلى اي ملاعب اخر يشترط انه باش يكون في المنتخب الوطني التونسي. هذا ميساج,
1: وشفنا هذا مقبل عبر التاريخ, معناه قداش دي جوغ بروفيسيونيل التوينسا اللي البرا كانوا كيفاش معناه ما يطلب حتى شيء,
0: يحلم
1: يعطي, معناه المهم يكون موجود في المنتخب لاخر لحظه,
0: وياما ملعبيه
1: رفض
0: المنتخب وبعد جيت اسماعيل غربي في مره اولى هو موجود, راني خذيره هو موجود, برشا ملعبيه شفناهم انه سامحوني في الكلمه كاريرهم الدولي تحطم لانه رفضوا المنتخب الوطني التونسي والامثله عديده, ومن بعد لقاو رواحهم ما مشاوش على المنتخبات الاخرى وما مثلوش المنتخب الوطني التونسي, تبقى كان بلاده في الاخير. انا مع كلام الكوتش اللي يرفض المنتخب مهما كانت الاسباب ما نجمش يتقمص المنتخب في ايفينمون كبير كيما كاس العالم وحتى في الدورات الوديه. ربي معاه يلقى الخير, وتونس لن تقف على لؤي بن فرحات والا غير لؤي بن فرحات. اخر خبر مفرح ديما وبالزهر نتاعنا مع فاف في توب فري, ديما نحكيو على ملاعب نحبوا برشا, خليل العياري مره اخرى, وحكينا وقلنا ان شاء الله يكون في الليكيب سينيور. المره هذيا خليل العياري موجود في تدريبات اكابر باريس سان جيرمان الفرنسي. اعطينا الصوره حسام, باريس سان جيرمان موجود في تدريبات خليل العياري, قصه نجاح ان شاء الله. غدوه فما ديربي PSG FC Paris ان شاء الله, علاش لا, من يا خويا نلقاو حتى في ليست كونفوكي نلقاو على بنك البودلاء ياخذ طون جو 5 مينوت 10 مينوت ليسونسييل. خليل عياري جوهر تونس, وان شاء الله ربي يوفقه, وان شاء الله بربي لويس ريكي اعطينا حتى 5 دقائق نشوفه. خليل عياري ولدنا مع PSG مع ليستار نتاع باريس سان جيرمان, وان شاء الله بالتوفيق لخليل عياري وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي.
1: يعطيك الصحه, ميرسي بوكو حاتم جزبر.
2: Top 3.
1: أنا وقت المدام أميلة مازال. نبدأ بكلام أميل شانت
3: كلام أميل.
1: شو الكلام أميل؟ يلا.
2: كلام أميل.
1: أيوة.
3: كلام أميل اليوم باش نحكيه ونتسألوا ونسألوا قداش عنا من جزيرة في تونس. وقت اللي نقولوا نسألوا السؤال هذايا برشا ناس بتبيع باش يجاوبوك يقولوا لك جزيرة جربة وجزيرة قرقنة. وفما اللي باش يزيد شوية يقول لك جزيرة جالطة. صحيح كلامكم ما هوش غلط, أما تعرفوا لي قداش عنا من جزيرة في تونس؟ عنا 60 جزيرة.
1: نو
3: هيوي
1: هيوي أين بيزي ونعرف الرقم هذا؟ 60
3: 60 جزيرة في تونس.
1: وينهم؟
3: عطا ونحكي عليهم بالواحد.
1: 60 جزيرة في تونس
3: للأسف في اللي فما بالأسف برشا جزر اللي تنجم تكون معالم سياحية بيتم معنى الكلمة وإحنا مناش مستغلينهم. نبدأ بجزيرة جربة اللي هي في الأصل فيها 4 جزر, وين نلقاو جزيرة اسمها القطعية البحرية والقطعية القبلية, ومن جربة نمشيو لبنزرت وبالتحديد الجزيرة جالتا, وهي محمية طبيعية وفيها أعلى نقطة بحرية على حدود أفريقيا. جزيرة جالتا فيها الجزيرة الكبيرة اللي نعرفوها الناس الكل, وفيها أيضا الجاليتون والفوشان, وفيها أيضا 3 جزر أخرين اللي هما جالو وجالينا وبولاسترو علش بالأسماء بالطليان على خاطر كانت مستعمرة إيطالية. والثلاثة جزر هذوما يتسموا جزر الكلاب, ما نعرفش علاش اما هكا يسميوهم. في بنزر زاده نلقاو جزر قاني او كاني اللي متكونه من 2 جزر, كاني الكبيره وكاني الصغيره, وفيهم ناظور قديم بناه الباي عام 1860 لانه اصطدمت به باخره بريطانيه. وفي جولتنا من بنزرت نحكيو على جزيرة رشادة الخوة أو رشادة الهواء, واللي تتسمى زادة جزيرة فاراتيلي, واللي هي هما 2 حجرات كبار في وسط البحر, والمغرومين بالصيد البحري وكذلك بالغوص تحت المياه يعرفوهم مليح مليح لأنه طبيعتهم ياسر مزيانة وياسر خلابة. كيف كيف نلقاو في بنزرت جزيرة قيمنارية أو حجرة البيرو. نمشيو للمستير توا وين نلقاو 2 جزر اللي هما قوريا. قوريا وهما محمية للطيور والسلاحف البحرية, ونلقاو فيها أيضا طائر الفلامينغو. كيف كيف المستير نلقاو أرخبيل متكون من 5 جزر واسمه جزر المقلوبة. من المستير نمشيو لنابل وين نلقاو زمبرا وزمبرتا بالطبيعة المشهورين واللي يعرفوهم برشا عباد اللي موجودين في قائمة اليونسكو من عام 1977, وفيهم أكثر من 266 نوع من النباتات والطيور النادرة. ونلقاو زادة في نابل جزيرة لانتروشو والكاتدرال, ونمشيو لجابس وخليج جابس بالتحديد وين نلقاو جزر الكنيس اللي فيهم أثار رومانية ودينية.

0: ويعتبروا محمية طبيعية للطيور. وفي الجنوب زادة نلقاو جزيرة البيبان في جرجيس اللي معروفة بالقدا بالقدا. نمشيو لصفاقس، وبالطبيعة في صفاقس باش نلقاو جزيرة قرقلة اللي هي في واقع الأمر أرخبيل من الجزر. يتكون من 14 جزيرة، يعني شوف تبارك الله احنا نعرفوا زوز جزر اللي هما مأهولين بالسكان اللي هما الجزيرة الشرقية والغربية، لكن فما جزر أخرين موجودين. تعرفش اللي في تونس العاصمة زادة عندنا جزيرة في تونس العاصمة، ناخذ مجولتنا بتونس العاصمة وين نلقاو جزيرة شكلي اللي تضم معلم أثري اللي هو حصن سانتياغو، وهي محمية طبيعية من عام 1991.
1: أنا السؤال شبينا ما يعني دوما كلهم أغلبهم محميات، ما فماش جزر اللي نجموا نستغلوهم سياحيا واللي نجموا يكونوا فيهم منشآت سياحية ودي باتو يمشي ويهزوا العباد ويجيو كما جزيرة اللي تبع جربة
0: جزيرة راس الرمل مثلا جزيرة راس الرمل مثلا وإلا جزيرة البيبان في جرجيس اللي نورمال ما تكون مستغلة كما يجب. جزيرة جلطة اللي فيها برشة توا بداو لمحال الهواة يعملوا رحلات ويمشيوا للجزيرة هذه، لكن مستحقين إلى نظرة استراتيجية سياحية بالنسبة للجزر هذه وتعرف بها الجزر اللي موجودة في المستير اللي هي رائعة.
1: قبل ما تخدم باش تعرف بها حضر لها معناها انا كعائله باش نلقى ابتي باتو باش يوصلني باش يهزني ومن بعد غادي كنهز باراسولي وساكي ما لازم فما مينيموم تاع منشآت سياحيه وراحه واستقبال وكل شيء.
0: اكيد اكيد اكيد شوف عندنا 60 جزيره نعرفوا منهم كان 3 و4 والباقي الكل معناها للاسف الشديد اللي موجودين ماهوش مهيئين.
1: ميرسي مدام امين، شكرا شكرا. كلام امال نرجو لكم بعد أخبار العشرة. ويكند على كيف.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم.
3: Publicité.
4: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية SMA Medfood 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMA Medfood 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.

0: ارجع لمي العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنت very fiber people.

0: UNFM Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا UNFM. صباح الخير. الإدارة العامة للحماية المدنية تدعو المواطنين والفلاحين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والمساحات الزراعية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق. وتأتي هذه التوصيات من الحماية المدنية في إطار تحذيرها من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق الفلاحية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح وما تمثله من تهديد للمحاصيل الزراعية والأرواح والممتلكات. ويشار إلى أن تونس تستعد لتنظيم موسم حصاد وتجميع الحبوب وسط مؤشرات صبة واعدة بفضل ظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل الزراعة، كما وضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح الصلب والشعير لمواجهة التحديات المناخية والاضطرابات في الأسواق العالمية. 30% من بذور الحبوب التي تم استعمالها في تونس خلال الموسم الحالي هي بذور ممتازة مسجلة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية، على أمل بلوغ 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة، وفق كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي برمضان. والمسؤول بوزارة الفلاحة يتوقع أن تبلغ حصيلة موسم الحصاد الحالي أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى عمل الوزارة على مزيد إحكام الاستعدادات لتجميع الحبوب. وزير السياحة سفيان الطقية يؤكد خلال أشرفه أمس على افتتاح نزل جديد من فئة 5 نجوم بولاية قفصة أن هذا الحدث يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القطاع السياحي في الجنوب الغربي وتحويل قفصة من مجرد نقطة عبور إلى وجهة سياحية رئيسية، وفق ما أفادت به المكلفة بمأمورية لدى وزير السياحة وحيدة جعيد.
2: اليوم معناتها ريتو اللي عند السيد الوزير دشن معناتها نزل جديد، هذا يوريك معناتها الاهتمام معناتها في مجال السياحة في قفصة والقدرة متاحة معناتها باش تكثف من طاقة الإيواء اللي هي بتبيعتها باش تشجع السياحة الداخلية، وزادة لحنا من دورنا باش نشجعوا وكالة الأصفار باش يكونوا أكثر رحلات سياحية اللي هما باش يخليوا السياح يطول في الإقامة متاعه.
1: وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن فوز خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور مرام رزقي بالمرتبة الثانية في الدورة الدولية لطهاة الشبان يونس أحمد زيانوف التي انتظمت بمدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية بمشاركة متسابقين من 13 دولة، وذلك في إطار فعاليات منتدى قازان الدولي 26 و2000. والوزارة تشدد على أن التكوين المهني مسار نجاح وتألق نجاحات وطنية ودولية، وأن ثروة تونس الحقيقية تتجسد في مواردها البشرية. وفي الشأن الدولي تايوان تشدد اليوم على أنها دولة مستقلة وليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها من إعلان الاستقلال الرسمي عقب لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ. وتعتبر الصين تايوان مقاطعة تابعة لها لم تتمكن من ضمها لبقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وهي تدعو إلى حل سلمي لكنها تلوح بحقها في استخدام القوة. الكرملين يعلن اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين في 19 و20 مايو الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن في ويكاد على الكيف.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس كل مكملين معكم في ويكند على الكيف. التحقوا بيا الثنائي عزيز قطاطا. اهلا وسهلا عزيز.
2: صباح النور عفيف، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا. كانت جمعة صعيبة شوية، جمعة معبية بالحديثة بالترانز على على الانستغرام. تخيل تونس كاملة تعرف توا علي خلاقة دايرة
1: الا انا بالحق، لانه انا معدي عندي قديش مانيش مكونكتيا، مانيش في عالم
2: ما تستحقش الديجيتال،
1: ما لقيتلوش وقت.
2: كونكتي نص ساعة من زمان تو يخرج لك علي خلاقة دايرة 3-4 مرات مينيموم.
3: من عندي علي حتى ادنى فكرة
1: انت شنو هذا؟
3: انوار ساعة
2: هذايا خلينا نقولوا صناعة محتوى الريستوران في صفاقس. صديقه هذا علي خلاقة دايرة عمل به البوز.
1: اوكي، اهلا وسهلا غازي بلقي.
3: صباح الانوار، صباح التفاؤل، صباح المحبه يا عفيف والجميع مستمعينا في ديوان اف ام واللي ساندوا فينا على الديجيتال.
1: تحيه لهم.
3: خدمتي معناها 90% منها ديجيتال.
1: ياك ما تعرفش،
3: تعلمت اني ما نعرفش الحاجات هذوما عفيف الحقيقه نتاع ربي، لحمايه ذاتي ولحمايه عقلي ولحمايه مخي من جميع الشوارع.
1: ما نحكموش لما نشوف، انا مش نعطي راي لما نشوف.
3: ما بعد شويه عندنا المواضيع هذوما باش نحكيوا عليهم، كيفاش نجموا نحمي ورواحنا من الفيك افكار اللي موجوده حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ممتاز.
3: خاصه التيك توك،
1: خاصه التيك توك.
3: على قلبي وشربت.
2: نحب ندافع على علي، نحب ندافع على صديقنا علي خلاقة دايرة. راه ماهوش من النوعيه اللي باش تحكي عليها انت. لا ماهوش من النوعيه.
1: نحييو هميلة، يعني في خدمه باهيه،
2: في علاقه بالريستوران ما نعرفش الكاليتي كيفاش، لكن امور كوميونيكاسيون سافا ماشي اموره
1: تري بيان. خلينا باش نبداو بالارقام مع عزيزه.
0: نحكيو ارقام،
1: نحكيو ارقام. دوك شو عندك عزيز اليوم؟
2: اليوم باش نحكيو على النظام الجامعي التنافسي كما سميوه ميجر اتش او، دونك اللي ينشر تصنيف الافضل 100 نظام جامعي تنافسي في في العالم. تخيل نفهم واش معناها نظام جامعي تنافسي. يعني امتلاك جامعات قادره على تكوين خريجين مؤهلين، انتاج بحث علمي معترف به، وزاد مواكبه التحولات التكنولوجيه والاقتصاديه الكبرى على المستوى العالمي. الركائز او المؤشرات في الدراسه هذه هما جوده البحث العلمي. ديجا لازمك اكثر من 4000 بحث علمي بين 2020 و2024 باش نجم تتصنف مع التصنيف هذا. البوان الثاني اللي هو مهم جدا هي السمعه العالميه والانفتاح العلمي على العالم الخارجي. والبوان الثالث هو النزاهه الاكاديميه والاندماج الدولي. تونس تحتل المرتبه 69 عالميا في الترتيب، دونك في ترتيب تجي فيه المملكة المتحدة في المرتبة الأولى، هولندا في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة. هيت خلينا نشوفوا إفريقيا نلقاو في المرتبة الأولى جنوب أفريقيا، في المرتبة الثانية مصر، في المرتبة الثالثة غانا، وتونس تحتل المركز الرابع. هيت خلينا نشوفوا تونس شنو ميزها، خلينا نقولوا في الترتيب هذا. تونس اللي كما قلنا 69 عالميا والرابعة إفريقيا بمجموع أو بمعدل 41.8 نقطة من 100. وأهم مؤشر تميزت به تونس هو النزاهة الأكاديمية. كي نقولوا نزاهة أكاديمية نحكيو على مؤشر يقيس موثوقية وأخلاقيات البحث العلمي. دونك الحقيقة ديما نحكيو احنا على ليزيتيديون التوانسة، هنا خذينا بارتي خلينا نقولوا بارتي من الدراسات الجامعية اللي هي البحث العلمي بالأخص، وين ليلابوغاتوار التوانسة الحقيقة خلينا نقولوا رقم يشرف ولا مرتبة تشرف الجامعات التونسية.
1: تري بيان، حاجه ممتازه هذه. اذا كل مره نجيبوا تصنيف نلقاو الجامعات التونسيه والابحاث التونسيه في مراتب متقدمه برشا، حاجه ما نجمو كان نفرحوا بها.
3: أكاديميا عفيف خلينا نشكر الأساتذة الجامعيين اللي قاعدين يقوموا بعمل كبير في الجامعات التوانسة. الإشكال اللي عنا هو قلة المادة اليوم، أنا نحكيه على البحث العلمي، أنا نحكيه على ديلابوراتوار يلزمهم يكون إكيبي. نحكيه شوية على العمومي على التاتيك، معناش لي مويان مش أن النفس والدول الكبيرة أكاديميا،
1: ورغم ذلك قاعدين نحقوا في مراتب باهية في على مستوى البحث العلمي، لأنه الأساتذة باش يعملوا يقعدوا يلوجوا في ديفان يلوجوا في ممولين ما يسلموش معناها. وذيك علاش برشا ابحاث الحقيقه ممتازه موجوده ومصنفه عالميا
3: ويلقاو في حلول نتاع بريكولاج مثلا. فما لي بي اف نتاع السينما نتاع الاخراج وغيره من الموند وهذاك من عالم الاوديو فيزويل. تلقى مساكن لي ستوديون يصوروا بالتليفون يصوروا في كادر بركه. هذا ما يقمع الابداع خلينا نقولوا قله لي مويان اليوم تخلي الابداع يكون الابداع يكون سيء شويه الحقيقه ساعات خاطر الفكره تكون جيده لكن الاكزيكوسيون مغاديكا
1: ولا لازم ماتيريال بالقدي ولازم خدمه بالقدي. تري بيان كنت هذه نحكيو ارقام
0: نحكيو ارقام
1: طيب باش نحكيو ديجيتال باش نحكيو على لي ريزو سوسيو باش نحكيو على تيك توك هكا ولا
3: تيك توك
1: هكا. يلا يلا خلينا نمشيو مع غازي بالقيد في ماركت بليس.
4: ماركت بليس
3: الفكرة جاتني من عند شاب صغير وطموح قاعدين في القهوة جاني شاب صغير طموح. لا لا أصغر برشا من عزيز الحقيقة على
1: هو عزيز راهو معناها اللاج مونتال متاعه متاع 50-60
3: ما ينجمش يكون شاب طموح في
1: عقلي
2: طموح يقول أنا شاب صعب شوية
1: ديجا
2: ماذا بيا
1: ديجا ماذا شنو هذا يا عزيز زمان هذا شباب في العمر هذا يقول لي ماذا بيا تقاعد توا
2: ما نتفرغ لحاجات اخرى معناها
1: يا رسول الله امشي امشي يا شباب العنب
3: الشاب الطموح الحقيقه عفيف
5: خلي عندنا حته تفقلوله
3: تفقلوله يا عزيز تفقلوله صغيره. الفكره اللي عنده انه يقرا يقرا يقرا يقرا في الاخر باش يطلع شهار شهار ماهيش الينيه مع لي زوبجيكتيف نتاعو دونك يلوج عن الربح السريع. الربح السريع عفيف ملي تخلقت الدنيا الى يومنا هذا عنده زوز طرق يا اما باش تورث يا اما باش تتعب برشا وفي الكام تاع تتعب برشا فما دي زوبجيكتيف دخلت لهم وفما دي زوبجيكتيف ما دخلت لهم فما دي كو شانس زهر يجيك في الحياه فما حاجات فما ناس تفتح لك ابواب لكن التعبره وما فيهوش كلام معناها. اليوم الفكره نتاع التيك توك اللي دخلت جديده للمجتمع التونسي الشاب خليني نقول وللجينيراسيون زيد فما اصغر فزدت برشا العقليه نتاعها.
1: ما خلينا ما نقولوش مجتمع تونسي كهو لأنه اللي صاير على المجتمع التونسي صاير على عديد المجتمعات الأخرى في العالم بسبب تيك توك.
3: أكيد تونس. أكيد مش كان تونس لكن خلينا نختصوا شوية نحن في تونس نحكيوا على العباد اللي نقابلوا فيهم يوميا ونعاشروا فيهم ونفهموا في الأفكار متاعهم. شاب طموح صغير عمره 15-16 سنة يرى في شنو صاير على التيك توك بيان سور مش بشي تلفت برشا للقراية يقول لك أنا من اللي عمري 15 للي عمري 25 10 سنين ورا بعضه نخدم ورا بعضه فريكامون على التيك توك باش يعطي ثماره اليوم وإلا غدوة. ليه يا صديقي العزيز ما هوش صحيح. يعطيك دي زيكزامبل إكس وإيغريك وزيد وغير وغير وغير كيفاش من العدم بدون ثقافة بدون طموح بدون صناعة محتوى وخلطوا وعملوا فلوس. وبالتالي الفكرة جيتني لهنا خلنا نحكيه على شوية على خبايا الفلوس متاع التيك توك. نبدأ بالحاجة الأولانية اللي هي الهدايا متاع التيك توك. الهدايا متاع التيك توك تخدم بسيستم الكوينز داخل الكارت بانكير متاعك وإلا الواليت متاعك المحفظة الإلكترونية اللي فيها الفلوس تشري لي كوينز. هذوما الكوينز يتباعوا بالباكيج 65 كوينز يساوي 0.99 دولار يساوي 3 دنانير توانسة. نحكيه على 330 كوينز يساوي 15.5 دينار تونسي. نحكيه على 16500 كوينز يساوي 775 دينار تونسي. هذوما هما اللي تقوم بهم بعملية التكبيس. عملية التكبيس تعتمد على الهدايا. شنو هو قيمة الهدايا اللي عنا اليوم موجودين في التيك توك وتحيين نحكيه على اليوم على 2026 لأنه الهدايا هذوما تعتمد على التاكس وتعتمد على التوتشانج وتطلع وتهبط احيانا.
1: اغلى هدية قديش؟
3: اغلى هدية هي التيك توك يونيفرس. التيك توك يونيفرس تجيب 44999 كوينز يجيوا بالتونسي 1950 دينار زائد ناقص 100 دينار
1: خسك زوز ملين اغلى هدية.
3: فما الوردة. الوردة اللي هي بكوين اللي هي 0.03 دينار. التيك توك ما يدخلوا شيء الورد قد ما تكبس ورود ما يوصل
1: الورود هذيك ورود محبه
2: الفايدة في الجاز
1: اللي نقولوا ورود محبة خاطر هذوك اللي عندهم الورد هما الناس العاديين البسطاء اللي عنده التيك توك نتاعو لمهم هكاك معناها بالتكبيس خاطر تنجم تربحهم انت وكل دونك هذوك كي يهديهم ويتبرع بهم راهو عندهم وقع كبير برشا على القلب.
3: شوف عفيف سبونتانيمون كيفاش قلت الناس العاديين خلينا نتعداو للناس اللي ماهمش عاديين نحكيو على الجالاكسي اللي تساوي 46 دينار فاصل 5 نحكيو على الأسد ما بين 1300 و 1450 دينار الأسد المشهور اليونيفيرس ما بين 1520 دينار و 1670 دينار الكادوات الكبار هذوما للناس الغير العادية. خليني نقول أنا وغازي وهذه فكرتي أنا اللي مختص في الديجيتال لا أقتنع أنه جولة توصل 40 و 50 ألف دينار ما فيهاش خابية وما فيهاش كوالي اليوم على خاطر ما نعرفش أنا توينسا قاعدة تكبس بالحجم هذي وبالفلوس هذي. تقول لي أنت خليجيين مغرومين بيا وديزوم دافير وقاعدين يتبعوا فيا لهم دافير يا عفيف موش حال تيك توك يعمل في 8 سواع ويطايش في فلوسه ليه باللي زافير متاعه وليه بذنيته وسبونسورينج على استادات وعلى الشركات متاع الطيران مش بشي يجي يكبس العبد ثقافة صفر خلينا نقوله ويعطيه بالعشر الاف وبالعشرين الف دينار وبالتالي لهنا ما تهزنا العمل عملية تبييض الأموال على التيك توك. نحن اللي كنا نعرفوه قبل ظهور التيك توك عملية تبييض الأموال تصير عن طريق الدارك ويب اللي تتسمى الانترنت المظلم في بعض الأحيان. غاديك وين يصير سبام متاع الكوارت غاديك وين دور الفلوس المهربة وغاديك وين الناس كانت التكتك كيفاش الفلوس هذيك تدخل مسخة وتخرج نظيفة. جيت لبلاتفورم تيك توك جيت لبلاتفورم تيك توك وصنعت نظرية جديدة سهلت بها عملية تبييض الأموال. رانا مانيش نحكيو على تيك توكر مانيش نحكيو على عبيد مانيش نعطيو في ديز اكزامبل نحكيو على العملية ككل كيفاش تصير
1: بصفة عامة في العالم أجمع
3: في العالم أجمع موجودة وديجا فما برشا بحوث في بنما بيبر 2016 خرجت الحكاية هذية فما قضية اي ام بي الكبيرة وخرجوا وشكيو بتيك توك كيفاش هو بلاتفورم سهلة للبلانشيمون دارجون. نعطيك انا اكزامبل سامبل على الاخر مهرب والا تاجر يتاجر في ممنوعات في حاجات اخرى في سبام تاع كوارت في اسلحه في مخدرات في غيره نقولوا عنده 300 الف دينار فلوس مسخه كيفاش بشي بيضها عن طريق التيك توك. الخطير لهنا انه يتصل بوكالات مختصه في تبييض الاموال. الوكالات هذه
1: كما وكالات مختصه
3: وكالات
1: في تبييض
3: مختصة
1: الاموال
3: هي شركات قائمه الذات تخدم تحت الباتين دام تاع الاي تي والا تاع الماركتينغ والا حتى فما باتين دام تاع دي سنتر دابيل تدخل الواجهه سنتر دابيل من الجهه الاخرى في الساله اللي بعدها فما موظفين مصحين دي كونترا ب 800 900 الف دينار شهريا يجي يدخل الصباح عنده ان فيك اكاونت عنده حساب غير رسمي يدخل عنده 8 سوايع يخدم فيهم الخدمه نتاعو هي التكبيس. نقولوا ليكزامبل اكس نتاعنا هز 300 الف دينار اللي هما من مصدر مشبوه للوكاله هذيا. الوكاله شنو تعمل؟ الوكاله قبل كانت تختار دي تيك توكر معينين طلعوا على التيك توك من الاول وقت اللي ما كانش مشهور في تونس. نختار الانسان هذايا ونصحح معاه كونتراتو بالشهر. اش فيه الكونتراتو؟ فيه عدد السوايع اللي باش تعملهم في التيك توك. فيه عدد الايامات اللي باش تخدمهم معايا انا وفيه السيناريوهات اللي باش يعملوا البيك نتاع الفيوز هذيك باش كي انا نجم نكبس. السيناريوهات شنو مع عفيف وابدا استحضر فما برشا سيناريوهات لاروسيت السيناريوهات متاع المحبة متاع حبني ونحبك وتقابلنا وتعاركنا السيناريوهات متاع الكلاشيت متاع نعاركك وتعاركني السيناريوهات هذية كلها محبوكة ومكتوبة وشهر التالي مقابل مبلغ شهري ياخذوا التيك توكر هذاك. علاش السيناريوهات باش تطلع البيك متاع الفيوز باش يطلع التكبيس. دونك التيك توكر يدخل يخدم على روحه مصحح مع الوكالة هذه شهريا ياخو في شهرية يخدم في عدد السوايع متاعه وبالتالي الموظفين متاع الوكالة يدخلوا في فرد اللايف هذاك يبدأوا يتفرجوا يكومنتيو وغيروا وينطلق التكبيس. ترى اليونيفيرس ترى التيك توك ترى الأسود وترى غيره من الحاجات الغير عادية وجولة من الجولات تخلط 40 و 50 ألف دينار. يقول القائل كيفاش تخرج الفلوس نظيفة من الأول؟ باي التيك الموظف اللي في الوكالة عنده الكونت متاعه، الكونت متاعه مصبوب فيه شوية فلوس، نحكيه على برشة موظفين دونك وليت برشة فلوس. الكونت هذوكم الكلهم اللي هما دي فيك اكاونت ديما نذكر الكلهم يكبسوا لنفس التيك توكر. التيك توكر هذيك لم سوم محترمة من الجولة هذيك. الجولة هذيك والسوم هذيك تتقسم ما بينات التيك توك اللي ياخو قريب 50%، ما بينات التيك توكر اللي تقعد له الفلوس هذوكم، وما بينات الوكالة اللي باش تاخذ الكوميسيون نتاعها. دونك نقولوا انا تيك توكر هذاك دخلنا له 500,000 دينار، خرج ب 250,000 دينار نظيفه. كيفاش باش يرجعهم للسيد الاولاني
1: خاطر تيك توك باش تصبها له في الكونت نتاعو؟
3: اكزاكتومون. السيد الاولاني بالكل اللي هو يحب يبيض الاموال اللي مصادرها مشبوهه، يحل حوينيته صغيره 20-25 ألف دينار، تبيع الموبل، تبيع الالكتروميناجي، حماه صغير وما نعرفش انا شنو، قهيوه من القهاوي المشهوره. وشنو يعمل التيك توكر؟ يولي الحاجه اللي تسوى 10-20 دينار يشريها ب 100-200 دينار. انت لهنا قانونيا ما تسالنيش، انا جاي نشري من عند الحانوت هذاك بالفواتير نتاع الحانوت هذاك، وبالتالي 300,000 دينار اللي دخلت المسخة خذيت البارتي تيك توك خذي البارتي متاعه، الوكالة خذيت الكوميسيون متاعها، التيك توكر خالص من الوكالة، والتيك توكر في الاخر الفلوس اللي موجودة في الكونت بانكير متاعه يمشي ويشري بها دي سيرفيس ودي برودوي من الشركة الوهمية وإلا من المحل المجعول لتبييض الأموال. وبالتالي هذه هي الدورة. اخدم 10 سنين على تيك توك، اخدم 100 سنة على تيك توك،
1: ماكش باش توصل،
3: ماكش باش تعمل الفلوس
1: الفلوس هذيك ولا الأموال هذيك. وهوني مرة أخرى نقولوا ريت قديش مهمة الرقمنة، وقديش مهمة الفوترة الإلكترونية، وقديش على قد ما نعملوا حاجات كما هكا على قد ما نزيدوا نجموا نطيحوا دي غيزو من نوع هذي.
3: والأهم، أنا الأهم بالنسبة لي أنا هو الشاب التونسي يلزم يكون فاهم الحكاية هذي.
1: بيانسور خاطر مستقبلك راه وريتو تيك توك ينجم يتسكر، ينجم يتمنع. عايز سيدي تنجم تونس فرقدت وقامت دورالها باش تمنع التيك توك كما صار في بعض الدول. شو مستقبلك انت من بعد؟ مستقبلك راهو قرايتك، مستقبلك راهي شهادتك، مستقبلك راهو الاستثمار اللي تعمله في وقتك وفي طاقتك وفي كل ما تملك انت لبناء المستقبل هذيك. اختي واختي حتى ربي يبارك لك، وكيما عملت الناس الكل وتنجم تولي ثري كبير برشا ما غير تيك توك اذا كان احلامك الثراء، ولكن بالعزيمه وبذكاء وبرشا خدمه. راه كل شيء يجي كان برشا خدمه، ما فماش حاجه سحريه، اخدم تو تلقى.
3: بالله خليني نكملك الاخطر من هكا معلومه نسيتها عفيف، اللي الوكالات هذية هي اللي ولات تصنع في اللي تيك توكر. معناها
1: ياخذ واحد مش معروف
3: وتصنع من الاول. شفنا برشا نماذج كي وكيفاش يتصنع. راهو كي يبدا وراك 40 و50 فيك اكاونت يكومونتيو لك كل يوم
1: ويكومونتيو لك ويكبسوا ويهبطوا لك في الفيديوهات نتاعك وكل شيء. يلا باش نخرجوا فاصل اشهادي وراجعين.
4: بوبليسيتي.
6: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
7: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10,900 في عوض 16,200 ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

0: نحكي فن معي أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للماضي ساعتين حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار ديوان فام صوتكم
1: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 إلى 11 مع عفيف الغربي.
2: شكرا لكم على متابعة برنامج ويكند على كيف. بدينا معكم الستة متاع الصباح ونستونا ونسنيكم. موعدنا يتجدد غدوة كما العادة إن شاء الله من 6 إلى 11. بعد شوية يجيكم برنامج البرهين مع صديقنا وزميلنا الشيخ سيف الدين كوكي وعبير وبقية المجموعة والضيوف. ثم بعد الموعد بش يكون مع أستر ومع زميلتنا ريم نوردين في تعويض لي الزميلة أميمة العياري اللي بالمناسبة سلم عليها برشا برشا قال أميمة هاني جاية لهنا حتى بعد سنية ما بش نجيرا وإن شاء الله عن قريب يا أميمة. وطبعا بقية برامج ديوانا فام متواصلة معاكم حتى النص الليل. نحب قبل ما نختم نسلم على صديقنا وزميلنا محمد علي جرادة مراسل ديوانا فام في نابل ونقول إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. اليوم يحتفل بعيد ميلاد وذي التهن أديك باسم كامل فريق ويكاند على الكيف. دوك إن شاء الله بالصحة وبالسعادة وبالهناء يا محمد علي جرادة وكل عام وانت حي بألف ألف خير. وبحبك أيوة بحبك. نكملوا بالكافر هذه لأغنية العيون السود للفنانة الكبيرة وردة جزائرية ولكن بصوت الملحن والفنان زياد بورجي. نعطيكم موعد غدوة. ميرسي بوكو نازية بالحاج كانت معنا في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ووحيدة قادر على مستوى الإعداد. باي باي يا دومانس كل تشاو.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة UNFM عسلمة. مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثية الأول من السنة الجارية تظهر ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حامل الشهائد العليا لتبلغ 24.2% مقابل 22.5% خلال الثلاثية الأخير من السنة الماضية، مع تفاوت واضح بين الجنسين، حيث قدرت النسبة ب 14.2% لدى الذكور و 32% في صفوف الإناث. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ مروري أنه تقرر تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد من ساحة الثورة ومحطة الأرتال تيجياما، كما يحجر جولان جميع أصناف العربات بطريق الرابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتال تيجياما، وذلك بداية من الساعة 7 صباحا من يوم غد الأحد وإلى غاية نهاية سباقات نصف الماراثون العسكري التي تقام غدا الأحد احتفالا بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ووزارة الداخلية تدعو مستعمل الطريق لاحترام إشارات العوان، علما وأنه سيتم فتح طريق تونس حلق الوادي وقنطرة رادس حلق الوادي للجولان بصفة تدريجية مع تقدم السباقات. الوكالة العقارية للسكنة تحدد تاريخ 18 من جوان القادم كآخر أجل للمشاركة في طلب عروض وطني يتعلق بإنجاز دراسة مثال التهيئة التفصيلية للمشروع السكني الضخم لحناية 3 الكائن بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس. ويمسح هذا المشروع الاستراتيجي قرابة 266 هكتارا، ويهدف إلى تعزيز الرصيد العقاري المنظم بجهة بن عروس وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات توسع العمراني الحديث. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام تكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقد الشباب والطفولة. وينص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار تكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور تكوين. وبموجب الفصل الثاني جديد من هذا القرار يقبل لتسجيل بمرحلة تكوين متفقد الشباب والطفولة المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين، كما تم تنصيص ضمن الفصل الخامس جديد على أن تدوم مدة التكوين سنتين يتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية لمدة شهر عن كل سنة. وفي الشأن الدولي، وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد يؤكد في مؤتمر صحفي اليوم انخفاض صادرات بلاده من النفط عبر مضيق هرمز إلى 10 ملايين برميل في أفريل الماضي مقابل نحو 93 مليون برميل شهريا قبل حرب إيران. ويشار إلى أن العراق استأنف صادرات الخام عبر خط أنابيب كركوك جيهان خلال شهر مارس 26 و2000 بعد اتفاق بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف التدفقات. العاصمة النمساوية فيينا تحتضن اليوم فعاليات نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، مع أمل المنظمين في أن يحقق هذا العرض السنوي نجاحا على الرغم من انسحاب 5 دول وهي إسبانيا وهولندا وإيرلندا وإيسلندا وسلوفينيا بسبب مشاركة الكيان المحتل في عقاب عدوانه العسكري على غزة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع الشيخ سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان.
2: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
3: 9.1.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان أفام.

0: يسعد من زار النبي ومشالة. نحن في فترة حج وفي فترة مباركة، حجاج بيت الله تعالى بدأوا يتوافدوا على الحرمين. نسأل الله تعالى أن يردهم إلينا سانبين غانمين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم الطاعات، اللهم آمين يا رب العالمين. يلا سفينة البرهان تنطلق بعد حين بإذن الله.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي إن شاء الله يستخدمني وإياكم لما يحب ويرضى. لقاء آخر يتجدد بفضل الله تعالى وعونه من برنامج البرهان اللي تبعه كما العادة بفضل الله تعالى كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار. اخترنا أنه نهار السبت تكون حصة علمية بامتياز، وهاي يوم الأحد تكون حصة روحية. هكا الإنسان يتكون من روح وجسد، وربي سبحانه وتعالى دعانا صراحة إلى حفظ النفس البشرية سواء روحا أو جسد. بعد شوية بش يكون بحذانا الدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية بش نتحدثوا على موضوع يشغل العديد منا اللي هو الحصى، الحجر في الكلاوي كما نقولوا نحن. ولكن قبل هذايا إن شاء الله بش بداية نحب نصبح على عبير، نقول صباح الورد والياسمين. عبير
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباح النور للسادة المستمعين، لضيوفنا الكرام، للفريق التقني، لكل من يتابع البرهان على موجات إذاعة ديوان فام أينما كان.
0: الحمد لله الحمد لله. عندي أنت ماك تبدأ بنبض الواقع.
2: أيوة
0: اليوم مش نشكب عليك.
2: أيوة
0: اليوم نبض الواقع من عند حاتم جزبار، وما أدراك ما حاتم جزبار، اللي تحصل على أفضل برنامج رياضي إذاعي في كل القنوات والإذاعات بفضل الله. ربي يحفظك يا حتوم، إن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله ديما في العلالي، وهذا مش غريب عليك. بالحق حاتم جزبار كي تبدأ تسمع فيه يعني سيمفوني، يعني متعة كبيرة ياسر. ربي يحفظك وإن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله ديما منورنا ومنور إذاعة الديوان وحتى كل الإذاعات إن شاء الله. أنا عارف شكون يخدم في إذاعات أخرى يتبع في حاتم جزبار، صدق أو لا تصدق. يعطيك الصحة حاتوم، إن شاء الله ديما متألق وربي يحفظك وربي يبارك فيك. عبير قل
2: إن شاء الله مبروك، هو استحقاق وافق أهله إن شاء الله مبروك، لأنه حاتم عنده بصمة إذاعية مائزة مختلفة. أنا ما نسمعش كورة، ما نسمع حاتم، دونك إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي بمراقي العطاء والنجاحات.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شهادتنا فيك مجروحة، ومع ذلك نحن فرحانين فرحة كبيرة ياسر، وإن شاء الله ديما متألق وديما في العلالي يا حتوم. ربي يحفظك. شعلنا في نبض الواقع عبير.
2: شعلنا في نبض الواقع باش نبدأ أولا بظاهرة نشوفوها برشا نهاية كل سنة دراسية، نحكي على إتلاف الكراسات والأدوات أمام المؤسسات التربوية. الظاهرة هذه تكتسح تقريبا المعاهد والمدارس بشكل غريب وبشكل ملفت. هو مشهد يتكرر في نهاية كل سنة، قريب يولي طقس من طقوس الاحتفال بنهاية السنة الدراسية. الكراسات، الأوراق، إذا كان نحب نحكيه على هالظاهرة هذه من منظور تحليل للسلوك، خلينا نقوله ينجم يكون نوع من أنواع التمرد اللي يمارسها الصغير وإلا المراهق في نهاية السنة الدراسية، بش يقول اللي هو تخلص من الضغط، تخلص من رهانات الأسرة والمجتمع على النجاح، تخلص من التعب المنهك جسديا وذهنيا في فترة الامتحانات وتلاحق الامتحانات وراء بعضها. فما نجم كيف الظاهرة هذه كلحظة تحرر انفعالي، ولكن زادة فما نقطة ما نجموش نمر عليها مرور الكرام، اللي هي اختلال المفهوم الرمزي للعملية التعلمية. الكراسة هذيك ما هيش مجرد جامع لمعلومات أو مراكمة لعرفانيات، الكراسة هذيك ذاكرة رفقتك سنة دراسية كاملة. فاللحظة اللي تقطع فيها الكراسة بما فيها من معلومات نفهم أنه التلميذ خرج من هذا البعد القيمي للمنظومة التعليمية التربوية ومشابهة إلى مجرد محطة عبور. هو حاجته بشهادة، حاجته بش يعدي امتحان وياخذ العدد، ما فماش التعلق خلينا نقوله بالعلوم بالتعلم بالمدرسة بالمؤسسة التربوية. الصغير هذا اللي انشأ على تربية إسلامية، على تربية مدنية تقوم على مواطنة، كيف الروا ما يحترمش المرفق العام والشارع؟ وقت اللي نشوفه حالة من الصخب والتلوث البصري نسميها كيف ما هي تعم أمام مؤسساتنا الكل في نهاية السنة الدراسية، ما فماش احترام للمرافق العمومية وما فماش تقدير لهيك الوالدين اللي اقتطعوا من مصاريفهم من نفقاتهم من فلوسهم باش أمن لك الكراسة والكتاب من ضروريات حياتهم، لأنه شاف فيك وحط فيك كل طموحه وكل أماله وحطك أولوية، فتجي أنت وتمزقها بكل لا مبالاة. يظهر لي الظاهرة هذه لازمنا نقف عليها.
0: ما تراش عبير أنه الظاهرة هذه تحتاج إلى دراسة نفسية،
2: تحتاج
0: إلى دراسة حتى اجتماعية، لأنه أنا الصورة هذه تؤلم، مؤلمة جدا، بقطع نظر على أنه صغار شيخة وصغار عاملة كيف، وكما قلت أنت في البداية أنه فما جانب من التحرر، سواء التحرر على مستوى الوقت أو على مستوى الضغط النفسي اللي يتعلق بالدراسة والامتحانات وغيره. ولكن أنا نتذكر مرة أنت جبت لي ثلاثة شهور التالي، جبت هكا ورقة في النفية ماني متاعك، ظهر لي الامتحان الإنشاء، امتحان
2: الإنتاج الكتابي،
0: وراق يعني تقريبا بداوي يصفار وشوية، فما تاريخ ومازلت متعلقة بيهم، والورقة ما هيش مكمشة والورقة نظيفة، عندك علاقة بقطع نظر على النوت اللي موجود اللي يعني تكتب مليح في بالنا بها الحكاية هذية، فما علاقة كبيرة ياسر بفترة زمنية معينة في تاريخ من حياتك. اليوم الورقة هذيك أنا نعرف شكون التو الكراسيات متاعه موجودين،
2: نعرف
0: شكون، نعرف حتى شكون الطبة موجودين عنده تراس، يقعد في كل مرة يحل ويشوف، يشوف روحه وش كان يكتب وش كان كيفاش كان يعيش وكيفاش كان يفكر في لحظة من اللحظات. هذه نقطة الأولى نحبك تعقب عليها عبير. النقطة الثانية مسألة أنه أنت دجاع عقبت عليها، اللي هي مسألة هذوك فلوس بوك، هذيك فلوس أمك، هذيك في وقت من الأوقات بوك شرى الكراسة هذيك اللي قطعتها أنت، بوك شرى الكتاب اللي قطعته أنت، يعني كأنك بطريقة غير مباشرة، صحيح انتهى العام، صحيح ما عادش عندك علاقة مباشرة بك الكراسة هذيك على مستوى القراية، ولكن فما أنت قفت قدام المكتبة واخترتها أنت، وبوك دخل يديه الفلوس أو دخل يديه المكتوب وخلص الكراسة،
2: وعتنيت بها الأيام الأولى وغيرت الألوان وزينت وحسنت خطك وانت تكتب. راهو فما علاقة تتبنى ما بين التلميذ والكراس وقت اللي نعتني وإحنا بالأبعاد القيمية للعملية التعلمية، وقت اللي نرسخ عند الصغير بداية من الأسرة راهو وصولا إلى المدرسة. وإحنا كنا عقبنا على النقطة هذه حتى في محطة من المحطات الإشهارية في بداية السنة الدراسية لبعض العلامات التجارية، وقت اللي صورت الصغيرات خلف القضبان وهما فرح بالكرتابة وبالحويج متاع العيد، فكأنه المؤسسة التربوية هي مؤسسة سجنية، فطبيعي أنه نشوفه صغير في حالة من الانفلات أو في حالة من الانفعال بشكل ذلك أنه خارج من حبس. لكن راهو المؤسسة التربوية ما هيش حبس، وراهو الأعداد ما هيش ضاغطة لا أسرية ولا اجتماعية، الأعداد هذيك ما تعكسش قيمة الصغير، هذا اللي يلزمنا نربيه عليه صغيرات.
0: قلت لك عبير هذا الموضوع صراحة يحتاج إلى حلقة كاملة بحضور مختص في المجال النفسي والمختص في المجال التربوي، لعل المشكل في الجانب التربوي زاد راهو، لعل الضغط النفسي اللي تسلط على التلميذ على مدار سنة كاملة من ضغوط نفسية، سواء من الإدارة، سواء من المربي، سواء من الولي، سواء من الفيسبوك، الضغط الامتحانات،
2: نحكيه على مراكمة ضغوط تبدأ من الأسرة للمجتمع، نحكيه على مقارنات، نحكيه على استحقاق مشروط،
0: نحكيه على الواقع، تعملها حلقة،
2: لكن الصورة عمت مواقع التواصل وإحنا في نبض الواقع، نحكيه على ما يطغى وما يعم في الواقع، فأنا شفتها بختو كل ما نعديها نعاود نلقاها قدامي، فأكيد تحتاج منا وقت.
0: تحتاج منا وقفة إن شاء الله في الحلقات القادمة نزيد ونحكي فيها ربما بحضور مختصين في هذا المجال، لأنه صورة توجع برشا. هذيك راهي حياتك فترة زمنية، يعني التلميذ هنا يولي كأنه يعدينا رسالة أنه هو قادر على التخلي في أي لحظة. ويتربع، شفت قديش من باب يتحل، يتربع على التخلي. تنجل اليوم تخليت على كراستك، اليوم تخليت على كتابك،
2: ذكرى
0: غدوة الحي تخلى على أي حاجة أخرى. تنجم تخلى حتى على إنسان أقرب الناس ليك.
2: صحيح.
0: على كل حال، النقطة الثانية علي.
2: النقطة الثانية ليست أقل ألما بل هي أشد وأعمق. نحكي على الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. 78 عام تمر على النكبة الفلسطينية والذاكرة ما زالت حية، ما طوهاش الزمن. النكبة ما هيش حدث عابر في سجل التاريخ، النكبة هي جرح مفتوح في الوعي العربي والدولي والإنساني، ومأساة مستمرة متجددة لليوم. في 15 ماي 1948 أعلن قيام الكيان الغاشم بالتزامن مع اقتلاع مئات الألاف من الفلسطينيين من قراهم من مدنهم. يتحول الوطن إلى خرائط لجوء، إلى مخيمات مفتوحة، إلى انتظار غير معلوم الزمن. أكثر من 700 ألف فلسطيني سنة 1948 أجبروا على الرحيل. مئات القرى مسحت من الجغرافيا كما أريد لها أن تمحى من الذاكرة، لكن الذاكرة اليوم ما زالت مقاومة، ما زالت ثابتة. المفتاح أبلغ من الوثيقة، الرهان كان على الزمن من الكيان الغاشم، ولكن الإرادة الفلسطينية أثبتت أن الحق والهوية لا يسقطان بالتقادم. نكبة غزة اليوم تجي وتحول الشعب إلى مشروع نجاة يومي. هذاك علاش الحديث عن ذكرى 78 ما هوش استدعاء للماضي، هو قراءة لحاضر يؤكد أن النكبة ما زالت متواصلة بل وتحولت إلى واقعة تاريخية مستمرة من الاحتلال والاقتلاع والحصار والتهجير. في غزة اليوم كما في القدس كما في مخيمات اللجوء الممتدة من لبنان إلى الأردن، ما زلنا نقف على أعتاب نفس السؤال: كيفاش يولي الظلم والاعتداء والقهر والبهتان والعدوان خبر يومي تعودنا عليه في نشراتنا ونقراوها بمرور عابر؟ سياسيا النكبة كشفت عن خلل عميق في موازين العدالة الدولية، وقت اللي تحول الحق التاريخي إلى ملف تفاوض وأصبح الوجود الإنساني معادلة أمنية. أخطر ما في النكبة ما هوش اللي صار عام 1948، أخطر ما في النكبة هو تكرارها إلى سنة 2026. 78 عام من المقاومة شاهدة على القضية، على ثبات لا يقبل الحياد، على ذاكرة غير قابلة للاجتثاث والمهادنة. إن شاء الله ربي يترأف بإخواننا الفلسطينيين، وإن شاء الله يا ربي نصر عاجل مبين.
0: اللهم آمين.
2: أينما كانوا في غزة منذ 78 سنة وهما على خط المقاومة، ربي ثبتهم.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. فرج الله تعالى على أهلنا وأحبابنا وإخواننا في غزة وفلسطين عموما، إن شاء الله ربي يغير حالهم إلى أفضل الأحوال، وهذا ليس على الله بعزيز. اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية كما قلت لكم قبيلة باش يكون بحدنا الدكتور رشدي كيد، الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية. بعد الفاصل.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوت كوم.
5: استاد الديوان معايا أنا محمد أمين خنوش، كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل، متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل.
6: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت، نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
4: ديوان فهم صوتكم.

0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: الله بسم الله 11:23 دقيقة نواصلوا حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. كما قلت لكم قبيلة أنه الصحة هي مقصد من مقاصد خلق الله تعالى، ويجب علينا نحافظ على صحتنا، خاصة في مجال أنا نعتبره حتى من باب التجربة مجال خطير. اسأل المجرب وما تسألش الطبيب، لكن حتى الطبيب كي تسأله عنده ما يقول لك بإذن الله تعالى. ذاك علاش باش يكون بحذنا كما قلت لكم مقبيل الدكتور رشدي كيد، أخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية. نقول صباح الورد والياسمين. دكتور مرحبا بك.
2: صباح الخير ويعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: هي ما هيش استضافة بقدر ما هي خونا وصاحبنا وولد الدار وولد البرهان.
3: زيارة ونيارة.
1: زيارة ونيارة. زيارة ونيارة يا سيدي خوي الغالي، شل ربي ينفع بيك وربي يجعلك مفتاح خير. وانت جيتنا وسامحني، نحب نطلب منك السماح على المباشر لأنك جيتنا عقاب عملية كما يقولوا فيها، باش نحكيه على العملية عموما فيما يتعلق بالحصى أو الحجر في الكلاوي. ولكن دكتور هات نبدأ وحيدة وحيدة، خلي الناس تعرف. بداية نحب نقول أنه وجيعة الحجرة في الكلاوي للي ما يعرفش واللي ما جربهاش وإن شاء الله ما يجربهاش، ولكن في صورة ما إذا لطف عليك عندك حجيرة في الكلوة، راهي الحكاية لا يستهان بها بقطع النظر على تبعاتها الصحية. هات نحكيه على الوجيعة. الوجيعة دكتور نحكي لك توا من منطلقات شخصية، أنه واحد جرب برشا حاجات، جرب عمل فراكتور، جرب عمل عملية على طندون، جرب عمل برشا وجايع صارت له وكرشوها ومعتوها وصارت له كذا، لكن وجيعة الحجرة في الكلوة مش من باب التخويف بقدر ما هو من باب أنه واحد يحتاط حاجة من وراء العقل. علاش دكتور بداية الألم متاع كي تبدأ حجرة، نحكيه على مليمتر زوز ثلاثة أربعة مليمتر خمسة ستة مليمتر، مع تحكية منطقيا حكاية فارغة، لكن تخلي الإنسان معاش. نحكيه على وجيعة لهنا في الكلوة، وجيعة في البدن الكل، وجيعة من الرأس للساس. علاش دكتور سؤال توجه هذي، علاش الحجرة في الكلوة الوجيعة متاعها مختلفة تماما على كل الأوجاع الأخرى في كل الأمراض الأخرى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجيعة في الكلوة، شوف هما الحجر في الكلاوي فما عديد الأعراض. الأعراض الأكثر حاجة معروفة هي نسموها لكوليك نفريتيك، تنفهموها بالعربي شنية، ولا كوليك فرينيتيك اللي هي ألم الحاد اللي يجي للإنسان اللي عنده وجيعة في الكلوة. برشا جربوها في رمضان، برشا جربوها في الصيف. هي الحجرة ما توجعش، الكالكول اون لوي ميم الحجره ما توجعش. هي شنو يصير؟ فما فورماسيون تاع حجره تتكون في وسط الكلوه. الكلوه شنو هي؟ تصفي الدم اللي موجود، يتعدى فيه الدم ويرجع مصفيت. كي تصفي فما لي ديبو اللي يصيروا هما الحجر اللي في الكلوي. الحجره تبدا صغيره ومن بعد تكبر. الكلنا نطيحوا في الحجر، الكل الناس الكل طيح في الحجر،
1: وحجر كل الناس
2: كل ديكريستو يعني البوله سامحوني كي تبدا نشوفوها تبدا ترانسبارنت ما فما حتى شيء، لكن نشوفوها بالميكروسكوب الكل هذه كريستول، كل هذه حجر صغير. الحجر كي فما ظروف معينه كي تكبر الحجره في وسط الكلوه تبدا ساعات الانسان يحس بشويه قلق، فما ساعات ما يحس حتى شيء. تو نحكيوا عليها حاجه تري امبورطونت، نحين حجر كبير ياسر نتاع انسان عمره ما حس حتى شيء. وفما شكون يجي شويه حرقه شويه دم في البوله، فما شكون يجي شويه رزن اللي هو ساعات يقول لك ظهري يوجع، ما هي راهي الكلوه قاعده توجع. وقتاش تجي الكريز؟ كي تجي الحجره باش تهبط في المجرى نتاع البول، لازم نشوفوا الكلوه ومن بعد اللي فما مجرى نتاع البول ومن بعد شكاره البوله. وقت اللي تهبط فيك الكوندوي هذاك اللي هو المجرى نتاع البول وتسكر المجرى نتاع البول، شنو يصير؟ توقع بريسيون تكبر برشا، الكلوه تبدا تصنع في البول والبول ما يخرجش.
1: واضح.
2: كي تضغط هكا معناها تتوسع هكا، وقت اللي تجي اكل
1: الديلاتاسيون
2: اكل البول يبدا هابط وهي مسكر عليها من اللوطه، توقع على كريز. الكريز هذيك من اقوى الوجيع الموجوده في جسم الانسان، عشان الكلوه سان اورغان نوبل معبي بالتريز نيرفي، وجي في بلاصه قريبه برشا المشبك نتاع الاعصاب وتعمل زاده. احنا كنا نعطيك دي زانيكدوت، فما نتفكرها ادو ريبريز بنيه عمرها 23 سنه تدخل تشق على مستنى زايده، يكلمني الجراح يقول لي ما فماش مستنى زايده، ومن بعد تطلع شتف. تطلع حجره قريبه هابطه في المجرى نتاع البول قريبه للمجرى الزايد. علاش؟ عشان فما حاجات تتغلط. الكريز معروفه، اول ما يجي واحد نقول له جاتك وجيعه قويه ياسر ما عادش نجم يتحرك، اقوى حتى من وجيعه الولاده، الوجيعه نتاع الكريز نتاع الحجره اقوى من وجيعه القلب، وجيعة قوية ياسر. الإنسان وقتها سبحان الله يبدأ بلوكي ويعمل الردين، يبدأ يرد يرد يرد ويعاود يرد. علاش؟ عشان يجي تحت المصارن تعمل باراليزي في البدن الكل، البدن الكل يتفرس. عليك الوجيعة بتاع الحجرة الصغيرة ساعات نحكيه على 3-4 مليمتر
1: مش عادي. دكتور شوف راني نحكي لك تو كما قلت لك قبيلة من قبيل التجربة، ثم عندي شكون من صحابي يعني راهو الإنسان يولي ما عادش مش ما عادش مش بدنه يوجع فيه الكل، ما عادش يفكر. معناتها نحكيه على وجيعة حاجة من وراء العقل. فهمنا من خلال كلامك دكتور أنه الحجرة في حد ذاتها مش هي اللي توجع،
2: ما توجعش
1: هي الحجرة. معناتها أنا قلتك الحجرة توجع يعني هي تمس في حاجة بجنبها والحاجة هذيك ولا توجع. لا مش صحيح، هو احتباس بولي أعزكم الله هو اللي خلى الكلوة تتنفخ والكل يعني تتمدد بالضبط ولا. وقتها تصير الوجيعة هذي
2: به
1: متفقين أنه الوجيعة الكريز اللي نحن نسميه الكريز متاع كلوة راهم مش الحجرة، راهي الكلوة تنفخت. معناتها نجم نقوله الكلوة منفوخ به. دكتور الفترة الأخرانية ما نعرفش أنت نجم تقول لنا، لكن يقولوا أنه السنوات الأخيرة هذه العامين 3-4-5 الأخرانين ظاهرة أنا بيدي حتى في الانتوراج متاعي ظاهرة متاع الحجر في الكلاوي. نحكي لك على الانتوراج متاعي تنجم تصحح تنجم تقول لي لا مش صحيح، كثرة العدد كثر يلندرا. فما أسباب أخرى ربما عندها علاقة بالنظام الغذائي، ربما ولينا ناكلوا ياسر البرة، ربما فما أسباب خارجية بتغير نمط العيش متاع المجتمع التونسي عموما والعالم كله يخلي الحجر في الكلاوي يتكون أكثر من أي وقت مضى أم لا؟
2: بنسبة ضئيلة. هو ديما مثلا نعطيك حاجة على الأمراض أون جينيرال يقولوا ساعات الأمراض فما أمراض كثرت، هي أون جينيرال لو ديغنوستيك ولا بلو بريكوس تطور ولا فما عباد قبل راهو سمعني الكبار يقولك مات بالبولة ما يعرفش عليه باش حتى مرض كسوا البروستات ولا الحجر. توا ولاو يعرفوا مثلا في المجتمعات اللي هما كيما الأوروب واحنا في تونس ولينا هكا بكري عندي تصاور على حجر كبير، ما عادش نلقاو برشا الحجر الكبير. الحجر الكبير برشا قبل يجيك واحد راه عنده 7-8 سنتي احنا كنشوفوها نقولوا ما زالت موجودة الحكاية هذه. علاش؟ عشان اللي عنده جيعة يجي عدي يعرف اللي عنده حجر قبل ليه، ما كان برا لباسة وشوية أو عندك غاز أو عندك كهوية أو عندك درشنو. هذه حاجة. وفما نسبة من الحقيقة في الكلام بتاعك. علاش؟ عشان تسمبلمون اللي ناكلوا برشا إيبر كالوريك ولا ناكلوا برشا دي بروتيين، حتى الماكلة تحسنت على قبل. والماكلة كي تتحسن في المجتمعات المتقدمة فما أنواع نتاع أمراض تتبدل تبدل الأمراض منهم الحجر تاع الكلاوي زادة. عشان ما ننساوش اللي لا ليتوجينيز هي الفورماسيون تاع الحجر الأسباب الحجر اللي هو فما نسبة كبيرة من الماكلة ومن نوعية الماء وشرب الماء. دونك هذاك علاش زادة الحجر سي فري ستاتستيكمون ماهيش شكل بنسبة كبيرة مي تبدل شوية لي ستاتستيك الإحصائيات تبدلوا وفما برشا عندهم حجر في الكلاوي.
1: أنت حكيت قبيل على الأعراض دكتور بقطع نظر على الكريز، فما أعراض أخرى نحن تو في نهاية الأمر قاعدين نتوجهوا للسادة المستمعين. على فكرة التحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا خاصة من الجزائر والمغرب عبيرة، إن شاء الله ربي يبارك فيهم وإن شاء الله ربي يحفظهم. وتحية لكل المتابعين سواء على شان يوتيوب وإلى اللي يسمع فينا في الراديو. حكيت على الأعراض وأهم مرض ما نتصورش فما شكون عنده كريز كبير ومازال باش يقول عندي غاز، أكيد باش ينطلق مباشرة للطبيب. ولكن دكتور فماش أعراض أخرى أولية للناس اللي تسمع فينا اللي هي ربما تنجم تكون بسيطة وأنا ما نعرفش اللي هي أعراض متاع حجر متاع كلوة، تنجمش تكون أسباب بسيطة جدا أنت كمختص تقول هنا ماذا بيك تمشي تتفقد روحك؟ شنو ما الأعراض اللي تنجم تصير للمريض وهو ما في بالوش
2: بي؟ فما الأعراض اللي ما يخليوش الإنسان يوصل للكريز، ملي الحجرة مازالت صغيرة ولا مازالت تصنع في الكلوة ولا تهبط لشكرة البول وهي صغيرة ساعات ولا تهبط في المجرى متاع البول، يخليونا نشوفوا اللي فما روح بوسيبيليتي إمكانية متاع حجرة في الكلوي. عندك الحرقان كشوفوا في البلايس نتاع الظهر ولا الوجيع ساعات الرزن واحد يحس روحه ساعات عنده رزن راه ماهوش ديما الظهر امشي عدي مثال شو عمل ايكوغرافيا ابدومينال تو تعرف التصوير معناه الدم اللي في البوله كشوفوا دم احمر هذيك السوري يعدي اما فما شكون يعملوا تحاليل فما شكون يعمل تحاليل عنده ايماتوري ميكروسكوبيك معناها عنده دم موجود في التحليل اما مازال ما كثرش باش يظهر البوله حمراء عشان انفيريور تو معين نتاع كريات حمراء في البول ما نشوفوش لين تكثر تولي البوله حمراء هذيك مثلا الحاجات اللي تخلي الانسان عنده حجر في الكليبي واحنا بطبيعتنا كي يجيو برشا توا الحاجه الباهيه توا اللي زاباري ديكوغرافي واللي موجودين عند حتى الطب في الكابيني نتاعهم حتى الجينيراليست ساعات برشا لا ماجوريتي نتاع العباد عندهم حجر في الكليبي ماهوش من الوجيع لا تعمل تصويره تلقى عندك حجر في الكليبي فما راهو برشا عباد نشقولهم على حجر يوصل 7 و8 و9 سنتي وما يعملش حتى سمبتوم هذو ما نسموهم لكالكول كوراليفورم لكالكول كوراليفورم شنو هو اسمه كوراي معناها هو حجرة تتكون فما نوع سبيسيال تحجر اللي يتكون في الكلوة ما غير ما يضغط ما غير ما يطيح يكبر ويمشي في الفورمة متاع الكلوة
1: أي.
2: اما اللي حكينا فيه بكري مادام البول يمشي ما عندك شو جاية دونك هذوما مشكله كبيره في الدوي نتاعهم علاش عشي احنا توا في الطرق العلاجيه نمشيو ديما ماذا بينا ما نحلوش ما نعملوش جراحه فما طرق متقدمه توا في العلاج هذوما يعملوا لنا مشكله عشان نرجعوا للطرق القديمه اللي هي حلين ساعات نوصلوا نحلوا كلوه كريمه ونحلوا عابد على حجره رزينه 7 و8 سنتي حجرة كبيرة كيف هكا وهو تبدأ عنده كلوته ما زالت لباس فهمت وفما اللي كالكول الخطار اللي هم بار اكزامبل يجيو حجر مشوك ويهبط في
1: هذوكم اللي يوجعوا
2: اكثر اي وهو الحجر وانواع فما باش انواع تاع حجر وهذوكم اللي يوجعوا وهذوكم اللي يقلقوا وهذوكم اللي يفزدوا الكليبي وهذوكم اللي فما عباد يجيو هذا اخويا سيف كلوه ما تخدمش
1: كلوه ما تخدمش
2: عنده حجرة 2-3 سنتي قاعدة في المجرى نتاع البول ما جاتوش وجايع عليش عشي ما جيتش دو فاسون ايغو بطريقه فجائيه اكلي كيما تقول حاجه مسكر الكنال
1: نجم كلوه تقف وانا ما عندي حتى
2: وانت ما عندك حتى اعراض لطف عليك
3: عندنا نجم نحكيوا على نوع من انواع الامراض الصامته
2: الحجر
3: اذا الكلوه تقف وما فما حتى عارض من الاعراض
2: اي هذا نجم في نسبه معينه اللي فما برشا يجي منها هكا الكلوه تبدا تعبه وتوصل لين توصل تسكت وعنده حجره في الكلوه نتاعو ما في بدوش بروح دونك مش ديما تعطيك الكوليك نفريتيك ما يستناوش لين تجينك الكريز انا ديما نقول راه مره في العام يصير الواحد يمشي يعمل تحليل يعمل تصويره باه بس يشوف
1: انت قلت قبيله على التصويره ماشي عنده جيعه في ظهره مشي عمل كنترول عمل تصويره كحله والا عمل ايكوغرافي فهمتني ابدومينال دكتور هنا وقت اللي يلقى حجيره في الايكو هكا بارازار والا في تصويره كحله حجيره صغيره نتاع 2 مليمتر 3 مليمتر يعني يقعد شي عمل ماذا يمشي لطبيب نتاع كلاوي والا شو يعمل بالضبط وهو ما عنده حتى سمبتوم لا وجايع ولا حتى شيء دكتور
2: ماذا بينا يمشي للدكتور اختصاص او علاش المريض هذايا اللي قدامي مثلا المريض رقم 1 على حجره تاع نتاع 6-7 ملم ساعات ما نعمل له حتى شيء والمريض هذايا على حجره تاع 3-4 ملم نداويه ونعمل كل شيء عشي فما أنواع أنت والعمر وأنت والحالة المرضية أنت عنده أمراض ولا ما عندوش عنده سكر ما عندوش عنده ضغط ما عندوش عنده قصور كلوي ولا ما عندوش عنده كلوة واحدة تخدم ولا ما عندوش كلوة واحدة تخدم هذوما اللي فما أنواع نسموهم لي كالكول غراف وفما دي كالكول كون بو سورفي أما نراقبوهم بحذر حاجة ما فماش علاش باش تقعد في جسم الإنسان راه
1: فماش علاش نجم مش خاطر ما قلقتنيش خليها بركة وكذا
2: نصبر عليك 3-4 ملم نصبر عليك شوية أما جو سورفي بعد 6 شهور تعودي تصويرة أموان درسيني تجيني عشان هذيك عادش شنو عملوا لحنا ما نخليوش غادي نعطيه شوية دويات نعطيه نشرب برشا ماء نقول له طيح ما تحطش باش تكبر حجرة في وسط البدن راهي باش تكبر تري غارمون العباد اللي عنده حجرة صغيرونة موجودة في القاعة نتاع الكلوة 2-3 ملم تقعد يا بيدا الوغ لا صعيب ياسر
1: حرصك دكتور على انك انت قبيلة عودتها مرتين قلت لازم يمشي يشوف طبيب اختصاص لانه الحكاية راهي تبدا نحكيه على انورغان نوبل كما انت قلت قبيلة نحكيه على معناتها عنصر عنده وظيفة كبيرة في جسم الإنسان كما الكلى الحكاية تبدأ بحجرة صغيرة هل ثابت كنتي باش تقول لنا أنه فما ناس بدأت خليني نقول فما ناس ولاو عندهم فشل كلوي وتوقفت وتعداوا حتى للتصفية وكي ترجع معه للستوريك ترقى عنده حجرة صغيرة في وقت من الأوقات ومهتمش بها أم لا؟
2: أكيد، والأمثلة كثيرة جدا
1: هكا دكتور.
2: والله لا، البارح مثلا عندي جاني مريض كبير شوي في العمر، باك به عنده مسكين توا زاد بدا عنده شوية مشاكل وظائف الكلى طلعت، ولت عنده شوية الزيمار، عنده كلوة ما تخدمش على جيل، عنده حجرة ما تلهش بها، ويسأل فيها عرفتك هل ترى ولده مع نجم نشطوها الكلوة من جديد كي ما ترجعش تخدم الكلوة اليسار الكلوة اليمين، بيكو هو عنده أمراض أخرى بدأت تضعف الكلوة وإحنا بالعمر تبدأ تضعف الكلوة، ماذا بينا كنحافظ على الكلوين الزوز، على الأقل كان جي لطف سكر دم دويات ناخذوا فيهم بالعمر حتى الكريات كي تطلع تطلع شوي. ما واحد عنده كلوة واحدة ديما عنده ريسك أكثر. أكلي لوج على الكلوة هل ترى تنشطش من جديد على جيل شنو؟ على جيل قبل كانت عنده حجرة وما تلهش بها الكلوة ضعفت وزمرت وما عادش تخدم الكلوة اللي صار اللي عنده.
1: يا دكتور نحكيه على حاجة انتهت وإلا فما
2: صحيح
1: هكا دكتور.
2: كلوة شوف أورجان نوبل كما برش أعضاء في الجسم اللي راهي لكن تضعف ما عادش ترجع تضعف ما عادش. وقت ساعات يجيوني الكلوة ساعات نعملوا فما أنواع متاع تساور نعرفوا كل كلوة قادش تخدم.
1: بيه هنا دكتور فما سؤال آخر حتى عبير يمكن عاشت حالة في العائلة هك شبيهة بهذا نحكيه ساعة ساعة فما أمراض أخرى يمرض بها الإنسان يعمل أري ولا يعمل مشاكل هك ربما تتوقف الكلوة يقول لك كلوة توقفت ومن بعد نسمع يقولوا رجعت ولا صار صحيح أنت نجم ترجع ولا خاصة في الليزاكسيدان ولا في عمليات جراحية دقيقة جدا في مش نحكي على الكلوة أمراض أخرى وكذا صارت له مشكلة في الكلاوي كذا اسكو تنجم ترجع من بعد ولا لا؟
2: بيان سور تحكي أنت على الانسفيزونس رينالي جو
1: فما فرق ما بين كلوة سمعني في الكلمة فزدت معناتها ما عادش انتهى ما عادش تنجم تعمل وما بين صارت له هكا
2: طبعا جاي اسمه القصور الكلوي. فما القصور الكلوي الحاد والمزمن. القصور الكلوي الحاد يرجع جاي على أسباب معينة ينجم يكون لقدر الله أمراض وصل حتى للنعاش فما عبيد توصل الكلوي انتو بتطلع بالكريا الكريات وبعد نوصله حتى يعمل يغسل ويرجع
1: ويغسلوا
2: الكلوة لابس الأورجان لابس تخدم الكلوة الحمى متاع الكلوة قاعد يصفي. اللي نحكيه عليه في الحجر إنسان يوصل عمل كلوة واحدة ما تخدمش دونك يبدأ مخبية الحكاية بالكلوة الأخرى اللي تخدم يعني تعمل تحليل تاع كلوي تلقى لابس هو ميصير له حتى شيء لابس عليه عايش لابس ما عنده كلوة احنا عندنا كلوتين كلوة منهم بدأت تضعف تضعف تضعف تضعف لين تضمر والأخرى تخدم الخدمة متاع هذيك وما نفيقوش به دونك هذاك علاش عندك حاجة تخبي على حاجة أخرى. القصور الكلوي الحاد حاجة أخرى معناها البدن الكل ما يخدمش ساعات مثلا أو نعطيك ليزيكزامبل واحد وصل للنعاش تنفس اصطناعي وإلا وصل له وقعد له مشكلة كبيرة الكلوي متاعه ما عادش تخدم كما برشا أعضاء أخرى هذيك على جيل جسمه وصل مثلا الدم مش قاعد يوصل للكلوي بالكدا وصل في مشكلة كبيرة وقتها ما تخدمش الكلوي الكريات تطلع أما وقت اللي ننعشوه ورجعوه ترجع الكلوي تخدم لابس عليهم من غير حتى مشكلة. هذه الانسفيزونس رينال ايغو اللي جايه من مضض. فما القصور الكلوي الحاد اللي جاي من اوبستاكل ساعات حجره في المجرى نتاع البول اللوطاني تاع في شكاره البوله تسدت البوله الكلوي زوز نفخه مع شيخت.
1: حتى دكتور نجمو نحكيه على حجره انا يعني نحب نبسط للناس اللي تسمع فينا نحكيه على حجره نتاع 4 5 ملم 6 ملم اللي هي حكايه بسيطه جدا يكون سبب في انه ما عادش الحشاك البوله تهبط يتنفخوا الكلاوي ينجم في اي لحظه ينجم
2: بالطبيعة وجاونا ديجان هكاك وتبدا عنده وجاونا كسوا اوبستاكل هذايا تحت شكاره البوله منهم تكون حجره وكلاوي يتعبوا فما اللي بعد نصرحوا الامور الكل ترجع لباس وفما اللي يوصل لين الكلاوي تضعف وتوقع له مشكله من بعد عشان يبقى ديما يخدم بكرياتينين من الكلاوي ما تخدمش 100%.
1: حكينا قبيله على حكينا على الاعراض عموما قبل ما نمشيوا للعلاج دكتور نحن توا نخاطبوا في نسبه كبيره اللي خليني نقول لاباس عليه الحمد لله. انت قلت قبيله في البدايه انه الناس الكل عندها الحجر في الكلى الناس الكل عندها اللي كريستو هذوما لكن ما يتشافوش لكن مع الوقت ينجموا يتكونوا ويتلموا بعضهم يوليوا حجر. هنا دكتور فماش حاجات الامر ليس بالهين اللي تحكي فيه حكايه راه ما هي سهله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم حكايه كبيره. شنو ليجين دو في شنو نجم نعمل؟ الوقايه ديما اهم من العلاج. نحن حكينا على الاعراض ان شاء الله ربي يشفي الجميع ولكن اللي يسمع فيه وتولى بس عليه والحمد لله إن شاء الله ربي يزيده في الصحة. يا أخوي استحفظ على كلاويك، مش أنا باش ننصحك، الدكتور رشدي كيد باش يقول لك هاو كيفاش تستحفظ على، فمش نمط أو نصائح اللي تخلي الكلاوي ديما بإذن الله تعالى في صحة جيد.
2: الأسباب متاع الحجر في الكلاوي، شوف احنا كي جينا للمالاد نحكيه معهم المريض نسبة كبيرة ياسر أكثر حتى من 98% رغم الأسباب هو النمط متاع العيش والأكل وشرب الماء. يعني فما نسبة معينة متاع أمراض ومتاع دويات هذيك ما نحكيش عليها سي سبيسيال، أما الأكثر حتى هذوكم لو لكان الماكلة متاعهم والماء سبابا يتنجم تسبب له وتكثر له في الحجر في الكليوي. سهل كيفاش نحكيوا احنا على ليزيكزامبل، راهو شوف فما ساعات كي نحكيوا مع العباد نعطيوا ريجيم اليمونتير ونقولوا هاو شنو اللي يعمل الحجر في الكليوي، وفما انواع نتاع حجر كل نوع نتاع ماكله تعطي حجر معين. هي شنو؟ شوف خويا سيف انا ديما نفسرها شنو، تاخذ كاس ماء وتبدا تصب فيه السكر وتبدا تخلط يذوب.
1: اي نعم،
2: وقت توصل تو معين ماش يذوب، هذه سي فيزيك. نفس الشيء اللي قاعد يجي، انت قاعد تاكل في ماكله معينه، الماكله هذيك تمشي للمسار نتاعك ياخذها الجسم نتاعك تتحول تولي جزيئات صغيره جدا وتبدا تسركل في الدم. وقت تبدا تسركل في الدم ياخذ البدن اللي حشتو به الحاجات الزايده الكل باش تمشي في الكليوي، اللي كرستو هذوكم الجزيئات يتصنعوا في يجيوا للكليوي يركبوا مع بعضهم يعملوا حجره في الكليوي. دونك انت كتكثر من نوع معين نتاع ماكله اللي هو يعطي الجزيئات هذيك في الدم، شنو يصير اوتوماتيكمون؟ الجزيئات هذوك يكثروا بطبيعتهم، يعني انت قاعد تصفي بحاجات زايده، يكثر في وسط الكلوه ومع ما تشربش برشا ماء الكثافه تكثر الدونسيتي تعمل حجره في الكلوه. واضح
1: لوجيك، واضح.
2: دونك شنو ما الماكله؟ الماكله مثلا ساعات نبكي نحكي مع منقل مثلا فما انواع، احنا اكثر حاجه في البحر الابيض المتوسط وتونس بالذات وهوني نعملوا الحجر جاي من لوكزالو كالسيوم، لوكزالوز والكالسيوم مبسطة الحكاية. تشوف الكالسيوم منين جاي؟ الكالسيوم يجي من حاجات معينة، السكر سيرتو السكر نتاع الطاولة
1: لابيض،
2: زيد طابع في القهوة، طابع في كستي، طابع في هذو ما السكر الابيض، الحاجات اللي فيهم السكرغي اون جينيرال، الجو، المشروبات الغازية، الشوكولاتة والشكالات بنسبة كبيرة ياسر تنجولها في اللوكزالوز. الكالسيوم نكمل الكالسيوم، البروتين أنيمال بأنواعها، من البروتين أنيمال معنى الحومات الكل فيها الكالسيوم. الدويت اللي فيهم الفيتامين سي، الدوي اللي فيه الفيتامين سي لو يعمل الحجر في الكليوي، العباد اللي عندهم حجر في الكليوي نقول لهم خذ فيتامين سي ناتوريل مش الدوي. مشتقات الحليب هذوما جبونات خاصة فيهم كونسنتراسيون كبيرة متاع كالسيوم، راهم الحليب لي الياغورت مش مشكل، أما راه مشتقات الحليب هذوما يعملوا الكالسيوم. نمشيو للوكزالوز، تو الوكزالوز مثلا فما عندنا حاجة كبيرة في تونس يقول لك هاي ناخذ ماء والمعدنوس باش نحي طيح الحجرة.
1: يعني جاي كبير.
2: هاي الماء والمعدنوس، الماء والمعدنوس باش نرجع شوية عباد، هذا المعدنوس يعمل الحجر في الكليوي.
1: هذه هذه عملها ريل،
3: هذه إجابة مباشرة للتعليقات.
1: الماء والمعدنوس، اسمع يلي ما سمعتش، الماء بالمعدنوس أو ماء المعدنوس يعمل الحجر في الكلاوي مش ينحي الحجر من الكلاوي.
2: هذا خلط كبير ياسر عند العباد. علاش؟ عشان الماء والمعدنوس شنو يعمل هو؟
1: والبصاحة هو
2: هو هذوما يبولوا. يعني انت عندك حجره صغيره كتشرب ماء ومعدنوس يبول سي فري، اما انت الخضر الورقيه الكل فيها لوكزالوز هذه ثابته. عندك الحاجات اللي فيهم ريحه قويه في الكوجينه، الملوخيه، الجلاس، الشوكولا نوار والشكالت بانواعها، اللي في الويسيك، الفواكه الجافه، هذوم الكل فيهم نسبه كبيره من لوكزالوز. يجيني ساعات مريض يقول لي مالا شنو باش ناكل، وعليش انا ناكل وخويا هاو ياكل وانا نعمل هو نعمل في الحجر وهو لا؟ راهي الامور عرفناها من الكوفيد 19، راهي امور جينيتيك. انا والسيد اللي قدامي، انا وخويا سيف يا خويا، انا ناكل في نفس الماكله اللطف عليه، ينجم انا نعمل السكر ويعمل الحجر في الكليوي، ينجم هو
1: انا نعمل انا مولي الحجر
2: يعني راهو جينيه، راهو مش معناها العباد الكل تتكيف، واحد يعمل كونسير واحد لا، حاجات جينيه. دونك احنا شو نقولوا؟ فما حاجات نحيوهم، وفما عباد عندهم حجر في الكليوي، في الكليوي الزوز يلزمهم ريجيم دراكونيا باش ما عادش ترجع له الحجر في الكليوي، راهي الحجر في الكليوي راهي تنحيها ترجع. وفما عباد اونتوليغ، مثلا نقول له تنحي السكريات اوبليغاتوار عليك، الملح خذ نص ملح عشان الماكله المالحه، راهي الملح فيه الكالسيوم، دونك الخبز نتاعنا كله مالح، دونك ناخذ نص ملح والحاجات الاخرين وقت اللي انت تعرف روحك شنو تاكل كي تنقص شوي وتكثر من شرب الماء وصلنا للهدف نتاعنا.
1: دكتور دكتور انت جبت على الماء كثر من شرب الماء في ثلاثة محطات كل مرة تجبد على الماء نعمل كروة دقاك جبت على الماء ثلاثة محطات وهذا دليل حرصك ونحن نتحدث على الوقاية. يقول القائل قديش كمية الماء اللي برش ناس في بالهم كي يشرب فرد مرة معناتها لا قديش كمية الماء اللي يزم يشربها الإنسان العادي طبيعي في فترة زمنية معينة وماذا بينا تقولنا في الشتاء خطر في الشتاء يختلف على الصيف يعني في الصيف قديش وفي الشتاء قديش والديوري معناتها على قديش وقت يعني باش أنا نحدد أو نوصل للكمية اللي من خلالها على الأقل تعاوني باش نحافظ على كلاوية. دكتور
2: بالنسبة للكمية متاع الماء فما حتى كمية واضحة يعني احنا اون جينيرال عالميا نقولوا 2 أتر وليتر بار جور من إترتين لثلاثة إترات في النهار ما لازمكش تشربهم مع بعضهم ولو كي تشرب احنا ما نجملوش الماء ما فما احنا لازمك تشرب الماء بصفة منتظمة ومتقطعة معناها انا ديما نقول لهم كل ساعة كاس ماء كل ساعة كاس ماء هذيك تبدا بدنك إدغاتي بالكدا وفي نفس الوقت تمشي للحمام فما حاجه واضحه نجم تعرف روحك انت فما شكون سمين فما شكون ضعيف فما شكون يعرق برشا فما شكون ما يعرقش فما شكون بدنو يلعب سبور فما يلعب سبور فما في الصيف فما في الشتاء فما قاعده سهله جدا نقولها للعباد الكل سامحوني نعود هالكلمة أنا راني طبيب متاع مسالك بولة دونك البولة عنا كلمة عادية جدا لازم البولة تكون بيضة ترانسبارانت وقت اللي توصل البولة متاعك كونسنتري غامقة
1: أغمق معناتها خلينا نقول صفر
2: صفر وغامقة معناها راهو مش نورمال
1: راك نقص ماء
2: راهو تنجم تشرب ثلاثة إترات فما عباد تشرب ثلاثة إترات يقول لي بولتي غامقة نقول له لا راهو شوية عليك فما عباد لي نحكيو على الإنسان العادي اوكي إيه. اما اون جينيرال البوله تاع الصباح لعبت كل تقوم تلقاها صفرة حاجه طبيعيه جدا اما في وسط النهار ما فماش علاش باش بولتك تكون صفرة يلزم تكون بيضه وقتها تعرف اللي انت راهو البوله الماء اللي تشرب فيه صفرة
1: واضح. دكتور كبير تحدثت انت على البروتيين والحومه وكذا اليوم فما توندونس كبيره خاصه في شبابنا اليوم اللي ولا يمشي ترينا ويمشي للسال دو سبور وكذا ولات ظاهره البروتيين اللي قاعده تباع المكملات الغذائيه اللي قاعده تتباع منتشره لي جون الكل لي ادوليسون ولا كلهم ياخذوا توا ما ينجمش يعمل ميسكولاسيون وإلا في سال دو سبور إلا ما هذيك داخلة في الباك متاع أنه يتقيد في سال دو سبور. هل استعمال المكملات الغذائية عموما البروتيين خصوصا نجم يكون

0: ايجي دي سبورتيف يجيو علاش غاشي يشربوا بشاميل تلقاه يلعب في سبور يشرب بشاميل. انا راه شوف نقول لهم راه تعمل اكسي وشرب بشاميل بوغ ليميني. ديما نرجعوا لك ليكزامبل نتاعك الكاس المال مع بيبسو.
1: الكرياتين فيه مشكل دكتور؟
0: الكرياتين فنيتر كبيره ياسر خويا سيف. الكرياتين مشكله كبيره للكليوي راهي جاونا دي جون فمش كون جينا افيك انسوفيسونس رينال على الكرياتين. علاش هي الكرياتين تنفخ البدن تشد تعمل روتونسيون دو ومش باهيه للكليوي. احنا ديما نقولوا للزاسيد اميني مش مشكل تو سكي اوتر هرمونال تستوستيرون حاجات اخرى
1: هذه تحتاج حلقه دكتور.
0: هذه حلقه
1: هكا في بالك دكتوره خاطر هذه خاطر هما في بالي معناتها اكثر اختصاص الهي بالامور هذه هو اختصاصكم دكتور. يعني للزرمون وكذا هذا يحتاج حلقه دكتور
0: هذاك عشي فيها خطر صافي لكم
1: لزاسيد اميني. توا لي جان توا يحب يعمل بدن في 6 شهور
0: بيان سور
1: اوتوماتيكمون يمشي
0: تفقدوا في شهر هكا ما ترانيش.
2: حتى ظاهره تناول المكملات الغذائيه من غير وصفات طبيه واتضح انه عندها تداعيات خطيره برشا على الصحه من بينهم زاده صحه الكلاوي لانه الناس تاخذ ماشي في بالها لي كومبليمون اليمونتير تنجم تاخذه وقت اللي هي تعمل دياغنوستيك وحده انه شعري طايح ناقصني كذا بشرتي ما باه تناقصني كذا فيمشيو ياخذوهم كانوا ماشيين للعطار معناتها وهذايا حتى منظمه الصحه العالميه دقت ناقوس الخطر في هذا الخصوص.
0: نمشيو شتو لوريجين تاع الكومبليمون اليمونتير.
2: ايوا
1: اي دكتور نمشيو الوقت زربنا بضحك ولا الوقت معك دكتور حاجه متعه كبيره برش ان شاء الله ربي يحفظ الجميع اللهم امين يا رب العالمين. انا عندي حجر في الكلوه شنو المراحل اللي نجم يتعدى بها المريض فيما يتعلق بالعلاج؟
0: العلاج
1: في 3-4-5 سنوات
0: عملنا تشخيص الحجره بالمويا اللي نعرفوهم الناس الكل تو تصور تمشي للطبيب اختصاص تعمل تصوير تك اللي هو السكانير ما غير الزريقه ولا بالزريقه تعديناها ليكو وتعدينا لا يو اس بي وتعدينا كل شيء توجور ان سكانير تو قبل ما نعملوا حتى مريض نعملوا سكانير. عملنا سكانير عملنا تحاليل عشي لوجع جرثومه في البوله الكليوي سي بون عندك حجرتك سا ديبون انت والحجره نتاعك وين ديما علاش السكانير مهم الحجره وين قديش الحجرة الطايم تاعها الكثافة تاعها الدونسيتي خوين زملائنا اللي راديولوج ديما نطلبوا بهم باش يعطيونا الحكاية هذه الدونسيتي مهمة جدا باش نعرفوا اي نوعية الحجرة اي شنو باش نداويو ومن بعد الكبر تاعها وين بالضبط الكلوة المجرى تاع البولة شكرة البولة اون جينيرال توا تبدلت باش وسي جينيراليزي والحمد لله في تونس قبل نتفكر 2018-2017 اللازير كان فيل اللازير لازال راهو العباد تغلط شوية تخلط شوية ما بين تكسير بالموجات الصوتية اللي هو الليتوتريسي يقول لك لازال في جنبي مش هذاك اللازال لازال هي ماكينة توالت
1: زنزير أنا مسميها
0: اي هذاك التفتيت اي هذاك ما زالوا فما
1: حالات وما هو شي في كاس دكتور بصراحة
0: فما حالات معينة ما زلنا نخدمه بالليتوتريسي
1: معناتها دكتور منعش انت تستعمل فيه هذا فما شكون تعمل معاهم
0: حالات معينة ما لك
1: فيها
0: تنحلوش برشا هو عليش كان لو تريتمون دو كونفور اللي هو البيه وكل شيء هو توا المناظير واللازير
1: خويا اونيتمون خويا بصراحه انا واحد من الناس رقدت قمت قلت لي سايب نروح اما لكن دكتور هذيك ديجا تبدا ما عندكش كريز
0: اي تعمل لك كريز
1: انت تمشي باش تكسر اللي شو اسمها دكتور
0: ليتو بالضبط ليتو تريسي موجات صوتيه
1: انت تمشي تكسر تروح بكريز دكتور
0: تروح بكريز هي فما حالات معينه فما شكون عليه عشان هذيك ما تخليكش تعمل بنج مثلا حجرات صغير واحد ما زلت انديكي في حالات معينه اما تو اللازير علاج تطور برشا وليت الحجر حتى الكبير نوصلوا نكسروا حتى حجر كبير ياسر
1: وصفر رجيعة دكتور
0: شوية أقل برش من بعد العملية أقل برش عنا اللي مويا متاعنا كيفش نعملوا مثلا سون جي جي ودويت وكل شيء
1: وين نجموا نوصلوا للشقان دكتور ما عادش نحكيوا على لازير
0: الشقان موجود في حالات معينة كومبليكي مثلا وإلا فما تضيقات فما مالفورماسيون ولا حجر كبير برشا مقلق هذاك نعمل شقان اما تو وصلنا حتى فما شكون نقولوا له مثلا نعملوا باللازير على مرتين وثلاثه
1: فهمتك
0: معناها ونوصلوا
1: قال هرج
0: اي لازير
1: والشقان عنده مخلفات على الكلوه دكتور صراحه
0: عنده مخلفات بيان سور وحتى اللازير ولكن يجيونا حالات معينة لازم حتى كلهم عندهم مخلفات نتاعهم ديما انت كل واحد عنده القواعد نتاعها اللازير اللي ما نعملوش بالكدا يعمل مخلفات زادا شقان اللي ما تعملوش بالكدا يعمل مخلفات مي راهو شوف التفتيت الحصى بالموجات الصوتيه المنظار واللازير والشقان كلهم طرق علاجيه وموجودة

0: وإلى حد الآن كل واحد وعنده يعني قلت لك أنت والكبر أنت والحالة وأنت والمريض كل واحد إلى حد الآن ما زلنا نعمل عمليات على الحجر شقان ونعمل لازير ونعمل تفتيت.
1: ربي يحفظ الجميع وربي يبارك إن شاء الله فيك دكتور وإن شاء الله ربي يبارك في علمك. يعني ما تستهنوش صراحة، يعني فما شكون يكتب ذا ويقول لك حجرة متاع 5-6 مليمتر حلت فينا فترية وقفت كلوة معتها كريمة معتها، فبالتالي ما نستهنوش بالموضوع ذا. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. ضروري دكتور إن شاء الله نبرمجه في المستقبل حلقة، حتى فما شكون بعث لي على الميسنجر حلقة على هالحكاية متاع الليجان اللي كثروا اليوم تندانس كبيرة لسال دو سبور، وهذه حاجة تفرح دكتور. ديما نحن نقولوا صغارنا يمشي ويترناه وشبابنا نحبهم يترناه وبش يبعدوا على المخدرات ويبعدوا على برشة مشاكل أخرى، لكن راهو وراك مش في 6 شهور تحب تعمل بدن وتحب تعمل هكا فورمة كبيرة برشة في 5-6 شهور باستعمال ربما هالهرمونات هذوما اللي إن شاء الله بش نتحدثوا عليهم إن شاء الله في حلقات أخرى. شكرا دكتور، بارك الله فيك، نحن سعداء جدا في كل مرة تنورنا، ربي يحفظك وربي يبارك فيك. كلمة أخيرة دكتور مسيرش.
0: شكرا وربي يحفظكم ويعطيكم الصحة، وبالله عجبتني بكري الميسيون الأول ما بدينا على حكاية الكرارس وحكاية الكتب عشان عندنا في الدار نفس الشيء ولا نشوفك الكرارس بدأوا يطيشوا والله حاجة مهمة جدا.
1: أنا نحاول دكتور باش ننصحوا وليداتنا وننصحوا شبابنا، ربي يحفظكم، نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوت كوم. البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: آخر دقيقتين من برنامج البرهان، الوقت تعدى لمح البصر مع الدكتور رشدي كيد الأخصائي في أمراض الكلى والمجاري البولية. تحدثنا على الحجار في الكلاوي، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبقى عليكم الستر. كما سمعت الدكتور ما تستهنوش بالأمر، وين فما وجيعة فما قلق فما كذا يا خويا بدنك راهو اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غدو الحي اليوم تستهان بحكاية صغيرة، غدو الحي والعيذ بالله واللطف عليكم وربي يبقى عليكم الستر، تنجم تكون حاجة كبيرة. ضروري تتفقدوا رواحكم من حين لآخر، والوقاية خير من العلاج. نحب في الدقيقة الأخيرة هذه عبير نحب نقول اللي راهو
4: تفقدوا
1: نحن قلوبكم. في نهاية الأمر بخلاف أنه تفقدوا الكلاوي متاعنا تفقدوا قلوبكم، وكنت نتحدث على القلوب مش بالضرورة نتحدث على أمراض القلب، نتحدث على القلب اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. من مواطن تفقد القلب أنك تكون سبب في إدخال البهجة والسرور على مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي سألوه قالوا له أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله، قالها صراحة صلى الله عليه وسلم يقول صلاة وقيام ليل، وقال سرور تدخله على مسلم. أحسن حاجة نجم تقرب بها الرب سبحانه وتعالى وربي يغير لك بها حوالك الكل، وأحسن متعة نجم تذوقها أنك تكون سبب في أنك تغير حياة إنسان، تفرح صغير، تفرح فاقد للسند، تفرح يتيم. ذاك علاش نحن عنا 10,000 صغير، تعرف عمنا وال 5,200 اليوم تضاعف العدد إلى 10,000 صغير من أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS الفاقدي السند، اللي كما قلت لكم ما عادش يعيشوا في القرى ولو يعيشوا في الأحياء، لأنه رينا أنه العيشة في القرى ربما تنجم تمثل مشكل نفسي. اليوم ولو يعيشوا في الأحياء، وقت اللي نقولوا يعيشوا في الأحياء نتحدثوا على صغيرات يفرحوا الجار شراء العلو شجراء كذا، ونحن نعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتاع أغلب العائلات التونسية. ميسالش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي فرح مسلم بإذن الله تعالى ربي يفرحه في الدنيا وفي الآخرة، وربي يدفع عليه البلاء ويدفع عليه الشقاء ويدفع عليه الأمراض والأسقام. نحن في البرهان ديما نحكيه على الأمراض والأسقام، والأطباء يجي يعني يتحدثون على خطورة بعض من بين السبل اللي ندينوا بها لله عز وجل أن تدفع الأمراض والأسقام إلى جانب اتخاذ الأسباب طبعا، هو أنك أنت تفرح مسلم وتفرح صغير. هذاك علاش كما قلت لكم 10,000 صغير يستناو فينا باش نكونوا سبب بإذن الله تعالى باش نفرحهم بعليلش عليلش صغير عبيد.
4: نحب نقول أنه ما همش 10,000 صغير على خاطر الصغار فاقدي السند تزايدوا بقدر ما على خاطر القاعدة في SOS امتدت أكثر إلى أكثر عدد ممكن, وهذا دليل ثقة. الناس الكل تتبرع, الناس الكل تعطي, لأنه أنت تعطي قيمة قليلة, دينار 2000 10,000 ما تنقصش من جيبك, ولكنها تفرح صغيرات وتزيد في عدد المشمولين بهالحملة هذه. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع, ان شاء الله فرحه تامه لكل
1: صغار, ولا يستبدلنا ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. شكرا عبير على الاعداد, شكرا دكتور على حضورك معنا, شكرا فاروق في الاخراج وحسام في الاخراج الرقمي. ربي يحفظكم, ان شاء الله نتلقاو غدوه باذن الله تعالى في حلقه اخرى من برنامج البرهان. السلام عليكم ورحمه الله.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
5: ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع في تقديرة سكانية جديدة أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 30,000 نحو 12,160,000 نسمة, مقابل 11,970,000 نسمة سنة 24,000, أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات فقط. والمعهد يوضح أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة, مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 54,000, مرجعا ذلك بالأساس إلى انخفاض عدد الولادات حيث سيواصل منحه التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27,000 حسب تقديراته. رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بنبل أمين فريوي يحذر من خطر استهلاك البيض الذي يتم ترويجه في الأسواق الأسبوعية وعلى قارعة الطريق, حيث يتم عرض البيض تحت أشعة الشمس وفي ظروف لا تستجيب لأدنى شروط سلامة الصحية, مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين وعلى سلامة الثروة الحيوانية والقطاع ككل, وفق قوله في برنامج ويكاند على الكيف.
7: دوك علاش قطاع بيع البيض أسبق أسبوعية جيهم ثاني بسرهبة برويتة يجيهم صف السوق أسبوعي طاعش معناها أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة هو خطر وذلك نقص أتقابة الوقت الحاضر قطاع في الأسواق الأسبوعية يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي يشريها بالقروع ينصبها معناها يبيع اللي بشي يبيع الإنسان ما يعرف يقولك على عظم هاي رخيصة في السوق هذي خلنا أخوانا بلاتو ولا زوز مشي روح بهم داري ما يروح كل من بعد شيخة في العظم الحارم الفاسد وتعرف أنت إحنا أمهات وتحب كريب عظم الوليدها تعملهم ليه تعملوا حاجة تلقها لهم جا فيما يخص في الخزن البيض احنا يجي انسان داخل على القطاع بتبقى موش خزن البيض في كونديسيون فافورابل معناها في حتها في حتها في جراج في حتها في كاميونة في ينقل بها من السوق هذا وينزل السوق الاخر كل نهار كما تعرف اسواق اسبوعية كل مرة في معتمدية والفي بلدية معناها الخزن غير متوفرة.
6: وفي ولاية نابل أيضا عدد من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة تاكسي ينفذون اليوم إضرابا عن العمل في محطة جرومباليا شمل الخطوط الرابطة بين نابل وجرومباليا ومنزل بوزلفة وابن خلاد وسليمان, تعبيرا منهم عن رفضهم لقرارات الشركة الأهلية التي قالوا إنها قامت باستغلال المحطة وزيادة التعرفة مما أدى إلى نقص في عدد الركاب وتسبب في تذمر المواطنين, وفق ما أفاد به أحد المحتجين في تصريح لديوان فام.
8: بالنسبة من الشركة الأهلية هذه طلعت بحاجات ما كانوش العالمين من المواطن الواجد
9: ما في بلاش به الشيء ده عارك بياخذوا في 200 فرنك زيادة على التعريف فما تعريفة جديدة جاية في إجواء مش جديدة عارك هم يمشي يزيدوا يزيدوا الريك ما يمشي يساعدوا ما يمشي ولو يمشي للكار ما لنجم نحن نخذ نتساعدنا نتساعد الريك والمحطة ضيقة على الأخر 1200 متر ومش يهزوا 150 لواج جيس هذا تعريفة مثلا سليمان نابل 3800 التعريفة القانونية دي للنواص، هما ياخذوا عليهم في 4000. كل مواطن هو رافضها الحكاية احنا مش نرفضوها حاجة أكيد. يا
6: بلدية رادس تعلن في بلاغ عن تخصيص نقطتين فقط لعرض وبيع الأضاحي، الأولى نقطة نموذجية لبيع الأضاحي بالميزان والمخصصة بصفة حصرية للمزودين المنتجين وكائن بشرع الهدي إلى طريق البطاح، وذلك بداية من 18 من مايو الجاري. أما النقطة الثانية فتتمثل في البطحاء المتاخمة للمفترق المؤدي إلى حي رادس مليان 2 من جهة صبخة، والتي ستتواصل بها عملية البيع إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك. وبلدية رادس تؤكد أن كل منتصب لبيع الأغنام بصفة مخالفة وخارج الفضاءات المحددة سيكون عرضة لتطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وفي شان دولي، مسؤولان في حركة حماس يؤكدان اليوم استشهاد عز الدين الحداد أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام في ضربة جوية للاحتلال استهدفته أمس في شقة في غرب مدينة غزة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول اليوم أن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا، موضحا أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، حيث سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع أميمة العياري في أوستار.
3: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
3: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
4: صباح الخير، عسلامة، مرحبا بكم أستار كيما مستنسين النهار السبت من نص النهار الماضي ساعتين. مرحبا بكل من يسمع فينا في الثنية، في الدار، في الخدمة إذا تخدموا نهار السبت، ولا تتابعوا فينا على لي ريزو سوسيو، على لي لايف متاع ديوان اف ام في كل منصات التواصل الاجتماعي. هذه أستار كيما مستنسين معكم ريم نور الدين من الميكرو كالعادة، ضيف لول في الساعة الأولى وضيف الثاني في الساعة الثانية، ونحاولوا نتبعوا شنو فما في الساحة الفنية الثقافية، شنو فما عروض جديدة، شنو فما إنتاجات جديدة موسيقية مسرحية تلفزة كيما مستنسين بالضبط. اليوم الحقيقة حبيت نمشي بكم الحاجة ماذا بيا أنا من كل قلبي أنكم تشرهوا عليها كيف تسمعونا وتخموا تمشيوا وتتفرجوا. أنا اليوم هبش نهزكم للمسرح وبالذات للتياترو لهنا، نحكي تونس العاصمة، العباد اللي موجودة هنايا، التياترو معناها فضاء التياترو اللي منه عرفتوا برشا وجوه جديدة دخلت لدياركم كيف مشيت للتلفزة، لكن زادة موجودة على خشبة المسرح جديدة ولا عندها سنين كيف كيف، من خيرة الممثلين، من أحسن المراكز اللي صار فيها تكوين للممثلين في تونس لهنا وعلى ساحتنا الفنية. اليوم الحقيقة واحد من الممثلين من المسرحيين اللي كيف حكيت مع الزملاء والناس اللي يعني اللي تعرفوهم انتم الكل في من التياترو، الكلها قالت لي فيه اشعار حق نتاع ربي، كلها تشكر فيه، الكلها تحبه، الكلها تقدره، الكلها تحترم برشا برشا خدمته. هذاك علاش انا قلت هذه شخصيه وهذا فنان لازم تتعرفوا عليه اكثر ولازم نحكيه على انتاجاته اكثر. اليوم بحذايا الممثل المسرحي عصام العياري. صباح الخير.
5: صباح الخير ريم، شكرا على الاستضافه وشكرا على التقديم.
4: مرحبا بك عصام، مانيش باش نقول لك صحيح ولا غلط التقديم خاطر هذايا رايهم هما فيك، دونك الحقيقه بالحق يحبوك برشا زملائك في الساحه.
5: هو انا عندي الفان كلوب كما تقولوها موجود. أيوة. اما يعطيهم صحه وميرسي ونشكرهم وهي مسيره معاهم. انا كما كنت تحكي انت قبليك وجه مسرحي اكثر من تلفزي اكثر من سينمائي ولذا البيئة هذيك والمحيط هذاك متاعي هذاك يحب أعمالي. فوالا
4: هاي تخي بيان، أكيد فما عليش احنا باش نحاولوا اليوم نعرفوا عليش. دونك عصام العياري، أنت من نحكي احنا بيان سور على تياتر ستوديو المسرح مع سي توفيق الجبالي، هاك الفضاء هذاك اللي كما قلت عرفنا منه برشا وجوه وبرشا معناها كفاءات فنية كبيرة. أنت من الوجوه العابرة للأجيال، أنت بديت في البروموسيون الأولانيين بالكل اللي يظهر لي ولا بالضبط. اول بروموسيون
5: بالضبط بالضبط، مش اول مي الاولانيين، يظهر لي ثانيه ولا ثالثه. انا
4: وقعت اون فيت ديما غادي تعرض، غادي موجود، غادي تتفرج فيهم الكل، غادي وتنتج غاديك. دونك عصام من الناس اللي اختارت انها تقعد غادي، خدمت عندك برشا مسرحيات. احنا ماذا بيا نبدا بجديده بالطبيعه على خاطر هذه الاكتواليتي، احنا باش نحكيو على مسرحيتك الجديده فوري نون فوري. ساعه ترجم للناس اللي قاعدة تسمع فينا وعليش سميتها هك.
5: هو خذيتها مقتطف من مسرحية بتاع دون جيون، هي الترجمة متاعها نحب وما نحبش
4: بالضبط.
5: هو يعني وليد يجي يتقدم الطفلة ويعننها بحبه ومعناها يستدعاها انها جيل عالمه، فهي تقول ايه نحب وما نحبش. وهي المقولة هذه فوري نون فوري يظهر لي ما خذتش حظها في المسرح كيما خذها حظ مثلا تو بي اور نوت تو بي تاع شكسبير
4: مثلا،
5: على خاطر فما مقولات تتقال في المسرح ومن بعد فلسفيا تولي تخرج منها افكار كبيرة وناس تحلل وناس لكن هذه تعدت يظهر لي انا هكا تعدت مرة الكرام، ولكن لو كان واحد يجي يثبت هي في قلب الحياة بين خاصة بين الرجل والمرأة، شو اللي يصير بين المرأة؟ المرأة تحب وما تحبش واليوم المقولة هذه حبينا ندخلوها في متاهات كما متاهات التحرش ولا هذا تحرش بي وهذا قل تربيته علي وهذا
4: موضوع القبول يبقى الكونسنتمون موجود مش موجود
5: وهي المسرحية الزادة تجيب منطق العصر هذي اللي نعيشوا فيه القبول ومش القبول اسكو قبلت ما قبلتش حبيت ما حبيتش موضوع زاد شوية ما عادش إذا كان موضوع ينجم يتقال في الراديو ولا مي موضوع الجنس أيضا اللي هو ينجم يكون مطروح ولكن مش بشرطه هي يكون مطروح بطريقة فجة وطريقة مسرحية
4: وهو كذلك بي احنا باش ندخلوا للريفيرانس منين وعليش ومعناها والتأثير متاع موليير لهنا موزار وسي خاطر نعرفوا دون جيون في المسرح وفي الموسيقى زادة هتونا نحكي وفيه لكن انت من نوع العبيد انت متعلق بالمسرح وتعتبر نفسك معناها فن ممثل مسرحي فنان مسرحي بالأساس حتى لو كان بعديك تنوعت التجارب هل انت من نوع اللي ما تحبش تعمل دي كونسيسيون معناها دي التنازلات أختيستيك خلينا نقول وطوى فوري نون فوري علاش مثلا ما اخترت لهش عبارة تونسية فتتخ كانت تجيب لك أكثر ناس ولا تمس أكثر عباد معليش ما سميتهاش من عرشنا لنحبك لنصبر عليك حاجة هكا حاجة تونسية تنجم تأدي المعنى ما خممتش
5: وي صحيح يمكن تور ريتها الوقت ذاك وقت اللي خذينا القرار باش نسميوها خاطر أنا من الأول اقتراحي كان أن نسميوها دونجيون على خاطر احنا نحكيه على قصة دونجيون
4: باي
5: ولكن هي فكرة هيلة بن صالح اللي هي معنا خاطر احنا ثلاثة راو في المسرحية هذه وزادة معنا أمال في الكوريغرافي على كل
4: ويسرى عموري معك
5: يسرى عموري معايا سورسان وهلا في السينوغرافي وأمال في الكوريغرافي وألطف بيري في الكوستيوم
4: في الكوستيوم
5: مهم زادة. دوك هذا الفريق فريق العمل كي جات فكرة فوري نون فوري تقبلتها وتقبلناها ومشينا فيها ولكن أنا الحقيقة الوقت هذاك تخمامي أنه هات نجرب نمشي للمسرح هذاك على خاطر تعرفت أنا في المدة الأخيرة من يظهر لي من بعد كورونا من 2020 تعرفت ككوميدي في الكوميديا سابيانس ومن بعد أوموديوس ومن بعد دونالد ودونالد كان سكسي كبير الحقيقة على خاطره كوميرسيال سكسي كوميرسيال من بعد المسألة التجارية الحقيقة ما تعنينيش في العمل هذا بالذات دوك اذاك علاش ما رديتش بالي يمكن كلامك صحيح راهو يمكن زاد كلامي انا صحيح وكلامي هي لا صحيح يمكن زاد فوري نون فوري خاطر كي تشوف من بعد المسرحيه تفهم علاش احنا سميناها كيكا
4: اي ما انا خممت اون فيت في ما قبل المسرحيه في العبيد باش تجي اون فيت معناها ولو انه بيان سور كل فيرسيون عندها الاسباب نتاعها ونفهم هذاك علاش لازم نحكيو عليها اكثر باش العبيد كي تسمع فوري نون فوري لازم نفسروا لهم باش ما يخموش حتى كي يشوفوا لافيش اون فيت الكل شيء يمشي مع بعض والكوستيم كيما قلت انت دونك انسبيري من دونجيون موليير نحكي وعلى عام قديش دونجيون سامحني
5: 1665
4: لكن زاد فما اون ريفيرونس واحدة اخرى وذاك علاش انا سالتك قبل ما ندخل وقلت لك انت عامل فلسفه ولا عامل انجليزيه ولا شنو عامل بالضبط معناها نحكي على التكوين الاولاني على خاطر عنا الفيلسوف كيركيغارد اون فيت لهنا واضح وصريح في الوجوديه معناها الهولي الاكزيستنسياليزم اللي هو فكرته انه الحقيقه ما تنجم توصل لها كان من تجربه الشخصية لا سوبجكتيفيتي هي اللي تنجم توصلك للفيريتي شنو تأثيره زاد هذا بار دونجيون اللي بلوز اوموان الناس نجم تكون تعرف قصة دونجيون حتى لو كان ما تفرجتش في ديز ادابتاسيون ولا قرات المسرحية الوجودية لهنا
5: هو المسرحية ذي مستوحاة من نص كتبه كيركيغارد النص ذي اسمه أوبيان إلا وإلا نص هذا ايش يقول دونجيون على مسألة الوجودية باش نجاوبك على مسألة الوجودية يقول دونجيون ما هو شخصية درامية ما هو شخصية تاع مسرح هو يسميه ان ستاد ديكزيستانس هو مرحلة من مرحلة الحياة وشنية المرحلة هذه مرحلة الحياة هي الرغبة وهي المسرحية كلها على قضية الرغبة
4: واضح
5: واحنا ديما نصنفوا البشر على أنه حيوان عاقل وحيوان آكل وحيوان درشنوع ولكن هو زاد البشر حيوان راغب أولا وبالأساس دوك هذه فكرة كيركغارد. ولكن في النص هذا يعني هذا اللي خلاني أنا نكتب النص في الأول قبل ما نمسرحه مع يسرى. يسرى شافته, يسرى عموري شافته, ومن بعد غيرناه وهي كتبت للمرأة وأنا كتبت للممثل. أنا كتبت للممثل وهي كتبت للممثلة, خاطر هي في قلب الحكاية هو العلاقة ما بين الرجل والمرأة. دوك أنا كي شفت النص تاع كيركغارد, الحاجة اللي هو يأكد عليها ياسر يقول راو أكبر غلطة صارت أنه موليير جي خذي دونجيون عمل منها مسرحية. دونجيون عمره لكان مسرح وعمره لكان مسرحية. إذا كنت حب تحكي على الشخصية الدرامية يزمك تمشي الفوست. فوست اللي هو بيع نفسه للشيطان اللي هو ميفيستوفيليس, وتنجم تعمل شخصية درامية بك القواعد اللي تلقاها في مسرحية موليير تاع دونجيون. اوكي, دوك انا قعدت بيه قلت معناها الحكاية ذي كيفاش تجي ساعة اولا, ومن بعد كي تغطس في العرض تلقى عنده الحق. عنده الحق على خاطر يظهر لي في ذهن موزار, خاطر هو راهو النص الاصلي كتبه دابونتي اللي هو ايطالي الاصل, هو اللي كتب بالنص الاصلي نتاع دونجيون, وموزار هو اللي لحنه وعمل منه الاوبرا اللي هي من احلى حاجات كتبها موزار. شيدوفر
4: في الموسيقى الكلاسيكيه
5: اكزاكتومون. وانا الحقيقه انا زاده كي زيد يعني تفرش في اي معنى ايش نقول لك, يكون 100 مره وتزيد تفهم اللي كيركغارد عنده الحق. Que Don Juan n'est pas un personnage de théâtre. Don Juan, mais aussi chercher Don Juan musique ou Don Juan une scène râgeb, yerrâgeb, ou mais aussi, حتى séducteur, هو حتى في النص يقول ردوا بالكم راهو الراجل اللي نحكي عليه وإلا دون جيون اللي نحكي عليه في النص هو يحكي كيركغارد راهو ماهوش لو سيدكتور, راهو لو سيدكتور celui qui séduit. ماش كيفاش يتسمى بالعربي, ذري الغاوي يتسمى
4: الغاوي.
5: الانسان الغاوي عنده قسط كبير من الليجو نتاعو
4: باه,
5: انت معناها كي يجي يحب كيفاش يقولوها بلغتنا العاميه تلهوث على طفله ولا على امراه, فما جانب الليجو نتاعو معناها كي يفوز في الاخر ويخرج معاها ولا فهمتي علاقه معاها ولا يقنعها عنده فوز. هو دون جيو مش هكاك بالكل. دون جيون موسيقى, دون جيون رغبة, ودون جيون مرحلة من مرحلة الحياة اللي هي مرحلة الرغبة.
4: جميل به هذية هالشد والجذب, هذه هالعلاقة هذية اللي فيها نحب وما نحبش, فوري نون فوري, ما بين شخصية راجل ومرأة. انتم زوز ممثلين وفي تتمثلوا ممثلين على خاطر المسرحية هي مسرحية في وسط المسرحية. انت ويسرى العموري تمثلوا في كواليس دون جيون, معناها المسرحية اللي باش تقدموها هي أنكم تحذروا في رواحكم كزوز ممثلين باش تدخلوا تمثلوا دون جيون, والمسرحية كل تصير في كواليس مسرحية أخرى.
5: بالضبط هو الكواليس متاع مسرحية دون جيون لمولير, وهو الممثل يعبر لها على عدم رغبته باش يعملها المسرحية. ما يحبش المسرحية. علاش ما يحبش المسرحية؟ على خاطر هو مقتنع كيما مقتنع كيركغارد اللي دون جيون ماهوش مسرح, ودوك يعمل فيها داير. هي تقول له في النص, تقول له يا اخي مالها انت كنتي ماكش مقتنع الواه جاي للمسرحية هذه, يقول لها ناكل في خبيزة, بيجاوبها هكا شوية
4: مهم راه باش نقولوا للعبيد اللي المسرحية ناطقة باللهجة التونسية.
5: اي التونسي مثلو
4: بالتونسي معناها
5: حتى المواضيع كلها تونسية راهو, ما حبيناش نحطوها كان في الفلسفة وفي
4: وي لي ما خاطر العباد اللي تسمع وسي. انا متاكده انه فما شكون سمع وقال بون دي ريفيرونس كبار وسي دي كلاسيك, ونحكيو على الموسيقى وعلى المسرح وكل شيء, لكن المسرحيه تونسيه وتتكلم بالتونسي والمواضيع هذيا مواضيع انسانيه, معناها باش نحكيو على الرغبه, باش نحكيو زاده على الاجيال. فما صراع نتاع اجيال ما بين الزوز على خاطر هو ممثل كبير شويه, معناها كونفيرمي خلينا نقولوا انستالي في العمر, وهي ممثله صغيره.
5: وحتى في العمر هو كبير عليها, في العمر هي صغيره, مازال جون بريمير كما يقولوها, مازال كي دخلت وتحبك تظهر روحها وكل شيء. وذاك زاد كيف زاد حتى هذاك رغبة الإنسان شي يسمى هو الكبير في السن في الإنسان الصغيرة في السن, حتى هذاك مطروح زاد في المسرحية. وذاك علاش هو زاد هو بنفسه يولي راغب فيها. فهمت دوك المسرحية من الأول تبدأ عركة على موليير وعلى دون جيون, وعلاش نعملوا في موليير, علاش ما عملناش الأوبيرا تاع موزار, ويبدأ يقنع فيها بالأوبيرا تاع موزار وكل شيء.
4: أيوة.
5: ومن بعد حبينا زادة نسقطوا المنطقة تاع العصر هذي اللي احنا نعيشوا فيه. خاطر انا كي بديت نحكي مع يسرى في على النص هذي كيفاش باش نمسرحوا باش نردوا في المسرح وكل شيء, قلت لها كلمة, قلت لها دون جيون كان جاي عايش معنا اليوم راه في الحبس, راه فيولور, بالمنطق العصر تاع اليوم
4: صحيح.
5: هو يعني مختصب ماهوش موجي له عاد له ما عادش نحكيه ولا شخصية
4: درامية
5: ولا شخصية موسيقية ولا عاد شيء. دخلنا توا في الواحد في الجزائي
4: اكزاكتومون باهي ما هكاك باش تهزني للمحامي بشويه مازلنا تو نوصلوا له المحامي والجزائي والتحرش وهذايا الكل على خاطر خلينا نقولوا ساعه زاده للناس اللي مثلا ما شافتكش في المسرح راه وانت طليت عليهم من التلفزه وسي وقت اللي مثلت في رجوج اثنين ونحكيوا على الشخصيه نتاع المحامي شنو
5: العروسي
4: اكزاكتومون العروسي اللي هو لو بينوم نتاع الديناري اللي هو يسكن مع الديناري صحاب المحامي فوالا المحامي طاو نوصلوا مالا للجزائي يا عصام. خليني نخرج فاصل صغير ومن بعد نرجعوا نزيدوا نحاولوا نبسطوا اكثر نكملوا مع المسرحيه هذه ونحكيوا مع بقيه اعمالك يا عصام العياري في أوستار. انا راجعين

0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم في أستار، معكم ريم نور الدين وضيفي الممثل المسرحي عصام العياري. قاعدين نحكيو على المسرحية اللي قاعدة تتعرض، اللي تعرضت البارح مازال اليوم مازال غدوة. عصام نحكيو على فوري نون فوري، اللي هي مسرحية ناطقة بالتونسية. تبعونا باش تفهموا أكثر. نحكيو على مسرحية نجسدوا فيها، مش نجسدوا، ماخذينها من شخصية دونجيون. نحكيو على مسرحية تحلل في هذايا المواضيع إنسانية تمسكم الناس كل الناس كل تنجم تفهم، خاطر تحكي على ساعة أنت تصنفها كوميديا كيفاش سوداء؟
2: لا، هي فيها الكوميديا السوداء لكن سي ان درام
1: به. فما مواضيع نحكيو على العلاقه بين المراه والراجل، نحب ما نحبش، الشد والجذب، هذاك حكيتو على الزواج، على الشهره المفرغه ولا تعني ما تعنيش، معناها المواضيع كلها الحقيقه فيها. قريت ارتيكل ما نحبوش محليه هو الارتيكل، اما ماذا بيا ما ياثرش فيا برشا. نسلموا على زميلتنا الصحفيه امل الهذيلي اللي مازالت نشرت،
2: جميل جدا.
1: شفت الارتيكل اللي يسر يعطيها الصحة، حضرت وكتبت رايها. دونك معناها راهو فما الموضوع الكبير، يمكن تيتر الكبير هو الرغبة، والإنسان الراغب كما قلت أنت، كما نجمو نعرفو الإنسان لازم يكون إنسان راغب. أحكي لي على لي رياكسيون ديجا متاع العباد اللي جات تفرجت.
2: والله أنا من الأول كنا أنا ويسرى وهالة كنا متخوفين شوية على ذيك تكسيرة الصورة متاعي تاع اليوموريست الكوميدي شنو، علاش
1: مرة هذي مش كوميدي،
2: وعلاش تغير، وعلاش خطر باش يذيعوا العباد، يقولك تو هو فين بالضبط، تو في دونالد ولا هو في فوري نون فوري. ولكن لا، اللي صار أنه يمكن زادة اللي عاون في المسرحية هذية مشيتش برشا، مغمقتش برشا فك المفاهيم الفلسفية الكبار، مشيناش في شوبنهاور وفي فولونتي ريبريزنتاسيون، مشيناش غاديكا بالكل. حبيناها تكون مستساغة تونسيا. دوك جبنا المواضيع الكل التونسية، يمكن هذاك اللي خلى الجمهور هو تو عارضين، رانا نحكيو عرض البارح وعرض ولت البارح، هذاك هو مازلنا باش نشوفوا. ولكن انا اللي نحس فيه على كل حال رد فعل الجمهور تنجم تشوفه حتى في الصاله، صاله تاع البريمير حاجه، صاله تاع الدوزيام حاجه، صاله تاع اليوم حاجه اخرى، ويمكن ياسر نخلطوا غدوه وفي كومبلي. شو معناه؟ معناه سي لو بوش اوغي، الناس كي تتكلم على المسرحية أحسن حاجة تصير لك كممثل، على إذا كانك بيان سور تهمك موضوع أنك تمثل وصلت متاعك تبدأ معبية. ونتمنى يكون أي مسرحي يكون فيه اهتمامات، وهذاك خضرنا زادة هذي موضوع تنحكيه فيه. برشا مسرحيين يقول لك ما هوش اهتماماتي وما يهمنيش وكل شيء، ونعرض قدام زوز من الناس وثلاثة من الناس واربعة من الناس. أنا الحقيقة ضد الفكرة هذيك، دو كان يهمني أنه الجمهور يكون مهتم والجمهور يكون عنده رغبة، زادة هو راغب باش يجي يتفرج. اللي نلاحظ فيه من بين نهار الخميس والبارح الجمعة الأمور تغيرت بالكل، وقاعد نقرأ زادة. والحقيقة أنت جبتك
1: المقال
2: تاع أمل، أنا فقت بيه البارح يدور لي ماضي ساعة تاع الصباح وحليت والحقيقة ياسر عجبني خاطر يظهر لي أمل قالت كل شيء في اللي يلزمه يتقال على المسرحية. وساعات احنا رو اللي في المسرح ساعات تقرأ ارتيكل يشيخك أكثر من المسرحية أنت اللي عملتها.
1: جميل، هذا لازم نكلم أمل نقولها
2: لا شكرا أمل، خاطر ما بقيتش الوقت باش نشكرها. بارح ماضي ساعة اكتشفت الارتيكل، وارتيكل ياسر حلو
1: يعطيها الصحة. هذا مهم العبيد اللي كي تقرأ الارتيكل تخمم جي، وسورتو كيف قلت انت دو بوشا وغاي، معناها نتصور المرة الأولى والمرة الثانية هالعارضين هذوما الأولانين جاو العبيد اللي يعرفوك بتاتخ مثلا، فمش يكتشفوا حاجة جديدة. انت قلت اللي هو نوع جديد على خاطرك خرجت من الكوميديا. انت عملت سنين يا عصام بثلاثة مسرحيات، خلينا نقولوا اللي قعدت فيهم في الكوميديا الحقيقة، خذوا حظهم بالكده في مسرحيات قعدت سنين، معناها على مدى سنين تعرض. بدينا بسابيانس مع وليد العيادي 2014، 2014 واللي هي زادة تونسية برشا خد تحكي على التونسي اللي حرق. لكن أنا عجبني تعبير أنت قلته وقت اللي تحكي على المسرحية وقلت التونسي اللي يعتبر روحه مهف على الأخرين وليدها هو أذكى من الأخرين فيعتبر روحه ديما خير منهم. معناها سابيانس قداش خدمت بالكدا
2: خمسة سنين. هو ذيك الأول مرة تعرفت بالوان مانشو مع سابيانس
1: وليت تقول وان مانشو كان عندك احتراز على الاسم.
2: لا ما كانش عندي احتراز ان التصنيفات هذوما ريمي قلقوني راخي مول مانشو درام كوميديا انا يدور لي نخلي للجمهور هو اللي يقرر
1: واحد على المسرح
2: ولا سو لونسين كما يقولوا الفرنسيس واحد وحده على المسرح
1: واحد يهز المسرح ياكل.
2: وانا الحقيقه زاد عليه لو كتب سابيانس انا خاطر قبل سابيانس كتبت مع حاتم بالحاج مش انا كتبت حاتم كتب مسرحيه سكيزوفرير وكان ديو معايا ايمن الماجري وقتها من احسن خيره الممثلين الوقت ذاك.
1: هذيك اول خرجه من التياترو سي سا
2: اول خرجه من التياترو هذيك الساحه ولكن مسرحيه يظهر لي فرق العرض 20 21 22 وقفت علاش خاطر ايمن صح مع التياترو ناسيونال المسرح الوطني ومشى وقفت المسرحيه. قلت انا من هنا فصاعدا ما عادش انا زاد يعني ما نربطش مصيري بحاجات فنكيه تقنيه حياتيه
1: باش نخدم الروح
2: وكشي. نخدم الروح يا اخي كتبت مسرح سابيانس مع وليد وهكاك بدات المسيره. ولكن جوست باش نكمل الفكره
1: قولي.
2: ما حبيتش نحصر روحي كان في الكوميديا فوالا
1: بي اما هذا نحكي وتوايد رجعنا لسابيانس. احنا بعد سابيانس عنا أومو ديوس اللي هي كيف عرضت بالقدي وعاشت وطلبها الجمهور برشا مرات اللي كيف كتبتها انت ومازلنا في الكوميديا
2: سي سا حتى ذيك الكوميديا زادة وحتى دونالد اللي ناس يدوري الناس الجمهور برا نسميوه الجمهور العريض شاف اكثر دونالد اكثر من أومو ديوس
1: واكثر
2: من خاطر كيكا يجي نقول كراو المسرح وقت اللي فيه ضحك واسأل أي واحد في المسرح يجاوبك عليها راهو الضحك باش تضحك العباد راهو موش سهل راهي أصعب حاجة ما نتنجم يتأثر المتفرج ينجم يتأثر بحاجة بحزن ولكن باش يضحك با دي تو
1: موش سهل يعني دونك كيف يقولوا لبعضهم راهي تضحك فما ضحك فيجيو أكثر
2: هذاك علاش يظهر لي شنو اللي صار اللي صار في سابيانس تو هذايا معناها ما تنساش اللي أنا زاد راهو داخل كيفاش يقولوها السوق سوق الضحك مع الأسف فهمت دوك أنا أقول لك هذايا شكون هذايا اللي جاي وقت اللي السوق فيه لي معناها لي ستاند أبور لي
1: وان
2: بانشو لي زيموريست اللي معروفين في تونس فهمت ولكن أنا ما حبيتش نعمل اللي هما يعملوا فيه هذاك هو يمكن الحاجة اللي
1: هو ضحك لكنه ضحك مختلف. دونك في سابيانس أحكينا على تاريخ الإنسان خليني نقول هكا فاغما أومو سابيانس تعديت المستقبل الإنسان القدام شنو ينجم يولي شنو
2: مع أومو ديوس هذاك مستقبل الإنسان
1: أي أومو ديوس أنا غلطت
2: قلت سابيانس
1: سامحني في سابيانس التاريخ أومو ديوس المستقبل واللي هما انسبيري من خاطر انت استحفظت على نفس الاسامي ذولي من باب النزاهة الفكرية
2: اي صحيح سابيانس انا الكتاب معناها رجني كي قريته 2014 كتبوا يا ربي
1: لا عاد هو انا نسيت وعملت عليك يا اخي نسيت
2: اسمه أراري أراري المشكل انه الكاتب هذا اسرائيلي وتعرف الحساسيات من اسرائيل ودرا شنو كل شيء
1: لذلك علاش انا نسيته ايوه
2: ولكن الكتاب تشهر على الاخر والكتاب يعني ما تنجمش تقعد تقرا وما تو رياجي با دونك جي رياجي بالمسرحيه تاع سابيانس يا اخي هو جي كتاب
1: كتاب
2: اخر اسمه اومو ديوس يا اخي حاولت ان بربي جوست يعني ما بين قوسين أراري راو بالرغم اللي أنا راو ما يعنيونيش وأنا بالطبيعة ماخذ موقف من القضية الفلسطينية وكل شيء ولكن راو من الكتاب الناس تنسى راو في إسرائيل راو فما برشا كيفاش يقولوا يعتقدوا في لا سوليوشن دي دو زيتا اللي هي حل الدولتين اللي أنا نتبناه دوك أنا غدوة كان يصير حل الدولتين أنا أول واحد نتبنى الموضوع هذا وحتى وخلتو في الحكاية فهمت دوك هذه جوست بين قوسين هو خاطر زادوا لاصقوا لي أنا ناقص وزاد دير لسقولي والتطبيع وما تطبيع
1: ذكرتهم طبعا
2: لا علاقة
1: به دكورد. وإحنا من باب أبخي طول واحد زادا ما ينجمش ولو أنه مش نعبر على رأي زادا ما تنجمش تبخص حق الفكر معناها الفكر ينجم يكون من أي بلاس حتى لو كانوا من ملكيين معناها من دولة الاحتلال. دونك مشينا في سابيانس وأومو ديوس الزوز في الكوميديا ثم يظهر لي تتويجهم كان بدونالد اللي أنت قلت اللي هو مشي الجمهور أعرض يمكن مش على خاطر زادا الشخصية الاسم انت كتقول لهم دونالد وظاهر من الافيش اللي هو دونالد ترامب وانت تحكي على السيد اللي هو فينومين معناها ظاهرة في العالم اولا يحكم في العالم ثانيا هو مش مقصر معك في الماتير الحقيقة معناها مع التاريخ وحاضر واللي يعمل فيه في كل وقت دي ما عندك جديد جيماجين اللي هي كل مرة قعدت تزيد فيها حاجات.
2: هو هذاك يظهر لي علاش السكسي تاع دونالد على خاطر ما المسرحية الاولى مش كيما المسرحية الاخرى
1: عندك اكتواليتي لازم كل مرة تجدد فيها
2: وهو تبارك الله زاد مش مخلي بنفسه كل مرة يجيب لنا كارثة جديدة وللأسف بيسكو يحكوا في العالم بيسكو القوة الأولى للعالم هو هز العالم للهاوية الحقيقة معنا بيش يقولوها خاطر احنا نضحكوا خاطر ما قعدنا ان كان سلاح السخرية والضحكة كهو ما هو راو حقيقة اللي قاعد يصير معناها حاجة يعني مفزعة
1: هو صحيح يضحك لكن زاد معناها يعمل فيه مآسي اوسي
2: طبعاً.
1: دونك به دونك انت توا مثلا بمواقف كيف ما هكا انت هزيتني للسؤال هذا تعتبر نفسك انتي سيستم معناها ممثل
2: جينا توا الجوهر الموضوع هو راه شوف الكوميدي حسب رايي انا باش ما نتحلوش في نقاش الكوميدي نوعين فما الكوميدي اللي يساير الموضوع يساير احنا محلانا احنا مبنا احنا احلى الناس احنا حلالف احنا تبارك الله علينا احنا مهندسين اكبر مهندسين احنا الطب التوانسه نتاعنا اخشن طب احنا درجه بعض هذيك المسايره اوكي
1: باه
2: وفما الكوميدي هذيك علاش باش نجاوبك على كلمه انتي سيستم اللي هو غير راضي بالفكره هذه وكي تمشي الاثنية ذيك اثنية واعرة على الاخر علاش جيب لك السب الشتم كيما انا لاس قولي مرة على داروين قال شنو انا داروينيست وما داروينيست شنو وداروين والانسان اصله قرد وكيفاش القرد قعد قرد والانسان من قرد ولا انسان ما تجيش وحسيله دخلنا في مواضيع يعني لا علاقة بالشيء اللي انا
1: نحب نقول دينيا انتهزك لبعيدة
2: ولا دوك ومبعد زاد حتى المسألة الدينية حتى المسألة الدينية نجموا اليوم توانسة تبارك الله عليهم عندهم كي لصقوا لك اتيكيت سهلة ياسر جي يقول لك انت ضد الدين ولا ضد كذا وكل شيء دوك الطريق واعر جدا كي تجي ضد الافكار هذوم الاكثرية ان الكوميديين اللي نسميهم الكوميديان سيستم كوميديين سيستم هذوكم كوميديين البروباغندا امتى يربحوا برشا فلوس يتشهروا برشا ويمشيوا باعمالهم يعني اكشوف قد المالح مثلا امتى اكشوف ولا في امريكا مسي دي كوميديان نتاع البروباغندا فهمت
1: اللي يمسحوا
2: يقولوا الفرنسيس كاريسي دون لو سونس دو بوار باش الناس الكل تكون فرحانه والناس الكل نخرجوا شيخين
1: دونك هذوما حسب رايك يعملوا وهما فرحانين في لوتو سونسور
2: طبعا بالطبيعة ولو اني راهو انا زاد جو بريتون با اتر زاد راهو اون سي سيستم لك الدرجة راهو انا بيدي جو ميد لو تونسو انا اوموديوس وقفتها زاد لي اسباب زاد الحقيقة دو تو سونسور قلت خويا فك علي زاد انا زاد عندي حياتي وعندي فهمت اذا كان باش تولي الامور يعني توصل انا اليوم الحقيقة في تونس خلينا نقولوها واضحين اليوم يزمك ترد بالك شنو اللي تقول على الأقل كلمة ربع كلمة تكتبها على حية أنت شي تسمى جرافيست ولا اللي هو كلمة تتقال تدخل الحبس معناها مش العبرة يزم تتقال الكلمة هذية واليوم في تونس رجع الخوف من شنو اللي نقول وشنو اللي نكتب ولكن هذا ما يعنيش أنك زادها بتاخذ موقف من الأشياء أنت أنا يظهر لي نحاول ناخذ موقف من الأشياء سمعني أنا يظهر لي إذا كانت قارن باللي زوموريست في فرنسا لي زوموريست في فرنسا كلهم في واد وديودوني في واد
1: صحيح.
2: أنا أقرب لديودوني فوالا
1: واضح خلينا نقولوا ضد التيار العام معناه
2: بالضبط الحاجة اللي ما يحبوش الناس يسمعوها أنا نقول
1: أنت تسمعها لهم بي دونك كيفاش تحبني نقول توا أنت معناها احنا حكينا على لي كوميديان لهنا دونك نحكيو على المسرح معناها أنت ترى أنه هل السنسور الاستباقية اللي هي أوتو سنسور قبل ما يسنسروني هاني نسنسر روحي أنا ماسة المسرح توا وصلت له بالقدام معناها بورتون هو
2: بورتون
1: هو أبعد فن معناها أكثر واحد ينجم يزديفلوب مع جمهور هكا مخصوص ما يخرج برشا فماش ديزيكو برشا مش برشا تحت الضوء لكن احنا في هذا طب
2: بالطبيعة يجي يقول كان تو صحابي كل مرة نفس الكلام كل مرة احنا محظوظين راو احنا اللي في المسرح هي اخر معاقل الحرية في تونس
1: الموجة توصل توصل في الاخر
2: تجم توصل تجم توصل اليوم الامور ماشية الى معناها حتى المسرح ينجم يتمثل نتمنى له فهمت خاطر هو قاعد الفضاء الوحيد اللي قاعد فضاء حقيقة فضاء حرية ويتقال فيه معناها باختلافاتنا الكل هاك تشوف شوف شوف انت شوف انت اخر مسرحية عملها فاضل الجعايبي ريف حلم معناها تقال فيها كل شيء والحقيقة انا فرحت عليش قلت الكلام اللي كنت تقوله فيه من الاول هذاك هو اخر معاقل الحريه اللي قعد في تونس ان شاء الله تقعد هكاك ان شاء الله نقعدوا عندنا فاضل الجعابي عندنا توفيق الجبالي حتى توفيق الجبالي في الانسان الرابع كيف زاد وحتى المسرحيين الاخرين الكل اللي نشوف فيهم معناها انا نخرج برشا ونتفرج برشا في المسرحيات وكل شيء قعد لو طون ليبر ان شاء الله تقعد
1: به واضحه الفكره عصام بالقدي بالقدي هل انه هذايا من الاسباب اللي تخليك بتتخ معناها حتى لو كان انت ما تحبش اما معناها مش تترفع كلمه تترفع هي اللي مش عاجبتني معناها الشهره ما يسالش السماح فيها دونك مازال عندي شويه حريه
2: شوف تمشي للشهره باش تفقد استقلاليتك انا شخصيا جربتها ملي تحول من وقت اللي وليت في دونالد معروف اكثر من حتى على الباج تاعي فيسبوك وليت نحتاط باش نقول فهمت علاش على خاطر تول الناس تتبعك والحقيقه ان الوضعيه ذيك تقلقني علاش على خاطر على قد ما تمشي في الشهره وعلى قد ما تحب الناس ترضى عليك على قد ما تفقد استقلاليتك
1: بالك علاش مالا التجربه التلفزه انا خليني ساعه نقول انت فما كانت فما تجربه في كينيا ما كانش ومن بعديك راجوج اثنين هو اللي بتتخ اكثر معناها العبيد شفته اكثر العروسي المحامي ويمكن زيادة من عرش نجم تصلح لي انتم بطبيعتكم ديو انت وصبر الوسليتي عديتوا سنين برشا مع بعضكم يذولي كتبتوا مع بعضكم مثلتوا مع بعضكم وكل شيء فحتى هذايا الدور هو كتبوا صابر باش انت مثلت العروسي المحامي يمكن بما انه الديناري هو الشخصيه اللي عليها الضوء هي اللي هزت والعباد حبتها وكل شيء فاعطات من هذا الدور العروسي المحامي ولو انه تخديليكا على خاطر محامي وفي الاخر اكتشفنا اللي هو متحرش بالاطفال دونك ان بيدوفيل حسب رايك البروفيل نتاعك كمسرحي مازال متحصن بالمسرح هو اللي خلى عبد الحميد اختارك انت للدور هذايا
2: الحقيقة من ما حكيتش مع عبد الحميد في الموضوع هذا ما نعرفش علاش هو عبد الحميد معناه يكون شافني غاديك شافني في الدور هذاك
1: اما تسألت انت قلت علاش انا علاش الدور هذايا
2: ليه والله ليه ما تسألتش حكيت فيه معاه برشا قبل ما يبدا رجوج اثنين يكون حتى عام قبل راهو بدينا نحكيو في العروسي وقال لي راهو واش باش يصير في رجوج اثنين راهو العروسي باش يخرج من راهو الديناري باش يخرج من الحبس باش يخرجوا المحامي والمحامي هذا هو العروسي وحكينا الحقيقة عمري سألته سؤال علاش اخترتني انا عطاني برشا دي ريفيرونس قال لي تفرج في كذا وتفرج في كذا وتفرج في كذا وكل شيء وماذا بيا ان تجبد من عند الممثلين هذوما وماذا بيا يكون هكاكه وكل شيء هذا فاش حكينا شني اختياراته فما حاجه اختلفت فيها معاه خاطر العروس يموت في الاخر وتقتلوا روزا تقتلوا بالكرتوش كي تري فيولون ما كنتش متفق على هذاك وحبيت انه ناخذ ثنيه اخرى وحبيت نقنعه ما اقتنعش ويمكن زاد فوري نون فوري هي رد على موضوع التحرش اخذ الموضوع التحرش وموضوع البيدوفيلي وموضوع راه موضوع راهي ما تنجمش تتسكرها هكاك في كلمتين وكاو ولا ما تنجمش على خاطر هو يلانكارن العروسي يلانكارن لا لا لا لا لا كولير دي جون معناها الناس يعني يقولوا لي اللي تفرجوا في رجوج اثنين يقولوا لي احنا كرهناك في كل الشخصيه هذيك وكل شيء. فهمت
1: به الدور هذا وانت عارف اللي هي تلفزه وعارف اللي رجوج واحد خذا صديق كبير ياسر والعباد حبته وتعرف ان العباد باشتراك اكثر معناها مع رغم كل معناها مع كل احترام للعمل المسرحي تعرف التلفزه وعلاقه التونسي سورتو بالتلفزه العالم الكل التلفزه قديشها اسهل وقديشها اقرب وكل شيء. اما انت كي قريت الدور عرفت اجتماعيا باش يترفض ماهوش ان رول سامباتيك اللي العباد يلفون تادوبتي معناها وباش يحبوك وكل شيء هذا ما قلقكش؟
2: ما قلقنيش. انا قلت لك انا راني التلفزه والسينما معناها نعملهم بكيف كيف معناها كيف ما يقلقنيش اني من بعد الرتور يكون ولو انه راهو العروسي انا وقتها بديت توموديوس في المسرح برشا ناس راهو جاوني ما كانوش يعرفوني اما غراس العروسي يمكن شي بتاتر شافوا يقول لك هيدر خلنا نشوفوا في حاجه اخرى
1: اكثر
2: دونك با سي مال كسا فهمت سافا
1: دونك ما خديتهاش بالخايب زاد انه عبيد ما انه عبيد مع الخدمه هذيك الكل تكتشفك وقتها في دور العروس
2: ما قلقتنيش بالكل ما قلقتنيش كانت بالعكس تجربة محلية كيما كانت تجربة كان يا ما كانش مع بوغلادة تجربة محلية على الاخر تبقينا طبعا

0: بشتوف الحكاية. أنا شوف ده تو مثلا
1: نحكيه على أنك تتبع تيار في كل ما هو ديجيتال تثبت كونتينو تكبر الباج الفولورز يوليو أكثر نحكيه على هذا. أنت ما ليه معناه
0: يمكن راو زيادة جي فترة جي فترة وبحكم أنك زيادة تخدم خدمة الكوميديان سور سين والكوم والتواليت يمكن جي فترة زيادة نغير رأي بوخ لانستان سافا أموري واضحة. أنا ديما نقول له يقولوا لي صحابي يقول لي أنت في عداد الأموات نقول لهم كيفاش يقول لي خاطر ما عندكش انستغرام وما عندكش فيسبوك
1: عندك انستغرام ما في لزا فيش على المسرحيه
0: فوالا
1: برتاج في ستوريات اللي يشوفهم
0: وما نعملش فيديوهات وما نعملش حاجات شويه مش برشا نقول لهم زاد كان انا من عداد الاموات ما حتى جمهوري زاد كيف كيف باسكو عندي جمهوري سي فريمون جي كبير.
1: انت مستكفي بي
0: هذه
1: ما تحبش اكبر ما تحبش
0: يمكن نمشي لاكبر خاطر يمكن نمشي لاكبر ولكن نتقلق الحقيقة خاطر كي باش تمشي الأكبر يزمك تعمل تلفزة يزمك تعمل مثلا مسلسلات رمضان يزمك تظهر فيهم أنا مثلا كان ظهرت في رمضان السنة يمكن راني زدت كبرت في جمهور كل يمكن يمكن من عرش شو با مين باسور ولكن يقلقني زادة أنه فما أعمال في التلفزة نحبهم تو عمل وجهة جندوب يعجبني على الخ حلو وكلموني على رول في
1: زيد لي تايم صبرية نحكي تحكي على هذا
0: صبرية طيب. يسرح حلو حلو المسلسل حلو وجاءوا اقترحوا علي رولفي ولكن جاءوا اقترحوا علي وقالوا لي رجل مع جاء باش تجي تصور معناه مش انا كي خذيت دور العروسي راه قلت لك عام نحكي انا وعبد الحميد
1: وقال لي راك باش
0: تقرع شعرك راه مش لعبه راه زاد كيف كيف وتعمل شلاغم وكل شيء
1: عديت مده به يا بلاش
0: اكزاكتومون دوك فما تحذير خلينا مش شلاغم وصلعه فما تحذير زاد كيف كيف للنص وكل شيء جمعه قبل والحقيقه انا من بعد كي شفت المسلسل قلت
1: ندمت شوي
0: اكزاكتومون
1: دونك يفوس ادابتي خاطر المرشي هذاك مختلف خاطر مش انا مانيش باش نقول لك حاجه جديده معناها اما الاعمال الرمضانيه ينجموا يتعطلوا حتى لين نلموا لي سبونسور حتى لين نجيبوا بروميس دو ديف حتى لين تقبلنا تلفزة دونك اي هو معناها سيكل واحد اخر
0: نعرف وحتى صابر وسلاتي اللي انا تعرفت معاه في رجوج اثنين كي مشى السنة في رمضان وعمل مع سامي الفهري عمل المسلسل الكوميدي هذاك عايتوا لي زاد كيف كيف
1: عايتوا
0: لي وما مشيتش على خاطر نفس المشكل يجي يقول لك راه تقول لهم اي اوكي
1: وندمت
0: ويقول لك راه الوغ يجي يقول لك لا في هذاك بكل صراحه نقول لك علاش على خاطر مش على خاطر ديو في رجوج مشى
1: معناها باش يمشي
0: فورسيمون باش يمشي في وضعيه اخرى خاطر الوضعيه اللي انا مشيت انا يظهر لي انا ما حكيتش مع سامي الفاري انا اللي كلموني هما ليكيب نتاعو مش سامي بيدو
1: داكور.
0: ولكن اللي في مخ سامي في المسلسل هذاك
1: في هذه اخرتها سيتكوم
0: يمكن ياسر يقول لك لو ديو مشي في رجوج ناخذ لو ميم برينسيپ ونعاود
1: دوك ندمت على صبريه في السبعينات مع وجهه جندوبي
0: صبريه ياسر حلو المسلسل وندمت عليها نقولها لك بصراحه فهمت ولكن مع صابر الغالب صابر
1: باهي زياد كان يسمع فينا زياد لي تايم المخرج نتاع الصبريه كان عندك حاجه لعصام السنه ماذا بيك بكري شويه
0: لا مش راهو تشرد زاد
1: لا لا من باب الصديق اصحاب ومحبوه برشا خدمته وعنده موند مزيان برشا زياد
0: حتى قبل راهو انا تبعت زياد في العمل اللي نتاع رمضان قبل اللي هو على الاداره تذكروا
1: لحظه برك ريسالاند
0: ريسالاند حلو ياسر ريسالاند كيف عجبني لا خدمته ياسر حلو تعجبني على الاخر
1: صحيح هذاك علاش نحبوه يخدم كل عام باش نتفرجوا فيه وي. عصام دونك انت في الاجابات الكل براتيكمون قاعد تدافع لي على فكره انك تحب تقعد حر تحب تقعد انديبوندون من الرابطه نتاع الديجيتال من اللي زوبستاكل هذوما اللي يدوروا بالعمل نتاع التلفزه من الشهره الكبيره والاكسبوزيسيون تحب معناها عندك ان سوسي دو ستابيليتي يظهر لي مترجم حتى في حياتك بما انك تخدم ماكش ممثل تحب تقعد ممثل هاوي تعتبر روحك هاوي
0: اي نعتبر روحي هاوي خاطر تو انا مثلا علاش كسرت السيكل تاع دونالد اللي هو ماشي يطالع ماشي هو ماشي وصلت وتكبر وماشي وصل لعبه يجي وماشي البوشاوري يخدم
1: صحيح.
0: وكل شيء وانا وقفت على خاطر زيدة اذا كنت تولي تعمل في المسرح وانت بروفيسيونيل هذه ربي خلي اون ديفيني لي شوز بروفيسيونيل معناها يجي السلام عليكم يدخل يمثل ويروح اوكي ما ثماش الروح حبيبي
1: معنى.
0: الروح منين تجيك تجيك وقت اللي محب هذاك علاش هي منين جايه كلمه اماتور اماتور لانك تحب الحاجه اللي تعمل فيها
1: حب صحيح صحيح. لكن زاد هاني دونك تعتبر تصنف روحك هاوي وتحب تقعد هاوي.
0: اي اذا انا لو كان نمشي البروفيسيوناليزم راه باش نولي ماست لاست

0: وما نتعداش وتولي تولي ظاهره حكايتك اللي يمكن الجمهور ما يراهاش. اما راهو الممثل سيرسين يظهر روحه اللي قاعد يعمل فيه يحب فيه باش يترانسمي سيت انرجي للجمهور ولا يعمل فيه خاطر خدمته
1: ولا ياكل في خبزه كما قالت الشخصيه في فورين اون فورين.
0: هو هذاك سيتي سا لو بوت هذيك لا ريبليك تاع ياكل في خبيزه ياكل في خبيزه. انا ما نحبش ناكل منها خبيزه, نحب الشيء اللي نعمل فيه.
1: جميل. هو الأكيد اللي بيجي يتفرج عصام باش يشوف اللي أنت تحب الشيء اللي تعمل فيه. نتمنى وكل النجاح العرض اليوم وعرض غدوة ودي سيكل جدد إن شاء الله. الفوري نون فوري, نعرف اللي دونالد النجم يمشي في جوان لصفاقس.
0: صحيح صحيح في صفاقس فان جوان مازال ما عندناش الدات. أما أنا نتمنى كما جيت الديوان لهنا في تونس نتمنى أنه الحوار الجاي يكون في ديوان صفاقس خاطر باش نعمل العمل في صفاقس.
1: مرحبا إن شاء الله جمهور صفاقس, احنا نحبوكم برشا في صفاقس كما تحبونا وتتابعونا. تو يسمعوا دونالد مسرحية ياسر مزيانة وخذت إيلون كبير إن شاء الله تعرضها في صفاقس بكل نجاح. وفوري نون فوري في المشتل في اسباس تياترو تنجموا تتفرجوا اليوم وتتفرجوا غدوة ونستناو دي سيكل أخرين. عصام مازال عندي برشا كلام نحب نحكي فيه إن شاء الله في الانترفيو الجاي.
0: شكرا ريم, شكرا على الاستضافة. وأنا موجود حاجة برك اليوم السبعة ونص غدوة الخمسة.
1: غدوة الخمسة اليوم السبعة ونص نهار السبت غدوة لحد الخمسة فوري نون فوري. مرسي بوكو عصام,
0: ربي
1: فضلك بالتوفيق. مرسي شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في الساعة الأولى من أوستر باش نخرجوا للأخبار ثم نرجع مع ضيفنا الثاني. ما تمشيوش بعيد
2: تسمو أوستر كنهار سبت من السنة الماضي ساعتين
3: Publicité. الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ديوان اف ام. عسلامة. البريد التونسي يعلن في بلاغ له اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالات من الموزعات الآلية للأوراق المالية بداية من اليوم. وزير السياحة سفيان تقيد أمس زيارة ميدانية إلى ولاية قفصة، وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات أيام السياحة والصناعات التقليدية، تم خلالها استعراض أهم المشاريع المبرمجة ومدى التقدم في إنجازها. وأكد وزير السياحة أن أيام السياحة والصناعات التقليدية مثلت منطلقا لحركية سياحية واقتصادية جديدة بولاية قفصة، وأسهمت في إعطاء دفع للاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وشدد على أهمية مزيد تشجيع الشباب على الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين عبر التعريف بالتشجيعات والحوافز بأليات التمويل المتاحة وتبسيط الإجراءات ومرافقة أصحاب المبادرات والمشاريع الناشئة والشركات الأهلية المحدثة في قطاع الصناعات التقليدية. في العالم، صحيفة إيكونوميست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب حصل على التزامات جديدة من الرئيس الصيني شي جين بينغ للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول إن إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول طريق محدد سيتم الكشف عنها قريبا. وضح عزيزي في منشور على منصة إكس أن المستفيد من هذه العملية سيكون الأطراف والسفن التجارية المتعاونة مع إيران، مضيفا أنه سيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب هذه الآلية. وكالة الأنباء الإيرانية تنقل عن مصادر مطلعة زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران للقاء مسؤولين إيرانيين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام.نت. إلى اللقاء.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
1: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم في أستار. هذه ساعتنا الثانية. نتصور كان تسمعوا فينا وتتبعوا فينا وسمعتوا الغنيات المزيانين اللي تعداو بعد الأخبار باش نرجعوا بيهم، راكم عرفتوا شكون ضيفي الثاني في الساعة الثانية هذه. أنا فرحانة برشا أنه معايا من أجمل وأفضل الأصوات التونسية ومن أهم الملحنين في تونس، غازي العيادي. مرحبا.
3: هاي نهاركم طيب وإن شاء الله ديما منورين، وإن شاء الله السادة المستمعين الكل بألف خير يا رب، وأنت زاد أختي مريم.
2: ربي فضلك ريم. أنا مانيش مريم يا غازي،
3: ما هو اسمع مو التشابه هذا هو
2: صحيت نور الدين
3: تعرف نور الدين بعد صحيت
2: مريم اختك مدام منير
3: وهنا تو نحب نحيو مريم ابويسك احنا ذكرناها ان شاء الله هي زاد موفقه في اعمالها وان شاء الله زاد بالنجاح يا رب
2: ان شاء الله يا ربي. مرحبا بيك انت. انا ساعه التقديم نتاعي حتى حد ما يختلفوش فيه اثنين، ما نتصورش فما شكون ينجم يناقشني في انه غازي العيادي من انت من احسن معنا الحقيقه.
3: لا انا ديما ما نحبش نقول ما نحبش ندخل في هذايا من اساسه. شوف احنا كل واحد عنده طريقته يعبر بها بطبيعه الحال بالموسيقى نتاعو، وكل واحد عنده جمهور يحبه، والاجتهاد هو الفيصل بين الناس كل. معناه انا اقول من اجتهد واصاب ما فله اجر ما اجراني ذر لي
2: ولا
3: معناها الحمد لله
2: انا ولم يصب عنده اجر
3: واحد. انا المهم قاعد نجتهد وان شاء الله ربي يوفقني.
2: الاكيد زاد انك مجتهد على خاطر غازي قاعدين نراو المده الاخرى، مش المده السنين الاخرى،
3: اي قاعد نخدم اي والحمد لله.
2: صحيح
3: مؤمن بغازي العيادي، مؤمن باللي غازي عنده برشا بوتنسيال في الموسيقى، وهذا مش جديد لانه الحمد لله وقت اللي تشوف قديش من مغني كبير تعامل معايا تحس اللي انا فما حاجه كبيره عندي في الموسيقى والحمد لله.
2: الحقيقه انا نبهت من التوانسه ساعات الجمهور غازي كيف ما كانه ما في بالوش يتفاجئ كيف يسمع الاسماء الكبيره اللي انت لحنت لها.
3: لا والله لا
2: معناها فما اللي ما يعرفوش. صحيح احنا نسمعوا الاغنيه نستهلكوها مش ديما نتبعوا شكون الشاعر وشكون الملحن، لكن غازي عطيت الحان الاسماء كبيره ياسر. معناها
3: هو يمكن هذا يا اختي ريم راهو من قله يمكن الظهور في البرامج التلفزيونيه اللي هي معناها بطبيعة الحال سلاح ذو حدين. معناها تنجم تكون باهية باش تروج لك المنتوجك والناس تسمع شنو اللي تعمل انت وشنو اللي عندك، كيما تنجم زادة تكون زادة في العكسي. معناها انه الكلام ياسر انا ديما ضد الكلام البرشا، خاطر الكلام الياسر لازم يغلط، وهو احسن حاجة للانسان هو احنا مش باهية الكلمة. معناها يقول لك الواحد لازم حشاك وحشا قادر يسكر فمه شوية. هو أهم حاجة اللي حتى للفنان أنه مش لازم يتكلم برشا، يحاول يخدم أكثر وموزيكا أكثر ويكتب أكثر. هذا هو
2: وذاك علاش أنت عنا تبارك الله فما إنتاجات جميلة. احنا الغنية الأولى اللي سمعناها سمعنا شفت الأمر اللي الغنية هبطت 2 ماي بالضبط، احنا طور أنا جوست مازلنا كي شاطرنا شهر ماي وعملت أرقام هايلة برشا على خاطر في نهارين فاتت النص مليون. وتبارك الله طوى فاتت المليون.
3: هو هذا اللي هو عند برشا ناس بتتر عادي، أما عندي أنا مش عادي. لانه احنا في الميوزيك كلاسيك نتاعنا اللي احنا هذه موسيقتنا اللي تربينا عليها ونعرفوها، في فتره ما قلت عدد المشاهدات نتاعها، دخلنا في مرحله اخرى كنا قبل نبيعوا لي زالبوم ولي سي دي، دخلنا ديريكتومون في حاجه جديده معناها جديده علينا. هذا اللي خلى بتاتر الخدمه نتاعنا تبطى ياسر باش تظهر، لكن الحمد لله فما عودة صارت كبيرة للمستمع التونسي أنه يحب يسمع الحاجة اللي بتتر يمكن نقول أنا اللي تربى عليها ولا تناسب ذوقه في الموسيقى. وإحنا موسيقتنا معناها أكثر أنا أقول عاطفية، لأنه المقامات الشرقية ولا المقامات التونسية فيها حاجة هكا في الأذن تخليك إيبانوي مثلا. صحيح. فهمت؟ ماهيش متشنجة. ويمكن الناس زاد حاشها بالغناء بالأغنية اللي ماهيش متشنجة، اللي تحكي على حب في فترة من الفترات نغني أنا في أغاني الحب. يقول لك شنو مازلتوا تغنيوا الحب؟ تي مازلتوا غادي؟
2: صحيح.
3: تي مازلتوا درا شنو الناس صارت ودرا شنو؟
2: هو
3: لكن باش نكمل لك، هو راهو بان بالكاشف أنه وقت اللي نغنيوا على الحب راهو الحب مش ديما للحبيبة برك ولا الحب للأصحاب للأم للأخوات للعائلة للولاد للناس كل. راهو الحب هو اساس الحياه، والغناء على الحب راهو ما تقطعش امبوسيبل.
2: هذا هو الحقيقه خاطر موضوع انساني.
3: لا وانا شفت الامر راهو تنجم تكون على بنتي نجم تكون على مرتي، نجم تكون على امي، معناها نجم تكون على اختي،
2: نجم تكون على خالتي، حتى شيء زادك تكون ما ينقص منها حتى شيء تكون للحبيب.
3: لا هي معناها ما ينقص حتى شيء، سيرتو معناها كي تكون حبيبه بالحق، معناها بالفم والملاء.
2: بالفم والملاء هي غنيه مزيانه برشا. وانا حبيت نقف على كلمتك كي قلت التونسي يحب يرجع. اون فيت هما دي توندونس، المده اللي مثلا كانوا يقولوا لكم فيها مازلت تغنيوا على الحب، كان فما موجه نتاع غنيه معين، كان فما حاجات يمكن اقوى وهكا احد وكل شيء، لكن سيفري فما احساس بانه فما عوده كانه القديم هو الطبيعي، معناها في كل شيء، في مدينه
3: الحنين لكل شيء،
2: اكزاكتومون في الجمال، نحكي توا على العوده للجمال الطبيعي.
3: ما هو هذا اسمه زمن الجميل، الورك هو ما عندوش ياسر، واحنا توا نبدا نتفكر كانها توا 20 سنه التالي، لكن بالحق فما ديما لي سوفونير يلعبوا برشا دور في حياتنا.
2: الحنين موضوع ياسر مهم. الارقام توا بالنسبه ليك صحيح، توا الخدمه واضح انه فما اغنيات جديده، فما خدمه سورتو ما تغيبش علينا برشا، وديما فما اغنيات جدد. كيف تسمع ارقام كيف ما هكا وكيف تلقى روحك اغنيتك في جمعتين عملت مليون، شنو تحس؟
3: والله سعاده كبيره. خاطر في باري عملته مع نفسي. نحب نتقدم بالقداء، هذا راهو ما جاش هكا بيت فيه، خاطر توا عندي تقريبا يجي 5-6 سنين صدقني، اللي احنا راهو لي تيتر نتاعنا ياخذوا وقت باش يتخدموا، ماهيش حاجه فيسع فيسع ناخذ تراك انا نحط عليه صوتي ونهبط ونلقاه حاضر. احنا نقعدوا نخدموا مع بعضنا انا والموزع والشاعر وفي الاستوديو، معناها عندنا كي نحبوا شنو الالات اللي لازمنا نتعاملوا بهم مع بعضنا، معناها الاغنيه تاخذ لنا شويه وقت. وانا والله في الفتره هذه الصغيره عملت تقريبا يجي 15 تيتر منهم ساعه. نحب نذكر الناس انه فما برشا اغنيه تونسيه، الايام تونسية، عايشة سوفري تونسية، ديما جوتيم كلامها تونسي، عزيز وغالي محتاجك يا بابا، شو نقول لك برشا أغنية،
2: انت
3: غنية كي نسمعها، سلطانة لله الزين، عملت المدة اللي فاتت برشا تونسي، لأنه حسيت أنه في الكارير متاعي ما عنديش برشا أغاني تونسية. كنت في مصر ضربت تقريبا يجي 10 ولا 12 سنه زاد في اوائل البدايات نتاعي، ونحب نذكر برشا ناس نقول لهم راهو غازي العيادي ماهوش هو جديد عليه الشرقي، راهو انا اول اغنيه في حياتي خذات سكسي عندي هي اسمها خوفي لا تبعدي عني، هذايا عام 94 خذات سكسي كبير ياسر. بعدها بعترف لك، بعدها صعب ان الواحد يحبك وانت بتحبي غيره، بعدها حبيت زماني، قفلت القفله نتاع تونس. من بعد نقلت مشيت لمصر، معناها انا راهو الغناء الشرقي عندي برشا، معناها هذيك مدرستي الاساسيه،
2: فهمت
3: هذيك علاش عندي برشا اغاني شرقيه الناس تعجبهم ويحسوني. شوف مدامني لحنت المصريين ولحنت للمشارقه، اعرف راهو انا احساسي في الشرقي راهو كبير برشا.
2: صحيح هذا ما فيهوش كلام، حسيت كأنك تبرر، معناها فما بيت تلوم فيك جست خنصر، فما بيت تلومك انه الانتاج شرقي، معناها
3: لا لا هو والله ما فماش ملام ساعات فما كومنتير نحب نوضح، لانه انا قلت مانيش برشا الحقيقه قليل شويه الظهور. نحب نوضح انه زاد راهو باش الناس هذيك زاد اللي تستنى فيا باش نعمل تونسي يقول لهم راه عندي تونسي،
2: راهو موجود،
3: ادخل للشان يوتيوب تو تلقى برشا اغاني تونسيه تعجبك برشا.
2: صحيح باهي جميل بلاك. وتوا الارقام كي مسالتك عليها انا خفت لا تقول لي ماهيش مقياس، هي راهي
3: لا ولات مقياس، ولات عندها مقياس. برشا هي ولات مقياس وتعطيك الطريف السعاده. راهو انا وقت اللي الغنيه عملت مليون قلت اول غنيه تعمل لي مليون وسيرتو في ساعه، معناها حتى لو كان احنا نحاولوا ندزوا فيها من كل الشيرات مي الحمد لله وصلت العباد.
2: صحيح.
3: انا هبطت الفيديو الاول وانا في الكهرباء قلت والله ما نجس بها ونهبط منها طريف
2: نجرب.
3: في اللي بلاتفورم الكل عملت لي فوق المليون في 3 ولا 4 ايام، معناها حسيت انه الاغنيه العباد باش تعجبهم بالكدا بالكدا، والحمد لله قاعده تمشي توا لبرا، وقاعدين فما ناس يتصلوا بيا من برا في الاذاعات من البلدان العربيه. ان شاء الله ربي يوفقنا يا رب.
2: ربي يوفقك. الحقيقه الاغنيه مزيانه برشا وفما مراهنه عليها، بما انه زاد هي مشيتوا باش خدمتوا لها كليب مزيان، الكليب مبروك ساعه الطرح نتاعو والفيديو معناها نتاع الكليب. على خاطر علاش اخترت شفت الامر فيها كليب، الاغنيات اللي قبل فما اللي خدمتوهم بالاي اي بالذكاء الاصطناعي، فما اللي هبطوا على اليوتيوب من غير الخدمه الكبيره.
3: ما هي يمكن ظروف انتاجيه
2: وصحيح،
3: معناها اكيد شوف راهو ساعات وقت اللي شوف انا عملت برشا كليبات في مصر ولا في لبنان ولا في انا سجلت صورت حتى في تركيا في اسطنبول، فما زوج غنيات عندي حبايب وما يصعبش عليك غالي، معناها الحقيقه نعرف الكليب ونعرف تكاليف الكليب. توا ما عادش التكاليف هذيك سيفري نقص شويه، لكن تبقى دائما وقت اللي تسجل الاغنيه وتصرف تسجيل ورزمك انا وفما اللحن معناها يمكن غيري ما يشري الاغنيه زاده فهمت هذا راهو زاده كيف كيف ومع الشركات في تونس سيرتو توا زادت ستين بله معناها ما عادش فما بالكل وفما ازمه زاده في الحقوق نتاع الملكيه الفكريه نتاع الفنانين فما ازمه كبيره برشا هذا بتاتر يخلي المطرب ساعات يقتصر على انه ابد تصور يقول خليني في تصويره والغناية او ككل الغناية عجبت وحدها تمشي اللي زاد حل اخر ولا باهي نعملوا كسيونس فوتو ونخدموا شويه باش نخرجوا تصاور قراب باش نجموا نهبطوا الغناية والحمد لله فما حاجات نجحوا وهكا
2: صحيح فما فنانين كبار ياسر زاد حتى الامكانيات موجوده ويعملوا الحل هذايا
3: واحنا ما نخلقوش حاجه من عندنا احنا نتبعوا في الموضه وقت اللي نراو حاجه وسايي وعجبتنا وسيفري نجحت عند العباد نحاول ونتبعوا وبالنسبة للأغنية ذي تصورت نحب نشكر أنا ربيع تكالي وشهير وعصام ذوما ولاد خالتي هما ووقت اللي هو يقرأ في الإخراج في لبنان كنت أنا موجود غادي وبعد وقت اللي تنقل لمصر كيف كيف معناها حاضر أنا على كيف فيه كيفاش بدأ بتريف توا نقول أنا كبر ولا مخرج كبير إن شاء الله ربي يعطيه الخير وإن شاء الله ديما موفق ولا عنده اهتمامات معايا يقول لي غازي ذي باهي إيجا نشوف وش نعملوا لها إيجا نحاول نعمل والحمد لله معناها هذا هو اللي صاير توا وإن شاء الله باش نزيد ونتقدموا بقدرة الله
2: جميل ملا مدام من العائلة نسلموا عليهم ربيع وشهير التكالي دونك لازمنا نشوفوا معناها دي كولابوراسيون أخرين
3: أخرين
2: إن شاء الله الحاجة اللي تتحسب لك غازي أكيد أنه فما روح شبابية عمرها لمشيت معناها فما في الألحان في الأعمال حتى توا في المواكبة في أنك تكون موجود على الديجيتال في أنك تخدم بالاي في أنك تعمل الفيديو
3: هو الشباب راه في القلب راه
2: بالطبيعة
3: أنا أوصل هو العمر جرى بينا أكيد لكن والله ساعات ما نحسش أنا نقول خاطر كل مرحلة في العمر عندها شارم سبيسيال ما نجيش نقول وليت الشباب لا ويمكن في ماتش كوره كي نبدا نلعب ونحس واحد صغير نقص قدامي وجلابيه برشا نقول صح عليك نقول له راك خاطر الصغر دي ما اخي كان جينا ندادر وما تفوتنيش فهمت اما في الحياه العاديه لا بالعكس نقول اولادي ولا في تولي معني حاجه تنورني برشا والانسان يزمو يعيش المراحل نتاع حياته
2: بالضبط.
3: الكل
2: لكن الشبابيه اللي نحكي عليها هي المواكبه انك ديما على
3: باج معناها
2: اكزاكتومون معناها هاني قلت لك كل ما هم دي زوتي توا قاعدين يستعملوا فيهم الفنانين الطالعين الصغار المجالات الكل انت ديما موجود
3: تو على نحاول باش نخدموا مع اولاد صغار شويه ديجان اللي هما باش يحاولوا يعطيوني اكل التاتش اللمسه نتاعهم هما في اللي انا نعمل فيه
2: تاع الشباب
3: اون بليس سا انا بون حتى في الموسيقى انا راني بوليفالون برشا كنت لاحظ انه وقت اللي تلقاني لحنت عمرو ذياب وتلقاني صابر ولا تلقاني شاكر وبعد على بعضهم ياسر باش نقنع هذا ونقنع هذا راهي صعيبه برشا معناها راهو انا بيدي في الموسيقى نتلون وعندي معناها النجم نتلون لانه اللي تربيت به في الموسيقى غني ياسر مدرسه تونسيه النجم نقول لك انا حتى المغاربيه اللي بحذانا شارب منها برشا الموسيقى الشرقيه اللي هي انا بنيت عليها كل شيء والموسيقى الغربيه اللي انا لاني فما انا ناس عندي ديزيدول انا مثلا خوليو اغليزيس عندي انا اروع مطرب في التاريخ متاع البشرية أنا عندي أنا ما بالنسبة لي أنا حاجة عظيمة برشا سو كيفية ناس معه برشا يعني فما مزيج كبير عندي في الموسيقى
2: به هذايا مثلا انت توا في كيف نحكيو على المواكبه نتاع معناها تستعمل في نفس لي زوتي نتاع اللي موجودين توا على الساحه واللي يخليوك تتشاف وديما اكسبوزي وكل شيء اون فيت الفيديوهات القصار لي ريل هكا لي دي ريبريز نتاع اغنيات قصيره اللي موجودين برشا الحقيقه انا ديما وليت نمشي نطل على الباج نتاعك نشوف شنو عمل شنو مهبط لنا اغنيات جد فكره وتمشي برشا على خاطر الفيديوهات هذوك خاطر احنا ماك تعرف توا لينا نكونسوميو فيديوهات قصيره العباد ما تصبرش على حاجات طويله حتى ديز انترفيو تاو تشوف الفيديو الانترفيو هذيا من بعديك تعتقها فراغمونتي على برشا فيديوهات يسهل الوصول للناس برشا حقك تعمل لنا فيديوهات فيهم دي ريبريز نتاع لي زيدول نتاعك انا اول مره نعرف انت تحب خوليو اغليسياس
3: والله خممت فيها برشا والله
2: بالحق.
3: خممت فيها ياسر وان شاء الله معناها سرا تري بيانتو اما هذايا اللي فيديو القصار نحب نشكر زوز من الناس نحب نشكر منتصر بوناصري ونحب نشكر خليل دبو زوز من الناس كانوا حريصين انه نعملوا كل الشورت هذوكم ويبداو معايا ونتحركوا باش نغني ويسرتو. مشيت نغني في القديم نتاعي
2: صحيح
3: باش احيد شويه. انا نتفكر هبيت زماني في منهار والله صدقني باش نحكي لك بكل واحد قاعد نلعب في تروحش كوب انا وصحاب راهي تضحك الحكايه. جاني منصر مازلنا كهبت نهر عندها تقريبا من باس ساعه واحنا ما ديجيتال. قال لي اسمعني راهي توا قريت حبيت زماني هبطنا. قلت له شبيها نسخايب درجوني ساعه. قال لي راه عامله نص مليون. قلت له شنو راه عندنا ساعه امبوسيبل. قال لي والله عامله نص مليون.
2: عندك 1000 فيو من عندنا احنا في الدار. أي. شكون يدار شبيها كل نهار
3: يا اي معزز. شوف معزز في كل بلاصه حبيت زماني الاول انا في قبل كل شيء.
2: حبه برشا من اغاني المفضله. نتصوروا يسمع هو باش يقول لك غنيها لي ما على كيفك انت.
3: حاضر يا معزز
2: ربي يفضلك. دونك هذه حاجه مهمه برشا. توا كيف وليت بالحضور هذايا الكبير على الديجيتال اسكو تخلي لي بروفيسيونيل كيما اللي سميتهم لنا ونسلموا عليهم يتبعوا هما والا عندك لا كيوريوزيتي باش نقرا لي كومونتير الكل باش تشوف العباد شو تقول؟
3: شوف انا نقرا الحقيقه وهنا نحب زاد نحيي محمود بقلوتي ولي تحفون برشا زاد يخدم معايا في الديجيتال ان شاء الله ربي يوفقنا مع بعضنا.
2: مهم باش يبداو الكل.
3: لا خاطر وليدات صغار وعندهم شوف عندهم انرجي كبيره يا
2: شباب.
3: انا راني ساعات نتيح شويه الانرجي نتعب نقول اي خليني هما لا تبارك الله عليهم هذا بالرغم اللي هما متواجدين ويقرا ولكن انا نقرا وانا سيرتو ريت اللي يقول لي كلمه باهيه يلزم انا نرجع له باش نقول له كلمه باهيه. عندي ما نعرفش علاش دا واحد تعدى ديريكت عمل جيم بارك الله فيه يعطيه الصحه والحمد لله تبارك الله وما شاء الله ونحب نشكرهم الكل راهو يتابعوا فيا. نحب نقول لهم ربي يفضلكم الكل لانه بالحق يعني بالشكر نتاعهم هما انا قاعد تقول عليه سانس هذاك عندي وقاعد نتقدم به والحمد لله. ونحاول كل واحد نلقاه قال كلمه خير بالكدا هو حتى ساعات وقت اللي نلقى حاجه فيها نقد انا راهو ما نتغشش راوريت يبدا نقد مثلا نقدني وهذا عادي الناس تنقد عادي وساعات نقد يكون شويه كلي ماهوش ما بناء واحد سنجاوب ساعات نقول راو حاول افهم راو هذه راو مثلا اغنيه ذي تشبه الفضل شاكر
2: ايوه
3: ياسر نقول له لا حاول غنيهم مع بعضهم الاثنين تو تفهم اللي هما ما يشبوش لبعضهم علاش هو يقول يشبوا لبعضهم نفس المقام الموسيقي
2: صحيح
3: وساعات نبداو في نفس الدرجة الارتكاز معناها أنا وياه براتيك موزوز رجال نغنيو فرد رجيستر فهمت معناها درجة الارتكاز نتاعنا قريب هي بيدها بريسك هي بيدها مش بريسك نجي وتسمع أنت تقول هي نفس النغمة هي سيبري نفس النغمة لأنه المقام ذاك هو بيده لكن كي تغنيهم مع بعضهم تحس انه ما همش لفرد ريتم لا فرد حتى التركيبه نتاع اللحن مش كيف كيف فهمت نحاول نفسر انا شويه فيها
2: واكيد الاولاد يقولوا لك ما تجاوبش
3: وايديم يقولوا ما تجاوبش لكن والله نحب انا ساعه الاكثريه نجاوب الناس اللي تقول كلمه باهيه الحقيقه نحب نشكرهم ونقول لهم بارك الله فيكم
2: اكيد هذايا ويفرحوا برشا نتصور كيف تجاوبهم بالطبيعه. خليني انا نكون مثال لافوكا دو ديابل ونقول لك مثلا اللي يقول لك تشبه الفضل شاكر الاغنيه ولا بالك هو يحب يشكر بالنسبه لي فضل شاكر نجم كبير
3: لا طبعا
2: بالنسبه لي حاجه باهيه معناها كيف يقول لك
3: فضل شاكر حاجه ماهوش خايبه طبعا بتبع. فضل شاكر فنان كبير وصديق محترم معناها ما بالعكس فنان فنيا تري واحد راه معناها تري فور فضل في الفن معناها كي تقارني به ماهيش سبه الحقيقه اما لا ما نحبش تعبي انا يمشي هدر
2: عندك حق
3: لانه هما سفري ما يشبوش لبعضهم لكن اني قلت راهو الموسيقى راهي ساعات انت تسمع وهذا يغني مينور وهذا يغني مينور تقول له كيف كيف خاطر انت بالحدس تفهمها مش
2: فاهم
3: بالضبط راهو واحنا اون بليز سا الموسيقى الشرقيه هذه كارنا انا اخي انا غازي عيادي او نجحولي يعني قبل فضل انا حبيت زماني والاغاني السابقه الكل انا غني في الشرقي بطبيعتي لكن يشرفني طبعا فضل شاكر طبعا هو يمكن السبب في رجوع الاغنيه الرومانسيه
2: صحيح
3: هذا يتحسب له خاطر احنا تو الى كان احنا رجعنا وكذا وفما جو نتاعنا واعد راهو زاد هو بيده عنده يمكن 50% من
2: هي الجو
3: طبعا وانا سعيد بعودتهم الكل الحقيقه.
2: محمد فضل شاكر اللي هو ولده والغنى معاه والانتاجات تشبه وبالطبيعه عندهم نفس التامبر ونفس كل شيء موجود في تونس هو اليوم ويغني الليله وغدوه خممت تحضر تسمعه مثلا
3: لا ما في باليش الحقيقة اليوم موجود في تونس.
2: جاي نهار الخميس ويغني الليلة وغدا.
3: أي إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله مرحبا به. طبعا التوانسة يقوموا بالواجب في كل الضيافات ما فماش حتى كلام. وزيد إحنا نحبوا الوالد متاعه أكيد باش نفرحوا به وإن شاء الله يكون كما يقولوا هما بلغتهم مبسوط في بلاد تونس. مرحبا به.
2: إن شاء الله نتمنى له التوفيق في الحفلتين هذوما. أنا علاش سألتك على محمد فضل شاكر خاطر حبيت نسألك في الجيل الجديد توا اللي طالعين نحكيه في الساحة العربية معناها في المجرى شكون تقول مثلا كان نلحن له نجمو نعملو نجاحات كما عملت مع شيرين مع نانسي مع عمرو دياب مع راغب شكون في الجدد هذوما اللي
3: انا والله لحنت واحد من الصغار وسعد رمضان لحنت له اغنيه حلوه برشا مصوره اسمها شو صعب علي باللبناني
2: الكلام تاعي
3: وفما برشا صغار لحنت لهم لكن انا في الفتره هذه سامحوني عندي مده قاعد لهي بغازي العيادي الفنان
2: صحيح
3: انا مركز برشا مع غازي العيادي اللي جيت في وقت من الاوقات قلت يضر لي معناها حق غازي الفنان المغني هضمته شوي قلت لا عندي تقريبا 5 سنين او اكثر مركز في خدمتي الحقيقه وعندي برشا كلموني من برا وينك وينك وينك لكن الحقيقه لهي في نفسي شويه قدر غازي عيادي براند كبير وراه شوف راه الاسم باش يتعمل راه مو سهل وباش تنحط ما هو سهل راه فما ساعات الناس يمكن ما تفيقش لكن راه خدمه عشرات السنين باش تولي اسمك فلان الفلاني مهمه برشا نحاول نخدم عليها باش نعاود نرجعك اللي كان والحقيقه الحمد لله معناها في المسيره كامله عملت برشا تجارب كما تعرف معناها عملت تونس ومن بعد عملت مصر وقبل عملت باريس قداش من عام هذا الكل برشا خبره في الموسيقى توا يلزم من على ارض الواقع تكون موجوده قلت رب
2: جميل هذا ونرجع نحكيه على ما بين غازي الملحن وغازي المطرب خلينا نمشيو فاصل صغير ونسمعوا اغنيه اخرى من اغنيتك جدد يا غازي وانا راجعين شنو باش تسمعونا يا جماعه سلطانه باش نسمعوا سلطانه
3: اي بيه يعطيكم الصحه
2: ومن بعديك نرجعوا نكملوا الحوار نتاعنا ما تمشيوش بعيد أستار

0: هنا غازي رايد
1: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد ما سمعتوا سلطانة بصوت غازي العيدي، غنية تونسية مزيانة كما كنت تقول لهم.
3: الحمد لله
2: اللي تبعوا فينا انه عندك برشا انتاجات تونسية حلوة.
3: تدخل تلقى سلطانة للتزين، هو اللي محل رو اللي متجين فما غنية نسيت انا اللي هي هبتها ما عنديش فيسر اما ظلمتها كي هبتها بين انت غنية كي تسمعها وشفت الامر.
2: أيوة.
3: اللي هي شوف نسيتها، بشير اللقاني كتبها وتو نتفكرها خدم ساعات تورب عليك الحاجة مع شرقها بالكل. أما ظلمتها الغناية، غناية حلوة ياسر، فزاني تونسي متاعنا بالحق. إن شاء الله نزيد كيف كيف نعاودوا نرولونسيوها
2: بيان سور ونعاودوا الناس معها هاول هنا على اليوتيوب اللي سيتابعوا فينا، نسلموا عليهم الكل. فما شكون هدى قالت لي ميرسي بوكو، نموت عليها الغناية، يحبوها سلطانة ويحفظوا
3: سلطانة نشحت بقدير. وانا في برشا بلايص سلطانة اللي ديما يطلبوها ويغنيوا معايا فيها، خاطر الغناية اللي المدة اللي فاتت قربتني برشا الناس، وفاتت في كل بلاصة عامل اكثر من مليون هي الحقيقة. وزادت خدمت في فترة من الفترات في التلفزيون، نتفكر في الميسيون تاع أمين قارة اللي نحييه برشا، كان عامل هو بيبليسيتي كانت تدور كل يوم في القناة، ديما يقفل بسلطانة الحقيقة. أخذت حظها بالكده بالكده،
2: يعطيه الصحة أمين، سلم عليه
3: الصحة طبعا خونا الغالي
2: أمين قارة. به احنا كنا نحكيه على التعليقات، وانا شفتك تاو مثالش خلنا نحكي لهم شوية على الأوف اللي حال اللايف، وتحكي مع المتابعين متاعك وفهم متابعين من تونس
3: يطلبوا فيها برشا غناء ولينا تاو ردبيرك تاو يطلبوا في الغناء اللي حب رضاية الوالدين واللي حب
2: بالحق يعطيك صحة، خاطر فريمون تاو مثلا انا نجرب نعمله للاكزرسيس هذا ما نتوافقش فيه
3: لا وليت نعمله لانهم هما والله العظيم شوف راه قد ما تتكلم عليهم وشوية
2: صحيح.
3: والله كي النهار باش نقول لك حاجة مهمة برشا، الغناية عاملة 940,000 يا اخي. انا عملت فيديو قلت خلينا نكلمهم يتابعوا فيا، فما 100,000 قلت لهم يا جماعة بربي هجمة على اليوتيوب، نحب نفوت المليون،
2: هنوصلوها للمليون،
3: تو نحس فيها تحب تمشي للمليون، ونحبوا في معناها ما نعديوش 5 أيام 4 أيام تكون عملت لنا مليون. قسما بالله في الليل لقيتها مليون وتقريب 20 ولا 30,000
2: ما شاء الله في سوية،
3: معناها في كيلكوزور فما هجمة صارت فيها 100,000 تقريب. هذا كله من الفضل لله سبحانه
2: صحيح.
3: وللناس اللي ربي ما قد ما قدك إن نشكرهم ونوفي ما نوفيش معهم والله.
2: هو وبالطبيعة محبة الناس هذك هو البش شنو اللوج الناس كل، وشنو اللي نجم يهز الفن متاعنا ويوصله كما الغنيات اللي تعمل فيهم. غازي قلت لي تقرأ التعليقات الكل،
3: سمحني الغنية اسمها نبوسي دي ونحمد ربي.
2: نبوسي دي ونحمد ربي،
3: نبوسي دي ونحمد ربي علاش ننكر النعم حرام.

0: يا وندورو تحفى سقيا كيفك ما نلقاش بنيا لا يوفى لك لام. شوف غنية حلوة برشا
1: روانة خاطر مازال
0: جدك يهبطت حتى الكلام هارب عليا مي والله غنية فيها موضوع يهب البحر.
1: ليه مزيانة برشا محليهم الحقيقة الغنيات خليني لازمنا نسمعوهم أكثر إن شاء الله. احنا هاول في ديوانا فهمت ونسمعوهم أكثر الغنيات. غازي مهم أنه نحكيه على العبيد اللي تشجع والعبيد اللي تسمع والعبيد اللي تتبع بيان سور واللي شكرتهم بالقدا. نحب ميسالش نسألك شوية على التعليقات اللي ما تعجبكش. أنا قريت شوية ناس تعلق على الموديل في الكليب مثلا معناها فما تعليقات الحقيقة كما قلت أنت النقد ماهوش بناء. فما تعليق على اللبسة فما تعليق على العمر كيفاش تقبلهم أنت حاجة
0: والله
1: كيفاش تقبلهم
0: هي الطفلة اللي صورت معنا بنتنا ونحب نحييوها
1: خاطر
0: مالها إلا بنتنا وجات صورت وبارك الله فيها وكانت موجودة وتعبت في العمل. بعد الرؤية بشتراها كل واحد كيفاش يراها راهو
1: صحيح
0: في الاخر بكل فما ناس انا نعطيهم الحق لانه انا بيدي وقت اللي جينا صوروا حبيت انه ما نكون في حتى شوت موجود. حبيت الغناية ما تكونش حب معناها طفلة بيني وبيننا لا حبيت الغناية تكون حب للناس كل حتى المخرج تفهم مرأي قال لي باش نعملوا غازي شوت انت وياه قلت له راهو باكستيان معناها خليني انا نطلع في اللي شوت اللي باش نغني فيهم نعمل اللي بسينك تاع الغناء نتاعي وخليني معناها اور واحد خلي الصغيرات هما مع بعضهم يعملوا الحاجات الباقي كله. وهنا نتفهم بعض الناس فما ناس يقول لك علاش فهمت فما ناس اللي مع فما ناس اللي الكليب عجبها في البارتي نتاع تصور في تبرقه محله تبرقه كيفاه خرجت خاطر تصورت بالدرون وتصورت بمشاهد حلوه فهمت. وهذا راه ما نتقلقوش منه انا نحاول نجاوب باش نفهم الناس انه كل واحد عنده الحق في اللي يقوله. واحنا غدوه نبنيه على بتاتر اذا كان غلطنا في غلطه غدوه نجمو نبنيه عليها ونتلافاوها بقدره الله.
1: جميل. احنا قبل الفاصل غازي حكينا على انت احساسك السنوات الاخرى اللي لازمك تكرس وقتك وجهدك اكثر. الغازي المطرب معناها غازي تغني تحب تغني تلحن روحك دونك توا بعدت شويه على التلحين
0: لا ناخذ من عند الملحنين
1: وتاخذ من عند
0: لليت الزين زياد جورج اللي نحييه محلاه موليد باي موسيقي هبل ملحن حلو ياسر وننصح برشا مطربين يمشوا ياخذوا من عنده زياد خاطر راهو عنده فما حاجه انا لحن ونعرف عنده الحس موجود. انا اول ما سمعت الغنيه عجبتني قلت زيد هذه باش غناها وغنيه تهبل والحمد لله وفما برشا ناس يعاودوا فيها ويغنوا فيها اسمها لليت الزين. تحب غني لك منها زيد كيف
1: غني لي ماله
0: تفضلوا
1: خليت متو

0: يعطيك الصحه مزيان كيف كيف.
1: انا راه مازلت قمت معناها ما عنديش برشا ملي قمت وديما اللي يقوم من النوم راهو ما نجمش يغني بالكدا.
0: لا الحقيقه مزيانه الغنيه دونك تاخذ الحان من عند ملحنين غيرك وتلحن روحك لكن تو مركز على انك تغني انت.
1: مركز على انه نعمل انا رصيد كبير والحمد لله رصيدي من الاغاني رصيد كبير برشا. معناها كي نجي نشوف لي زالبوم اللي عندي والاغاني اللي عندي تبارك الله فما مئات. وما نحبش انا ندخل في المنطقه نتاع عندي 1000 اغنيه وعندي 500 اغنيه هذا ما مش انا عندي انا ما يستقيمش. الاغاني تقاس بالنجاحات ونجاحاتي في الاغاني عندي على الاقل اكثر من 10 اغاني نجحوا لي في الكارير نتاعي والحمد لله. اما الرصيد تبارك الله وانا نتاكد اللي مع مرور السنين فما اغاني باش تعاود ترجع اون فوغ وتعاود تسمع من اول جديد واحنا ديما ننجو ديما موجودين بقدر ربي.
0: هذايا مهم. دونك انت جوست باش تركز على روحك قررت انك تبعد على انه الوقت نتاعك تحطه في التلحين اللي غيرك لكن هذايا بارونتيز وترجع بعد ولا شنو
1: هو شوف انا برشا شعراء يبعثوا لي في برشا كلام الحقيقه زاد هنا نحب نقول لهم سامحوني راهو فما برشا راني ما نخلطش باش نجاوب عليكم خاطر راهو وقت اللي نقرا انا 100 نص ما نجمش نقرا 1000
0: صحيح
1: خاطر الناس فما برشا يكتبوا بالكدا وفما برشا ما لقاوش فرصه نقول لهم راهو حاولوا حتى مع غيري معناها فما برشا ملحنين اخرين ابعثوا لهم باش تلقى الفرصه المناسبه باش انت تتعرف. انا برشا يجيوني نقرا فما اللي نستعمله وفما اللي الله غالب ما نخلطش باش نقراه. وهنا نحب نفتح قوسين للشعراء اللي خدمت معاهم في الاغاني هذوما اللي هما رابح المجبري نحب نقدم له تحيه شاعر ممتاز جدا وعندي معاه بقدره ربي باش يكون فما برشا اعمال لانه نساعات الكتيبه نتاع شاعر والفكره نتاعو تتناسب مع اسلوبي انا نقول في في في الموسيقى نحسها فكرته في ساعه. فما إيهاب غيث زاد اللي هو إيهاب غيث اللي هو شاعر أردني خدمت معاه أنا في السابق في في في لبنان وهو شاعر كبير في في المشرق هذا هو اللي عملنا مع بعضنا شفت القمر وإن شاء الله يا ربي نلقاو كامل النجاح إن شاء الله.
0: وكيف تجيك مثلا توا يكلمك فنان من الفنانين الكبار في الساحة ويحب ويحرص عليك ويحب على لحن من عندك توا معناها مش مسكر الباب 100%
1: والله يوم توا راهو في مهرك النهار عمل فيديو قال لي غازي راهو دبر راسك عمل لي لحن بالعكس انا ينوروني اصحابي كي يكلموني على اللحن بالعكس والله صافي بليزير لكن اول ما باش نلقى الكلام اللي يناسبه باش نقعد نخدمه خاطر هو تو طلب مني يلزم نلقى زاد الكلمه اللي تناسبه هو بالضبط واللي هو من بعد تعجبه انا ما يلزم نمشي غادي. وفما عندي صحابي اخرين زاد يطلبوا في على اغناء ان شاء الله اللي نلقى له حاجه بتتر ونقول ماهيش ليا انا خاطر ما نجمش غني انا كل شيء وفما مواضيع ساعات انا ما تروقليش فهمت وقتها فما شكون تناسبه وتعجبه ونولي وقتها كل حانه نجم نعطيها لهم وبالعكس انا على قلبي احلى من العسل.
0: جميل. اقرب حاجه اكبر سكسي عندك انت حتى لو كان مش جماهيريا هي نمر واحد لكن في الاغنيات اللي لحنتهم اقرب واحده ليك اكثر واحده فرحان بها اكثر واحده تحبها اكثر واحده كي نسالك سؤال هي
1: في القديم اللي جات في تحكي ولا في الجديد؟
0: لا نحكي في القديم في اللي لحنته.
1: في اللي لحنته والله برشا اغنية عملته حلو لكن يمكن تبقى والنبي لو جاني شيرين واحدة من اللي شانسان فار متاعي معناها خاطر نجحت برشا الغناية وتعرفت ياسر. هاني شاكر زادة بالنسبة لي انا زادة كيف حاجة الله يرحمه وينعمه معناها فقدناه ان شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبر الناس اللي يحبوه الكل. زادة كان عندي انا زادة ذيك حاجة كبيرة برشا انه اول ما تقابلنا عملنا اغنيه احلى الليالي وهبطت وكانت هد الالبوم يعني كانت اسم الالبوم اسمه احلى الليالي كامل زاد هذيك كانت حاجه بالنسبه لي انا فيها برشا سعاده وبطبيعه الحال عمرو ذياب وصابر وراغب وشيرين وننسي وذوما الكل زاد سعاده كبيره الحقيقه خاطر هذوما فنانين ناجحين ياسر راهو وحاجه تنورني. اما بالنسبه لي انا الغنيه اللي انا حبيتها برشا في الكارير نتاعي هي ابار حبيت زماني اللي هي بالنسبه لي انا هذيك اغنيتي نتاع الحياه الكل تتغنى في كل الاوقات
0: اغنيه مسيرتك معناها
1: فما مجتمعنا فما مجتمعنا اغنيه في مصر نجحت لي ياسر عام 2006 وكانت زاده وش الخير عليا زاده في برشا حاجات مشينا الروتانا عملنا برشا حاجات كانت معناها الاغنيه ذي بالحق في مصر كانت عملت لي خاطر الناس في الشارع كل يخلطوا عليا ويشريوا معناها باش يكلموني على الاغنيه ذيك بالذات انا عندها واقع خاص عندي ولتوا عودتها انا في في في شورت صغير بالكل والله العظيم ديما تلقى لي كومنتير ما عازش الا منهم وتبقى هذيك زاده واحده من الاغاني الحلوه. وتوا نحس في انت القمر، شفت القمر، شفت القمر هي باللغه نتاع المشارقه.
0: أيوة.
1: انه هذه باش تكون حبيت زماني دو. لانه اللي قاعد يصير الكل نحس فيه كيما صار لي في حبيت زماني بالضبط. وان شاء الله يا ربي توا الناس اللي تسمع فينا حبهم يدخلوا، اللي ما سمعهاش يدخل يسمعها. شين غازي العيادي زاد كيف كيف يعمل متابعه وباش يوصلوا كل جديد من غازي العيادي. وان شاء الله الاغنيه بقدره ربي باش تتحقق حاجه كبيره، لانه بدات توصل للبرة ومش حاجه سهله انه في ساعه في ساعه يكلموك من البرة على اغنيه، هذه مش سهله.
0: صحيح. شفت الامر دونك الاغنيه الجديده غازي واللي تحس فيها هكا فما ديجا فيو من حبيت زماني، ان شاء الله تنجح كيما حبيت زماني واكثر. حبيت انا نسالك بما انه البارح عم ناول
1: كانه البارح سبري
0: البارح والله البارح كان لك عرض عم ناول باقي نعاود في البارح
1: ان شاء الله البارح وان شاء الله ربي ان شاء الله
0: كان لك عرض ناجح برشا في الحمامات واحد اوت كان مانيش غالطه عم ناول دوك توا الصيف ديجا احنا براتيكمون في الصيف ما فماش ربيع والمهرجانات على الابواب باش تبدا وكل شيء. شنو ناوي، شنو حذرت، شنو تحب، شنو النجم، وين النجم راهو كي
1: شوف والله السنة. سؤال مهم برشا خاطر ما يتعداش حاجه هكا. عملنا الحمامات كانت نقطه فارقه بالنسبه لي انا. على خاطر فما ناس كانت مشكه انه ينجم غازي عيادي يسرتو حمامات راهو مسرح صعيب برشا.
0: صحيح.
1: وهنا ديما نحب نحيي القائمين على المهرجان لانه كانوا عند كلمتهم، وسي نجيب الكسراوي نقول له يعطيك الصحه خاطر كان بالحق فما رجوليه في التعامل والكاليتي نتاع رجوليه باهيه برشا. لانه العام اللي قبله طلعت انا في اباريسيون صغيره وكنت طبعا نحيي اخوي محمد الاسود اللي كنت معاه في المجموعه، كانت مجموعه نيره محلاها. لكن انا قلت علاش معناها مسيرتي كبيره معناها معليش نطلع في يا اخي. كي وعدوني وعدني سي نجيب قال لي غازي عم جاي ان شاء الله تكون معنا موجود وان شاء الله الظروف تخلينا نخدمه كما نجمو نخدمه. والحقيقه تفاجئ هو بيدو وقت اللي هبطت الحفله، تحطيت بين صابر و يقول لي تحطيت بين صابر ولطفي، واحد قبلي بنهار وواحد بعدي بنهار. طبعا زوز مطربين كبار نحييهم. وقت اللي هبطت تسكر ثلاثه واربع ايام ولا اكثر شويه يمكن كيلكو جور كلمني نجيب قال لي غازي راهو انا مبهور. قلت له الحمد لله فاش
0: الحمد لله.
1: قال لي راهو تساكرك ماشيين بالكدا بالكدا بالكدا والتوقعاتي كانت في محلها. والحمد لله معناها غازي عنده متابعين الحمد لله. انا راهو من 20 سنه لتالي ناس برشا كانت تابع فيا وتحبني ولتو الحمد لله. هذا يعطاني حافز كبير. هذاك علاش زاد عملنا تورني باهي عم ناول، فما حفلات تعداو من اروع ما يكون السنة الحمد لله. فما برشا ناس تصل بينا على المهرجانات وهذا حاجة مهمة برشا باش نكونوا موجودين. أنا بالعكس السنة نحب نكون موجود في داخل تراب الجمهورية خاطر فما ناس هاول توا كل يوم فما ناس تبعثي جيبس سي غازي نحبوك في مستير. هو رو أنا من المطربين اللي القليل الظهور في البيفلي فيستيفال رو. كان جيت شوف تلقاني توا على 15 سنة ما عملتش شو نقول لك أنا مستير ما غنيتش فيها بالكل، سفاقس ما غنيتش فيها بالكل، سوسة لا
0: علاش؟
1: بنزرت اباريسيون ضرت فيها زي لا هو جات ال 15 سنة اللي فاتوا الحقيقة.
0: أي.
1: احنا نقولوا فما برشا نوعيات وفما برشا حاجات، أنا اخترت أنه نكون مثال نكون كمشاهد ماش مشكلة. نخدم نخدم نخدم مي توا نحب نكون موجود ان شاء الله في داخل الجمهوريه. فما عندنا ناس في جندوبه في بيجا في الكيف
0: في
1: القصرين في قرنباليا في توا الحمد لله يكلموا فينا ان شاء الله نتوافقوا باش نكونوا موجودين في برشا مهرجانات
0: ان شاء الله. بديتوا تتفاهموا معناها
1: فما برشا برشا برشا كلمونا.
0: أيوة.
1: وصدقني راهو حتى والله حتى الاداره اللي يخدموا معايا توا الاولاد حتى في الاسوام احنا عاملين نقولوا ما نحبوش نكونوا في أسوان مجحفة الحقيقة معنا فرقة ومعنا ستاف لكن نحاولوا نحترموا المكان أي مكان ماشيين له عمناش راو كيما قاعدين نقولوا ما سوم راو يتغير
0: فاريابل
1: لأنه الناس فما مهرجانات ما عندهش بيجي كبير.
0: صحيح.
1: زادة اللي ما عندوش بيجي كبير زادة ما نجيش نخنقوه احنا لا بالعكس خويا احنا نحب نكونوا متواجدين في بلادنا والناس تحبنا وتحب تشوفنا والله هذه من ما غير حتى شيء
0: والله مهم. يعطيك صحة انه وباهي كيف يسمع
1: ويعرف فما نقطة مهمة فما ناس يتصلوا بهم راو يغليوا عليهم فس والله شوف انا ما نحبش نتكلم فيها لكن هذه صايرت لي ديما صايرت لي حتى في الافراح ليه غازي عادي راه غالي برشا يا ولدي غالي برشا علاش معناها هذا قطعان ارزاق اسمه احنا عندنا معناها عائلات وعندنا كذا ونخدموا ونحبوا نخدموا وكل واحد

0: ما عليه معناه ما تخلينيش انا نظر عند العباد وانت شنو كم ربحك تبدلني بحد اخر مشكلة. إن شاء الله الناس تفيق
1: بها.
0: كلموني أنا على نمروي أنا هكفة من نمرو اللي هو في الواتساب وعندي جروب متاعي هو اللي يتلهى بيكم ويحكي معاكم زيادة ويعمل لكم اللي تحبوا يكون موجود. رأو ما الله غالب بلا غالب خدك رأو ساعات نسمع سوم والله نقعد بيت نقول تو بالحق معناها بجد ومعناها تلبسوا مكي علي أنا هنا في تونس. أنا ولد البلاد ولد تونس مانيش جاي من البر.
1: تعرف عايش لهنا وتعرف
0: لا وساعات مش عايش لهنا راهو مش عايش لهنا تاني من جات الثورة وأنا لهنا ما خرجتش جملة واحدة يعني الله يلهي.
1: صحيح الحقيقة سمعتها عند برشا فنانين نراهم يهبطوا فيديوهات يقولوا راهو أطلبونا مباشرة أسمعوا الأسوان من عنا حتى كي تخرج فيك كلمة يقولوا فلان غالي
0: ينحيوك من الخدمة.
1: أي بالضبط
0: هو شنو المغزى من هذا يا إما ياخذك بالسومة ذاك باش أنت تاخذ تريف وهو ياخذ برشا يا اما يجيب اللي هو حشته بيه باش يخدمه باش يقعد ديما ياخذ شوف الله غالب انا ديما نقول مالوريزمون السمسار كرشو كبيره شوي يا حبه ذاك كان يكون يخدم مع بعضنا ونخدم اخوات وتاخذ ناخذ حقي وتاخذ حق زاده والبيبليك يشوفنا وياخذ حقه ما تكون السكر غالي وما تكون الزاده مجحفه فهمت
1: كيما في الافراح كيما في المهرجانات ويعطيكم الصحه اللي تراعيوا معناها المهرجانات فما عنا في تونس عندنا افونتاج انه فما مهرجانات في كل بلاصه حتى
0: طبعاً.
1: في المدن الصغيره طبعاً. من حق الناس انها تشوفكم الكل
0: تجي في شويه تعب نتاع ثنيه وتكذا والحمد لله معناها بلادنا ما فيهاش 3000 كيلومتر ولا 4000 كيلومتر معناها نجموا نمشيو نروحوا في ليلتنا معناها مش مشكله
1: صحيح دونك مهم انه نراوك في برشا بلايص ان شاء الله سنه موسم تاع مهرجانات يكون ناجح ونواكبوه السنة. احنا في البرمجة الصيفية في ديوان افام اكيد فما مواكبة يومية للمهرجانات وان شاء الله نتكلموا معاك ونحكيوا على حفلات باش تقدمها الصيفية هذية. ملاحظة صغيرة مثلا بعد الباب كان لحفلة الحمامات انه من الاول شاركت في الحفلة هذيك المشتركة الكبيرة اللي عملها المايسترو الاسود. ما عندكش مشكلة مع الحفلات هذية اللي يكون فيها مثلا تيم مشترك وفيها مجموعة من الفنانين؟
0: كيبدا تيم مشترك ومحترم وسيرتو تعرف التنفيذ محمد ما اكيد يعني حاجه ما تتشرف انك تكون مع المسرح خاطر فما حاجات ما تنجمش تتكلم فيهم بالعكس الكلنا نكونوا موجودين. وهنا حبيت نشكر زاده يوسف بلاني اللي عملوه معايا في الحمامات زاده كان رائع وكان في باقي الحفلات زاده كان رائع. ذوما زوز من خيره معنا في تونس وطبعا فما برشا اخرين في تونس راهو معناها تونس راهي ولاده اسرتو في الموسيقى والحمد لله على القانون نتاع الفنان اللي خرج اللي هو مهم جدا اللي هو مهم جدا للفنانين باش كل شيء يتضبط في مكانه والمهنة ذي تولي مقنة وتولي الناس تغزر لها بنظرية أخرى ومش اللي جي نجم يركز معانا يقول راني فنان وكذا تولي فما معني فما مقاييس هذايا مهم برشا إن شاء الله. الفنانين مبروك على الفنانين الكل
1: ويستحفظوا سورتو على حقوق الناس الكل والناس كلها تكون كل شيء العلاقات الكلها ما تنجم تنجح كان ما تكون مضبوطة ومقنة والكل شيء يكون في إطار
0: وهذايا فما ناس وقفت عليه بالقدارة
1: أي خدمة
0: فما طويلة ناس خدمت عليه ومشكورة وزارة الثقافة فزادة مع الأخيين اللي خدموا عليه اللي هم عندهم سنين يخدموا على القانون هذا. فما ماهر الأمامي ديما نغزله ويتكلم عليه برافو نقول له فما أحمد بن حسانة كيف كيف فما الأخيين عادل البندقة فما مهدي أمين فما ناس كانت كل يوم موجودين وأسامة فرحات ومعناها بالحق واللي ما سميتوش يعذرني لأنه المهم بالنسبة لنا أنه القانون هذا يتعدى وإن شاء الله يكون فيه خير على الفن
1: إن شاء الله. الموسم الكل يكون فيه خير عليكم وعلى الأغنية جديدة غازي العيادي اللي سمعنا منهم وإن شاء الله نكملوا نسمع منهم برشا. شكرا ليك اللي كنت بحذنا اليوم نعرف اللي بكري شوية هو ما ميسلش
0: لا ما محلية والله إلا ذي محلية قاعدة تحية الأميمة إحنا مدام هي غايبة
1: أميمة
0: إن شاء الله مبروك وإن شاء الله يا ربي تربى في عزك ولا تتربى في عزك إن شاء الله تتربى في عزك يا أميمة
1: ربي فضلها.
0: وهنا أنا حبيت نحل قوس أنا نحب نسلم على أسيل اللي هو مسؤول على الموسيقى في ديوان أفام قلوا أسيل لو ما نتحصلش عليك أنا غازي عيدي خوك كبير راني برشا مرات ما نتحصلش عليك وأنت راو نحب مهمتك الأساسية أنك تكون متواجد معنا ومحاذينا لأنه راو الفن التونسي وبالقانون الجديد باش تولي فما 70-30% معناها يلزمنا الفن التونسي يبدأ موجود. وأنا راو نحس فما تقصير صغير في حقي لأنه نبعث برشا غناء وما نلقاهاش راو مهم ياسر أنكم معناها وأنا مش نلوم في أصيل راو خويا الصغير وولدي ونحبه بالقداء نحبه بركة ياخذ باله من الموسيقى التونسية متاعنا خاطر راو هذه هي الدايمة وهي امتعنا
1: اكيد سمعك
0: ربي نحبنا الاولاد التوانسه كل متعدين وموجودين وهذا راهو يخلي الموسيقى الكلها تطلع بقدرة

0: طلع.
1: اكيد هدايا
0: وميرسي ونحب زاد جمهور غازي عيادي يقول له ميرسي لكلكم يعطيكم الف صحه وديما في المتابعه يوتيوب غازي العيادي وشفت الامر ان شاء الله
1: شفت الامر ان شاء الله مبروك الاغنيه وان شاء الله توصل لابعد من اللي انت تتصور وشكرا لك اللي كنت ضيفنا
0: ربي
1: اليوم
0: خليك.
1: ربي يفضلك شكرا لكم انتم اللي تبعتونا سمعتونا مع ضيف لول والضيف الثاني وان شاء الله الويكاند يتعدى على كيف كيفكم وتكملوا تسمعوا كل برامج ديوان اف ام ان شاء الله نتقابلوا السبت الجاي في اوستار في لمن باي باي.
2: تسمعوا أستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين
3: ببليسيتي.
4: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز وثانية ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للأحصاء يتوقع في تقديرات سكنية جديدة يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و970 ألف نسمة سنة 24 و2000 أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق 2054، مرجعا ذلك بالأساس إلى انخفاض عدد الولادات حيث سيواصل منحها التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 27 و2000 حسب تقديراته. جامعة تونس المنار بالتعاون مع جامعة فريدريكو الثاني بنابولي إيطاليا تنظم ورشة عمل دولية بعنوان حقوق المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يوم 27 من مايو، وتعقد الورشة أو تعقد الورشة بمقر جامعة فريدريكو الثاني بمشاركة أكاديميين وباحثين مهتمين بقضايا المرأة والتشريعات والواقع الاجتماعي في بلدان المتوسط. بلدية ورادس تعلن في بلاغ عن تخصيص نقطتين فقط لعرض وبيع الأضاحية الأولى، وهي النقطة النموذجية لبيع الأضاحي بالميزان والمخصصة بصفة حصرية للمزودين المنتجين والكائنة بشارع الهدن ويرا طريق البطاح بداية من 18 من مايو، أما النقطة الثانية فتتمثل في البطحاء المتخمة للمفترق المؤدي إلى حي رادس مليان 2 من جهة السبخة والتي ستتواصل بها عملية البيع إلى غاية يوم عيد الإضحى المبارك. وتؤكد البلدية أن كل منتصب لبيع الأغنام بصفة مخالفة وخارج الفضاءات المحددة سيكون عرضة لتطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية تعلن عن ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن تجدد تفشي فيروس إيبولا شرقي البلاد إلى 80 حالة، وأعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفعيل مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة وتعزيز مراقبة الوباء والفحوصات إضافة إلى نشر فرق الاستجابة على وجه السرعة. وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة تفشيا لفيروس إيبولا في إيتوري في أقصى الشمال الشرقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن التلفزيون الإيراني أن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وذكر التلفزيون أنه بعد مرور سفن من دول شرق آسيا لسيما الصين واليابان وباكستان تلقت إيران اليوم معلومات تشير إلى أن الأوروبيين قد بدأوا أيضا بمفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري للحصول على إذن بالمرور من دون تحديد الدول المعنية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شهيدة، إلى اللقاء.

0: احنا في الماتش بالدقيقه والدرج على اعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
1: احنا معاكم جنبك في الدرج لحظه حتى يزبر الحكم
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج
2: ديوان افام
3: صوتكم
0: ديوان افام فلاش سبور.
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناخب الوطني صبري اللموشي اعلن البارح عن قائمة المنتخب التونسي اللي باش تشارك في مونديال امريكا 2026. نعطيكم القائمة. في حراسة المرمى ايمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع نلقاو كل من منتصر الطالبي، ديلان برون، ادم عروس، عمر رقيق، رايد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي ومحمد امين بن حميده. في وسط الميدان انيس بن سليمان، حنبع المجبري، الياس الصخيري، راني خذيره، محمد الحاج محمود، اسماعيل الغربي ومرتضى بن والناس. وفي خط الهجوم نلقاو كل من فراس الشوات، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، الياس العاشوري، الياس سعد، حازم المستوري وريان اللومي. المنتخب التونسي اقل من 17 سنه يواجه اليوم المنتخب المصري انطلاقا من ساعتين متاع العشيه. الانتصار يعني بنسبه كبيره تاهل الدور القادم وضمان مكان في المونديال. نذكر ان منتخبنا كان تعادل في الجوله الاولى قدام المنتخب المغربي هدف لهدف. الحكم الصادق السالمي زفر لقاء نجم المتلاوي والترجي الرياضي التونسي في اطار مباراه مؤجله من ثمن نهائي كاس تونس لكره القدم، باش يساعدوا كل من خليل الحساني واحمد الضويوي. السلطات الامنيه منحت 600 تذكره لجماهير نجم المتلاوي لحضور اللقاء. المقابله تتلعب نهار الاحد انطلاقا من 3:30 متاع العشيه، وباش تكون منقوله عبر منصه ديوان سبور. نحكيو فولي. اليوم الموعد مع نهائي كاس تونس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي في القاعه متعدده الاختصاصات في رادس انطلاقا من 4 متاع العشيه. النجم من اجل الكاس الثامنه والترجي من اجل الكاس عدد 24 في تاريخه. المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي اعلن اليوم مغادرته رسميه نادي برشلونه بعد تجربه دامت 4 سنوات. ليفا لعب مع البرسا 191 لقاء، سجل خلالها 119 هدف. الختام ابرز المواعيد الكرويه خارج تونس في اياب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه اليوم انطلاقا من 7 متاع الليل. الزمالك المصري يستضيف اتحاد العاصمه الجزائري، مباراه الذهاب افاد بفوز الفريق الجزائري هدف مقابل 0. وفي نهائي كاس الاتحاد الانجليزي المسابقه الاقدم في تاريخ كره القدم انطلاقا من 3 متاع العشيه، تشيلسي واجه مانشستر سيتي على ارضيه ملعب ويمبلي. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاوها كالعاده على سيتنا ديوان اف ام بوانيت. بعد شوي يجيكم رامي الفراتي في بلا الريف.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيره ولا صغيره، معلومات، اسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان اف ام. بالعريف نص وفاجابر، تقديم رامي فراتي.
5: تخيل سفاح ما ينفذ جرائمه كان كي يبدا كونكتي. يا اخي مش المثل يقول لك قص الراس تشف العروق؟ لا، مع صحيبنا ذي قص الكونكسيون امورك تولي في السيبو. تلقاك توا قاعد تقول يا باشا يا استاذ رامي فاش تخلوض يا باه تيشنية الحكاية من الاخر يا ودي فسر لنا. نحب نقول لك الي الحكاية ذي بالذات لازمها التركيز والسر الكل في الجملة هي. كان تحب تحط حد لحياتك وفادت ما لقيتش حل، انا موجود نرتحك من حياتك باسهل واسرع طريقة. هذه تويت تغريدة هبطها شخص مجهول الهوية على البروفيل متاعو، هبطها باش يصطاد الضحايا متاعو، ضحايا الكلهم مليئسين من حياتهم، أشخاص يعانيوا من مشاكل واضطرابات نفسية ومن اكتئاب حاد، يعني من السهل استقطابهم. قصة تعتبر أغرب من الخيال، بطلها السفاح الياباني تاكاهيرو اللي تم تلقيبه بسفاح التويتر. إيش هي الحكاية وعليش السفاح الياباني ذي كان ما يقتل إلا الأشخاص المحتمين واللي عندهم هشاشة نفسية كبيرة؟ زعم شنو الرابط اللي ما بيناتهم؟ هل هي جرائم بدافع الانتقام ولا فما سبب حقيقي آخر وراء الغلة ذي الكل؟ كيفاش السفاح قاعد يتخلص منهم من غير ما حتى حد يفيق بيه؟ وشنية حكاية التويت متاعو هالتدوينة المرعبة اللي متعود يهبطها على البروفيل متاعو وكيفاش تم القبض عليه في النهاية. الأسئلة هذه الكل نحب نقول لك يا عزيزي المستمع اللي باش نجاوب عليها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بول عريف.
6: He had the face of death. Takahiro Shiraishi looked like a man who was lost in the emptiness of his own soul. A soul that was as vacant as his eyes. Eyes that held nothing. No anger, no spite, no contempt, and definitely no remorse.
5: تفاصيل قصتنا لليوم وقعت في اليابان في قلب اليابان في بلاد النظام والانضباط والتكنولوجيا. في بلاد كيما اليابان منظمة كل منجلة ولكن للأسف رغم أنها بلاد التقدم والتكنولوجيا هي تعتبر أكثر بلاد فيها نسبة انتحار. الظاهرة هذه في اليابان ولات شبح حقيقي يهدد المجتمع خاصة منهم فئة الشباب والتلامذة. برشا يابانيين يفدوا من حياتهم بالرغم من كل الرفاهية والاحترام والنظام اللي يعيشوا فيه، وفما اللي يعانيوا من الضغط النفسي والوحدة والمشاكل العائلية، كيف كيف يعانيوا من غياب الحوار وناس يعيشوا في ريتم انفرنال في علاقة بالخدمة الخدمة وراء بعض وشي دبرم لدرجة انهم قريب يتحولوا الروبوات، وهذا الأكيد انه عنده ضريبة وكل شخص وطاقة التحمل والاستيعاب متاعه. فما شكون كي يكثر عليه الضغط يسيطر عليه اليأس، وخاصة كما يلقاش شكون يسمعه وينجم يذيع ويتهور ويتحول لفريسة سهلة بين وحوش آدمية. الوحوش هذية تصطاد في الماء العكر بالضبط كيما السفاح الياباني تاكاهيرو شيرايتشي. وقبل ما نحكي لكم كيفاش كان يتخلص من ضحايا متاعو السيدة ذاية اللي الكلهم من نوع ذاية، خليني نقول لكم معلومة مهمة. في عام 2024 تم تسجيل أكثر من 20,000 حالة انتحار في اليابان، والأرقام الصادمة هذه أغلبها بين الأطفال والمراهقين. وبالرغم من مجهودة الدولة في الدعم النفسي وبالرغم من قوة اليابان، ولكنها لليوم ما زالت ما نجحتش بستقضي على الظاهرة هذه.
7: يبحث عنهم فيقنعهم بزيارته ليبدأ بإنهاء حياتهم بوحشية لا توصف. قضية تصدرت عناوين الصحف اليابانية بوصف الجاري بسفاح تويتر.
5: نرجع توا للتدوينة، ولا خلينا نقول التويت اللي هبط وخلى الناس الكل تتساءل شنية الحكاية. الجملة كانك تحب تحط حد لحياتك وفادد وما لقيتش حل، أنا موجود ورتحك من حياتك بأسهل وأسرع طريق. كما قلنا لكم في بداية الحلقة، التويت ولا التغريدة الاختيارة هذه كتبها السفاح تاكاهيرو تشيرايتشي. بالطبيعة ما كانش يهبطها باسمه الحقيقي وكان عامل هوية مزيفة. الفوتو دو بروفيل متاع الكونت ذي عبارة على تصويرة متاع شخصية متاع أنيم تعاني من أثر متاع كدمات على مستوى الوجه والرقبة، ومع ذلك عاملة علامة النصر بيدها مع جملة تقديمية للبروفيل متاعو تقول كانت عاني من أي مشاكل نفسية، كلمني أنا نجم نعاونك. فما كلام آخر من نوع أنا نجم نعاونك تتوفى بلاش وجيعة، وكانك وحيد ومحتاج حد يفهمك، أنا نجم نفهم. تويتات اختيرها برشا اتسميت تويتات الموت. كلام اختير برشا، واللي أخطر منه أنه فما برشا تأثروا به وبعثوله يحكيوا معاه ويحكيوا له على مشاكلهم. والحكاية ما وقفتش غادي، ما وقفتش في حد المساجات والمحادثات الأونلاين، والأمور اتطورت ووصلت لما هو أخطر من كيكة.
8: تصيد ضحاياه 9 عبر تويتر، استدرجهم بعد البحث عن حسابات كان أصحابها يناقشون خططا للانتحار، ثم أخبرهم أنه يستطيع المساعدة بل إنه مستعد للموت معهم.
5: الحكاية بدأت في صيف 2017، وقتها تاكاهيرو تشيرايتشي بدأ يصطاد في ضحاياه عن طريق التويتر، وكان يترصد في الحسابات اللي يكتبوا أصحابها تغريدة تتبين أنه عندهم اكتئاب ولا رغبة في الانتحار، خاصة منهم البنات. وبعد ما يتواصل معهم يقعدوا يحكي ويشاتي وكذا مع بعضهم مديدة، وينجح باش يربح ثقتهم ويقنعهم باش يقابلوه في بلاصة معينة ويتفقوا عليها، وعنده بلاصة معينة هذيك هي اللي ديما يعطي فيها لرونديفو متاعو في المحطة متاع القطار. غادي يتقابلوا ويحكي ويوصلهم هو، يهزهم للأبارتمون متاعو كذا في ضحية زاما. في كل مرة يستدرج ضحية جديدة بنفس الطريقة، واللي تخرج معاه وتمشي معاه المحطة القطار المحنونة ذي، من اللحظة اللي تحط فيها ساقيها في الدار يقصلها التيكي متاع ذهاب من غير عودة للدنيا الأخرى، واللي تخرج معاه تختفي وحتى حد ما يعاود يشوفها مرة أخرى من جديد. عدد ضحايا سفاح تويتر الياباني تاكاهيرو وصل 8 بنات وراجل واحد أكهو. وخليكم معايا تو تفهموا من بعد شنو هي حكايه هالراجل الوحيد وعلاش قتله، رغم اللي هو من الاول التوجه متاعه انه ما يقتل كان بنات. البنات خاصه منهم اللي يعانيوا من اضطرابات نفسيه وعمره ما خمم نهار باش يقتل راجل. السيد منظم عامل استراتيجيه خاصه به، لطف يا ربي، لطف لطف، شو تقاو فعلكم يا خي. السيدة ذي ياباني والنظامك تعرف متسمي عليهم حتى في الجرائم ما شاء الله منقالة. أي أما الرجل ذاك اللي قاتله جاء في قالب غلطة أكيد، وانتي تسمع فيها قاعد تتسائل يا أخي شنية الحكاية بالضبط، إيش بيه هذا السيد تاكاهيرو يقتل في البنات بقى علاش البنات بالذات؟ قبل ما نفسر لكم السبب وقبل ما نحكي لكم كيفاش كان سفاح تويتر ينفذ في جرائمه، خليني نرجع بيكم لطفولة السفاح ذايا.
7: تاكاهيرو تيرايشي شاب في 30 من العمر يتواصل مع ضحاياه الذين لديهم ميول في الانتحار، فيدعوهم لمنزله في كاناجاوا بضواحي طوكيو لمساعدتهم على الموت، فيقوم بقتلهم بوحشية وتقطيع أوصالهم وتخزينها داخل ثلاجات.
5: يا سيدك سي تاكاهيرو ذي شاب ياباني تولد في 9 أكتوبر من عام 1990، كان من صغره منطوي على روحه وما يحبش يخالط وما عندوش برشا أصحاب، كبر في وسط عائلة ما فيهاش عاطفة، بوه وامه طلقوا وهو صغير وهذا اللي خلى أفراد عائلته يكونوا مفرقي، الكل ما يعرفوا كان الخدمة، عمره ما حس روحه مدلل ولا شخص مهم، وحتى في القراية كان مش حاجة، وهذا اللي خليه يحس روحه منبوذ في العيلة وفي المجتمع، وحتى كيتخلى الحياة المهنية اختار خدمة، ولا خليني نحط كلمة خدمة بين قوسين ذي على خاطر اختار انه يخدم كشاف في الملاهي الليلية، والمقصود بكلمة كشاف يعني يصطاد البنات في الملاهي الليلية ويقنعهم باش يمتهنوا الدعارة، حاجة مقرفة مقرفة قارف يا لطيف ولطف، ولكن عجبته هي الحكاية ومن غادي بدأ يكون في فكرة خايبة على البنات، خاصة وأنه اكتشف اللي فما برشا منهم في سما يقتنعوا بكلامه ويرضى ويبيعوا رواحهم ويتحولوا لبائعات هواء. للأسف الخدمة هذه المقرفة اللي امتهنها زادت عزت عنده فكرة أنه البنات يتشراوا ويتباعوا، خاصة اللي تبدأ عندهم مشاكل نفسية، ولهنا فهم اللي الضعف النفسي نجم يكون بوابة للسيطرة عليهم. بعد مدة من انخراطه في النشاط المشبوه هذايا الشرطة قبضت عليه وتحكم بأشهر في السجن، بما أنه نقي السوابق وكذا العدلية تحكم سرسي ونبو عليه باش يبعد على أي نشاط مشبوه، ما كانش يلقى روحه في الحبس. بعد اللي صار له تاكاهيرو خاف وقرر يمشي من حيط الحيط، أبوه كمل عليه ولا في الدخلة والخارجة يعس عليه وكره في روحه، يا أخي تاكاهيرو قرر يخرج من الدار ويكري دار خاصة به وينقل ويسكن وحده، أكيد فهمتوا أنه مش مستاهل باش يقنع أبوه. أذك علاش تاكاهيرو خدم مخه عمل مدة وكذا وهو منظم يخدم على روحه من الخدمة للدار من الدار للخدمة كذا، من بعد جلبوه وقالوا فما طفلة عجبتني نحب ننقل ونسكن أنا وياه باش كانت فهمنا أنا عرس ونستقروا مع بعضنا. البو فرح برشا وأخيرا ولدوا عمل العقل. كما تعرفوا فكرة مساكنة ذي عندهم مقبولة وعادية ومتعودين عليها في اليابان حاجة أخرى، ولكن الحقيقة كانت حاجة أخرى. تاكاهيرو حب يبعد على عينين بوه وعلى المراقبة اللصيقة اللي عاملها، والشقة متاعو باش تتحول من بعد لشقة الرعب. وقبل ما نوصلوا لتفاصيل تنفيذه للجرائم متاعو، هيدخل نرجعوا للنقطة المفصلية في القضية، أي الخيط الأول اللي بدأ يوصل لهوية الجاني. فما طفلة اسمها إيكو عمرها 23 سنة تسكن هي وخوها وحدهم بعد وفاة أمها في نهار من نهارات، خرجت من الدار وما عودتش رجعت، وتعدى نهار اثنين ثلاثة أيامات والطفلة ريحتها ما فماش. هاي سيدك خوها تحير عليها وهو الحق متاع ربي تحير عليها من نهار الأول، تفجع عليها وقعد يطلب فيها ولكن يلقى تليفونها مسكر. صحيح تحير ولكن أخته كانت متعودة أنها تخرج مع صاحبتها وساعات تبات البرة، خاصة وأنه في الفترة ذيك أخته كانت تعاني من بعض الاضطرابات النفسية ومكتئبة بعد ما توفيت أمها، وهي كانت متعلقة بها برشا وما نجمش تستوعب فقدانها لوالدتها، وهي اللي جربت يتم الأب ملي كانت صغيرة وأمها بالنسبة لها هي حياتها الكل. ولكن كيف غياب إيكو طول برشا، خوها حس بالخطر وقرر يلوج عليها وحده قبل ما يقدم بلاغ على الاختفاء متاعها، بما انها ما هيش قاصر. اول حاجة عملها كلم صاحباتها الانتي من الكل، والمفاجأة انهم قالوا له ما فماش ريحتها وهو ما بيدهم ما شافوهاش عنده ميامات. لهنا خو إيكو زاد تفجع وقرر يعمل طلع على البيسي متاع اخته في الدار بالكش يلقى فيه اي حاجة تنجم تعاونه. هاي سيدي حل البيسي ولكنه ما كانش عنده لي موتباس متاع لي كونت متاع اخته، يا اخي شعمل لهنا قرصنهم الكل هاكاهم الكل، وبالطبيعة هذه حاجه ما صعبتش عليه، وما تنساوش احنا نحكيو على مواطن ياباني يعني ناس تلعب بالتكنولوجيا لعب. المهم صحيبنا دوب مقعد على البيسي متاع اخته نجح باش يبيراتي كل شيء، لا خلى لا فيسبوك لا ميل لا تويتر، ما لقى حتى شيء، دارهم الكل فركسهم الكل اما ما لقى حتى شيء يثير الشك. ولكن كي وصل للتويتر انتبه لحاجه مهمه، إلقى أخته تحكي مع واحد عنده كونت اسمه هاني جينك برو، الكونت هذايا يثير للشكوك ملوين، وحتى الاسم اللي اختاره يعني المحترف في الخنق، لطف يا رب لطف لطف. والتصويرة متاع البروفيل فيها شخصية متاع أنيم والوحدة ومتاعه والتويتات اللي هابط فيهم مش عادي، كل شيء يوحي انه الحساب هذايا متاع شخص مريض نفسي. خو ايكو تخلي المحادثات اللي ما بين اخته والسيد الغامض هذايا صاحب البروفيل وزاد القاها تحكي معها بمنطق انها مدمره نفسانيا وتحب تخلط على امها وما عادش تحب تعيش. وهو قال لها ما تخممش، انا خليك تقابل امك في اسرع وقت ممكن ومن غير حتى وجيعه. والقاها متفق معها باش يتقابلوا في محطه متاع قطار في منطقه معينه في اليابان، والموعد متاع اللقاء كان في نفس النهار اللي اختفيت فيه اخته. خو ايكو وذايا قام يجري ومشى للمحطه وطلب انهم يعطيوه يشوف كاميرات المراقبه، وبالفعل كيف رجعوا للنهار اللي اختفيت فيه يلقاوها واقفه مع راجل ما كانتش ملامحه واضحه برشا في الكاميرات. وبالطبيعه حتى للمرحله هذه من القصه خو ايكو اعلم الشرطه بما انه ولا شبه متاكد انه اخته صارت لها حاجه. الحاجة الخايبة ذي صارت لها وراها صاحب الكونت الغامض، وقبل ما يعلم الشرطة نجح باش يتواصل مع واحدة من البنات اللي كانت ديما تعلق على تويتات متاع المجرم ذي، واتصل بها وقال لها كان تعرف أي حاجة على صاحب الحساب ذي قل لي، راهو احتمال كبير يكون عمل حاجة خايبة لأختي وينجم يكون حتى قتلها. إيش نية قتلوا الطفلة؟ هذا هو اللي باش نعرفوه من بعد الفاصل يا عزيزي المستمع. احنا فاصل صغير وراجعين، الحكاية بدأت تسخن نعرف، متحمس باش تعرف البقية. نحب نقول لك فاصل صغير وراجعين ما تبدلش، تك تك ونجيو. يا سيدي يا ذي هو بالعريف، يلا فاصل وراجعين.
3: بالعريف
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: بول عريف
8: ليس فيلما بل قصة حقيقية حدثت عام 2017 في اليابان بما عرف حينها بسفاح تويتر.
5: يا سيدي رجعنا لكم في بول عريف من جديد، وقبل الفاصل كنا نحكي لكم على سفاح تويتر في اليابان. هذا يا سيدي كي بن سيدك مواطن سفاح مجرم، مش باش نحكي لك عليه، كان ديما يهبط دي تويت غريبين من كونت فو بروفيل، فهمتنيش ولاش؟ كان يستقطب العباد اللي محطمه نفسانيا مدبر ما كذا، يقول لهم كان تحبوا ترتاحوا من ناحيتكم انا لهنا حاضر، لا ما شاء الله عليك خدوم مره ما بلدك. وبدينا نحكي لكم قبل الفاصل على قصه مواطنه يابانيه اسمها ايكو. هذه ايكو اختفت عند 3 ايام وخوها تحير وبدا يفركس منها من غادي تويتر متاحة، واكتشف انها قابلت سيد ما تعرفوش وين في محطه القطار. مشى شاف الكاميرات كذا، واحد مشى يفركس في الكونت مره اخرى، لقى واحده ديما تكتب كومنتات للسيد هذايا في بروفيل، فاتصل بها. ايش قتلو؟ وقفنا غادي الطفلة باش نكون واضحين، تفاعلت مع أخو إيكو وقالت له راني صحيح تبعته وتبعت التتمتعه في فترة كنت فيهم دبرما، وراه قاعد يحكي معايا ويستدرج فيا باش نقابله ونمشي معه للدار، أما أنا خفت منه وقعت متردة. لهنا الشهادة نتاعها كانت مهمة، والشرطة دخلت على الخط وطالبت منها أنها تدعي باللي هي وافقت باش تمشي معها باش ينجموا يوصلوا ويشدوا. نهار 31 أكتوبر 2017 في نهار ذاك الطفلة مشيت له للشقة اللي اعطاها عنوانها وكان يستنى فيها بدقيقة والدرج، والمفاجأة انها وقت اللي وصلت وحللها الباب يلقى الشرطة قدامه وكان معاهم خو ايكو. واول ما شافهم المجرم فهم اللي هو حصل كذبة وما عادش عنده حتى حل باش يهرب. بالنسبة لخو ايكو كان مفجوع على اخته وعنده امل صغير في انه ينجم يلقاها في دار تاكاشيرو، وكان ملهوف مفجوع وسأل المجرم ايكو اختي فين؟ خاطر من الاخر انا متأكد لايكو موجودة في دارك. تاكاشيرو غزر له قال ويه اختك في الدار، ادخلت وتلقاها في الكوجينة. ايكو تخل يجري للكوجينة ولكن شيء ما لقاش، وقال وين يا ولدي هذيك زي بلبلادة ومساطة وركاكة متاعك؟ قال وهيك تلقاها في الفريجيدير تحديدا في الفريه. وقتها كانت الصدمة. أعوان الشرطة أخو إيكو لقوا رواحهم قدام مشهد مرعب تقول عليه مشهد من واحد من أقوى وأفظع أفلام الرعب. مش جثة إيكو كاكاهو يلقاو 8 لطف يا ربي عباد يا لطيف محطوطين في الفريجيدير، ولقاو تقريبا يا لطيف ولطف بينا 240 قطعة بشرية يا ولدي في برامل وحالة مشهد يا ولدي أسوأ أغمق سيناريست لا ينجم يخمم يكتب حاجة كيك اللطف. خو إيكو نهار من الصدمة، أما الطفلة اللي كانت السبب في القبض عليه ماتت بالرعب والفجعة، وتخيلت روحها موجودة في الفريجيدير مع الكوليكسيوم اللي كانت موجودة من العبيد هذوم، وعرفت أنه تكتبلها عمر جديد. عدد الجثث كان 9، والغريب أنه جثث 8 كلهم كانوا متاع بنات ما عدا جثة واحدة. الجثة ذي كانت متاع راجل، والراجل ذي كان حبيب واحدة من بنات الضحايا. لاحظ السلوك الغريب متاع حبيبته ونصب عليهم العسة، وقعد يتبع فيها حتى للي شافها في المحطة مع تاكاهيرو، وزاد زيادة مشت معها للدار. هبل صاحبها هبل يا أخي، خلطت عليهم ودق الباب واكتشف سر المجرم. وبالطبيعة السيد فرح به وقصله تذكرة ذهاب بلا إياب للدنيا الأخرى بكل دم بارد. نقطة التحول في حياة تاكاهيرو كانت وقت اللي تعرف على طفلة اسمها ميزوكي، عرفها عن طريق تويتر اللي كان مغروم به. ميزوكي اتفقت مع تاكاهيرو باش يتقابلوا في موعد غرامي، والمفاجأة انها كي جات باش تقابلوا جابت معها صاحب، وحطته لهنا في موقف محرج، وحس اللي هي اهنته وقزمته. ولهنا هو انقم عليها وقرر ينتقم منها واستدرجها لداره، ومن الاول ما كانتش نيته انه يقتلها، حب يهينها، حب يعتدي كذا واحد، حط لها منوم في القهوة وعمل اللي حب عليه، اعتدى عليها وهي فاقدة للوعي، ورغم هكا قعد مغلغل عليها ومن غير ما يشعر ولا يفكر قعد يخنق فيها حتى للي مات. ماتت ما بين يديه، ووقتها كيف القاقات عن فس فهم خطورة العملة اللي عملها، ولهنا دخل في حالة من الهستيريا وما عرفش شنو يعمل، ويا والله ورطه ايش بش يعمل، ايش بش يعمل، كيف بش يتخلص منها من غير ما يفيق بيه حتى حد. تاكاهيرو قعد ايامات مصدوم، ومن بعد قرر يعمل في الجثة كما اللي يصير في الافلام تاع الرعب، اعمل اللي تعمل كما قلنا لكم قبيلة، حسيله اللطف اللطف. الصادم في الموضوع يا عزيزي المستمع اللي السيد عجبه اللي عامله اللطف، يا ربي اللطف تاعك ايش قول فمي، شنو هذا؟ السيد عجبته الحكاية، ومن غاديكا جاتوا الفكرة باش يحل كونت غامض هذا اللي يسميوه هانينغ برو، يعني المحترف في الخنق. ولا خليني نفسر لكم شنو اللي خلى السفاح تاكاهيرو يختار الطريقة نتاع الخنق بالذات. سي تاكاهيرو من صغره كان إنسان انطوائي، وديما يحب يحكي على فكرة الموت مع أصحابه، وديما يحس إنه الفكرة المرعبة هذه أكيد الإنسان يعيش فيها حاجات ما يعرفهم ويحسهم كان هو. في اللحظة ذيك بيصير حتى حد من الشلة اللي قاعدين يحكيوا ما مات قبل، فهمت، يرجع يحكي على التجربة اللي عاشها. ومن هنا تاكاهيرو جاته فكرة مجنونة وقرر إنه يطبقها هو وأصحابه. كانوا يخنقوا بعضهم بالقوي لدرجة الشعور بالإغماء، وأول ما يوصل للمرحلة ذيك يسيبوا بعضهم. حاجة حسيلوا موجودة اللطف، يا ربي يلطف بينا، ردوا بالكم على صغاركم يا ولدي، يعني تخيل طفل صغير مراهق يبتكر في ألعاب هكا باش تفهم الهبال، يا لطيف استحفظوا يا ولدي. المهم تاكاهيرو بعد ما نفذ أول جريمة عجبته الحكاية، ولا يستقطب في البنات اللي يعيشوا في حالة اكتئاب، وهكا يسهل عليه استدراجهم، وعاد هو بروفيسيونيل ما شاء الله في حكاية الاستدراج والاستقطاب متاع البنات، كان متعاود يدخلهم لعالم الدعارة، تو باش يدخلهم اللطف لعالم آخر وهو للدنيا الأخرى. الغريب أنه تاكاهيرو كان يشوف في روحه مش قاعد يعمل في حاجة خايبة، بالعكس كان عنده فلسفة تشبه الفكرة الموت الرحيم، كان يقول هما بنات بطبيعتهم طال الزمان ولا قصر ناوين ينتحروا، عاد نقتلهم هنا ونرتاحهم حياتهم. للأسف الصدمة العاطفية اللي عاشها بسبب الضحية نتاعو الأولى ميزوكي كانت هي اللي أيقظت في داخله الوحش اللي كان فيه سبات، وحيرت فيه العقد نتاع الطفولة الكل. للأسف ميزوكي وقت حكى معها تاكاهيرو وعرض عليها أنهم يتقابلوا كانت تتبولد وتتمسخر عليه، وكانت قالقة عند أمور قلقان وكذا، وقاعدة هي وصاحبها وقالت ويجش قولك نشيخوا على السيد. ومن بعد لبقية الكل تعرفوا.
9: نوفمبر 2017 à Tokyo. Une notification sur mon portable. La série de disparitions mystérieuses de ces derniers mois trouve une issue fatale avec l'arrestation d'un homme de 27 ans, Shiraishi Tacahiro, suspecté d'avoir assassiné les 9 disparus.
5: وقت اللي الشرطة وصلت لدار تاكاهيرو واكتشفت جرائم الكل، السيد كان مرتاح وهادئ وقال لهم حرفيا انا نرتاح وقت نشوفهم يتخنقوا. واخيرا تم القبض على السفاح الخطير، سفاح التويتر اللي لحسن الحظ انه تكشف قبل ما يزيد ينفذ جرائم اخرى. عدد ضحاياه كما قلنا 9 ضحايا، 8 بنات ورجل وحيد، وكلهم ما بين 15 و26 سنه. والسيد تاكاهيرو هالسفاح المجرم مش باش يقول فمي، ما كان نادم على حتى وقال الله غالب، حتى السيد اللي جاء هو اللي جاني بسقي. أما البنات كنت مقتنع بأنهم يستحقوا المصير ذاك، وخاصة الضحية متاع الأولى ميزوكي، وقال لهم حرفيا كان يرجع بي الزمان ونعاود نلقاها قدامي، نعاود نخنقها ونعمل نفس اللي عملت.
10: Le 15 décembre, la section de Tachikawa du tribunal de district de Tokyo en charge de l'affaire condamne Tacahiro Shiraishi à la peine de mort.
5: في ديسمبر 2020 تمت محاكمة تاكاهيرو. في المحاكمة تاكاهيرو اعترف بكل شيء وقال إنه كان يحس بالراحة كي يقتل، ومن بعد حاول يبرر الجرائم تاعه وقال إنه الضحايا من الأول ميتين بيه ولا بلاش، وإنهم الكلهم كانوا مصممين على الانتحار. مسح رقعتك والله لا تحشم بهيش هك الله العظيم. وقال بالنسبة لتقطيع الجثث غايته ما كانتش التنكيل بهم، كان مضطر باش ينجم يتخلص من الجثث متاعه. في ديسمبر 2020 تحكم عليه بالإعدام. تاكاهيرو كان فاهم خطورة اللي عمله ومطلبش من محاميه انه يعمل استئناف. لا حبل ربي، لا بربي استئناف، انت بربي استئناف الحاسيلو. من بعد تم تنفيذ الحكم في جوان 2025، وبهكا تسكر ملف واحد من اخطر السفاحين في تاريخ اليابان، سفاح تويتر اللي استحق المصير اللي انتهى بي. ونحب نقول لك يا عزيزي المشاهد اللي وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من بول عريف، نحب نشكركم على الاستماع. نتقابلك العادة كل سبت وحد على ديوان فام، نفس الموعد كذا مساعتين، مريق البابا مريق يا باشا. الى اللقاء وباي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي.
11: ببليسيتي
12: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج، ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة، تليفون، بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
3: ديوان فام
13: تبع الموسيقى.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
2: مجازوة الثالثة ديوان فام عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها. رئيس الغرفة الجهوية لقطاع دواجن بناب الأمين فريو يحذر من خطر استهلاك البيض الذي يتم ترويجه في الأسواق الأسبوعية وعلى قارعة الطريق، حيث يتم عرض البيض تحت أشعة الشمس وفي ظروف لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن وعلى سلامة الثروة الحيوانية والقطاع ككل.
3: دخل في قطاع بيع البيض أسواق أسبوعية جيون ثاني بسرعة برويتا جيون في السوق أسبوعي. طبعاً معناه أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة هو خطر وذاك نقص الرقابة في الوقت الحاضر حتى في الأسواق الأسبوعية يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي يشريها بالقروة ينصبها معناها يبيع اللي بش يبيع الإنسان ما يعرف يقول لك على عظم هي رخيصة في السوق هذايا خلنا خوانا بلاتو ولا زوز مشي روح بهم داري ما يروح لكن من بعد شيخ في العظم الحارم الفاسد وتعرف أنت إحنا أمهات وتحب تلي بعض من وليدها تعملهم لا تعملوا حاجة تلقاها لهم جا فيما يخص في الخزن البيض راه احنا يجي انسان داخل على القطاع بتبيع موش خزن البيض في كونديسيون فافورابل معناها في حطها في حطها في سيجاراج في حطها في كاميونة في ينصب بها من السوق هذا وينزل السوق الآخر كنهار كما تعرف أسواق أسبوعية كل مرة في معتمدية والفي بلدية معناها الخزن غير متوفرة.
2: الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية تنظم تحت أشراف الإدارة الجهوية للصحة بولاية القصرين وبالتعاون مع جمعية أطباء الطب العام فرع القصرين قافلة صحية متعددة الأبعاد ركزت على التقصي المبكر والتكوين الطبي وذلك في بادرة إنسانية وطبية تهدف إلى دعم القطاع الصحي بجهة القصرين. من جهتها أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى المنجي سليم ورئيس الجمعية الأستاذ البشير الوزير في تصريح لمراسل ديوان فم أفاد بأن القافلة جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لمرض الربو وجمعت بين الجانب التحسيسي والوقائي والعلاجي وقد شملت النشاطات عيادات مختصة في أمراض الصدر والحساسية مع التركيز على أمراض الربو والانسداد الرئوي المزمن الناتج عن التدخين بالإضافة إلى الأمراض التنفسية المعدية والتلك المرتبطة بالتلوث.
4: بالنسبة للشركة الأهلية هذه طلعت بحاجات ما كانوش العالمين من المعطة الواجهة
5: ما في بلاش به الشيء ده مع الركب يأخذوا في 200 فرنك زيادة على الطريق فما طريفة جديدة جاية في إجواء مش جديدة على الركب هم يش يزيدوا يزيدوا الركب ما يش يساعدوا ما لا يمشي ولا يمشي للكار ما لا نجم نحن نخذ نتساعدنا نتساعد الركب والمحطة ضيقة على الأخر 1200 متر مش يهزوا 150 متر.
2: في العالم جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غدا تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. في المقابل أعلن حزب الله شن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال الاحتلال. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: Tous les hits sur Diwan FM.

0: عد عد الموجتك على ديوان اف ام.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من اول نظرة، لاصفر رمل لاخضر جبل، لاحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ديوان فام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزوة رابعة ديوان افهم عسلمة. البريد التونسي يعلن في بلاغ اليوم أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالات من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية أو البنكية بداية من اليوم السبت. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. وينص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين. وبموجب الفصل الثاني الجديد يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي الشباب وطفولة المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين، كما تم تنصيص ضمن الفصل الخامس الجديد على أن تدوم مدة التكوين سنتين يتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية لمدة شهر عن كل سنة. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف يقول أن طهران سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضد إيران من مضيق هرمز ولن تسمح بذلك مجددا. والعدو استهدف خلال الحرب الأخيرة الاقتصاد والبنى التحتية العلمية للبلاد بهدف إضعاف إيران. وقال النائب الأول للرئيس أن العدو لم يتمكن من تحقيق أهدافه لصمود مقاتل إيران وحضور المديرين الحكوميين والشعب في الميدان. حزب الله اللبناني بث مشاهد لما قال أنها استهداف آلية إسرائيلية من نوع نمرة بمسيرة انقضاضية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: انت ده اصل اللي بعتها امه منا صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
2: لا لا لا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها امه منا، انا الطبال اللي بعتها امه منا مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة الخميسة. ديوان اف ام عسلمة. الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية تعلن في بلاغ نشرته مساء أمس عن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم من 21 حتى 28 من نوفمبر، ويتواصل فتح الباب للترشح إلى غاية يوم 31 من جويليا 2026. ويشمل الترشح للمسابقة الرسمية والعروض الموازية مختلف الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. أما عروض مسرح العالم فتهم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. ولتقديم الترشح للمشاركة في أحد هذه المسارات يشترط أن يكون العمل المشارك قد تم إنتاجه بعد غلق باب الترشحات للدورة السابقة من أيام قرطاج المسرحية، أي بتاريخ 31 من أوت 2025، وذلك بالنسبة للأعمال التونسية والعربية والإفريقية. الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى بالشراكة مع المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات نظمت يوما مفتوحا للتقصي حول ارتفاع ضغط الدم. وتم تقديم أرشدة صحية للمستفيدين بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة واتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة النشاط البدني لجانب التوصية بالإقلاع عن التدخين وتعاطي الكحول. وقد استفاد من هذه الخدمات الصحية المجانية التي تم تنظيمها ذي خيمة بالمستشفى الجامعي طاهر المعموري بنابل حوالي 150 مواطناً. من جانبه قال رئيس المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات ماهر بوحجة في تصريحه لمراسلة ديوان فم أن هذا اليوم يمثل فرصة هامة للتأكيد على الدور المحوري لأخصائي أمراض الكلى في الإدارة الشاملة لارتفاع ضغط الدم بدءا من الفحص الأولي والمتابعة وصولا إلى الوقاية من مضاعفات الكلى والقلب والأوعية الدموية. في العالم، حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد الذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس، وذلك عقب تشييع جثمانه بمشاركة حشود من أهل القطاع. وقالت الحركة في بيان أن الحداد استشهد مع زوجته وابنته وعدد من المواطنين الأبرياء إثر جريمة اغتيال صهيونية غادرة وجبانة، وذلك بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية والأعداد والرباط ظل خلالها ثابتا في ميادين المواجهة مقبلا غير مدبر ومدافعا عن شعبه وأرضه ومقدساته حتى اللحظات الأخيرة. بيان لحزب الله يعبر عن رفض أي إملاءات وضغوط ووصايات أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن بسيادة لبنان. كما دعا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن، ودعا إلى تعاون في سبيل تحقيق الثوابت الوطنية ووقف العدوان بشكل نهائي وكامل. كما كد الحزب أن الاحتلال الصهيوني لن يستقر فوق أرضنا بوجود المقاومة والشرفاء الأحرار وفق البيان. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام السادسة، إلى اللقاء.

0: Publicité.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها BYD.

هي الموجة اللي توتيك ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.8.

0: بوبليسيتي.
1: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية إسماميت فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية إسماميت فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز السادسة ديوان فام، مع السلامة. اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية تقرر اليوم إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية بإشراف المدير العام للديوانة. ويهدف هذا المحتوى

0: الحركة الجديدة الذي يرتكز على خوارزميات التعلم الآلي إلى تعزيز جودة استهدف تصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. ويندرج هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة الديوان التونسية وتجسيدا لالتزامها بتحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة وتسهيل التجارة الشرعية. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ صادر عنها اليوم أنه بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري يوم غدا الأحد في إطار الاحتفال بذكر 70 لانبعاث الجيش الوطني، فإنه سيتم اعتماد الإجراء الوقتي الآتي: إيقاف جولان الخط 347 إلى حين انتهاء السباقات، وبإمكان الحرفاء التنقل إلى الضحية الشمالية للعاصمة عبر الخط الحديدي تونس حلق الوادى المرسى عبر التجيم. كما أعلنت الشركة عن نقل نشاط محطة الحافلة تونس البحرية إلى محطة الحافلة الكائنة بشارع جان جوغاس المحاذية لمبنى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكدت نقل تونس أنه سيتم استئناف جولان جميع خطوط الحافلات المعنية بعد انتهاء السباقات المبرمجة. في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، افتتحت اليوم بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، ستوفر يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكية متنوعة بأسعار تفاضلية. وتشمل المنتجات المعروضة بنقطة البيع المواد الأساسية المدعمة ومستلزمات عيد الأضحى والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال والمياه المعدنية والحلويات، إلى جانب الصناعات الغذائية التقليدية والمنتجات الحرفية والصناعات التقليدية. وسابقت تشين والفضاء تنظيم جلسات تنسيقية بين مختلف المتداخلين بهدف تأمين حسن التنظيم وضمان انتظام التزويد وتوفير عروض متنوعة تستجيب لحاجيات المواطنين، خاصة مع ارتفاع الإقبال على اقتناء مستلزمات عيد الأضحى المبارك. شبكة سي ان ان تنقل عن مصادر مطلعة أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، مضيفا أن مسؤولين بإدارة ترامب والبنتاغون يدفعون نحو ضربات محددة في حين يدفع آخرون نحو الدبلوماسية. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا أخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر شديد الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات وبين 20 و 24 ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فان بونت. إلى اللقاء.
1: ديوان فان هي الموجة اللي تواتيك، mais la zit في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حلمات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل.
1: 16 مايو 2026، على سلامتكم الناس الكل، مساء الخير، اهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان فهم من تو حتى للثمانيه. برشا مواضيع باش نحكيو فيهم بين ساعتنا الاولى والثانيه. كاس افريقيا الصغر، المنتخب التونسي انهزم اليوم ضد مصر في الجوله الثانيه، ومنتخب اقل من 17 سنه الحقيقه منتخب لغز اداء ونتيجه. في الترجي قبل مباراه نجم المتلاوي غدوه انسحاب رياض بن نور من تسير الفريق. ثم في ساعتنا الثانيه ستكون مخصصه لكاس العالم وقيمه المنتخب الوطني بقياده صبري اللموشي. بالارقام والاحصائيات، هل كان فما ظلم لعد أسماء ستغيب على كأس العالم كيما شيرني، زعلوني، علي معلول، على غرام، عادل بالطيب وغيرهم من الأسماء اللي باش تغيب على كأس العالم؟ هذا أكثر اليوم في صدى الديوان من تو حتى للثمانية. تنجموا تسمعونا كيف في السيت www.diwanfm.net، كيف تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي ديوان فام، ولا في الشين يوتيوب ديوان فام لايف. زعبار خراج فني، ندرب نشيد، اعداد وتنسيق كرونيك وتحليل الثنائي كالعاده نساء عبد القادر وياسين بوشعاله. مساء الخير،
2: اهلا وسهلا بيك محمد امين، تحيه ليك، تحيه لياسين، تحيه لنادر زعبار والناس كل اللي تبع فينا على ديوان فهم.
1: ياسين
3: مرحبا بيك محمد امين، مرحبا محمد امين، مرحبا نيس، مرحبا نادر زعبار، شاد المشاهدين. حبيت اول حاجه انا بتاتا من عويديش نعمل لك دخله صغيره، جوز حبيت نتمنى النجاح والحظ والتوفيق للفرق اللي بالنسبه لينا فرق غادرتنا وغادرت الرابطه المحترفه الاولى. نحكي على مستقبل سليمان، نحكي على مستقبل جابس ولا جي اس كا، جايب القيروان المدرسه الكبيره. دونك بتاتر ميسيالش راهو التاريخ يعاد، والتاريخ ديما اللي يعرف شنو اخطاء وشنو الاشياء السلبيه اللي صارت بيتجاوزها ويتلافاها ويشتغل ويعمل، اكيد باش يلقى. ونتمنوا له ان شاء الله عوده سريعه، وكيف حبيت نتمنى ونقدم تهاني للنادي الافريقي على الموسم الممتاز اللي قدمه، على البطوله اللي تحصل عليها اللي كانت براتيكمون من احسن البطولات في تاريخ الفريق، وبطوله فيها تسابق وتلاحق، فيها برشا شارم وانتوزيازم،
1: منافسه كبيره. صحيح، والبدايه كما قلنا باش تكون بكاس افريقيا للاصغر المقام حاليا في المغرب. المنتخب التونسي بعد تعادله البارح ضد المنتخب المغربي 0-0، اليوم جات هزيمه ضد منتخب مصر 2-1. المنتخب الوطني كان قادم بهدف لاعب فولفسبورغ منصف الثابتي بعد عدل محمد جمال لاعب امبي للمنتخب المصري. دقيقه 89 يسجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق امير ابو العز لاعب مونزا الايطالي. المنتخب المصري نيس وياسين فقط بثلاثه محترفين لغير اللي هما امير ابو العز صاحب الهدف الثاني، عمر فود يعني حاليا يلعب في فريق النصر الاماراتي، ومحمد نور لاعب وسط من اكاديميه في امريكا، مش حتى فريق محترف. في المقابل منتخبنا التونسي 15 لاعب محترف، 10 ملاعبيه فقط من البطوله المحليه. هزيمه ولغز كالعاده كما قلنا، منذ مده المنتخب هذايا لم يفوز منذ بدايه الدوره المؤهله في بتاع اتحاد شمال افريقيا الى اليوم. منتخب هذا يعمل فوز واحد.
2: النتيجة الحقيقة مخيبة، بعد ما كان منتخبنا متقدم بالنتيجة في الدرجين الأولى ضربة جزاء تحصل عليها يحيى جليدي الملاعب هذايا الحقيقة انبهار بالإمكانيات الكبيرة اللي يتمتع بها، ملاعب تري تالونتيو عنده إمكانيات كبيرة والحقيقة مستقبل كبير ينتظره كرة القدم التونسية، وإن شاء الله يواصل على المستوى هذايا. دايور اللي معناتها في مقابلة اليوم بعد المقابلة وقع الاختيار نتاعو كأحسن لاعب في المباراة على لي فور والمردود الكبير اللي يقدمه. دونك الحقيقة كما قلنا على النتيجة اللي كانت نجم تكون خير، علاش؟ خاطر كنا متقدمين في النتيجة، سجلنا هدف، بداية كانت جيدة، منتخب المغربي ولا معناتها التعادل مع المنتخب المغربي قدمنا مردود ومستوى كبير، الابليكاسيون تكتيك كانت ممتازة جدا. بارابور ونعملوا مقارنة صغيرة بارابور الماتش هذايا، فما تراجع في المستوى الجماعي للفريق باستثناء ملاعبي ولا اثنين اللي حافظوا على مستواهم كيف ما جليدي، كيف ما البرجي زاد الملاعبي اللي على الكلوار على اليسار. لا بريبار تاع الملاعبيه طاح المستوى هذايا، فما مشكل ممكن صغير.
1: لعب الترجي ادم البرجي،
2: ادم البرجي لعب الترجي صحيح. دونك فما مشكل نتاع فريشور، حسيت اللي ممكن حتى على المستوى البدني طاح شويه الروندمون فيزيك. كيف مالوريزمون احنا ملاعبيتنا تكوينهم الذهني ديما مازال ناقص، علاش؟ خاطر احنا بعد ما نعملوا ماتش كبير يصير ريلاشمون بعد، علاش؟ هذايا هو يلزمنا نقولوا حل جذري لكورتنا ولملاعبيتنا مازالوا صغار ومازالوا قدامهم مستقبل كبير. دونك بعد رجع المنتخب المصري عن طريق ضربه جزاء كيف اللي هي حسب رايي وشفتها قاسيه الحقيقه،
1: بالفار وزفر
2: زفرها بالفار قاسيه، ما كانتش تعطى الحقيقه للمنتخب المصري. بعد في اخر المباراه هذا هو ممكن زاد نقطة استفهام كبيرة،
1: هذه حتى في المنتخب الأول
2: ولا نقطة استفهام كبيرة. أنت في الدقائق الأخرى متعادل تقريبا بالتعادل هذا
4: مستحق التعادل
2: مستحق خاطر جاو دي زوكازيون زاده في الشوط الثاني بالتعادل هذايا 99%
4: ضمنت كاس العالم
2: ضمنت الترشح وقتاش بيان سي لازمك تربح منتخب الاثيوبي وبعد تخلي المقابله الاخرانيه بين مصر والمغرب تخليهم يتعاركوا على نتيجه المباراه دونك ماتش نول في الماتش هذا يرضينا يرضي الاطار الفني ما فهمتش علاش معناتها في الدقائق الاخرى معناتها كوره عند الاكسيال الناس الكل امبورتي فير لافون وخلينا برشا مساحات فكت الاكسيال اللي على اليمين الثابت يظهر لي ولات كونتر خرج على اليسار لقى روحه فاسو بيت سجل دونك هذايا هو اللي لازم يا اخي نتعلموش من اخطاء حتى منتخبنا الاول شنو صار في المغرب كونتر المنتخب المالي في ما احنا رابحين واحد شيء والكره عندنا الناس الكل طالعه امبورتي فير لافون وخلينا المنتخب المغرب والمنتخب المالي يجيه لوكازيون نتاع ضربه الجزاء ومتاع فرصه ولات ضربه جزاء وعدل بها المنتخب المالي دونك مالوريزمون جزئيات كيف ما هذوما راهو في الكوره الناس الكل لازم تتعلم ومنيش تتعلم من اخطاء الناس نتاع نتاع اللي سبقوهم كلكو سوا في ليكيب سينيور
4: واللي في مستوى اعلى نقول في
2: دونك شوف انا الحاجه اللي في الاخر هي حاجه باهيه انه عندنا البوتنسيال عندنا امكانيات عندنا مجموعه وعندنا جروب به لكن كان ينجم يكون التعامل اذكى اكثر سجاس اكثر عقلانيه خاطر في الاخر مش التورنوا مش كوب دافريكي توصل بعيد بالمجموعه هذه وتترشح التور الاول ديجا الملاعبي حتى في تكوينه يربح حاجات الفاغاني برشا حاجات في شخصيته
4: كيما الجيل اللي تعدى
2: فوالا دونك تخلي الملاعبي صغير يعرف معناتها كومبيتيسيون يعرف معناتها كوب دافريك يعرف احنا هيك العام اول جينيراسيون تاعنا مشات الكوب دافريك ترشحنا لهنا كونت المنتخب المغربي زوز بشيء لعب في الماتش هذاك وجبت زوز بونتو زوز بشيء وقتها الماتش الاول ربحنا الموزمبيق
4: شكون في الجيل معاك وقتها
2: وقتها وسام السلامي معايا وسام مقطوف معايا من سي اس اس سفيان المليتي معانا لاعب الترجي التونسي خو محمد مليتي خو خالد مليتي فما محمد مليتي صحيح زاد كان معانا في المجموعه هذه اول ماتش ربحناه كنا خاسرين واحد شيء ربحنا 2-1 وبعد لعبنا ضد الفريق المنظم خسرنا 2-1 بعد لعبنا الماتش التيليني عاد هذاك الماتش اللي كنا فيه طريحه معناتها كنا طريحه بالكوره خاطر الملاعبين اللي لعبنا ضدهم في عمرنا تو معناتها
4: مستحيل يكون 17 مستحيل يكون عمرنا 17
2: المنتخب الغاني وقت المنتخب الغاني الملاعب اللي يجي في دويل ضده يضربك بالكتف يطيشك يخرجك من الستاد دونك خسرنا بسكور لارج
4: سكور معناتها
2: نذكروا بسكور دونك شوف لو كان قدمنا جينيراسيون هذيك نجمو يزيدوا
4: هذاك المشكل
2: اي نجمو يزيدوا يطلعوا برشا ملاعبين
4: هو تقريبا من عام 2007 ما عادش نوصلوا
2: لا هذا نحكي لك 95 اول مجموعه واول منتخب ترشح كانت في في مالي اوديسيت وقتها اول معناتها اديسيون للمنتخب اوديسيت
4: للمنتخب اوديسيت
2: فوالا دونك هذه للتاريخ فقط بقى المجموعه هذه في الماتش نتاع اليوم سورتو كان شويه رزانه شويه عقلانيه كنا على الاقل حتى ماتش نول كيف ما قلت لك ماهوش خايب بالنسبه لنا احنا ماتش اليوم دونك صارت ممكن جرينا برشا على الريزولتا وما خممناش في اللي نجم يصير من بعد هذا يلزموا برشا برشا خبره
3: في اللاجه هذه ما نساش نتفاعل معك في اللاجه هذه باكيد وثابت في اليو دي سيت ما عندكش اون ديسيبلين تكتيك بيان ديتيرميني ما فماش فيكيو فماش اكسبيريونس هنا شكون العامل ولا شكون الطرف اللي يدخل باش يكبح جماح الملاعبيه هذوما باش ينظم مع المستوى التكتيكي سي لونترونور
2: انا معاك
3: سي لو ستاف سي لونترونور
4: بالحق في العمر هذا ماكش تلقى
3: ملاعبيه ما تنجمش راهو انا بالنسبه لي راهو حتى اذا كان اونترونور انا ما نحبش توا نبدا نقدح ولكن نحدوا المسؤوليات ونكونوا واضحين راهو في دي مومون بيان ديتيرميني من المباراه راهو الملاعب راهو ملاعب سيرتو في اج كيما هكا نتاع اج دو فورماسيون بري فورماسيون راهو ما ينجمش كونترول يروحو راهو سور لا ديسيبلين تكتيك ما ينجمش يقف دونك سي تري امبورتون لا كومينيكاسيون سي تري امبورتون لي كونسين اللي تتعطى والفيكي والاكسبيريونس نتاع الستاف دونك هذا هنا ظهر لي فهمتوني توا كاش نقصد
2: في الماتشوات
3: هذوما ما تتلعبش ما تتربحش خاطر انت عندك حساب نتاع دي ماتش، عندك حساب نتاع كاليفيكاسيون، عندك كونفير، عندك انت ادفيرسير قدامك. احنا تو حتى في لي ستاتستيك عندنا بوزيسيون 56%، عندنا 14 تير بارابور ليكيب ادفيرسير عملت 18، عندنا 5 تير كادري. يعني غروسو مودو ليكيب ماهيش خايبه، لكن فما اون ديسيبلين تكتيك، فما دي مومون في في في في, في المباراه راه مش من الملاعبيه حتى اللي كونسيني ولا هذيك الكوميونيكاسيون، هذيك لي كونسيلي تعطوهم المدرب لا ما طلعش. عندك زون دو ريكوبيراسيون تاعك ما تمشيش، البلوك لازم يكون سيري اكثر، لازمك بارفوا. احنا مالوريزمون احنا في العقليه نتاع المدربين هذوما، المدربين الجدد خلينا نسميهم، ولو انهم فيهم برشا دوي وناس مغرومه وتحب تلعب لجو مودرن، راه مش البوزيسيون ولا الاندفاع الامام راه حاجه جيده جي. فبارفوا لازمك راك تلعب بلوك با، تلعب متكتل وتلعب الكره طويله، شي مشكله ولا بروبليم سيرتو سو لو بلان مورفولوجيك. وانا لاحظت اليوم سير البلان مورفولوجيك المنتخب المصري خير منه،
2: لا حتى سير البلان اتليتيك اليوم ظهروا قوي واللاعبيه المصاري. جوست على الديسيبلين تكتيك في الماتش الاول راهو صدقني يا ياسين كان تبعت مليح المنتخب نتاعنا، تقول لي كيب سينيور راهو الديسيبلين تكتيك كانت ممتازه، بلوك ايكيب، الوقفه الزون دو بريس، لي ترانزيسيون، حتى اليوم صاروا دي مومو هكاك. اما انا علاش
3: انت قلت انت علاش الريزون الكبيره انا العامل البدني سي تو دافي نورمال،
2: فما طاح شويه على المستوى الجانب البدني بعد ثلاثة ايام، حسيت اللي طاح شويه المستوى البدني. دونك انا علاش حكيت بالفاسون هذه، راهو في وسط المقابله جاونا لي زوكازيون، جاو وضعيات، لكن انت في فان دو ماتش وقت اللي انت سايين ماتش براتيكمون بالتعادل، هذا هو اللي يحكي فيه ياسين، قل لك انا تو متعادل وجو نو ريسك با، ما ناخذش لو ريسك اني فوالا
4: كمل انا وتعادل الماتش
2: باش نطلع ليكيب كامله، لي دو لاتيرو تقريبا فاتوا
4: سونتر
2: قعدوا كان لي دو زاكسيو وحدهم في منطقتنا، ضايع الاكسيال الكره تفكت له ولات بونتو. دونك هذيك علاش ممكن تصير لنا خيبه امل كمتابعين ومشاهدين ونتفرجوا على الجينيراسيون هذيا، شويه واقعيه شويه معناتها حتى قبول.
3: ما لازمكش تحكي على الواقعيه، احنا نجمو نحكيو طبعا على مدرب يتكتل ومدرب يطيح البلوك ومدرب يعرف كيفاش يلعب وين يغوصي التورنوا نتاعو، ما يغوصيش الماتش، يغوصي التورنوا. لا تو كي تتكلم هكا انت لا تقديم وتحب اللعب القديم وكذا، لا لا هذيك الواقع، هذيك الواقع تو الناس فاهمه التدريب بالغلط، فاهمه ماشي في بالهم الكره كونسيرفاسيون المدربين. ما نحبش انا نقدح الناس الكل بيان سور، ديما نقول فما ناس هكا وفما ناس هكا، راهو بارفوا لازمك تكون بيان سور لازمك تكون واقعي كونسيرفي، تعرف لي مومون اللي تهز فيهم تهز فيهم الانتونسيتي وتعرف وقتاش تطيح، فما دي كونسين وفما دي شوز بيان ديتيرمين لازم يكونوا موجودين.
1: واضح كان تحديثنا على المنتخب الوطني التونسي اللي قال 17 سنه اللي كان اليوم انهزم ضد المنتخب المصري، هدف عفوا
2: هدفين
1: مقابل هدف في المقابله الاولى، وفاز صفر مقابل صفر ضد المنتخب المغربي، انهزم اليوم هدفين مقابل هدف، وما زلت عندنا مقابله خير ضد منتخب اثيوبيا لازم نفوزوا فيها للمرور للدوره القادم، وبيعه من اجل ضمان المرور ايضا الى كاس العالم. قال 17 سنه في قطر. فاصل قصير بعدين نحكيو على الترجي ومقابلته ضد نجم المتلوي، وكذلك انسحاب رياض بن نور من تسير الفريق.
0: ستاد ديوان، ستاد ديوان على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
5: متوحش أيام زمان، أيام يليل عين وأمان، بين الطرب والسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب، عدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للغولدن دايز للي زاني بونور.
0: ستاد ديوان، ستاد ديوان.
1: الترجي من أجل إنقاذ الموسم بلقب على الأقل بعد خسارة البطولة ضد الإفريقي، واجه غدا نجم المتلاوي في المتلاوي بداية من الساعة 4 في إطار الدور الربع النهائي. براكوني أكد أنه فريقه حاليا مش يركز أكثر على لقب كأس تونس، في المقابل فريق نجم المتلاوي نذكرون الفريق الوحيد هذا الموسم اللي معرفش طعم الهزيمة في ملعبه، مباراة لن تكون سهلة ياسين على الزوز فرق، وخاصة بطبيعة فريق الترجي اللي يبحث على لقب الكأس من أجل إنقاذ الموسم كما قلنا.
3: أكيد مش بشكون سهلة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو ضرورة إنقاذ الترجي الرياضي الموسم متاعه، نعرف وإحنا توديجا للتداعيات وإلى الحاجات ولا الأشياء اللي صارت بعد خروج فريق من استحقاق البطولة. دونك سي تو تافي نورمال، الفرق الكبيرة راهي تعيش بالنتاج وتعيش بالريزولتا وتحت ضغط الجماهير، استقالة مدرب أو خروج مدرب،
1: إقالة مدرب
3: قبل نهاية الموسم رياض بنور. دونك تنجيو بعد التيم هذا، هذا توت أن تيم لازم نحكيو عليه. كيف كيف زاد نحكيك، كنت تذكر محمد أمين، ما عرفش لي زافيش عنا ولا
1: على براكوني،
3: على براكوني كنت تذكر محمد أمين،
1: قلت علاش ما يخوش هو المسؤولية.
3: ديجا قلت نسخة براكوني في ثلاثة مقابلات اللي أدارهم نسخة مقنعة وجد مبشرة، لما لا يقع عطاء فرصة لبراكوني.
1: صحيح.
3: كنت واضح وكنت نعرف شو نقول، لأني لاحظت حاجات
1: قلتها في
3: مقابلة الملعب التونسي في رمضان، وحكيت على برشا حاجات، كنت تبعت المباريات كما ينبغي حتى على سو بلان ستاتيستيك، شفت انه حتى على مستوى التواصل وعلى مستوى التوظيف والكاستينج والتعامل المدرب،
1: طريقة اللعب،
3: طريقة اللعب وتعامل المدرب سيرتو في في في في في, في, في وسط المقابلة، بالنسبة لي كانت حاجات ايجابية. وكنت لما لا ديجا بون، ما نحبش نقول انه كلامي كان ان سيرتان مومون في برشا في جانب كبير من الصحة، لكن كنت نحبذ انه تواصل التجربة، والأكيد والثابت وأنا أخذها من عندي مسلمة، النتائج اللي كانت موجودة في الترجي بنسبة كبيرة مش تكون متغيرة عن النتائج الحاصلة تو. ما علينا، دونك براكوني في استحقاق ولا في أوبليغاسيون أنه الفريق مش يربح مباراة المتلوي فقط، لكنه استحقاق الكأس ضروري للترجي، لأنه ترجي على المستوى البسيكولوجي على المستوى النفسي خلينا نكون واضح، الفريق تمس برشا، وما الحوايج الحاجات هذه اللي صارت إلا دل على الأزمة الموجودة في الترجي، لكن مش يصدمها مع فريق اختصاص أرضية ميدان.
1: صحيح.
3: اختصاص فريق
1: ملعبه خاص،
3: ملعب خاص، بلوز خاص، طريقة التعامل مع مع الفرق الضيفة بطريقة يعني هك تشوف، والدليل على ذلك أنا حبيت نحيي الفريق هذا، حبيت نحيي الناس المسؤولة على القرار، لأنه بالحق لأنه سي با فاسيل إنك في آخر مباراة من البطولة تصمد أمام الإغراءات، تصمد أمام المو إغراءات، لكن نقولوا إحنا أمام
1: في نجم المتلوي يخلك ممنوع،
3: وهذه حاجة حيوم عليها. راهو راهو راهو الميثاق الرياضي، راهو مش كلام فقط، راهو الميثاق الرياضي
1: قولوا
3: ملاعبيه ومدرب، ملاعبيه ومدرب ومسؤولين، دونك حيوم رغم الأزمة المادية اللي تعيش الفريق هذا، فريق وفي لعاداته وفي لتقاليده. دونك بالنسبة لي ما نجم نقول كان مرسو كبير، صادق سامي باش يكون هو الحكم، دونك اكيد باش يكون مرسو كبير،
1: عوده من باب الكبير،
3: عوده من باب كبير، ان شاء الله العوده تكمل كما ينبغي. نحب نشوفوا تنافس وتسابق وتلاحق في وسط الميدان. الحاجه بتاتر اللي مش نحكي تو بروبلمون فنيا، كرويا فريق ممتاز على مستوى البلوك، فريق يعرف يتماهى ما بين البلوك با والبلوكو، فريق يعرف وقت ايش يضغط، عنده ديزيترونجي من احلى من احسن ما فما، لانه انا نقول ديما الاجانب الموجودين في نجم متلوي ماهوش واخذين حظهم اعلاميا كما بقيت اجانب في فرق اخرى، مع فريق اللي بالنسبه لي فريق اكيد باش تقعد ديما قوته في الاجانب، قوته في الملاعبيه، فما ملاعبيه راهو رغم الريزلتا ولا رغم الديسيبسيون صغيره اللي صارت الترجي، انا نشوف انه رفيعه قادم يعني ربح نقاط كبيره في المقابلات الاخيره، نشوف زاد كيف كيف انه الفريق ككل لازمه تكون عنده شخصيه الفريق اللي ما يتاثرش، لانه ترجي على عكس السنوات الفارطه عودنا ديما يعمل لك العثره في مقابله اثنين ثلاثه ماكسيموم
1: ثم يرجع.
3: يرجع من جديد طولت فتره الفراغ هذه، نتصور انه استحقاق الكاس ومقابله الكاس مش للفريق ككل، لكن حتى الملاعبية اللي يحب يبقى في الرصيد البشري، يحب في ظل الانعدام الشفافية الموجودة في الفريق، إذا كان يحب أي ملاعب نيغوسي شروط بقائه في الفريق الموسم المقبل أكيد وثابت
1: هو الأكيد ياسين أنه في الصيف هذا فما برشا ملاعبية باش يقدروا الترجي نتصور.
3: لا هو راهو مش كان بلعبية فقط، مش كان
1: بلعبية خلينا فقط. خلينا من المسؤولين اليوم
3: شوف اختاروا شوف راهو قدر الفرق الكبيرة، خلينا نكون واضحين ونكونوا واضحين برشا، راهو فريق كما ترجي ما يبطاش برشا باش يعاود ينتج نسخة أخرى أفضل بكثير، لأنه فريق عنده من الرجالات وعنده من القدرة على الفيدباك وعلى تحديد موضع الخلل وين، وهذا يراه ماهيش حاجة جديدة على الترجي. ترجي عودنا أنه ما فهم حتى حد فوق المحاسبة، وهذه حاجة راهي مش كل فرق راهو فاسيل مهاتونسو، يعني بالحق أنا كي نحكي عن سابق تجربة ترجي من اصغر يعني من اصغر مسؤول موجود في الترجي، ولا من اصغر محب، ولا من اصغر ملاعبي، الاكبر مسؤول واكبر ملاعبي راهو الناس الكل تخضع للمحاسبة. دونك إذا كان ديجنوستيك يصير والفيدباك يكون على أسس علمية وبطريقة موضوعية أكيد وثابت راهو برشا رؤوس ولا برشا ناس باش تخرج من الترجي. لكن ديما نقولوا ديما التدرج المرحلية هامة، لأنه الترجي مازال استحقاق الكأس. الترجي كيفاش مشي خطط، كيفاش مشي يكون موسمه القادم، أكيد مع وجود وتواصل والاستمرارية مع رئيس الترجي، لأنه حسب ما فهمنا تو من
4: اللي صار
3: هذا يعني رأس هرم رأس الإدارة في الترجي باش يبقى، لكن البقية وساقع تعويض مشكون وكيفاش باش تكون طريقة العمل الانتدابات أكيد كلها باش تكون حسب بيان سور وفوريا ميزور من الاستحقاق متاع الكأس.
4: واضح أنيس نجم متلوي في آخر مواجهة لي ضد الترجي، تعادل هدف مقابل هدف، فريق كما قلنا صعب على أرضية ملعبه اللي هي خاصة جدا الحقيقة، خاصة في السخانة يعني باش نوضحوا
2: الانفيرونمون متاع الماتش هذي تقريبا يواتي كان ملاعبية المتلوي. اي جمعيه جات له لعبه غاديكا هو بطل تونس الكلوب افريكان، مشى غاديكا خسر. دونك وداير البارح زمزمي قال اصعب ماتش تعدينا سنه بيه هو ماتش نجم متلوي. دونك هذه شهاده تاكد لي الماتش غدوه على الاسبيرونس ماهوش يكون ماتش سهل، اي سورتو ماتش كوب اللي هو فيه كاليفيكاسيون ومن بعد باش تلعب ضد فريق من الرابطه الثانيه. بون هو بعث بو حجله اللي هو على الورق ماتش مش صعيب برشا بارابور لي دوز ايكيب في الماتش هذايا،
4: فقط
2: ترجي تلعب جانبك. ترجي تلعب ضد المتلوي ماتش صعيب، والمتلوي تلعب ضد الترجي اللي هو للترجي ضد اللي هو ماتش صعيب. دونك بالنسبه خلينا نرجعوا لفتره بوميل، فتره بوميل هي الأسوأ للترجي بكود
4: لانها لا علاش قلت لك لانها بدات معناتها بطريقه جيده جدا. أيه. فوز في الاهلي. أيه. ترشح للدور نصف النهائي برشا امال بعد
3: الانتصار بتاع الاهلي كان الشجره التي تحشو بالغرب.
4: أيه. هو يعرف
2: بون شوف اول حاجه صار موفي كاستينج اليوم، كانت تذكر براكوني قبل ما يجيب بوميل صارت ديجا المدرب بوميل عمل دي شوا ماهوش نفس لي شوا اللي عملهم كانزاري واللي عملهم براكوني. اليوم براكوني في اول مقابله ليه بعد ما مشى بومين جاك ديرا رجع يلعب
4: صحيح،
2: اتقى رجع يلعب الماتش الاخراني ما لعبش، وبون رفيعه هذيك فرض روحه على بومين وفرض روحه على براكوني، وكيف كوناتي رجع يلعب مع براكوني. دونك لي شوا ميم دي جوار ماهوش هما نفسهم، ميم حتى انا نحكيوا على دانو ما كانش معناتها مع كانزاري والا مع براكوني كان يلعب، ما مش واخو نفس القيمه اللي خذاها مع بوميل. بوميل جاء قال انا بالنسبه ليا دانو هو اللاعب اللي لا يعوض.
4: دانو نجم يكون سبب في اللي صار لبوميل، معناتها نجم يكون من بين الاسباب اللي
2: انا حسب رايي دانو صعب السيزون برشا على الترجي اون بريمير لو باضاعته الفرص وعلى المدرب بحد ذاته، لانه في كل مقابله تقريبا يضيع فرص سهله واي مهاجم عنده شويه رزانه وشويه انتيليجونس دون لو جو نتاعو يحط الكره في الفيلي، خاطر كل ماتش يضيع دو تروا زوكازيون اللي هما مش صعاب، اللي هو اي اتاكون معناتها
4: بيتور
2: عنده الحس التهديفي يسجلهم. دونك بالنسبه للنجم المتلوي ادوميسيل قبل 7 اهداف في على ميدانه على سيزون كامله اللي هو رقم زاد ياكد اللي نجم تلوي صعيب برشا تمركيله في ميدانه 7 اهداف. وبالنسبه للترجي الاكستيريور بالكين 6 اهداف فقط، دونك ماتش باش يكون انا نتصوره باش يتحسم في اخر دقائق والا باش يتحسم ممكن حتى بالبرولونغاسيون والا بضربات الجزاء، لانه زاد عماد بن يونس مدرب ذكي هو هذاك اللي يطيش روحه برشا القدام يحب يلعب لي كونتر واللي هو فريمون معناتها سلاح مهم
4: ويلقى الكونتكست هذاك في الغرب
2: الكونتكست هذايا خاطر فما سرعه في التحولات
4: صحيح.
2: اللي ارضيه الميدان تساعدوا سورتو فما ملاعب سنه اللي هو جامل كلوب افريكان حمزه النصري اللي في الفتره الاخرانيه في الماتشات الاخرانيه هداف الفريق
4: هو وياسر السلطاني
2: وفريمون ظاهر حس تهديفي يعرف يسجل ويعرف يستغل الفرص وسجل في بجولات الاخيره بعد ما ارتاح وبعد ما فهم اش معناتها رابطه محترفه اولى، خاطر كومام كان ينشط في اولمبيك سيدي بوزيد
1: بعيد شويه،
2: بعيد شويه على النيفو والريتم تاع رابطه اولى، بدا يلقى اريحيه في اللعب نتاعو ويلقى لي روبير نتاعو. ونتصور حتى عماد بن يونس بخبرته كمهاجم كبير في كاريره اعطى دي كونسيني عاونت الملاعب هذايا باش يتالق في الجولات الاخرى، الجولات الاخيره فوالا. دونك ماتش هذايا يلزموا برشا حذر من الجانبين. بالنسبه لبراكوني حسب رايي رجع ويهتدي للتشكيله اللي هي المثاليه واللي هي حسب رايي اقرب للواقع بارابور لي شوا اللي عملهم بومير. وبالنسبه لبراكوني فهم الترجم ليه، عنده مده في الاسبيرونس في البارك في يتابع في الترجي عن قريب ويعرف الخصال ومتاع الملاعبيه. انا يظهر لي بومالهم بين اخطاءه انه ما فهمش الملاعبيه، ما فهمش
1: لي كاليتي تاعهم. ما بركوني برشا يظهر لي، لانه واضح انه بركوني عنده اختيارات معينه، جابوا ما الفسخ جزء منها
2: منجم يكون
1: دونك ما كانش بينهم تواصل كبير.
2: منجم وارد جدا، وارد جدا، خاطر بعد ما مشى بركوني تبدلت لي شوا، بدلت لي شوا، وبعد كي خرج بوميل عاودة تبدلت لشواء متاع ماتش بنقردين تبدلت. شفنا كوناتي، شفنا كما قلنا جاك ديارا. دونك هذوما ممكن براكوني في الفترة هذه إلى حين نهاية الموسم بيصير إذا يترشح غدوة ويواصل في مسابقة الكوب باش يعطي أكثر، باش يفيد الترجي أكثر من فترة بوميل.
1: هو بالمناسبة فقط للمعلومة، قبل ما يجي باتريس بوميل كان فما مدرب اسم كبير مطروح على الترجي، ولكن مدير رياضي اختار بوميل، اسم كبير برشا زاد، ودرب في ميلان، هو اسم لاعب سابق هولندي ودرب في فرق كبيره، وتم رفضه من طرف يزيد المنصوري وتشبث
2: يزيد المنصوري. هو في اختياره
1: اللي وانا متاكد منها مليار بالمئه، نعرف ايش اقول.
2: يزيد المنصوري في اختياره لبوميل
1: وقال انه هذا هو المدرب اللي يتمشى مع المشروع نتاعي، والمشروع نتاعي كذا، هو هذه نتيجته. يمكن واضح حسين عندك
3: انا جيست اضافه على الـ الـ على الـ على نجم متلوي زدك في كيف على الترجي. اول حاجه قلت ان الاضافه نتاع ليزيترونجي نتاع نجم متلوي، نحكي على بوديان، نحكي على
1: بوسي،
3: نحكي على سيلا،
2: لا تكون عمره 20
3: سيلا ملاعبي ممتاز، كيف زاد حتى توت لانيماسيون ديفونسيف نتاع ليكيب، خاصه البحري والمسكين اللي عملوا مقابلات يعني ممتازه للامانه. هو ساهموا برشا في القوه الدفاعيه للفريق كله. بالنسبه للترجي شوف
1: فقط للمعلومه ياسين باش ناكد لك كلامك، فارس المسكيني من احسن المدافعين السنه في الثنائيات الهوائيه، معناها في البطوله كامله مش كان في فارق،
3: لا بار حتى على المستوى انا تفرجت فيهم برشا، لكن ملاعبين ممتازين، مش حتى كان في الافتكاك ولا في لي ديويل، حتى في اخراج الكره في لي رولونس ممتازين وجيدين. دونك انا بالنسبه لي من افضل الفرق الموسم هذايا توازنا وكايكيليبر، نحكي على نجم متلوي سيرتو في الكومينيكاسيون والتواصل بين المدرب واللاعبين. الترجي انا نشوف انها مباراه هامه برشا للترجي، لانه يسيم تاع المستقبل الفريق في المقابلات القادمه. يعني صحيح مقابله هذه اذا كان ما يربحهاش يخرج من استحقاق الكاس، راهو كل ما يمشي يصير في الصيف اللي باش تكون صيفة سخونه في البارك، في البارك بي، دونك مربوطه بالمقابله هذه، ومربوط سيرتو كما قلت انا نعاود ناكد انه فما مصير نتاع ملاعبيه مربوطه بمقابله. دونك لو بلوز امبورطون انا الاكيد والثابت ونشاطر انيس الراي انه الاستحقاق ولا لي شوا اللي باش يعملهم براكوني باش يكونوا ريكتيفيو، باش يكونوا افضل بكثير من بومال، لانه كان في تواصل جيد، كان في وقت ممتاز في التايمينج اللي الفريق مش يقلع مع براكوني. جاء التغيير اللي انا بالنسبه لي نعتبرها غلطه لا تختفر من هيئه الترجي، لانه ديما نقولوا في كره القدم دونك اللي تلقى التوليف وتلقى الليكيليبر تلقى الايكواسيون، راهو لازمك تشبث وتكمل، لانه راهو كي تصير بيرتيرباسيون راهو الملاعب التونسي ولا حتى الجانب الموجودين، خلينا نكونوا واضحين، تي نحكيوا على جانب اللي يجيو البطوله التونسيه ماهمش دو كرون كاليبر.
2: والله شوف
3: راهو على النقطه، راهو التكيف التكتيكي راهو سي با فاسيل بالافكار، راهو كي يجيك زوج ثلاثة مدربين في عام، مهما كانت قوه الملاعب البدنيه والفنيه، راهو على المستوى التكتيكي والمستوى الذهني صعيب ياسر انه يقدر يريزيست.
2: بعد جست نكمل الفكره هذه. شوف تذكروا وقت نيغوسياسيون ما بين الترجي وما بين بومال اللي هي بدات مريقله، وبعد قالوا مسير قطيع وما فماش تواصل، ما فماش اتفاق على بعض ولا فماش نقاط اتفقوا عليهم، يحب كي يخرج ياخذ منحه كامله وان سيت سويت. دونك صار وقت فما شويه اختلاف،
3: وقتها احنا حكينا على قدوم بوميل اسكو باش يفيد الترجي ولا من طريقته في النيغوسياسيون، وكانه المدرب ماهوش واثق من نجاحه 100% مع الترجي، فما شك بينه وبين روحه، هذاك علاش حب يضمن جوانب الماديه.
1: هو صار له اشاك في المولديه في دوري ابطال افريقيا، يقول لك انا مش نعاود نجي نلقى اشاك نفس الاشاك.
3: اي سورتو وقتها يعرف اول سواديزون امتحان كبير هو الاهلي المصري، دونك قد حب يضمن روحه لجوانب الماديه، حب يضمنها اول حاجه. وقتها احنا كفنيين وكملاحظين وكنتبه وقلنا للمدرب هذا، وانا ذكر مليح حتى شنو قلت في داتا فوت ولا في استاد الديوان، قلت وكانه خايف من التجربه هذه، حاب يضمن الجوانب الماديه. دونك شوف يزيد المنصوري حسب رايي في تمسكه بالاختيار هذايا كيف ضر برشا الترجي، وخلى الترجي يخسر شهور مع بوميل، والنتيجة هي واضحة وديجا ملموسة وظهرت معناتها.
1: أثبت بيه يعني كنا ديما نحكي واحنا أنه بالحقيقة معناها في الأخر المدرب الفرنسي اضمحلت معناها، يقول احنا
3: اليوم الاختيار على مدرب
1: البرتغالي
3: ما عادش كما قلنا
1: الحقيقة
3: المدرسة الفرنسية ككل كارتيرون ما حتى ماتش مع الوديان
1: ما كملش حتى شهر. واضح. نمر للخبر الموالي. رياض بن نور بار 11 عام يضع حد لمسيرته مع الترجي ويستقيل من منصبه كنائب رئيس مكلف بكرة القدم. بنور مع الترجي في العقد هذا توج بطبيعة 29 لقب، 13 مرة بطل تونس، 3 لقب دوري أبطال أفريقيا، 4 مشاركات في كأس العالم، مع برشا أكيد حاجات باهية لرياض بنور في فترة أكيد تواجده. أكيد الفريق صرف برشا فلوس من أجل التعاقدات، منهم اللي نجح ومنهم اللي فشل، وخلاه زاد الفريق يخسر مدينه، لكن زاد فما زاد حاجات باهية خلاه رياض بنور في الترجي. شكون الخاسر اليوم أكثر، الخاسر الأكبر
3: من مغادرة؟ خلينا أول حاجة بالنسبة لرياض بنور، عمل فترة عدة فترة كبيرة في الترجي، والحقيقة عمل نجاحات كبيرة مع الترجي، نجح في برشا معناتها حاجات، وخلى إرث باهي في الترجي بتاع ألقاب ونتائج على مستوى عالي ومستوى كبير. واليوم يلزم معناتها جماهير الترجي تعطي معناتها مش ثقتها، ما تعطي قدر للمسؤول هذايا شوية ركونيسونس للمسؤول هذايا اللي نجح. لكن أنا شو نقول مش سهل تعويض رياض بن نور، لكن زاد حان الوقت لتعويض رياض بن نور، لأنه اليوم يلزم ضخ دماء جديدة، يلزم أفكار جديدة، أسلوب تسييري جديد، أسلوب بتاعه طريقة عمل جديدة، وهذا بيصير ما ينفيش اللي كما كنت نحكي على النجاحات اللي عمل رياض بن نور. وهذا التوجه هنا حسب رأيي حان الوقت أنك تتخذوا هيئة الترجي كلك سواء باستقالة رياض بن نور عن طواعية، وإلا حتى بتغيير من عن طواعية، ولا حتى تغيير من
6: دفع. أنا رأي أنه دفع،
3: ما نعرفش الحيثيات، اما بالنسبه لي زيدا حان الوقت زيدا انه المشعل هذا ياخذوه مسؤولين اخرين بروح جديده، بافكار جديده، بطريقه تسيير جديده، بافكار حتى خاطر شوف راهو الترجي خلينا نقوله في السنوات الاخرى صرفت برشا فلوس، صرفت برشا فلوس في برشا دي ريكروتمون،
1: فيهم اللي نجح
3: فيهم برشا اللي برشا ما نجحوش، فيهم برشا ما نجحوش، هذيك
1: خسائر ماديه وكرويه،
3: فوالا فيهم برشا ما نجحوش. اما لوجيكمون معناتها جمعيه اخرى بالامكانيات هذه تجم تعمل تسيطر على افريقيا وتسيطر على تونس لسنوات، خاطر الامكانيات الماديه راهو كي توجدت في الفرق راهو نجحوا المسؤولين. اذا نشوفوا في السي اس اس انسر دمامو توفرت الامكانيات الماديه نجح المسؤولين والفريق صحيح. نجح انسر دمامو توفرت زيد الامكانيات هذه في الكلوب افريكان نجح الكلوب افريكان انسر دمامو في الليتوال كيف دونك راهو كي تتوفر لك الامكانيات الماديه هذه معناتها نسبه الفشل لازم تكون قليله. لكن في الفتره الاخرانيه سيرتو سنا، شوف سنا الترجي عمل برشا انتدابات، صرف برشا فلوس، عمل شوف اليوم دانهو يجي للترجي
1: تعدوه بجانب الحدث
3: دانهو يجيب 1.2 يظهر لي انا ما نعرفش، انا حسب رايي هو اغلى انتداب صار في كره القدم التونسيه اذا مانيش غلط، ما نعرفش ما صارش انتداب بالقيمه هذه في حدود الاربع مليار دوات. والملابي ما قدمش اضافه كبيره، ما قدمش معناتها نورمالمون نجيب اتاكون 1.2 بون يتحمس وليتو بيان سور زاد يزيد المنصوري ما نحكيوش كان على
1: اللي وافق عليه
3: واللي وافق عليه
1: واللي هذاك هو دونك كل عمليه واحده
3: كي نشوفوا مع دي مونطون تصرفت في دي ريكروتمون خاطر زاد الترجي اليوم عمل برشا دي ريكروتمون جاب مسيكني صحيح سالير كبير
7: كسرت جاب
3: دراج بدي
1: سالير كبير فقط للمعلومه يعتبر عبد المؤمن جابوا اغلى صفقه انتقال ممكن في تاريخ البطوله نتاعنا ولا زاد ايضا صابر خليفه
3: مليار و700 هذو
1: مؤمن جابوا زاد برشا فلوس جاب
3: اما هذه 1.2
1: صابر صابر خليفه جايين من مارسيز تكلف برشا
7: برشا فلوس
3: ممكن اما
1: يعتبر كلاعب اجنبي من اغلى
3: من اغلى الانتدابات اللي صاروا في كره القدم التونسيه الثالث رابع خامس الاول
1: لا من اغلى
3: من اغلى
1: من اغلى ثلاثه يمكن
3: فوالا دونك انا كي نصرف يمكن نصرف الفلوس هذه الكل ونعمل ونحط معناتها بيدجي نتاع برشا فلوس
1: انفستيسمون في الطاقه
3: راهو لوجيكمون نسيطر على الكره في افريقيا ونسيطر على الكره في تونس وعلى المستوى المحلي
1: واضح حنيس
7: اه ياسين عفوا قعدت ثابت في المونتون تصبر خليفه مليون صبر خليفه
3: انا بتاتر انا شوف انا راهو فما حاجات نتشاطر فيهم برشا في الراي انا ونيس لكن ديما نختلف انا بتاتر ما نشاطروش برشا على راي ولا لافي نتاعو لو انه بوان دو في ستاتيستيك بوان دو في ارقام معاك لكن انا نحكي بتاتر التايمينغ والوقت اللي جا فيه دانو ما خلاناش نشوفوا الكاليتي نورمال اللي عنده مالوريزمون
7: راهو 1.2 تحس حقيقي في الملعب
3: معاك تمركي من الفيستير
7: تتكلم
3: الفيستير خليه انت تو انت تكلمت وانا قلت لك نحترم رايك انا عندي بوينت في لو كان في كونسيون اخرى في سيتياسيون اخرى للترجي اكيد باش نحكيو على ملاعبي اخر اكيد باش يكون نقطه فارقه في الترجي وفي البطوله التونسيه رياض بن نور ما نجموش نحكيو على رياض بن نور ما نقولوش اللي هو رقم صعب واللي هو من العلامات البارزه في تاريخ ترجي راهو حلاوه البدايات ما اخيب منها الا تعاسه النهايات راهو الريكونيسونس اللي تحكيوا عليها انا خليني نقول راهو اي انسان واي مسؤول فما حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف لكن انا شفت ما نحبش نقول مالوريزمون لكن في الفتره الاخيره براتيكمون اجماع كلي في جماهير الترجي وحتى من جماهير المنافسه على الاخطاء اللي ارتكبها رياض بن نور واللي وقع تحميله فيها المسؤوليه كامله واللي انا خليني نكون واضح راهو صحيح فما اخطاء صارت على مستوى الانتدابات على مستوى طريقه التسيير على مستوى اشياء معينه لكن راهو بالنسبه لجماهير الترجي نحكي على فريق الترجي راهو مش الاخطاء الكل يتحملها رياض بن نور خلينا نقول طريقه التسيير تقسيم المسؤوليات راهو ترجي رياضي التونسي ما فيش كان رياض بن نور صحيح مسؤول بجزء كبير على برشا قرارات وعلى طريقه تعامل في الفريق الترجي منذ 11 سنه كما قلنا لكن فما نجاحات
1: ورجع وقتها
3: انا صحيت برافو عليك قلت لك علاش قلت لك حلاوه البدايات يقابلها بتاتر تعاست النهايات لانه فما اخطاء مصيريه ارتكبها الرجل وديجا قال انا خذيت دي ديسيزيون ما كنتش مقتنع بها وتحملت مسؤوليتها دونك هنا يورينا نرجعوا للبرينسيب الاول راك مسؤول ولا مدرب ولا ملاعبي لازمك تاخذ كان القرارات مقتنع بها نهار اللي تاخذ قرار مش مقتنع به قرار مجرد الترضية قرار من اجل اشخاص اخرين راك في الاخير انت باش تخلص كاش وهذا اللي صار شوف خلينا نكون واضحين رياض بن نور راهو قوته مش كان في في في في, في اتخاذ القرارات قوته مش في التعامل مش في قوته في الكواليس قوته في في في في صورته ولا في طريقه تعامله مع الفرق الاخرى في عده اشياء اخرى يعني على الميدان وعلى القرار والبرة من الميدان دونك راهو صعيب مش من سهل انك تجيب مسؤول او انسان يعرف خبايا كره قدم التونسي يعرف الكواليس هذه راهو شوف راهو احنا تو ما نحبوش نكونوا ناس مثاليين ونحكيوا على المدينه الفاضله راه كره قدم في تونس راك مسير لازم تكون عندك الميم دي كوتي اخري لازم عندك درايه بالكواليس راهو باش تنجح اذا كان انت جيت تشتغل فقط وعندك برنامج وتحب تخدم بكل حياديه وبكل موضوعيه وبكل بكل
1: بين قوسين
3: في الدول الاخرى في بلايص اخرين دونك المسؤول الناجح راهو لازم يكون ملم بكل كواليس وخبايا اللعبه دونك خلينا نكونوا واضحين ترجي ما عندهاش مسؤول مع احتراماتنا المسؤولين في الترجي اللي يعرف عنده ناس انا معاه نيس انه توا سالو مومو لانه شوف راهو التداول على التسيير والتداول على السلطه راهو لازم يكون سي نورمال سي يعني عادي هذاك هو العادي راهو ما تنجمش تكون انت ديما في موضع قرار راهو التداول السلمي راهو الحياه ككل البرنسيب نتاع الحياه يفضل التداول دونك انت اليوم مسؤول ترجع صفوف الجماهير يجي مسؤول اخر بافكار اخرى بطرق تسيير اخرى شو هو لوجيك ولو انه انا نعرف اللي هو ما هوش كان مقتنع بالخروج راهو ديما المسؤول راهو نحكي المسؤول اللي ذاق النجاحات يحب ديما يخرج من موقع قوة، من موقع نجاح، مش من موقع ضعف. دفع إلى الاستقالة ودفع إلى، لأنه كما قلت فما تحميل، فما ضغط كبير حتى في الدائرة الضيقة متاع اتخاذ القرار في الترجي، فما تحميل كبير المسؤولية رياض بن نور. دونك أنا بالنسبة لي دفع إلى الاستقالة. حاجة أخرى خليني نكمل نحكيها، قلت أنا راهو أفكار جديدة، دماء جديدة، ناس عندها طريقة تسير أخرى، راهو ضروري والترجي عنده من الكفاءات اللي قادره انها تاخذ مسؤوليه في المرحله القادمه.
7: بيان سور شكري للوعر مثال،
3: فما شكري للوعر، فما تلمساني نجم يكون موجود، ولو انه القديم الجديد. انا بتاتر علاش ليه ما نقولش فما صنف اخر نتاع مسؤولين شباني نجموا ياخذوا سيلو ماما. شوف راهو اسمعني، شوف خلينا نكونوا واضحين، ترجي راهي ديما قلتك الدائره الضيقه اللي يقعدوا ديما يكونوا مجزوز ثلاثه اربعه موجودين ويداولوا على المنصب. راهو سي سي بارفوا لازمك تلوج اوترومون، لازمك تشوف ناس اخرين مرتبطين بطريقه افضل بالجماهير، عندهم تواصل وعندهم طريقه تسير اخرى. لانه الترجي راهو اللي لاحظته في الفتره الاخيره، نحكي في ثلاثه اربع سنوات، فما تكرار الاخطاء. راهو الترجي ما عودناش انه يخطئ ويعاود يقع في الخطا اللي ريناه واللي لاحظناه، انه فما تكرار غريب على الخطا. دونك سي توتافي نورمال اذا كان مش تتكرر الاخطاء وما تكونش فما فيدباك جيد وما تاخوش القرارات لازمك تاخوها وتكون فما دماء جديده، راك باش تعاود تخسر دي تيتر دي تيتر.
7: في المقابل عندك تضيف؟
2: لا، هو جوست معناتها المسؤول القادم اللي باش يخل المشعل على رياض بن نور، اهم شيء انه يكون محل ثقه واجماع الجماهير الكبيره للترجي التونسي، باش يلقى معناتها السهوله والانطلاق في العمل نتاعو بثقه وينجم ينجح. ما يلزمش يوم الاختيار يكون معناتها خارج معناتها عن مسؤولين ولا ابناء الترجي، ولا لازم واحد
7: هو عاودنا الترجي يكون
2: لازم
7: من ابناء وسيرتو البوست هذيك،
2: لازم معناتها معشان اونسيان جور مسؤول
7: يعني قلت له انا اليوم
2: مسؤول كان مسؤول معناتها يحظى بثقه الجميع، عنده محبه عند جماهير الترجي في الفتره الحساسه هذه. هذيك هو يزمو الاختيار يقع على شخص من الاشخاص هذوما باش ينجم يسير على الاقل في هدوء من الاول وبراحه
3: في سافيس. انا باش نحكي
2: ولو دامت لغيرك لما قالت اليك في الاخر يعني. هذه هي المقوله اللي الناس كلها
3: راهو اي فريق راهو كيركز برشا في لي زاكوتي في الكواليس ويتلا بال نقولوا احنا الانتدابات ونجيبوا هذاك ونتعاندوا مع الفريق الفلاني. راهو لازمك ترجع للناتور للباز، ترجع للميدان، ترجع للتيران. راهو سي تري امبورطون. ترجي حسيناه في فتره من الفترات بعد اصبح يدخل في صراعات جانبيه، قوه الفريق اصبحت تستنفذ في في في حاجات اخرى، في حاجات دي زاكوتي، معاش في التيران. لانه الترجي عودنا عبر التاريخ قوته في الملاعبيه، قوته في الفريق، قوته في الكونيكسيون الكبير من بين المدربين والاطار الفني والليكيب، الكونيكسيون الكبيره والتواصل الكبير من في الجماهير. لانه الترجي راه اتونسيون عودنا انه حتى اللي بتدي تايم ما تخرجش، كان فما كوزين انترن انتو شابل في الترجي. اليوم اصبح كل شيء على قرعه الطريق قال الرجل. دونك بالحق الترجي لازم يرجع الثوابت التسييريه نتاعو، ثوابت العمل نتاعو والاتصال بالملعب والتيران.
2: عود الترجي بقله البلاغات، سنا عمل برشا بلاغات، خرجت برشا بلاغات هذه تاكيد الكلام ياسين انه ما تلاش بالصحيح، لا بالحاجات الجانبيه.
7: واضح هو اكيد نادر معد جيد جدا. قال لك راهو بحسب ترانسفير ماركت عبد المؤمن جابه من ستيف الى نادي الافريقي، واغلى صفقه لاعب اجنبي الافريقي تعاقد معه وقتها فتره سليم الرياحي حسب ما هو مقيد حتى شفت 2 مليون اورو جابوا الافريقي، جابوا من وفاق ستيف.
2: والله قريت بعض
7: مليون اورو
2: فينا يقولوا لي برجاء عبد المؤمن جابوا، ما هو خذا مليار و700
3: شو انا ماشي في نادر.
7: لا ما نجمش يكون ليبر لانه وقتها فما رئيس اسمه عبد الحكيم سرار، هو يعني
2: اسمعني بالحق
7: في لومان وقتها في مورا
2: مليون يورو في الوقت هذاك برشا فلوس برشا فلوس.
7: نحكيو على الافريقي اكيد بطل تونس فوزي البنزرتي بنسبه كبيره جدا سيواصل مشوار مع نادي الافريقي، هذا بحسب ما اعلن عليه هو. منتظر في الاسابيع القليله القادمه باش يكون فما اجتماع من اجل تحديد بطبيعه اهداف الموسم القادم، انتدابات الموسم القادم. اكيد فما برشا ملاعبيه باش تغادر نادي الافريقي. انت كنت حكيت فيه الموضوع هذا اللي بتاع فوزي البنزرتي سيواصل ولا
2: فوزي بنزرتي المنطقي واللوجيك انه يواصل
7: الموسم، لانه هو ما عرفناش انه يواصل معناه عاده انه يكمل موسم
2: شوف هو واضح اللي حسب برشا تصريحات سمعناهم انه فوزي البنزرتي مرتاح برشا في الكلوب افريكان
7: وفرحان
2: بالخدمه مع المسؤولين الحاليين ومع الملاعبيه الحاليين. بيان سور انا مع مواصله فوزي
1: ولكن برشا لاعبين في نهايه عقود راهو كاين زوبي الشريفي
2: هذه امتحان اول حاجه انا بالنسبه لي الشريفي خط احمر خروجه من النادي الافريقي ملاعبي لازم يواصل في النادي الافريقي خاطر شوف صحيح علي يوسف غادر والمهمه كانت صعيبه على شكون باش يعوضه انا حسب رايي الشريفي يعوضه كيف ما يلزم اي سورتو في
1: المومون المهم
2: لا لا ابار في المومون خاطر في الماتش الدربي راهو اللي تبع الدربي مليح وش عمل الشريفي في الماتش هذاك
3: ربح الجيل الكل
2: دانو خليه في جيبه معناتها ما خليهش يتنفس دونك علاش قلت لك
1: بطبيعه كروية
2: بيان سور كروية نحكيو ديما كروية
1: لانه دانو نهارتها ما يظل ممكن حتى
2: واضح يواصل بون جوست حبيت نكمل على الشريفي قلت لك لازم يواصل يواصل بالنسبه للشريفي معناتها صحيح ما قامش بادوار هجوميه كبيره كيما علي يوسف لكن على المستوى الدفاعي الملاعبي بوتنسيال كبير معناتها ملاعبي ممتاز جدا في لي دويال في الاجريسيفيتي حتى في ليتا ديسبري نتاعو اللي غانيور معناتها اكروشور حاجات تساعد ولا تنفع الكلوب افريكان في المسابقه الافريقيه دونك هو لعب باش تلعب في افريقيا لازمك ليتا ديسبري لازمك الامكانيات البدنيه هذه مش تلعب مع الفرقه راهو حاجه مهمه بون بالنسبه انا بالنسبه للكلوب افريكان لازم يحافظ على المجموعه هذه وبيان سور تدعيمها بملاعبيه لازمك اليوم دي ريكروتمون على مستوى خط وسط الميدان زوج ثلاثة ملاعبية على مستوى الهجوم على مستوى لي كولوار دونك يظهر لي الريكروتمون لازمين في الكلوب معناتها بون في الديفونس لاعب محور رابع ولا ثالث في المجموعة هذية خاطر مش تلعب على ثلاثة واجهات عندك مش تلقى ماتشوات حد أربعة دونك فما ضغط نتاع مباريات بالافكتيف هذايا صحيح الافكتيف هذايا نجحسنا محليا لكن لازم تعرف اللي افريقيا اي سورتو تشامبيونز ليغ ومهم حتى في الادوار التمهيديه خاطر الكلوب افريكان ينجم في الادوار التمهيديه يطيح معاه مرسو كبير
1: بيان سور خاطر عنده برشا ملعبش
2: خاطر عنده برشا ما لعبش
1: في الترتيب ماهوش في
2: دونك لازمك تحضر روحك من اول السيزون تحضر روحك للفاز كاليفيكاتيف هذايا باش تمشي للفاز دو بول
1: واللي عنده برشا نادي الافريقي ما لعبش في الفاز دو
2: بول لاعبي وسط اخر وانا امبارح الزمزمي الحقيقه سالته سؤال وعجبني في الجواب نتاعو لاعبي فريمون تحس قيمته في والفالور نتاعو في الجروب واللي هو كي سالته قلت له انت ما عندكش ما لقيتش منافسه قالت قالك المنافسه عملتها بيني وبين روحي صحيح سالته اما هو الزمزمي كان نذكره صغير لعب على اليسار على الكلوار وبعد طاح ريلير وبعد طاح بيفو سنتينيل السهيلي وحسين بن علي خافوا على بلاصتهم ميم حتى الشامخ ولا
3: يبني يخافوا
2: على بلاصتهم
3: هو
2: لعب لي بوست الكل في الكوبا
3: انا تصديقا لك لا اسمع ديجا سنت المرسول اللي حكيت فيه عليه وديجا سالته قلت له علاش كيفاش يعني
2: جبت تحفز روحك
3: كيفاش لا ابار تحفز روحك كيفاش لعبت بيفو سنتينيل نعرف وراه ماهيش المكان نتاعو هذاك الاول واللي هو بالنسبه لي من الحاجات اللي خلات النادي الافريقي تنجح في نهايه الموسم السنه هو بقى زمزمي لانه اكثر ملاعب عمل لي كليبر في الفريق حاجه اخرى تحسب للملاعبي

0: بيفو سنتينيل. يعني بالنسبه لي شوا ممتاز جدا للمدرب والاطار الفني للنادي الافريقي. انا بتاتا تو ما نعرفش ناخذ الكلام على
1: الناس.
0: باش نحكي على ثلاثه حاجات. اول حاجه باش نحكي على التسيير في النادي الافريقي. النادي الافريقي سنة نجح نجنح في موسم استثنائي، موسم صعيب. سي با فاسيل انك تتحصل على بطوله بال بال بال بالتجاذبات وبالشد ذا. دونك بالنسبه لي استحقاق كبير للهيئه وللناس اللي اتخذت القرارات على مستوى الانتدابات وعلى مستوى سيرتو كيفاش تتعامل مع الرصيد البشري تيرة موسم كامل. لكن اللي اصعب من الوصول، ما نحبش نقول الوصول للقمه لانه ديما نقولوا تيتر لانه فما برشا حاجات، هو البقاء. دونك هنا سي تريز امبورطون لو تو ساتيسفاكسيون اللي قاعد نرى فيها. ومن حق اي فريق وجمهور الفريق انه يفرح، هذاك عادي ولوجيك. لكن انت كمسؤول وكهيئه لازمك كي تحزن ما تحزنش برشا، وكي تفرح ما تفرحش برشا. دونك يعرفوا على شنو قادمين، راهو موسم استثنائي ينتظر النادي الافريقي على مستوى الموسم القادم، البطوله، الكاس، وكذلك المشاركه في الرابطه الافريقيه اللي هي تعني برشا جماهير النادي الافريقي. نعرف منعي جيدا ما اقول، لانه جماهير النادي الافريقي بالنسبه لي من المشاركه في الكاس في الشامبيونز ليغ الافريقيه الموسم القادم مش تكون مشاركه بريمورديال لجماهير الفريق ولكل مكونات النادي. دونك لازم يعرفوا على شنو قادمين. اول حاجه على مستوى تجديد العقود للاعبين، ونجي نحكي على فوزي بنزرتي بعد. وثانيا بالنسبه لي وانا نشوف انه بالنسبه للاجانب في النادي الافريقي باستثناء سيدو خان ما فما حتى اجنبي نجح بصفه كبيره، ولا علي يوسف في اول الموسم. دونك الاكيد والثابت تطعيم
2: الشريفي.
0: اللاعب الليبي
2: الشريفي نجح،
0: الشريفي الجزائري
2: والشريمي الليبي.
0: الليبي نحكي انا بتاتر نحكي الشريفي الاكسيال بالنسبه لي نجح هذا مع سيدو خان. بالنسبه لي نشوفهم نجح الشريفي الشريمي اللاعب الليبي. دونك بالنسبه لي باستثناء مباراه استاد ماشي حاجه كبيره، وانا مازال نشوفه.
2: اسامه الشريمي وتوفيق الشريفي
0: نيس يحب ديما يعمل لي مشكله.
2: واصل
0: الأكيد والثابت بالنسبة للنادي الإفريقي كما قلت أنا تطعيم الفريق جوز إلى بثلاثة إلى أربعة انتدابات أجانب، لأنه راو ديما نقولوا راو نيفو في الشامبيونات والبطولة متاع تونس يختلف كليا على الشامبيونز ليغ الإفريقية. دونك ستريز امبورتون بنجيو لهنا بالنسبة لي وصمام الأمان. وأهم حاجة في البوزل
2: البروجي كامل
0: هو فوزي البنزرتي، لأنه القدرة التواصلية الكونيكسيون الكبيرة ما بين المدرب لي الميمو بأدق التفاصيل هذه جوسيني عليها ثلاثة راهو المدرب اللي يتلهى بالتفاصيل ويعطي امبورطونس كبيره للتفاصيل الدقيقه، راهو هو المدرب اللي تقدر تمشي معاه لبعيد. دونك بالنسبه ليا الاحاطه بالمدرب قرار يعني الفتره القادمه في النادي الافريقي هي مرحله اخرى. اهميه الرهان بالنسبه للفريق لو بلوز امبورطون تطعيم الفريق بثلاثه الى اربع انتدابات على وزن كبير.
2: واضح. كنا في ساعتنا الاولى من استاد الديوان اخبار مع باهره عوجي، بعد نرجعوا في ساعتنا الثانيه للحديث عن المنتخب الوطني التونسي وكذلك مشاركته المرتقبه في شهر جوان في كاس العالم 2026.
3: استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه، اجتماعيه، ثقافيه، فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز.
4: موجز السابعة ديوان فهم. عسلمة. شركة النقل بتونس تعلن برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرتي انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 غدا الأحد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. فبالنسبة للمترشحين القاصدين معهد ابن أبي ضياف بمنوبة والمعهد النموذجي بمنوبة سيتم بالإضافة إلى تدعيم

0: سفرات خطوط الحافلات أرقام 104 و460 و410 باء و16 ثاء و42 باء توفير سفرات خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى ومن هذين المعهدين المذكورين انطلاقا من الساعة 6:15 صباحا. أما إيابا فسيتم تأمين عودة المترشحين بعد انتهاء الاختبارات على الساعة 1:15. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ صادر عنها أنه بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري غدا الأحد في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني سيتم اعتماد الإجراء الوقتي الآتي: إيقاف جولان الخط 347 إلى حين انتهاء السباقات، وبإمكان الحرفاء التنقل إلى الضاحية الشمالية للعاصمة عبر الخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى. كما أعلنت الشركة عن نقل نشاط محطة الحافلات تونس البحرية إلى محطة الحافلات الكائنة بشارع جونجوراس المحاذية لمبنى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكدت شركة النقل تونس أنه سيتم استئناف جولان جميع خطوط الحافلات المعنية بعد انتهاء السباقات المبرمجة. رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الدواجن بنابل يحذر من خطر استهلاك البيض الذي يتم ترويجه في الأسواق الأسبوعية وعلى قارعة الطريق، حيث يتم عرض البيض تحت أشعة الشمس وفي ظروف لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن وعلى سلامة الثروة الحيوانية والقطاع ككل، وفق قوله في برنامج ويكند على الكيف.
1: دخلت في قطاع بيع البيض أسبق الأسبوعية، جيه إنساني بسرهبة برويتة جيه ينصب في السوق أسبوعي، طعش معناها أنت البيض معناها أكثر حاجة معرضة، هو خطر وذلك نقص أرقام في الوقت الحاضر، حتى في الأسواق الأسبوعية يجي إنسان ما يرى عظم رخيصة يمشي يشريها بالقروة ينصبها، معناها يبيع اللي بشي يبيع، الإنسان ما يعرف يقولك على عظم هي رخيصة في السوق هذي خلنا أخوانا بلاتو ولا زوز مشي روح بهم داري ما يروح، لكن من بعد شيء خفي العظم الحارم الفاسد تعرف أنت إحنا أمهات وتحب كلي بعضها ملوليدها تعملهم ليه تعملوا حاجة تيزها لهم جا فيما يخص في الخزن البيض، رغم إحنا يجي إنسان داخل على القطاع بتبيع موش في خزن البيض في كونديسيون فافورابل، معناها في حتى في جراج في حتى في كليونة في ينصب بها من سوق هذا ويهذا السوق الآخر كل نهار، كما تعرف أسواق أسبوعية كل مرة في معتمدية ولا في بلدية، معناها الخزن غير متوفرة.
0: إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 2969 شهيدا و 9112 مصابا وفق مركز عمليات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة اللبنانية. حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية استهدفته أمس. وحركة المقاومة الإسلامية حماس تجري جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلف يحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر 2024. وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفقا للوائح الحركة وأنظمتها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول أن كبار مساعد الرئيس دونالد ترامب وضعوا خطة للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران، وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن الخيارات تشمل شن غارات قصف أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: 7:09 اهلا وسهلا بكم في استاد الديوان. توصل معكم انتو حتى للثمانية. مش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. الناخب الوطني صبري اللموشي كشف في البارح على اختياراته الفنية قبل بداية كأس العالم وواجه الدعوة 26 لاعب بيشاركوا في كأس العالم. نذكر زاد المنتخب الوطني سيواجه وديا يوم 1 جوان منتخب النمسا ثم مواجهة ثانية يوم 6 جوان ضد منتخب بلجيكا وبعد اكيد كأس العالم مقابلة الاولى ضد منتخب السويد يوم 15 جوان. نبدا معك ياسين انطباع اول 26 لاعب كيفاش ريت اختيارات الناخب الوطني ديما نقارنوا باش نعانا يعني حاليا منافسين في الودي وكذلك في المقابلات الرسميه بعد باش ندخلوا نحكيوا باكثر ديتاي. نقول
3: شو تحبين نقول يعني
2: انطباعك لاول 26 لاعب الاختيارات نتاع المنتخب نتاع الناخب الوطني كيفاش ريتها؟ منطقيه مش منطقيه؟
3: شوف
2: كرويه مش كرويه لانه اليوم نحكيوا على
3: شوف خلينا نحكيوا ونكونوا واضحين وخلينا نسميوا الاشياء بمسمياتها ونزيدوش نصبوا زيت على النار كما يقولوا. الاختيارات والقائمة بنسبة 60% هذيك هي
2: هذيك هي اللوجيك. كان 60
3: معنا 60 لأنه المدرب قالها ضمنيا وديجا أنا من المدربين القلال اللي حكيت ولا بالنسبة لي على مستوى التواصل على مستوى القناعات واللي ميساج اللي تبعثت اترافير السبيتش متاعه لأنه راهو بارفوا فما دي ميساج ولا فما أشياء مضمنة ضمنية موجودة ما بين السطور لازم القارئ ولا المتلقي يفهمها وهذا اللي خلينا نكون واضحين نحكيه على مستوى الإعلام على مستوى الرأي العام الرياضي ككل لازم يفهم الميساج المبطنة حكاية وقال إنه بالنسبة لي أهم كلمة أنا بالنسبة لي في الكونفرنس دي بلاس حكاية وقال على الأزمة متاع الأندية التونسية قال لي كونسيون ويعرف إنه فما أزمة متاع الأندية التونسية ويحاول انه الى سيوم هذه حاجه هامه وقالها
2: وقعدين راه الوضعيه
3: هو قال الى سيوم يعني هو الاختيارات ولا الاشواء اللي عملهم هو اول حاجه كان فما اعتراف ضمني بالمسؤوليه وحكى انه باش يساهم بطريقه او باخرى بصفه ضمنيه او بصفه واضحه في
2: حل الازمه
3: للانديه ولكن هو زاد الانديه اتونسيون الانديه حكى على الانديه التونسيه هنا تفهم انه هنا بنسبه او باخرى انه بنسبة 60 باش ما نحبش نطلع شويه النسبه انا شويه 70% من القائمه اللي صارت انت تو راك نعرف انا
2: السيستم باش انا نتبع فيك انا
3: لا خلينا نكون واضحين شوف لازم نكون واضحين ونسميه الاشياء بمسمياتها بنسبه 70% القائمه هذيك هي المقتنع بها وبنسبه من 26 ملاعب فما 17 الى 18 ملاعب هما الشوا نتاع المدرب واللي مقتنع بهم قناعاته واختياراته ليزارغيمون اللي استعملهم طون فيهم ما هو مقنع وفيهم اللي بصراحه ما اقنعناش هذاك علاش القائمه ككل بصراحه بالنسبه لي انا ماهيش مقنعه وانا ما عنديش قناعه في القائمه ما عنديش قناعه حتى بالبروفيل نتاع المدرب وديجا كنت من الاوائل اللي حكيت انه بالنسبه لي البروفيل نتاع المدرب صبري اللموشي مع احترامتنا ليه ما يقنعنيش والشوا نتاعو بالنسبه لي خطا وغلط عده اعتبارات حكينا فيها قبل دونك قلنا 17 16 الى 17 ملاعبي هما
2: والبقيه 9
3: البقيه انا كي نشوف ناخذ الورقه قدامي ونشوف العائدات الماليه نتاع كل فريق اللي بقدرة قاطر سبحان الله كلها متساوية وقريبة من بعضها ويضحك يا نيس نفهموا هنا اللي راه ما نحبش نقول ترضية أو محاصة أو كعكة الكلام هذا هو راه خايب شوية
2: هو ساهم في
3: ونعرف أنا مش يتقلقوا مني كالعادة هو يعرف خلينا نقولوها ومخلينا نكونوا واضحين نجموا نفهموا هو كانت عنده جرأة وشجاعة أنه أعطاه ميساج ولمح وكان وإذا نحييه ونحترم برشا المدرب اللي حكاه هنا بكل صراحة وخلينا نكونوا واضحين ظاهر أنه المشاكل المادية ولا البروبليم فينانسية اللي تعاني منها الأندية دونك حل من ولا جزء من
2: ولكن
3: الحلول
2: ولكن هو ياسين سامحني هو مدرب منتخب وطني عنده قناعاته وعنده أفكاره
3: أنت تو تحب تلزني خلينا نحكي في الكوتي هذه وطن بعد نجي وإحنا على الشواء اللي عملهم
2: نعتذر
3: ونجيو كبركة مسيرش لك كلامك صحيح كلامك صحيح ما أنا منحبش
2: تحبش تحرق المراحل
3: برافو عليك
2: أنت ذكي
3: دونك بالنسبة لي
2: تحبش تحرق المراحل
3: بالنسبة لي أنا دونك أنت تسألتني على رأيي في القائمة أنا أشوفها قائمة بنسبة 50-60% مقنعة لكن البقية مع كل احتراماتنا فيها برشا أخذ بالخاطر نقولوا احنا بالعامية فيها برشا محاسة فيها برشا حسابات وعودتنا كرة قدم راهو كرة قدم إذا كانت تحب توصل فيها وتكون عندك نتائج مهما كانت الأسامي ومهما كانت الدوافع ومهما كانت الظروف لازم تعطي حق الناس. إذا ما تعطيش حق الناس وما تعطيش حق اللاعبين سيرتو في الانتماء الوطني، لأنه اتنسيون فما كلمة قالها هي عجبتني، راهو اليوم مش صبر يلعب، مش فلان يلعب، مش فلتين يلعب، مش الملاعبية من نادي الفلاني تلعب، راهي تونس تلعب. صحيح. إذا ما نعطيوش حق صحيح. تونس راهو ما نجموش نوصلوا، ما نجموش نوصلوا للريزلتا، راهو مهما كانت الأسباب مهما كانت الدوافع أنا نجم نتفهم، راهو ريت أنا كي نبدأ مسؤولة في موقع في هيكل اللي يدير اللعبة نفهم إنه لازمني نلقى حلول بطريقة ضمنية للأندية وبطريقة أو بأخرى حط ملاعبية في القائمة بالأندية هذه باش نلقاو دي سوليسيون. لكن راهو كرويا نحكي على الاستحقاق الرياضي، نحكي على النتيجة، على الانتصارات، عن انك تعمل بيرفورمانس وتعمل اشياء استثنائية،
2: بعيد كل البعض
3: لازمك تبعد برشا على الحسابات وتبعد برشا على المحاسبة وتبعد برشا على التضييع.
2: مشينا خو رايانيس وبعد ندخلوا في كل ما هو كروي.
4: شوف القائمة راهو جينيرالمون مهما كان اسم المدرب ماهوش الناس كل باش تقتنع بها بنسبه 100%
2: كسوة ناس عاديين ولا
3: هيك البدايه الدبلوماسيه اللي تعجبني عند الناس
4: دونك معناتها ديما كل واحد عنده راي عنده اختلاف. انا القائمه هذه ممكن نسبه الرضا عليها 85-90%
2: انت ك
4: كأنيس عبد القادر بوجبه فما 2-3 كانوا نجموا ما يكونوش هما به. انا نحيي في صبري اللموشي الجرأة متاعه، اللوداس متاعه، الصراحة متاعه، التحمل المسؤولية كي قال انه فما نوادي تعيش ظروف مادية صعيبة
2: والوضع خطير
4: وانا من واجبي اني معناتها ونتحمل مسؤوليتي فيها اني نعمل اختيارات باش نعاول النوادي. انا قولوا هذا على الورق النظري باهي، لكن احنا اليوم انت مدرب، انت ناخب وطني، انت فني، لازمك دورك يقتصر على الجوانب الفنيه فقط،
2: رياضيه فنيه كرويه،
4: الجوانب الفنيه فقط، توسكي هيكلي ولا مادي ولا اداري هذا كان موضوع ما يهمكش انت. فما ناس، فما مسؤولين، فما سلطة إشراف، يلزم تلقى الحلول للنوادي هذية. اليوم يا أخي مش نقعدوا كل أربع سنين مش نقعدوا نستناو الكوب دي موند هذية
2: بشرفي
4: ولا نعطيهم شوية فلوس باش لو كان جاءوا الفلوس هذوما باش تحل مشاكل
2: الأندية، مشاكل الكل
3: حلول ترقيعية
4: صحيح. تو نقول لك والله بوركوا با نضحي بكوب دي موند، اما فما ملاعبيه عند الاستحقاق الرياضي، فما ملاعبيه بذلت مجهود، اجتهدت، حاولت ساعات باش تمشي في الاخر للكوب دي موند وما يلقاش اسمه غادي موجود في القائمه هذه. فما
2: ملاعبيه
4: ظلمت وانت كناخب وطني ترضى الملاعبي تظلم؟ ترضى انت صبري اللموشي لو كان جيت في وضعيه ملاعبي ويصير عليك الشيء هذا؟ اكيد ماكش ترضى. دونك انا بالنسبه لي انت كناخب وطني لازمك يقتصر دورك على الجوانب الفنيه، اختياراتك لازمها تكون من جانب فني فقط، الجوانب الاخرى
3: تكون ارغومونتي
4: وتكون ارغومونتي حتى الجوانب الفنيه. خاطر انا التمست من الاول في مجيئه وفي قدومه للمنتخب بعد لي ديكلاراسيون تاعو اللي نجح فيها بطريقه كبيره واقنع برشا ناس، انه اليوم فما تناقضات في اللي ديكلاراسيون تاعو، فما ميم حتى نحكي في اللي كريتير دو شوا نتاع الملاعبيه. انت بعد تو ندخل في التفاصيل، اما اليوم حبيتك كمدرب تمشي ديريكت للجوانب الفنيه، ما تخليش خاطر في الاخر احنا التوانسه شنو اللي يهمنا في الاخر؟ يهمنا العدل ونشوفوا منتخب يمثل شريحة كبيرة من التوانسة
2: ويؤدي بشكل أفضل من قبل، على الأقل من قبل
4: لا أباري يؤدي معناتها إن شاء الله هي حتى المجموعة هذه تؤدي. أما كيف تمشي المجموعة والناس كل متفق عليها حتى الناس تقف معاك
2: تقرب أكثر
4: صحيح. حتى الناس تقف معاك أونكا ديشيك
2: صحيح،
4: أونكا ما مشيش الأمور كيف ما نحبه، شي يقول لك المواطن العادي ولا المتابع العادي يقول لك خويا هيك اللي عندنا في تونس، أما كيف الجماهير تو جماهير الأندية اليوم كيف ما قال ياسين سي با وزارة اليوم 6 نوادي انتفعت بالمنحة هذه سبعة نوادي سبعة على سبعة
2: مع نجم المتلوي سبعة
4: مع نجم المتلوي سبعة
2: صحيح. وحتى فريق الملعب التونسي اللي ما عندوش فرحاتي
4: ما عندوش عنده خليل عياري
2: ومنحة كاملة
4: وعنده فرحاتي وادم عروس ادم عروس
2: ادم عروس
4: وخليل عياري
2: قلت لك حتى بدون فرحاتي سيتفاعل حتى بدون فرحاتي
4: دونك شوف احنا اليوم اكيد فما ملاعبية ظلمت يعني شوف فما مانيش باش نحكي على الملاعبية من بعض اللي هما في تونس باش نحكي على الاقل ينشطوا البرة من تونس باش ما يقولوناش فما انتماءات وهذا خاطر تابع جمعية فلانية اما فما ملاعبية في تونس ظلمت سير فما ملاعبية فما ديوتر وانو ظلموا فما ملاعبي ولا زوز ينشطوا في اوروبا زاد ظلموا وفما فما ملفات نجحنا فيهم وملفات ما نجحناش فيهم
2: كيما بن فرحات
4: كيما بن فرحات انا اليوم انا اليوم كملاحظ وكمتابع اليوم انا نجيب صبري اللموشي بالامباكت نتاعو باسمه
2: مدرب في فرقه كبيره
4: مع كاريرو دونك نستغل وجوده
3: شنين النجاحات انت تو تحكي على الكاريير
4: انا نحكي كلاعب
3: كلاعب
4: كلاعب لا كلاعب
3: المدرب حاجه
4: مدرب ان شاء الله تكون عنده نجاحات مع منتخبنا وهذا ما نتمناه اليوم الانفلونس نتاعك تاثيرك ينجم يكون اكبر ينجم يكون دورك زيادة تقنع الملاعبيه باش يمثلوا تونس ومنتخبنا اليوم لؤي بن فرحات اللي سمعناه على الاقل انه في الاخر ما حبش يكون موجود في القائمه لاسباب او لاسباب اخرى ولو انه عندي بعض الاخبار
2: نعش خليها هكا كاش نبداو نحكيو تو خليها هكا كاش نبداو نحكيو
3: لا الـ الـ الـ انت الكونكلوزيون اللي حبيت توصل لها وانا قلت لك لا فون اتوندون باش نجيوها في الاخر راهو محمد امين يعني
2: باش نحكيو تو بون قول لي نادر انه قبل صبري لاموشي عاجز هذا الظلم مع المنتخب الفرنسي كيفاش ما عيطولوش الى غير ذلك دونك
4: تعدى عليه
2: دونك اكيد يعرف
4: اكيد
2: يحس باللاعب يكون مستحق وما يعيطوا لكش الى غير ذلك بعد معناها بعد ما تعمل موسم كبير تكون متقر روحك اوت من من القائمه نحكيو اكيد على اختيارات المدرب الوطني اللي تحدث البارح واثار جدل كبير بتصريحه الحقيقه الشهير هذا بخصوص امين بن حميد اللي يتمناه ويحلم به اي مدرب كره قدم وفسر هو علاش كيف ما اختارش علي معلول نسمعوا شنو قال في التصريح التالي
5: Hier, j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Mahloul, ça ne se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Benhamida ? Benhamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Mahloul, ça ne soit pas le cas. Ali Mahloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile ou les matchs qu'il joue dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ça sera un autre rythme.
2: واضح كان هذا كلام صبري اللاموشي اللي قال أمين بن حميدة حلم أي مدرب دونك بيع أي مدرب يحلم باش يكون عنده ملاعبي ظهير أيسر بالطبيعة مع كلام باش يكون فما أكيد معناها لهنا باش يكون فما أرقام وإحصائيات نتاع أمين الشارني ممكن نزاد محمد أمين بن حميدة دونك حكى على أنه محمد أمين بن حميدة حلم من أي مدرب وأي مدرب يحلم بيكون عنده ملاعبي عنده فقط نسبة نتاع كروس 28% فقط معناها يعني هكا نفهم كنقول احنا متابع بسيط انه اي مدرب في العالم يحلم كونه عنده ظهير ايسر عصري ما يعرفش يوزع ولا مثال اكزامبل
3: شوف احنا شوف بالحق يعني ساعات ربع عذر اقبح من ذنب يعني ما فهمتش انا يعني المدرب مع احتراماتنا ليه يعني نسميه من فما حتى كلمه اخرى ضحك على الذقون
2: الواش الواش
3: الزرقيمو يعني بالحق يعني الشواء افرغ من معناه قول راني انا بالنسبه لي
2: عيط له مقتنع به
3: مقتنع به تو سامبلومون لي زرقيمو راهم زايدين انت تحكي على اول حاجه حكي على كلمه بوليفالون هذه كلمه البوليفالون يا ودي
2: بوليفالونس
3: يعني ولا توا روبير انك تجيب ملاعبي يجي يلعب في قداش من بوست اي بي اوكي هذه بونيس للملاعبي لكن البوست دو باز نتاعو المكان اللي يلعب فيه سي تري امبورطون على حسب التمشي التكتيكي ولا الكاستينغ ولا الشوا تكتيك نتاعك كيفاش باش تلعب في الكوب دي موند شو ما لي شوا باش تلعب باش تلعب 4 3 3 باش تخمم في 3 5 2 باش تلعب ديفونس 3 باش تلعب 3 4 3 يعني انت حسب لي شوا تاع التكتيك نتاعك بيان سور باش يكون الرصيد البشري اللي باش تعول عليه. حاجه اخرى زيدا احكي على الـ على الـ على الـ التربيه والاخلاق نتاع الملاعبي بصفه يعني بصفه ضمنيه انت عباره يعني عملت كومباريزون ولا انك نقول احنا ملاعبي ما يعملكش مشاكل في الجروب هاي الكلمه هاي الحاجه
4: هو الاوضح الاوضح
3: بالاوضح ما بين الملاعبي ما يعملكش مشاكل بالبور ما بين الملاعبي اللي هو وراه كارير ولا فيكو نجم انسيرت موما اذا كان ما تلعبوش نجم
4: يعمل ما بين
3: شو شو خلينا نكون واضحين والاهم من ذلك لانه الارقام ما تكذبش لانه الحاجات راهو يا اخي عيب احنا كي ما نعيطوا حتى جوار من الترجي مسيرش خلينا نقول هالكلمه عيب احنا ما نعيطوا حتى جوار فما حتى جوار يستحق الترجي بنسبه 60 ل 70% عمل تعاول على الاجانب نتاعها ملاعبيه لناسيونو نتاعها ما فيهم حتى ملاعبي براتيكمون يستحق في الوقت الحالي نحكي على التايمينغ هذا ينجم انسرت مو احنا دفعنا على استحقاق بن حميده في الانضمام للمنتخب الوطني
4: في
3: اليوم في السيتياسيون هذه اليوم بلي تاتفورم نتاع الملاعبي غير قادر انه يكون وسيرتو بالارقام هذوما شو 28% تدريسيت
4: واللي هو, حتى واللي هو عنده مقابلات اعلى من اصحابه
3: نجم نمشي معاك الابعد محمد امين يا سيدي انت حاجتك بانارير ما حاجتكش بنجو بانيك سونتري نجم نفهمك إيه ناخذوا احنا ملاعبي اخر اون كومباريزون الشيرني شوف ارقام الشيرني كارير في البطوله التركيه
4: صحيح.
3: بعيده برشا على بن على بن حميده ما نحكيش على بن علي معلول علي معلول انا بتاتر فما برشا ناس يقولوا لعلي معلول عنده اضافه في ليكيب ناسيونال انا نجم مثلا عندي افي علي معلول في 3-5-2 ينفعك برشا في الكاترو ترو ما نجمش يكون انا ريال لانه على المستوى البدني على المستوى فيكتور داج على المستوى طريقه لعب علي معلول يحب ديما هذاك الجوار اللي يعمل كوفيرتي ما يحبش يقع تحميله باعباء دفاعيه دونك نجم نفهم الريزونمون هذا لكن انك تختار شوا بتاع بن حميده بارابور دي شوا اخرين موجودين اي سيرتو بالنسبه لي الشيرني اللي يعمل في ارقام كبيره مع مع مع جوزيف في في
4: مع جوزيف في تركيا
3: في في, في تركيا بصراحه
4: 4 اسيست 4
3: لي زارغيمون اللي استعملهم فيهم باش ضحك على الدخون دونك عايشك سيد المدرب احنا نحترم اختياراتك وبالنسبه لي رانا في الاخر في الاخر رانا باش نكون وراك راه وريتها في ليكيب ناسيونال في الثلاثه مقابلات في كاس العالم راهو توسى كل باش يكونوا راه ليكيب ناسيونال ورا ستاف لكن على الاقل احترم ذكائنا راهو بارفوا راهو ما نزموش نضحكوا على الراي العام الرياضي بان تيل ارغيمون دونك بالنسبه ليا الشوا نتاع بن حميده اكثر من من من انه يكون ترضيه لانه كونفينكو بالاقتناع هذا بال بال بال بال بالشوا هذا لانه بطريقه ضمنيه ظلم زوج ملاعبيه بالنسبه ليا ظلم بنسبه كبيره الشيرني ومن بعده يجي علي معلول
4: امين الشيرني يانيس يعتبر اغلى مدافع ايسر مع علي العابدي عنده نفس القيمه التسويقيه نتاع العابدي اللي هو يلعب في الليغ 1 في فرنسا ويكور في تركيا 2.5 مليون درو صنع 24 فرصه 4 اسيست 258 باس للهجوم 43 مراوغه في الثلث الهجومي 33 مقابله لعبهم كومبيتيتيف يلقى روحه اوت من كاس العالم اوت من كاس افريقيا
6: اي شوف انا اول حاجه معايير الاختيار
4: هو فقط باش نوضحوا راه ما عندنا حتى علاقه بامين الشيرني لا نعرفه لا يعرفني ولا نسمع فيه نسمع فيه
6: هو الواضح الواضح انه المعايير نتاع الاختيار نتاع الملاعبيه غير موحده
4: بيان سور
6: وهي ما هيش مقنعه كيف ما حكى المدرب هو حكى من جانب قال نحكيت على الانتونسيتي وعلى لو ريتم اللي يلعب بار اكزومبل نحكي كمثال فقط باش نفهموا العباد قال الريتم اللي يلعب به معلول وانتونسيتي اقل
4: من محمد امين بن حميد
6: يا اخي مالا شيرني تو يلعب في نيفو عالي وريتم عالي ونسق عالي وفي بطوله تاسعه
4: ماتش كامل مرتاح
6: اي وفي بطوله تاسعه
4: في
6: مانيش باش نحكي على الشوا نتاع بن حميد عمل الشوا هذيك قناعاته ربي ربي عينه الملاعبي وربي عينه هو المدرب اما حبيت نفسر على لي زارغيمون اللي اعطاهم ولا ليكسبليكاسيون اللي حب يقنعنا بها هو كمدرب اللي هي ما هيش مقنعه وما تنجمش تقنعنا احنا كفنيين خاطر انت اذا تحب تحكي على لانتونسيتي وتحكي على الريتم دونك نمشي اوتوماتيكمون من غير ما نخمم نمشي نمشي ديريك للشيرني
4: صحيح.
6: وسكر الباب وسكر الموضوع اللي هو ينشط في بطوله قويه
3: نيفو اقوى
6: ونيفو خير فيها انتونسيتي وفيها الريتم وانت دايور هذاك التوجه من الاول نتاعك انت اللي هي انت قلتها ان سيرتان مومون قلت البطوله التونسيه معناتها اونويونت معناتها مقلقه ولا ممله
3: ما فيهاش
6: ممله
4: هو ديجا اول ما جا ما كانش مقتنع
6: اي فوالا دونك انت لو كان عملت الاختيار هذا تو الناس الكل تقول لك والله لا في شوا اللي يتماشى مع قناعاته مع قناعاته هو دايور هو كي يحكي على علي معلول على الريتم والانتونسيتي وبعد معناتها تمشي في شواء من نفس الشامبيونات
4: تولي ماكش مقنع برشا معناتها اذا سيرتو اذا تحكي على ارقام ودي ستاتستيك اللي هي كومبليتمون معناتها تميل الى كفه على كفه اخرى ومن بعد تخلي ملاعبي اللي هو ينشط في بطوله مخي دونك بريف معناتها في الاخر في الاخر معناتها لي زارغومون اللي استعملهم حسب رأي ومش كان على
2: ديلان برونز
4: مش كان فوالا مش كان على
2: مش قاعد يلعب مش كومبيتيتيف نقولوا على خير ديلان برون مش قاعد يلعب عنده فوق الخمسة
4: ديلان برون
2: مش قاعد يلعب
4: اخر ماتش
2: مش قاعد يلعب نهائيا يا على البنك يا مصاب
4: صحيح
2: يلقى روحه باش يسجل مشاركه اخرى في كاس العالم مع احترامنا ليه كيد ملاعب كبير وعدى مواسم كبيره وعطى برشا للمنتخب ولكن تو حاليا ماهوش كومبيتيتيف
4: ديلان برون
2: ما نجمش نقول احنا يبدا معش كيما معناها ماهوش قادر حاليا على الاقل حسب ما نعرفه ماهوش قادر انه يلعب في نيفو عالي مع هولندا واليابان بدون اصابات وغيره
4: كلامك توتا في داكور بيه معناتها معاها كومبليتمون خاطر شوف ديلان برون اخر ماتش لعبو مع المنتخب هو كونتر مالي ولعب 15-20 مينوت يظل وخرج بليسي من وقتها رجع فور ان بيريود قعد فيها على البنك وبعد عاود تضرب
2: واضح
4: دونك من نهارتها ما لعب حتى دقيقة
2: اليوم معنا
4: قعد لو ديرني ماتش ولا لي دو ديرني ماتش قعد على البنك وما دخلش دونك اذا باش تحكي على لو ريتم وتحكي على الانتنسيتي بون هو قال سي ان شوا مني انا كلمت لونترونور نتاعو في فريقه باش ما يلعبوش دونك انت تي فاريسك ما ريسكيتش بيه في فريقه تمشي تريسكي بيه في الكو في في المعالم في كاس العالم دونك معناتها بالحقيقه فما حاجات بيزار اللي فريمون تخليك ما تقتنعش بدرجه كبيره بكلك شو عملهم صبري اللاموش دونك انت جي ديلان برون اللي هو ما نشوفش عنده امباكت كبيره على الجروب انا ما عندوش معناتها انفلونس ولا تاثير ولا بوا على ولا كوم ليدر في الجروب اللي فريمون تنجم تعول عليه دونك ينجم يكون
3: عنده انفلونس على ملاعبي اخرين مع في الكيب
4: ينجم يكون ينجم يكون ينجم يكون دونك اما بون لو كان تقول لي ما عادش انا هزيت الفرجاني ولا هزيت علي معلول ولا هزيت المساكني كان يكور تو نقول لك بالحق هذوما دي ليدر وعندهم انفلونس وعندهم معناتها ولا الخزري كان موجود يكور تو نقول لك هذوما بالحق عندهم البوان نتاعهم اما تقول لي برون وعنده الامباكت نتاعه وعنده الانفلونس نتاعه على الجروب انا مش نشوفش هذا الحقيقه
2: مع العمر الى غير
3: ذلك شوف راهو لازمنا نفهم راهو اذا كانت كره قدم تونسيه تحب تتحسن راهو ديما نقولوا احنا بالنسبه لينا ليكيب ناسيونال الفيترينا اللي رفلتو مشاكلنا واللي بوان بوزيتيف واللي بوان نيجاتيف وماضينا وتاريخنا وحياتنا واستحقاقنا وبالحق فرحة الشعب متاعنا راهو ناس تفرح من مجرد ربح راهو ناس تتبدل الأمور متاعها وتتبدل أولوياتها في الحياة وتغزر حتى للمستقبل بنظرة خير على بمجرد ان تفرح في ماتش كوره راهي مسؤوليه كبيره يهديكم ربي المسؤولين على القرار في الكيب ناسيونال رانا ما نجموش نتعاملوا مع الكيب ناسيونال بمنطق الغنيم ما نجموش نتعاملوا مع الكيب ناسيونال بمنطق الكاك ما نجموش نتعاملوا مع الكيب ناسيونال بمنطق هذاك صاحبي وهذاك مش معايا راهو يهديكم ربي راهو البقاء للاجدر راهو الملاعبي اللي باش يقطع بينا الواد هاي بالعاميه راهو هذاك هو اللي لازم يكون موجود راهو الانتماء هذاك دوفوار واجب ماشي مزيه مش مش مش حاجه مش ان كونفور راهي مزي راهو راهي بالحق راهو ان دوفوار راهو واجب راهو هيك الدراب ولا هيك المريول اللي تلبس راهو الناس كل لازم تعرف قيمته انا تو المدرب بلا تو سامحوني والله انا عطيت انا في وقلت بركش انا لافي نتاعي كان سيرت مخه شفت الهيستوريك نتاعو شفت الفيكو نتاعو شفت هو زاد كيف كيف على مر التاريخ على خطب تونس شنو صار وحتى في تجاربه التدريبيه ما نحكيش على تجربته كلاعب بالنسبه ليا يعني من احسن ما فما على المستوى تجربه كلاعب لكن كمدرب ديما نقول هالكلمه قد ظننت وظننت وخاب ظني راهو اهم حاجه في التاريخ التاريخ ما يكذبش في ظاهره اخبار وفي باطنه نظرا وتحقيق راهو التاريخ اذا كنت تحب تفهم انت حاجه تصور رجلتها اليوم لازمك ترجع 10 و20 سنه التالي وتغزر وتبحث بدقه في التاريخ تو التاريخ يجاوبك مدرب راهو اللي فشل في تجارب تدريبيه وفشل خاصه في تجربته مع ليكيب ناسيونال مع المنتخب
2: الايفواري
3: باللي ديتاي وبالتفاصيل وعلاش راهو ما ينجم كان هنا نستشرف وشنيا وديجا كان بدينا اليوم نشوف اوني لو 16/5/2026 بدينا نفهم وبدينا نحس والرأي العام الرياضي والناس اللي تفهم الكرة واللي تخدم بموضوعية وبدون حسابات بدينا نفهم من القائمة انه راه فما حاجات بصراحة ما هيش باهية ما تبشرش بخير لانه كي نشوفوا انا براون موجود نشوفوا مثلا الملاعبيه اللي ما نحبش نزيد نقولوا ياسين متشائم اكثر من لازم. انا شو نقول؟ نقول يا اخي اذا كان حصل ما في الصدور وهذه القائمه اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: هي هذه
3: ال 16 ولا ال 15 اللي هو اخذ فيهم الشوا ان شاء الله نراو منهم حاجه. لكن للامانه على حسب الشوا اللي صارت على حسب الناس اللي ظلمت خلينا نكونوا واضحين راهو ديما يقول كيما فما حتى قائمه باش ترضي الناس كل لكن فما لو مينيموم نتاع اخطاء راهو قد ما تقلل هامش الخطا في القائمه قد ما تضمن اكثر بورسنتاج نتاع نجاح في المقابله.
2: لو تبدا مقنع فيك
3: والله يشوف هو اليزر جيمانيس مثال جري اهم حاجه بالنسبه لي اليوم زادت تاكدت اللي انا شكيت فيه واللي انا ما حبيش نحطه في مخي بالحق. اليوم ليزارغيمون المستعمله من طرف المدرب ليزارغيمون بنسبه 90% غير مقنعه بدايه من باب ذر الرماد في العيون لا فقط.
2: واضح بصراحه والله مش نحكي على موضوع اللي بن فرحات
6: هو راهو اللي صاير اللي صاير هذا والله احنا توقعناه لهنا في معشي في داتا فوت ولا يظل في داتا فوت توقعناه تو شهر التالي وقلنا راهو ينجم معناتها رغم التصريحات ورغم لي ديكلاراسيون
2: تاع صبري اللي ظهرها في التصريحات
6: ينجم في الاخر يقول لك انا عندي 18 19 20 لاعبي مش نعتمد عليهم
2: نتحكم
6: في الاخر في الاخر هذه توقعت وانا شخصيا وعندي ثلاثه ماتشوات ماكس مش نزيد الرابعه اذا فريمون اذا فريمون ربي نفخ في صورتنا قال الراجل اما قلنا ثلاثة ماتشوات معناتها يقول لك انا 18 19 ملاعب هيك في مش ندور
2: في هذوك
6: ما قلنا قوة شخصيته بتاتر ما يعملهاش هي وعملها في الاخر عملها وحط 18 ولا 19 ملاعب والباقية اختيارات اخرى دونك جوست على التبريرات وعلى ليزيكسبليكاسيون اللي حب يفسرهم المدرب شوف هو قال نحب الناس ولا الجماهير تحترمني في شخصي كمدرب
2: حد ما ينجم يحترمكش احنا مش هذا مش لطنا
6: انت كي تحترم طموحات الشعب التونسي
2: يحترموك
6: راهو اوتوماتيكمون باش يحترمك ويحبوك ويحطوك فوق روسهم التوانسه راهم شعب مضياف
2: وعاطفي
6: وراهو كي تحترم عقولهم وتحترم طموحاتهم راهو ما يكون متاكد يا صبري يا لموشي راهو الشعب التونسي باش يخليك فوق راسه.
2: نمر الموضوع الموالي لؤي بن فرحات اللي هو بطبيعه صبري لموشي كمدرب يحب الترانزيسيون رابيد لؤي بن فرحات منطقيا كان باش يكون مفتاح كبير ولكن لؤي بن فرحات في اخر لحظه رفض انه يكون في المنتخب الوطني التونسي ونسمع شنو قال صبري لموشي على عفوا صبري لموشي في الموضوع هذا.
5: C'est pourquoi il y a quelques heures j'ai reçu un coup de fil de son papa me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment et qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué. J'ai appelé Loué une fois qui a pas répondu. J'ai rappelé le papa une deuxième fois qui a pas répondu et j'ai dit qu'il sera sur la liste parce que j'ai besoin de parler avec une personne que ce soit le fils ou le père parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour, la star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie.
2: واضح كلام واضح بالنسبة لصبري لموشي النجم الأول متاع المنتخب وهي تونس الملاعب اللي مش بيحترم الماريول دونك موش يجي المنتخب. لؤي بن فرحات كان أكيد المدرب صبري لموشي كلمه برشا مرات ما هزش عليه كلم بو قال له يعني حاليا ما نحبوش يكون موجود في المنتخب. أنا شنو اللي فاجئني أنه لؤي بن فرحات حتى في المنتخب إيفا كان موجود معناه كان نقول احنا يحب تونس ويجي لتونس ففجأة بعد ما فاز تاج متاع كندا من عشان وصار من بعد بون ما نتصورش انه ملاعبي تجي حلمه كاس العالم
6: بيان سور
2: صحيت
6: سي تريف
2: صحيت ويرفضها بالسهوله هذه معناها الو بلي ما تعيطليش ولدي هذا اللي صار
6: واضح اللي صارت ديزانترفونسيون اخرى وهذا حسب المتداول حسب اللي سمعناه واللي وصلني انا منتخب انه فما تطمينات للؤي بن فرحات انه باش يكون في منتخب يو 21 في المنتخب الالماني وباش يشارك في كأس أوروبا للأمم ومن بعد فما اون شانس زادة باش يشارك في كأس العالم الاو 21
2: وهذايا ألماني مش تونسي
6: وهذايا باش يزيد يطور في القيمة التسويقية للنابي
2: واللي هي لورو ايفان راهي يتبعوها برشا كشافين وبرشا أندية
6: وحاجة أخرى أنا هذايا اللي الحقيقة معناتها اللي عنده خلى لي معناتها حزن في بيني وبين روحي انه اليوم منتخبنا براتيكمون 2018 2022 2026 متواجد في كأس العالم، في كأس افريقيا متواجد تقريبا هذاك بصفه ريغولير
2: دوريه
6: بصفه منتظمه، ومع هذايا منتخبنا اليوم ما فماش هذيك الرغبه ولا الشغف الكبير باش الملاعبيه مزدوجي الجنسيه باش يجيو باش نستقبلهم، عكس اشقائنا كيما نحكيو على المنتخب المغربي اللي ديرنيرمون ملاعبي ينشط في فرنسا عودي اختار المنتخب المغربي
2: برشا
6: ملاعبيه اخرين برشا اسامي كبيره في الكره القدم الاوروبيه اختاروا، كي نحكيو على دياز ابراهيم دياز ونحكيو على حكيمي ونحكيو على
2: اللي هو من طرف نقول احنا من طرف الخيط
6: صحيح
2: ولا مغربي.
6: اليوم انا كنت عندي امل انه وجود صبري اللموشي كاسم كبير وكلاعب كبير سابق ونكون عنده الانفلونس نتاعه وتاثيره مع ديريكسيون سبورتيف اللي موجوده،
2: هو ممكن تفاجئ برشا بالشوا لانه يعني قلت لك هو رايب فرحات حتى في المنتخب ايفا يجي لتونس معناها يجي موجود.
6: دونك قلنا اللي الاسم كيما صبري اللموشي باش يقنع برشا ملاعبيه باش يجيو المنتخب التونسي. اليوم ابار ريان اللومي اللي من بعد الكان اسم جديد ما شفناش دينو اخرين
2: ولهنا
6: اليوم هيثم حسن بار اكزومبل
2: كيف
6: مش اختار المنتخب المصري
2: اليوم ما كانش الشوا نتاعو
6: مصر هاي فوالا
2: كانش نهائيا الشوا نتاعو مصر.
6: شوف معناتها منتخبات عربيه كيفنا كيفهم سبقونا في انه يقنعوا ملاعبيه وباش يجيو المنتخبات وإحنا الى يوم من هذا ما زلنا ما قلناش.
2: انا باش ناكد شويه كلامك لانه هو
3: يعني انت هنا بطريقه
2: زمنيه فقط معلومه صغيره برشا بخصوص المهاجم، قال انه معناتها حاليا ما عندناش شكل مهاجم قلنا اللي مش يكون هو الاساسي الهداف، خلينا نحكي في بطوله اوروبيه حاليا هو يمكن اكثر مهاجم تونسي محترف في بطوله اوروبيه وهداف هو عادل بالطيب مسجل 12 هدف وهز فريقه
6: في رومانيا هذول
2: في رومانيا وهز فريقه اللي هو فريق صغير هزه للبلاي اوف ولعب مع الكبارات نتاع رومانيا سجل 12 هدف في الموسم هذا يعتبر من
6: إيه اما
2: يظل افضل الهدافين يلعب مهاجم
6: لا نعرف اما يظل معناتها هو مش رافض فكره انه يجي
2: مش رافض انا
6: ما وقعش دعوته
2: كنت معاه شويه كلام نقول احنا فيه قال لي بون قال لي مانيش متفاجئ دوماج حبيت نكون موجود في كاس العالم ولكن هذيك الكره قبل بالرغم انه كما قلنا من اكثر المهاجمين التونسي اللي حاليا محترفين في دوله اوروبيه وهداف مش موجود مخموش فيه نهائيا يظل لي وسنا يعني في بطوله رومانيا سجل اهداف ضد فرق عندها وزنها دينامو بوكاريست وبوكاريست يونيفرسيتاتا كرايوفا يعني سجل ضد فرق محترمين و12 هدف
3: بطوله رومانيا حتى مستواه مش
2: هو مستواه جيد جدا بون يلقى روحه كيف زاد مع بون بالنسبه له فرحات هو اللي يقول احنا خرج روحه من اللعب.
3: انا بصراحه انا تعرفوا رايي في الحكايه دي انا الغالب في ما حكيت الانتماء
2: راني
3: استوى حسيته بطريقه ضمنيه كلي حكي على تقصير الاكومبانيومون
2: هو فسر
3: انيس حكى فما تقصير بارابور الدول العربيه حكى علي سيرتو في الملف نتاع هيثم حسن. انا بالنسبه لي انيس راهو شوف راهو فاقد شيء لا يعطيه. انا بالنسبه لي راهو اهم حاجه قبل قبل الرغبه وقبل الفولونتي هو المحيط القريب نتاع الملاعبي وين تربى الملاعبي شكون كيفاش تكون راهو اذا كان انتمائك هو محل انتمائك
2: بعيد على البلاد من الاخر
3: انت محل تساؤل انت تنتمي لالمانيا ولا لفرنسا ولا لتونس بالنسبه لي راهو بكل بصفه قطعيه ما حاشنيش بيه توكور راهو الانتماء راهو مش حاجة تخير مش حاجة انت تختارها فما حتى واحد ديما نعاود نقول فما حتى واحد يختار بوهم وراهو الانتماء لتونس راهو شرف حتى
6: تكون بي سامحني كلمة فقط فما برشا تفاعلات معانا محمد أمين على الفيسبوك يحاولوا يوصلوا أسئلتهم نحاولوا إذا نلقاهم ونتفاعلوا معهم
3: أنا ديما يقص عليا في ديما في الفكرة في وسط الفكرة اللي نحكيوا فيه مالوريزمون راهو في ظل الكورة الحديثة كيف باش ولات حاجه ثانويه راهو هذاك روح الانتماء راهو هذاك لو بلوز امبورطون راهو ملاعبي مش مقتنع ببلاده مش مقتنع بالظروف اللي يلعب فيها مش مقتنع انه يلعب مع تونس بيها تونس خليتك في اكبر محفل دولي تلعب في الكوب دي موند تقول لي انت تلوش في المانيا باهي عندك اوبورتونيتي برشا فلوس قيمتك التسويقيه مش تكبر ايه والانتماء راهو ديما نقول المحيط العائلي. انا ديما ناخذ ليكزامبل نتاع حنبا لان كي شفت بوه وامه كيفاش يحكيو كيفاش يبكيو بالدمع على بلادهم على لي ميموار نتاعهم على ذكرياتهم في القروان. راهو هذاك هو هذاك لو بليز امبورطون, هذاك اللي ملاعب اللي تستنى منه في التيران, هذاك اللي نجم يعمل لك حاجه دو كور يجي يزم يزيدك في التيران. اما الملاعب اللي يجي بالنسبه ليه يخدم ولا صفقه بالنسبه ليه الانتماء للمنتخب الوطني بالنسبه ليش باش يربح منها باش يخسر, عمره ما كان ملاعب يا اخي. سو بوين لا تبدلت المعايير تبدلت المقاييس. ديما نقول انا بالحق وليت نستغرب راهو الماده والفلوس راهو سي تري امبورطون. اي عصام جبالي كان يكون شوا
7: عنده برشا
3: راهو. علاش انا بالنسبه ليا راهو عندي ايميل لملاعبيه البطوله الوطنيه اللي هي متفاهمين من معاكم, راهو ما عادش عندنا مواهب في البطوله نتاعنا, ما عادش عندنا ملاعبيه ممتازين, ما عادش عندهم عندنا ملاعبيه عندهم دي ستاتستيك باهين. لكن على الاقل ابسط حاجه هي هو الانتماء, ابسط حاجه هيك الفولونتي لا راج دو فانك اللي يكون عنده. راهو عندنا ملاعبيه, راهو انا ما نحبش نقول للظلم, ولكن الملاعبيه كانت تجم تكون عندهم فرصه. نحكي على السيلي, نحكي على معلول, نحكي على على زعلوني. على الزعلوني نحكي على الفرحاتي, نحكي على على على اسمه لاتاكوم. فهم برشا ملاعبيه بالامانه كانوا نجموا يكونوا موجودين وانتمائهم افضل للبلاد. راهو انا نعول على ملاعبي
7: عمر بن علي
3: لاتاكوم تاع سي سي ايفيكتيفمون, ولو انه مازال صغير ومازال يحفظ لكن كومام عنده بوتونسييل جيده. راهو فهم برشا حاجات راهو ستريس امبورطون. الملاعبيه بي ناسيونو سامحني الملاعبيه نحترمهم وتوانسه وتوانسه اكثر حتى منا, لكن على حسب الظروف اللي عاشوا فيها وين لعبوا وين تكونوا محيطهم الداخلي القريب عائلاتهم هما كيفاش يغزروا للبلاد, هما يغزروا لتونس شنو. دونك انا بالنسبه لي هذه اهم حاجه. دونك انا بالنسبه لي يفو ديتكتي سا, يعني الناس المسؤوله على القرار في ليكيب ناسيونال المتابعه راهي لازم تكون. راهو عمليه استجلاب المواهب هذوما راهو مش كان على المستوى الفني فقط, حتى تشوفوا هو في لي جين دو في في في حياته في انتمائه
7: في التدريبات
3: في تدريباته في انتمائه لبلاد واسكو يحب البلاد ولا عباره ميليتير. دونك انا كي مش ننتدب انسان ولا مش ننتدب مش نجيب ملاعبي اللي هو بي ناسيونو ويكون في ليكيب ناسيونال لازم نشوف انتمائه ونشوف هويته هو شنو. ما نجيبش انسان سامحوني في الكلمه, ما نجيبش انسان مرتزق سامحوني في الكلمه, ما نحبش نقول الكلمه. راهو الملاعبي اللي يجي يحسب ويقيس مع تونس وانا مش نصور من ليكيب ناسيونال باش نخسر. بالنسبه لي طونك اللي هي العقليه هذه موجوده رانا ما نجموش نوصلوا. تقولوا لي توا كره قدم حديثه وفي شنو تخرف, هذه الكلمه اللي ديما يقولوها لي انت تحكي في حاجات في لي برانسيب قدم. راهو هذاك هو
7: في المنتخب الوطني ما فماش
3: معناتها ليكيب ناسيونال ماهوش نادي ليكيب ناسيونال الانتماء. انا عجبني انا مع اختلافي مع المدرب في عده نقاط كان, ولو انه فما ناس يقولوا خدم شويه شعبويه. لا لا لا, بالنسبه لي النجم النجم الاوحد في ليكيب ناسيونال هو المريول,
7: لانه بكل بساطه ما عندناش نجم,
3: راهو ما عندناش نجوم, عندنا مجموعه يتكون داخل في المجموعه ومنضم للمجموعه وتحب البلاد هذه ومستعد تقبلها بظروفها بايجابياتها وبسلبياتها. انا عايشين فيها وفرحانين بها البلاد هذه رغم كل شيء.
7: انا مش نختلف معك لهنا,
3: ديما نختلف معك
7: صغير بعد صغير سؤال بعد
3: انا في الكوت هذه انا ما نحبش كل
7: سؤال صغير بعد اختلف معه اللي صار صبري النموشي قبل دون
3: هيك ايش باش يجيك نحكي لك
7: وكانه يتعاود تو
3: صحيح. شوف
7: لو فرضنا بعد لو فرحات طلب السماع ونقول احنا تراجع على شيء تقبلوا اندي ياسين
3: ما نقبلوش
7: واضح نمر
3: يعني شوف صبري لموشي كي جاء بل وما لعب حتى دقيقة غير كومبليتمون الوجه نتاعو خدم على روحه وهزوا ربي
7: اللي كان يقول لك برشا فيرسيونات هي وقتها تتقال
3: اسبوع مع اسبوار صحيح
7: تو اللي صار صار ويدار في المنتخب
3: جاء قعد على البنك ما شاركش.
7: علاش نحكي على التاريخ
3: تاريخ ضايع اليوم لو ايبن فرحات راه كان موجود في ستاج الاخرين مع المنتخب
7: ولعب
3: مشى لكندا
7: ولعب ماتش كندا
3: لعب 18 دقيقه كونتر هايتي
7: ولعب
3: ميتون
7: ضد كندا
3: كونتر كندا يل سو بو في لي زاباريسيون هذوما نتاعو اللي تي سوليسيتي. لا لا ماهوش لا لا ماهوش ما لقاش شنو سولي ولا هو تو شنو اللي تغير ما تغير شيء طونك اللي جا سو يعني اللي سوليسيتي بالليكيب ناسيونال يو 21 تاع المانيا.
7: حبيت نقول لك في الـ في الـ في الجايه نتاعو على اداؤه تقصد
3: اي لعب ميتون
7: ما كانش خايب
3: اي لا لعب ميتون
7: ماتش كندا
3: اي سو بو ما كان ساتيسفي بال
7: هو في حد
3: فوالا
7: بالانفيرونمون
3: بالانفيرونمون
7: بالوقت اللي خذاه
3: فوالا بالوقت ما خذاش برشا طون جو بتيتر ما لعبش في البوست اللي حب عليها هو. دونك هوني نجم وقتها
7: بطبيعة
3: مش نحن نحكيه مش نختلف على راو انك تحب جيل تونس هذيك حاجة مقدسة بالنسبة لي لازمك اختار تونس عن قناعة ونحب وانتماء هذي ما تفهمين فيه. اما راو في الكوتيف في الكارير سبورتيف هو ينجم يخلي يعمل دوتر شواء ولا يختار وجهة اخرى سويفون المعاملة اللي يلقاها ينجم هو كامل يعني يقول لك انا في الظهور متاعي مع المنتخب ما لقيتش رايحتي, لقيت رايحتي في الجروب, لقيت رايحتي مع المدرب
7: مع اللغه
3: ومع اللغه. دونك هو ممكن خليه
4: يبدل البيست اخرى يمشي لوجه اخرى.
2: حاجه فكره بسيطه تو بعد يوسف سنانة تقريبا خسرنا مهاجم اخر مع يوسف الشرميتي مع جاي ما هوش باش يجي بنسبه كبيره ما هوش مش نحكيو
8: شريت البرتغال
2: يوسف اسمه يوسف الشرميتي هو اسمه تونسي عربي مش عارف نقول له جواو شرميتي يا اخي ما اسمه يوسف الشرميتي يوسف الشرميتي ما فماش سنانة ما فماش لعيب فرحات ما فماش هذوما لاعبيه صغار معناتها نقول احنا مش يعني باش نبنيو عليهم بروجي مع اسماعيل الغربي مع حنا بال وانت كنت حكيت في الصيف مع هيثم حسن لازم الكل لحد الان جمالهم كان اسماعيل يضل
4: صحيت
2: هذوما ستة سبعة ملاعبية
4: سوليسيتي واحد لو كان نجحنا باش اقنعنا النوعية نتاع الملاعبية
3: هذوما انيس سامحني انيس باقي انت تحكي على التقصير في الادارة ولا في الناس راك انت بطريقة ضمنية ما هوش تقصير منهم
2: ما يعيشوش لهنا
3: هما ما عندهمش خبرة الكومينيكاسيون صارت وجاو نحكي الناس اللي جاو
2: جاور برك منهم سبعة راهم كانوا مش يجيو.
4: شوف يا ياسين اليوم علاش احنا ما نشوفوش المغاربه اش عملوا باش يستقبلوا الملاعبيه هذوما
2: وصلوا للفينال كاس
4: العالم صحيت اش عملوا باش يستقبلوا الملاعبيه هذوما علاش احنا
3: علاش المغاربه هي مش الاختيار نتاعهم اكبر برشا من بيزا وحاجه اخرى
4: تعمل كاليتي نوعيه نتاع الملاعبيه
3: مغاربه نعطيك حاجه اللي كان ما تكلاسيش في الكوب دي مون 2022 كاتريم بلاس يجيو باش الملاعبيه ما فماش حاجه
2: اما يجيو يصبروا يجيو يشدوا بنك يجيو يشدوا جرادان عادي ما يقلقهمش
4: انا عندي
2: اسماعيل السايبري بطل في هولندا شد مش ملعبش فيهم في المغرب جرادان قداش من الماتش ويصبر عادي يقول لك على خاطر البلاد نصبر
4: انا شوف
2: هذوما اللي يجي يا ما
3: نلعب عليك
2: هذوما اللي يجي يا نلعب نحرم
3: معناها محمد امين قال على خاطر البلاد هذه هي اللي نحكي عليها طونك اللي ما عندناش الثقافه وما عندناش التربيه ان بالنسبه لينا بلادنا حتى وان جارت عليا حتى اذا كان ظلمتني بلادي وانا نستحق نكون موجود لكني نقعد ونريزيستي ونضرب على بلاصتي راهو هذاك راهي قناعة سيتين يعني سيتان برينسيب راهو هذا اللي حبيت نفهمه لانيس راهو معاك بتيت فهم شوية تقصير ولا متابعة ما كانت جيدة ولا طريقة الإقناع أنا سرت مامام معاني
2: مش قناعة من الآخر
3: لكن إذا كان هو دو برينسيب رافض الفكرة وهو يجي
2: باش يلعب
3: سامحوني في الكلمة ما يتعزز عليك ولا عمل عليك تنزية ما عشناش بيه راهو لازمنا نكونوا ترانشون من الأول
4: معقول
2: نسكروا موضوع اللي بفرحات نمشيوا الموضوع حراس المرمى تحكينا على المدافعين مهاجمين نمشيوا حراس المرمى
3: شنو انت تحب تجبدهم الكل
2: شنو حكى شنو حكى صبري اللاموشي على غياب نور الدين الفرحاتي اللي هو الحقيقه يعني من اكثر الحراس في البطوله اللي فسخ اهداف ب 28 سوبر سيفز تفضل
9: J'allais dire, heureusement ou malheureusement, je l'ai dit au départ, on a cinq bons gardiens. Nourdine est avec nous au Canada, mais c'est Sabri qui a joué le premier match, mon premier match contre Haïti, et il a été performant. Alors que ce premier match, il était tant attendu, il était difficile. Et je vais vous dire une chose, si Nordine avait joué ce match-là et qu'il avait fait la même performance, c'est lui qui aurait été là. C'est malheureusement un choix qui a été fait à ce moment-là, et c'est Sabri Ben Arsel qui vient avec nous. Nordine, qui a fait une excellente saison avec son club, qui a pris pas beaucoup de buts, aurait mérité d'y être aussi.
2: صبري لاموشي قال لنور الدين الفرحاتي كان يستحق ان يكون موجود لهنا اذا لعب المقابله الوديه اللي اختار فيها هو صبري بن حسن في مقابله هايتي رجعنا يمكن شهرين التالي دونك باهي والاداء نتاع الحارس في
4: الشامبيونات
2: في الشامبيونات هكا
4: شوف هو راه انا
2: في حكيت عليه انت
4: ايه
2: قيمته
4: هو في الموضوع نتاع اختيار الحراس الحقيقه اي واحد باش يكون خارج القائمه معناتها مظلوم خاطر عندنا اربع حراس
2: وقال خمسه حراس باينه
4: واكثر راه والله حتى نزيدوا من حلاوي ونزيدوا
2: بن
4: شريفيه نتاع متلوي وحتى الصيد وحتى فما عندنا برشا حراس باين مش حر مش باين دون سونس ممتازين برشا مستواهم متقارب جدا فوالا بس ممكن واحد ولا اثنين اللي هما عندهم لافونتاج نتاع الاكسبيريونس والتجربه سينو البقيه الكل مستواه متقارب جدا اليوم يخرج فرحاتي ولا يخرج صبري ولا يخرج الحقيقه باش تتاسف عليه خاطر مستواهم كلهم باين فرحاتي عمل سيزون كبيره مع استاد اما هو الحقيقه انا اقنعني في حاجه يقول لك انا في الشوا الاول هذايا كيما نقولوا اخترت صبري واخترت حارس الشامخ نتاع الكلوب الحقيقة كانوا ممتازين في كونتر هايدي كان ممتاز صبري
2: سيرتو ضد كندا لأنه ماتش صعيب
4: ولا وكونتر كندا شامخ كان ممتاز وبالنسبة لدحمان هذاك عنده الأفضلية ولا السباقية نتاع أنه حارس المنتخب عنده خبرة عنده تجربة كوب دي موند عنده بالنسبة لفرحاتي ما كانش عنده هو ما كانش محظوظ في حظ أنه ما كانش شواء عليه هو في أحدى المقابلات هذوما الاثنين دونك هنيا كما قلت لك فرحاتي كي يخرج تقول مظلوم، كي صابر يخرج تقول مظلوم، كيف كيف مهيب كيف كيف، بشير وكان لاباس عليه وموش مظلوم تقول كيف كيف، خاطر حتى
7: عاود ريبوندو
4: لا خاطر زيدا بشير عنده عنده زيدا الخبرة الدولية ولعب برشا مع المنتخب
7: وعنده كاس افريقيا
4: فوالا كذلك. علاش انا بالنسبة لي في الموضوع هذا سي تري ديليكا وما تنجمش تقول الاختيار اللي عمل اللي عمله صبري اللموشي مقنع الحقيقة بدرجة كبيرة، رغم انه اللي خرج ولا اللي كان باش يخرج حتى هو كان يستحق. وحاجة هو اللي انا عجبني فيها انا صبري اللموشي كان من الاول واضح مش نز ثلاثة ما تأثرش من بعد وهز أربعة حراس مرمى، كان من الاول ترانشون وقال باش نز تروا غارديان ومشاف التوجه هذا وعملوا، رغم اللي كان معناتها القرار ظالم شوية وإلا صعيب شوية على أي حارس كان باش يوقع أقصائه من القائمة هذه.
3: صبري بن أحسن كان تذكر محمد أمين هناك كان غارديان في السي اس اس، انا واحد بيرسونيل ما حكيت عليه قلت يستحق ياخذ فرصه في السي اس اس لانه عنده دي كاليتي وعنده بوتونسييل ما شاء الله، لكن فما حاجه في كره القدم راهو مش كيما انت تسير نادي، مش كيما تريني نادي، مش كيما تجاري نادي، مش كيما تجاري في كيب ناسيونال. راهو الاختيار في الكيب ناسيونال، خلينا نكون واضحين نحكيه على ظلم ونحكيه على ما نحبش نقول كلمه محابات، لكن اعطاء ولا تفضيل فلان على فلان
4: فرصه قبل
3: شوا في كيب ناسيونال، شوا لازم يكون انستانتاني، شوا لازم يكون وقتي في التايمينغ هذاك في الوقت هذاك اليوم. انا كي مش نختار اليوم لو 16 لازمني كي نختار نشوف الملاعبيه والناس اللي في الوقت الحالي اكثر ملاعبيه بيرفورمون، اكثر ملاعبيه جاهزين، اكثر ملاعبيه حاضرين، اكثر ملاعبيه ممتازين. الشوا ولا الكريتير دو شوا عند الحراس ظاهر ما فيش برشا كلام، شكون الحارس اللي قبل اقل اهداف، شكون الحارس اللي عمل اقل اخطاء، شكون الحارس اللي كان بيرفورمون، شكون الحارس اللي كان مؤثر، شكون الحارس اللي عاون برشا جمعيته.
7: تحكي لي
3: شو نجمو ناخذوا الكريتير نتاع مساهمه الحارس في موسم كامل متفاهمين، لكن زاد توا انا كي نشوف خلينا نكونوا واضحين خاطر هذا سي تري امبورطون، انا كي نشوف صبري في في في في, في, في الاربع مقابلات ولا في سته اخر سته مقابلات قابل 12 هدف نجم ياثر شويه على خيار نتاعي، كي نشوف الفرحاتي المساهمه نتاعو في استقرار ولا في في انه فريقه الملعب التونسي من افضل الفرق على المستوى على المستوى المقدره الدفاعيه والكاباسيتي ديفونسيف، دونك هنا نجم نفهم انه زاد كيف كيف راهو داخل في الشوا نتاعي. انا نشوفها سانسيرمون اللي فما نوع من من من الظلم على الفرحاتي لانه يستحق للامانه توتولون مساهمته في موسم كامل توتولون زاد كيف كيف شنو عمل في
7: حتى بالليستات نتاعو
3: في الليستات نتاعو على الارقام نتاعو صبري بن احسن ككفاءه بالحق. انا بالنسبه لي انا كنت تقول لي انت قناعتك اتي تروبوزي، انا نشوفه افضل حارس افضل حارس في تونس
7: في الموسم هذا،
3: لكن راهو كيما نقول مش في الموسم هذا نحكي افضل حارس على مستوى الكاليتي على مستوى الخاصيات على مستوى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخصائص اللي عنده لي ريفلكس مثلا كالكول دو تراجيكتوار لي ديتاي تكنيك، لكن على مستوى حاجات

0: نقولوا لاعب دقيق. بون فما اسئله بخصوص الزعلوني هل ظلم ولا لا، معناها في المقابل جاء معتز النفاتي من ديفيزيون 2 في السويد، هذا سؤال ليكم. كيف كيف علي معلول عدم استدعاءه وكيف كيف هل
1: عندنا الاستاتستيك نتاع الزعلوني؟
0: عندنا الاستاتستيك نتاع الزعلوني موجودين نشوفوهم في الاكران هاي. بطبيعه مقارنه بمعتز النفاتي اللي هو موجود في الدرجه الثانيه السويديه، وكيف كيف زاد اثار برشا حبر الشو هذا وبرشا كلام، لانه الزعلوني كمل الموسم تقريبا نكون احنا في التوب فورم.
2: هو اكيد اللي ملاعب كي الزعلوني ولا كي علي معلول يستحقوا باش يكونوا في المجموعه
0: هذه. احنا نحبوا الهجوم، احنا نحبوا الكره الهجوميه ونحبوا الملاعبيه
2: اكيد. اما انا اكثر ملاعبي ظلمه في القائمه هذه حسب رايي ظلمه هو على اغرام
0: في الزعلوني.
2: اكثر ملاعبي ظلمه هو على اغرام، خاطر نرجعوا للمعايير نتاع الاختيار. كي يقول لك ملاعبي ما كورش يا اخي ديلان برو ما كورش، وكيف كيف اسماعيل غانم
0: نجمعوا له نجمعوا له مقابلات نلقاوه كور على اغرام
2: كور على اغرام كور وسجل. اما اكثر ملاعبي انا حسب رايي ظلمه في القائمه هذه. صحيح زعلوني تظلم معلي تظلم، اما اكثر ملاعبي ما انا تخيلت على اغرام باش يمشي للمنتخب ومنجم يكون تيتولير اذا برون ما كانش موجود في القائمه، خاطر عنده لافونتاج نتاع سنوات ماضيه في المنتخب ولعب دي ماتش اميكو ولعب دي ماتش اوفيسيال. راهو هذايا واش نعطيك، راهو باش يقولوش خاطرو سي سي راهو حتى كي باش يمشي على غرام سي سي مو باش يتفاعل حتى من لين،
0: لانه عنده عامين يلعب في اوكرانيا.
2: اما نحكي كبوتونسيال وكامكانيات نتاع اكسيا. اما بربي لموشي في شنو راوغنا حسب رايي كيف قال هو عمل ديكلاراسيون قال فوالا مش ندكلاري قبل ما نمشي الكوب دي موند شكون لو بريمي
0: في مخي هو الحارس الاول.
2: كيفاش قلت مش ندكلاري يا اخي؟ احنا تو اليوم في اسبانيا ما نعرفوش شكون الحارس الاول. وناي سيمون الحارس الاول، رغم اللي هنا ما وافقش ياسين برشا في رايه. راهو الحارس المرمى
0: ياسين مازال دقيقتين ياسين ما نجمش يفقد
2: لا خاطر اليوم الحراس نتاع المنتخبات الكل نتاع منتخبات الحراس الكل نعرفوهم شكون الاول وشكون الثاني. نعرفوا مينيون الحارس الاول نتاع فرنسا، نعرفوا انا تو نعرف الحارس الاول نتاع اليابان اللي هو سوزوكي اللي يلعب في بارما. دونك لا ما حبيت نقول لك
0: حارس ممتاز قلقنا برشا
2: حتى نوصلوا له قبل
0: لانه قلق روما
2: حتى نوصلوا له. دونك حبيت نقول لك معناتها علاش انت قلت من الاول روختنا. تعرف المراوغه اللي عملها لنا صبري اللموشي ذكرني بالمراوغه اللي عملها له اسكندر صويح في طيب ميري لنا
1: هو روخت تفضل. شوف ما نحبش نقول هيكل منظم للعبه او جامعه او بلاد ما لا تجيز المجتهد. وكان هذا هو اللي صار مع الزعلوني. راهو بارفوا
0: اجتهد
1: من اجتهد واقنع وابدع لازمك لازمك تخلصوا كاش لازمك هذاك هو. ولا حاجه اخرى راهو الشوا اللي عملناه في ليزارير يعكس احنا بشنو ماشيين
0: وشنو باش نلعبوا.
1: يعكس احنا مش نمشي وندافعوا
0: صحيح وشنو باش نلعبوا.
1: يا اخي انت
2: تتوقع حاجه اخرى تمشي
1: تهاجم. انا نخرج في ثلاثه ماتشات يا سيدي انا شنو اعمل خلينا نكون واضحين.
2: تخرج خاسر واحد شيء
1: تعادل
2: مش واكل كارتون زاد
0: نقول لك حاجه مش نعطي رايي.
1: خلينا نكمل
0: مش واحد بلاش
1: خلينا نكمل على الزعلوني خاطر سي تري امبورتون. الزعلوني راهو مثال الانسان المجتهد الانسان اللي تعب ونتذكر سيتياسيون كريتيك ولا الانضمام نتاع دراجر انسيرتون
0: وحسام رمضان
1: عمل والديفي اللي خذاه الارقام نشوف انا كي نشوف كاتر اسيست كاتر بيوت نشوف انا التودريسيت نتاع لي سونتراج 22% اي سيرتو انا نتذكر ماتش ستا تونيزيان البريزونس نتاعو في السيرفاس هو وسيلي
2: دوز اهداف واحد يوزع ولا يخلي مال 65 مرة
1: كانوا موجودين ديما في الثلث الاخير. هذوما ارقام ما ينجموا كان يكونوا انديس كبير على العمل الهجومي.
2: هذوما يلزمهم فوزي بنزرتي مدرب.
0: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مقابله النمسا والجيك الوديه وبالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي.
1: اكيد بالتوفيق
0: بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في المقابلات المهمه في كاس العالم. هولندا كومن منتخب اليابان والمنتخب السويد مع فيكتور جوكريس. اكيد ان شاء الله ربي يسترنا وربي معنا المنتخب الوطني اكيد في شهر جوان في كاس العالم. شكرا انيس ياسين نادر محمد زعبار غره معجزين معك الدور الرجي بقالي نقول لكم سبحان الله خير. باهر عوجي في الاخبار.
3: ستاد الديوان ستاد الديوان على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
4: مجزوة الثامنة ديوان FM عسلة.

0: الإعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز منشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكانية والمحاور المحاذية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان 2026 على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر القادم لمدة تقدر بسنتين. بلدية سوسة تشرع في تدعيم منظومة المراقبة والتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات من خلال تركيز كاميرات ذكية حديثة بعدد من النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات. وتعتمد هذه المنظومات على الطاقة الشمسية، كما تتضمن نظاما للتعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها، بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان انتفعوا بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. والمدير الجهوي للصحة الدكتور جمال مربط يقول في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن القافلة شملت أكثر من 95% من الاختصاصات الطبية والجراحية المتاحة في تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات حول العالم في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام عبرية تعلن أن عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20 قتيلا، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان في انفجار مسيرة مفخخة. وزارة التجارة الصينية تعلن عقب القمة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية ومعالجة العقبات غير الجمركية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مشهزوة تسعة ديوان اف ام عسلمة. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع الاثنين القادم لعدد من الخبراء في القانون وهم البشير المنوبي الفرشيشي وعبد الله الأحمدي وسهام عاشور لنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح تنقيح قانون المخدرات. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم. الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم من 21 إلى 28 نوفمبر القادم، ويتواصل فتح باب الترشح إلى غاية 31 من جويلية، ويشمل الترشح للمسابقة الرسمية والعروض الموازية مختلف الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. أما عروض مسرح العالم فتهم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. ولتقديم الترشح للمشاركة في أحد هذه المسارات يشترط أن يكون العمل المشارك قد تم إنتاجه بعد غلق باب الترشحات للدورة السابقة أي بتاريخ 31 أوت 2025، وذلك بالنسبة للأعمال التونسية والعربية والإفريقية. إلى الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يرفض أي إملاءات أو ضغوط خارجية ضمن مسار التسوية مع الاحتلال ويدعو الحكومة إلى وقف التنازل المجاني. وزارة الصحة الأوغندية تعلن تسجيل حالة وفاة بفيروس إيبولا لرجل قادم من الكونغو الديمقراطية، معتبرا أن الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة في ظل اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار المرض داخل البلاد. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع يلدز في أمان الله.
3: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات.

0: ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونور.
1: هلو هلو مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
0: ليساني بونور باي يولتس.
1: هلو ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق الجولدن ايرا. انتم تسمعوا في ليساني بونور في حلقه جديده ورحله جديده نرجع من خلالها نبربشوا هكا في قجوره الماضي. برشا موسيقى برشا حكايات وبرشا شخصيات.
0: ليساني بونور باي يولتس.
1: في نهار كيما اليوم نهار 16 مايو نحتفلوا بعيد ميلاد صوت ايطالي وصل للعالم الكل. نحتفلوا الليله بعيد ميلاد لاورا باوزيني. لاورا تولدت نهار 16 مايو عام 1974 في فاينسا في ايطاليا. اما حكايتها مع الغناء ما بديتش في استوديو كبير ولا فوق ركح عالمي، بديت في جو عائلي بسيط.

ماذا بيا كي نعطيكم عين وتشوفوا السيد المخرج كيفاش سرح مع الغناية. عتقلت لكم انه لورا بدأت في جو عائلي بسيط وقتها كانت تمشي مع ابوها هو يغني في بيانو بارز. هي صغيرة كانت تمشي تسمع تتعلم وفهمت انه الغنية غير ما مش صوت، الغنية حضور احساس وطريقة تحكي بها حكاية. البوم الحقيقي جاي عام 93، لورا كان عمرها 18 سنة وشاركت في فيستيفال دي سان ريمو بغنية لا سولي تودوني وربحت في فئة الفنانين الجدد. ولهنا تبدل كل شيء، غنية واحدة صوت صغير وعمر صغير كمان ماما كبير في الاحساس، خليت ايطاليا الكل تسمع بها. ومن بعد الغنية خرجت من ايطاليا وتحولت الوحدة من اشهر البالدز الايطالية في التسعينات.

قوت لارا باوزيني انه فهمت على بكري للموسيقى تنجم تسافر اكثر وقت اللي الفنان يحكي بلغات مختلفه، غنيت بالايطاليه وبالاسبانيه وباغاني وبلغات اخرين بلوتو، الشيء اللي خليها تدخل وبقوه للسوق اللاتيني. نحكيو على اغاني كيما لا سولي تو دوني سوفيو نونسي ستراني اموري ايفنتشو نو، وليت من اهم اعمالها وكل اغنيه عندها بلاصه في مرحله من مراحل نجاحها. في التسعينات لورا وليت سفيرة للأغنية الإيطالية في العالم، وفي الألفينات وليت نجمة عالمية بكل معنى الكلمة. إدايوغ عام 2006 ربحت الجرامي أورد على ألبوم إسكوتشا، وليت أول امرأة إيطالية تربح جرامي، وزيد عندها 4 لاتين جرامي أوردز و6 وورلد ميوزك أوردز وغولدن جلوب، وترشحت الأوسكار بغنية سين من فيلم The Life Ahead. وعام 2023 اللاتين ريكوردينج أكاديمي اختارتها Person of the Year، وكانت أول فنانة إيطالية تتحصل على التكريم هذا. الحلوف الحكين ولورا باوزيني نجاحها ما جيش من تصويرة مصطنعة وإلا من بوز وإلا من فضيحة، جاي من صوت مزيين، أغاني عاطفية، خدمة طويلة، وإنه كانت وفية لنفس المدرسة متاحة البوب بالد اللي فيه إحساس بسيط وقوة. لورا باوزيني هي مثال على فنانة بدأت بغنية واحدة ولقات روحها سنين من بعد تغني للعالم الكل.

وراهو على حساب سيد المخرج نكملوا حلقة كاملة نسمعوا فيه لا سولي تودني لازاني بونار باي يلتز دون حليلك على يوتيوب سيد المخرج دون توري. كانت هذه بداية حلقتنا لليلة ما هيت نعطيكم سنيك بيك علي ما زال يستنى فيكم الليلة في فلاش باك نحكيه على بوب مارلي وعلى فيلم بوب مارلي One Love نكتشفوا الفترة اللي بدلته من نجم ريغاي إلى رمز عالمي للسلام والمقاومة الليلة في سر وكمون نمشيه مع العازفات في رحلة ما بين عرضوني زوز سبايا وبحذا حبيبتي تحلى سهرية نشوفوا كيفاش الأغنية التونسية القديمة تنجم ترجع تعيش من جديد من غير ما تخسر الروح الأصلية متاعها الليلة في The Journey نحكيه على محبوبة الجماهير مش شخطو محبوبة السيد المعد إسانسيلمون نحكيكم على أسالة نصري من بنوتة صغيرة تغني في التلفزة وتغني في جينيريك حكاية عالمية إلى واحدة من أهم الأصوات العربية اللي صنعت مسيرة فيها النجاح تعب مواقف وبرشة تجديد بيان ايفيدامون هذا كله مع أكيب إكسيبسيونيل فارميدابل دي وانا نولي مخرج الحصة محمد زعبار هلو And the outstanding معد الحصة راسم بن يونس هيلو أنا يولدز عطيت على توت الكيب سلام عليكم وين ما كنتوا توعدكم سهرية إكسيبسيونيل تبدأ مع فنين إكسيبسيونيل خليكم مع الهضبة واحدة من أهم أغاني اللي كانت خرجت عام 2001 الأغنية كتبها محمد رفاعي ولحنها محمد رحيم ووزعها طارق مدكور خليكم تعملوا أنتري بون كيف مع عمرو دياب والعلى باله

0: suivez le rythme Otaba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: ديوان ديوان ديوان افهم
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكانس
2: 91.2 99.1
0: في صغيرة وكبس
1: شوا ميزيكال
2: توجور نميرو 1 سور ليه.

0: bonheur by Yultiz.
1: Hello, مرحبا بكم ميدام ومسيو في اولى محطاتنا لليله في رحلتنا نحو جولدن ايرا. انتم تسمعوا في لي زاني بونور ونحن مكملين معاكم حتى لنص الليل. اما اول محطه لليله هي فلاش باك. اليوم نحكيوا على واحد من اكثر الفنانين اللي نجموا نقولوا خرجوا من حدود الموسيقى وولوا رمز عالمي. نحكيكم الليله على بوب مارلي.
0: فلاش باك.
2: You hate to sin. These songs of freedom is all I ever have. Redemption songs.
1: When you are dead. توفى نهار 11 ماي عام 1981 في ميامي. عمره كان 36 سنة. أما رغم عمره القصير الأثر متاعه ما وقفش، بالعكس من بعد ما توفى الموسيقى متاعه ولت أكبر ورسالته ولت أوضح. نحكي لكم الليلة على بوب مارلي أتخافيغ فيلم بوب مارلي وان لوف اللي خرج عام 2024. بقى الفيلم بحكيش على مسيرة بوب مارلي كاملة، ما ركز على فترة قصيرة ومهمة جدا اللي هي ما بين عام 76 و 78. الفترة اللي بدل فيها بوب مارلي ما عادش نجم ريغي ولا رمز سياسي وثقافي.
3: Come to unify the people. Not everyone likes what you're saying. For your own safety you need to stop.
1: الحكاية تبدأ في جامايكا في وقت اللي البلاد كانت تعيش توتر سياسي كبير. إذا يغ نهار 3 ديسمبر عام 76 قبل نهارين من حفلة سمايل جامايكا صار هجوم مسلح على دار بوب مارلي في كينغستون، هو ومرته ريتا مارلي وبرشا من الناس اللي كانت تخدم معه في الكيبا كانوا تعرضوا للإصابة. رغم الهجوم بوب مارلي طلع وغنى في الحفل من بعد نهارين. الحفلة كانت مجانية والهدف منها كان انه يهديو الجو العام ويجمعوا الناس ملغي انه الواقع كان وسط مناخ سياسي وخطير.
4: Sometimes the messenger has to become the message.
1: من بعدها بوب مارلي غادر جامايكا ومشي لندن. الفترة هذه كانت مهمة جدا في المسيرة متاعه خاطر غادي خدم على ألبوم إكسودوس اللي خرج عام 77. الألبوم هذا يعتبر من أهم أعماله، في أغاني كما Jamming, Waiting in the Vein, Three Little Birds, One Love, People Get Ready. بوب مارلي ما كانش يغني ريغي كهو، كان يستعمل الموسيقى باش يحكي على برشا دي فالور، على السلام، على الظلم، على الوحدة، على الهوية، وفي نفس الوقت عرف كيفاش يخلي رسالة متاعه توصل للناس الكل حتى للي ما يعرفش وما يفهمش في السياسة متاع جامايكا. عام 78 رجع بوب مارلي لجامايكا وشارك في One Love Peace Concert. اللحظة الأشهر في الحفل كان وقت طلع على الركح وجمع يدين زوز من الأهم الزعماء في جامايكا، مايكل مينلي وإدوارد سيغا. تصويرة هذه ولت من أكثر اللحظات الرمزية في تاريخ الموسيقى والسياسة في جامايكا. الفيلم ورانا أن بوب مارلي ما كانش أسطورة بعيدة على الواقع، كان فنان عنده ضغوطات، فنان يخاف، عنده مشاكل عائلية، عنده مسؤولية كبيرة فوق اكتفوا. اما الاهم انه عائلته كانت مشاركه في انتاج الفيلم، الشيء اللي خلى القصه قريبه برشا من الروايه الحقيقيه والعائليه. نحن باش نختموا فلاش باك لليله بغنيه Could You Be Loved، الاغنيه اللي خرجت عام 1980 في البوم Uprising، اخر استوديو البوم في حياه بوب مارلي. الاغنيه كانت من انجح اعماله عالميا ووصلت للتوب 5 في بريطانيا.

0: Le Bonheur.
1: وقيد نتعرفوا على اسم على الاسم الليلة ونحن نخدموا في اسم على الاسم ديما عنا سوسي انه ما عادش باش نلقاو اسامي عندهم نفس الاسم اما ديما نلقاو انه كمان مازال فما برشا اسامي عندهم نفس الاسم والزوزي نجموا يكونوا ناجحين وكيما تعودتوا كلمة السر لليلة هي روح روحي
2: الاسم على الاسم
1: كلمة روح روحي وإلا روح الروح كلمات يتعودوا برشا في الأغاني العربية واللي نستعملوهم أكثر في الغزل أكيد تعرفوا برشا أغاني فيهم كلمة روح ولا روحي واخترنا لكم نحن الليلة زوز أغاني أسميهم تقريبا كيف كيف البداية باش تكون مع نجوى كرم وألبوم روح روحي اللي خرج عام 99 واحد من أنجح الألبومات متاع نجوى هي وقتها في عز الشهرة والمجد متاعها في التسعينات وحتى الأغنية كسرت الدنيا عامتها الألبوم في برشا أغاني ناجحة كيما عطشانة كيف بدويك وبطبيعة روح روحي اللي كانت من كلمات وألحان عماد شمس الدين خليكم مع جو التسعينات ونجوى كرم وحاولوا أنتخطان تخموا شنية الأغنية الثانية اللي نجم يكون اسمها روح روحي.

نبقاو في لبنان ومن شمس الغنية اللبنانية نمشيو للنجمة الذهبية نويل الزغبي، ومن عام 99 نمشيو لعام 2006 والواحد من أجمل ألبومات نويل الزغبي ما قالوا، اللي كان من أنجح ألبومات نويل الزغبي. دجا نحكيو على ألبوم في أغلى الحبايب، شو أخبارك يا ما قالوا، عادي، وروح يا روحي. لهنا نحكيو على 5 ولا 6 أغاني كانوا توب هيتس العام 2006. روحي يا روحي غنية من كلمات أيمن بهجت أمر وألحان عمرو مصطفى، والفيديو كليب من إخراج طارق العريان. خليكم مع نويل الزغبي وروحي يا روحي.

0: كانوا هذوما أبطال اسم على اسم الليلة. وين كانت كلمة السر؟ روحي يا روحي يا روح الروح.
1: الاسم على الاسم،
0: انتم تسمعوا في ليزاني بونور ونحن مازلنا مكملين معاكم حتى لنص الليل. عندي دو بوبولاسيون باش جوفي مادريسي ليكم. اول حاجه عشيق اسال، نقولكم ما تبعدوش بعيد على خاطرنا في ساعتنا الثانيه باش نحكيو على الجيرني نتاع اسال، وسورتو باش نحكيو على اهم المحطات في المسيره الفنيه نتاعها. وعشيق الجو التونسي والاغاني التونسيه والميلو في التونسي، وعشيق العازفات اسانسيلمون، نقولكم زيدا ما تبعدوش بعيد على خاطر بدايه ساعتنا باش تكون مع العازفين وزوز من أزين الكوفرز اللي كانوا عاملوهم. شوي آخر باش تجيكم باهير عوجي في آخر الأكتواليتي في الفلاش نيوز. أما قبل باش نخليكم مع أغنية إكسيبسيونيل. قبل ما نقولكم على الأغنية كي نقولكم 50 سنت، شكون تتخيلوا ينجم يكون اكتشف 50 سنت فنيا؟ نعطيكم هكا 3 ثواني باش تخموا شكون زعما اكتشف 50 سنت. عندك درام رول سيد المخرج، أعطينا درام رول. ما عندوش درام رول سيد المخرج. اللي اكتشف 50 سنت هو امينيم ميدام اي مسيو. امينيم هو اللي عطاه اول فرصه باش هو يخرج يغني، وعام ديجا 2001 جو بونس هبط البوم Get Rich or Die Trying اللي هو اول البوم ال 50 سنت، وفيه هو هبط اغنيته In the Club اللي كانت كسر بها الدنيا، الاغنيه اللي وصلت للنمبر 1 في البيلبورد هات 100. اغنيه بسيطه غير مش معقده في الكلمات، اما كانت ذكيه على الاخر تجاريا. كورس بسيط، فما ذيك البيرثدي لاين اللي يلصق في المخ واللي ولاو يستعملوه توا برشا على السوشيال ميديا، وفما بيت ينجم يخدم في الراديو في الكلوبس في التلفزه و ان بو بارتو. خليكم تعملوا ان تري بون كيف على 50 سنت ان ذا كلوب.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجهز العشرة. ديوان اف ام عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يقول إن يوم الأحد 17 مايو يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري، وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي. وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين 18 مايو مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو الموافق لعشر ذي الحجة. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع في تقديرات سكانية جديدة أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 حوالي 12 مليون ومائة وستين ألف نسمة، مقابل 11 مليون وتسعمائة وسبعين ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط. والمعهد يوضح أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة. الإعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية سنة 2026 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية. ويتمثل المشروع في إنجاز منشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكانية والمحاور المحاذية، ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص به خلال شهر جوان القادم، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال شهر سبتمبر لمدة تقدر بسنتين. إلى الشأن الدولي، دول أوروبية تتفاوض مع طهران للحصول على إذن بمرور سفنها عبر مضيق هرمز الممر البحري الذي يربط الخليج العربي بالمياه المفتوحة في ظل تعطل حركة الملاحة فيه منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير الماضي. هيئة الدفاع المدني في كوبا تصدر دليلا عائليا يهدف إلى الحماية من عدوان عسكري بحسب ما أفادت به مواقع إلكترونية حكومية في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كريم مقني في فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: عد الموجتك على ديوان اف ام. على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: ويكاند على الكيف. ويكاند معناها الصبحية تحلى سور نوزونت، تبع التراند والاكتواليتي والنوفوتي، وخلي الويكاند على الكيف. معايا أنا عفاف الغربي، كل سبت وحد من 6 ل11 متاع الصباح. ديوانا فام صوتكم.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوانا فام.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم في اخر موعدنا الرياضي فلاس سبور في الترجي الرياضي التونسي. رياض بن نور المشرف العام على فرع الرياضات الجماعيه والدكتور ياسين بن احمد يغادران الفريق، دونك مغادره تجي بعد خساره الترجي لقبي دوري ابطال افريقيا وكذلك بطوله تونس. في المقابل الترجي مازال ماني بمسابقه الكاس. حكيت على الكاس وكاس تونس، غدوه استكمال مباراه ثمن النهائي، دونك نجم المتلاوي يستقبل الترجي الرياضي التونسي غدوة 3:30 متاع العشية في مباراة مؤجلة، والفائز من المباراة هذه يواجه بوحجلة في الدور الربع النهائي الخميس الجاي في القيروانة. في الفولي الترجي الرياضي التونسي يتوج بكأس تونس الكرة الطائرة على حساب النجم الرياضي الساحلي، 3 أشواط نظيفة تفاصيلها 25-20 25-17 و26-24. كأس رقم 24 والعاشر على التوالي للترجي، والدوبلي رقم 17 والتاسع على التوالي للترجي. في كرة اليد سيدات، نادي الرياضة النسائية بالمكنين يتوج بلقب البطولة بعد الفيكتوار اليوم في الدور النهائي على فتيات النادي الافريقي في قاعة المنستير 22-21. في كأس الكاف اتحاد العاصمة الجزائري يتوج على حساب الزمالك المصري في القاهرة بالذات بلقب الكاف للمرة الثانية في تاريخه بركلة الترجيح بنتيجة 8-7. المباراة انتهت 1-1 للزمالك. بونتو كان في الدقيقة الثانية عبد الله السعيد من ركلة جزاء، نفس النتيجة في مباراة الذهاب اللي كانت لاتحاد العاصمة الجزائرية. في دوري أبطال آسيا، عصام الجبيلي ينال جائزة أفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال آسيا الثاني وليس الأول، دونك كما نقولوا احنا كأس الكاف ولا لوروبا ليغ، دونك للموسم هذا 2025-2026 كان ساهم في قيادة جامبا أوساكا لحصد اللقب اليوم أمام النصر السعودي أمام كريستيانو رونالدو. وفي الرياضة السعودية كان عمل أسيست للبونتو الوحيد في المباراة، مباراة وفات 1-1، كيف عمل أهداف حاسمة في الأدوار الإقصائية، دونك كان ساهم في 10 مباريات خاضها في 3 أهداف 4 تمريرات حاسمة. دونك عصام جبالي 35 عام ومحترف في جامبا أوساكا اليابانية. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي، تشيلسي ينهزم أمام مانشستر سيتي لقب رقم 20 لبيب غوارديولا في 10 سنوات تدريب لمانشستر سيتي، دونك لقب رقم 12 في ويمبلي اليوم، هدف مقابل 0 بونتو كان سجله سيمينو في الشوط الثاني في الدقيقة 72. كيف في البوندسليغا الألمانية، المباريات دورتموند كان فاز 2-0 على فيردن بريمن، انتراخت فرانكفورت 2-2 مع شتوتغارت، البايرن يضرب بقوة مع اف سي كولن ويفوز 5-1. فلاسبارو فيت اما سبور بقي متواصل على ديوان افام، اكثر تفاصيل ديوان افام بانت.
2: في تونس الكبرى على 93.5 صلصة.

0: عبد الموجدك على DNF. Les années bonheur by Yultiz.
1: هلو، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. هذه ليزاني بونور وتوت ليكيب مازالت مكملة معاكم حتى لنص الليل. مرحبا بكم في فقرة سر كمون، الفقرة اللي نحاول نحلو فيها خزنة صغرونة من الذاكرة التونسية، نشوفوا كيفاش غنية قديمة نجم ترجع تعيش من جديد أما بفايب مختلف. الليلة اختارنا لكم زوز أغاني توينسا قدم رجعونا بصوت فرقة مميزة جدا، أبطال سر كمون لليلة العازفات.
2: سر كمون

فرقة نسائية تونسية أسستها الفنانة وقائدة الأوركسترا أمينة سرار في بداية التسعينات وتحديدا عام 92. الفكرة وقتها كانت جريئة جدا، أوركسترا نسائية يعزفوا موسيقى تونسية ومغاربية وعربية ويعاودوا يقدموا أغاني من ذكرتنا الجامعية أما بطريقة أخرى، طريقة منظمة إليغانت وقريبة للروح الأصلية للغنية. ثم تسمعوا في واحدة من أنجح إعاداتهم عرضوني زوز سبايا. الغنية الأصلية هي الواحدة من أكبر الأصوات في تاريخ تونس، نحكيو بيان إيفيدامون على ذي آيكونيك صليحة، صليحة بنت الكيف، الصوت اللي تخلى الرشيدية وخلى بصمة كبيرة في الملوف والأغنية التونسية.

تسمع عرضوني زوز سبية تحس روحك كانت قاعدة هكا في قاعدة قديمة في الحوش متاع الدار هكا كلام بسيط اما التصويرة واضحة على الاخر زوز سبية واحدة تضوي كيف الفنار واحدة كي الشمعة ضو

احنا مكملين في نفس الفايب في سر كمون ونفس الروح ونختم سر كمون الليله بغنيه بحظه حبيبتي تحلى ساريه. الاغنيه من التراث التونسي وتشهرت خاصه بصوت فتحيه خيري، واحده من الاصوات الكبيره اللي عاشت ما بين الراشديه القصور السهريات والغاديو. فتحيه خيري كانت من الفنانات اللي وصلوا الاغنيه التونسيه لكل دار، واغنيه بحظه حبيبتي تحلى ساريه ديجا فيها احساس يخليك تقول تيان هذه تونس نتاع زمان، تونس اللي توحشناها برشا. والجميل انه في نسخه العازفات انهم ما بدلوش في روح الاغنيه الاصليه، مي بلوتو زيدوا عليها شويه خليوها بلو مودرن ورجعوها للواجهه. خليكم تعملوا ان تري بون كيف على بنت وسر الكمون التونسي مع اغنيه بحظه حبيبتي.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: لزاني بونار باي يلتز.
2: شنية رأيكم لو كان نعملوا بوستغرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر ونكتشفوا آخر الإصدارات الليلة؟ باش نبدأ بأجواء المونديال أوريدي ونسمعكم الغنية جديدة لشاكيرا بمناسبة الورلد كاب.
0: Fresh Heats

الليلة نحكيه على جديد شاكيرا وبورنا بوي غنية داي داي الغنية اللي هبتت لو 15 ماي 2026 وهي الأوفيشل سونج متاع الفيفا وورلد كاب 2026 اللي بيش يتنظم في الولايات المتحدة كندا والمكسيك. الإصدار جاي بالبرودكشن متاع سوني لاتن سوني ميوزك لاتن والغنية زيدة مربوطة بمبادرة فيفا جلوبال سيتيزن إدوكيشن فوند لدعم التعليم. وجود شاكيرا في أغاني كأس العالم ماهوش حاجة بغزاغ ومش صدفة، هي عندها تاريخ واضح كبير مع المونديال. بدي عام 2006 وقت اللي كانت حاضرة في أجواء كأس العالم بغنية هيبز دون لاي بامبو فيرجن اللي قدمتها في ختام مونديال ألمانيا، ومن بعد عام 2010 جاي نجاح الكبير مع وكا وكا This Time for Africa الأوفيشل سونج المونديال جنوب أفريقيا، والغنية اللي ولت من أشهر أغاني كأس العالم في التاريخ وحتى خليت اسم شاكيرا مرتبط مباشرة بالورلد كاب مود. عام 2014 رجعت مرة أخرى مع أغنية لا لا لا برازيل 2014 اللي كانت ضمن أجواء مونديال البرازيل. توا نحكي لنا شاكيرا على داي داي الغنية اللي أوريدي بدأت تضرب، الغنية في تعاون مع بورنا بوي اللي هو واحد من أهم أسماء الأفرو بيتس في العالم. وجوده هكا يعطي الغنية بعد إفريقي وإيقاع مختلف، واللي هو الحقيقة ستخيلوجيك خاطر كأس العالم اليوم ما عادش يخاطب جمهور بلد واحد، هو حدث عالمي والغنية يلزمها تجمع أكثر من لون موسيقي وأكثر من جمهور.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: Les années bonheur by Yultiz.
3: هلو دو غوتور في ليزاني بونور. ان شاء الله تكونوا عاملين ان تري بون كيف على حكايه وموزيكة الليله ونحن نعملوا في رحله نحو الماضي. وبما انه نحكيو على رحله وكيل عاده ديما ساعتنا ثانيه توفى برحله مع فنان نحكيو على اهم المايلستونز في حياه الفنان هذا. وكي نقول لكم انه الليله نحكيو على ذا ايكونيك اصاله نصريه
4: ذا جورني

0: أصلا نصري اسمي مثل معادلة صعبة برشا في عالم الفن. مشوار طويل بدأ من الثمانينات وما زال اليوم، شهد نجاحات كبيرة وشهد زاد أخفاقات ومشاكل، وهذه طبيعة أي نجاح. ليلة بمناسبة عيد ميلادها 57 نحكيه على مسيرة أصالة نصري من البداية حتى لليوم، نحكيه على مسيرة دامت أكثر من 30 سنة كفنانة محترفة، ونجم نقوله مسيرة 46 سنة إذا حسبنا أول ظهور ليها عام 1980. تولدت في عائلة فنية، بوها هو الفنان السوري مصطفى نصري، وكان فنان مشهور وغرمها بالفن، سورتو انه شاف انه صوتها حلو وقوي وينجم يكون عنده مستقبل، بدأ بشوية بشوية هزها معها للتلفزة وبدأت تظهر، وأول ظهور كان عام 1980 كموهبة جديدة، وغنيت أغنية أنا في انتظارك الأم كلثوم اللي كان يعزف لها هو سهيل عرفة واللي هو بو أمل عرفة.
1: بنتي

ظهور أسالة ما تعديش هكي كبرة، برشا ناس وفنانين عجبهم صوتها وسخطو عجبهم تمكنها رغم انه كانت بنوتة صغيرة في الوقت هذيك. ومن هنا جيها اول فرصة انه تغني جينيريك لصور متحركة اسمه حكايات عالمية، واللي كانت تعديت في الثمانينات واللي نحن سمعناها وتفرجنا فيها وما جي حد الباله انه اللي تغني هي أسالة.

دوب ما بديت تعرف أسالة وبديت الدنيا تضحك لها، يتوفى ولدها في حادث مرور وهي تقريبا في عمر 15 سنة. بتبيع الفجعة ما كانتش سهلة على أسالة، أما الظروف والإصرار متاع أسالة خليوها تحارب وتحاول أنه توصل. قبل برنامج استوديو الفن اللي ظهر في التسعينات كان فما برنامج للمواهب في آخر الثمانينات واللي كان تحت إشراف المايسترو أحسن المنذر. أحسن المنذر هو اللي لحن أغنية كلمات كان تعرفه. تشارك أسالة في البرنامج وتغني لسه فاكر وتتضرب فيها اللجنة وتبدأ تتعرف بشوية بشوية.

بعد لبنان تقرر أصالة تهجر لمصر في بداية التسعينات، وبشوية بشوية تبدأ تتعرف في الوسط الفني، تتزوج من أيمن الذهبي رجل أعمال سوري في مصر، واللي نجح أنه يعرف على حلمي بكر سيد مكاوي محمد الموجي، ويقروا أنه يعملوا له ألبوم اللي هو ألبوم لو تعرفوا عام 92، اللي كان ألبوم غير عادي ونجح رغم أنه في 4 أغاني أكاهو، وغنية الحظ كانت وبدون منازع سمحتك اللي تعتبر أشهر أغنية عند أصالة، ولليوم ما زلت تغنيها رغم أنه عندها أكثر من 30 سنة.

من ألبوم لو تعرفوا، بالتحديد أغنية سمحتك عام 92، يعني قبل 34 سنة بديت المسيرة. يا بين الله ويا مجنون والنجاح في جرة النجاح، مشتاقة وما بقاش أنا، خليه أصالة واحدة من أشهر فنانات التسعينات والألفينات، وتتطور التجربة مع ألبوم عادي، وبالأخص بعد انفصالها عام 2005 أغنية أسفة اللي تعتبر أغنية القرن بالنسبة لأصالة. أصالة في قمة النجاح والمجد، وقتها كانت معادلة صعيبة في الفن العربي.

تواصل المسيرة مع خانة الذكريات وسؤال بسيط وظهرت أصالة شخصية عنيدة وحرة كما قالت في ألبوم أنا حرة وغنيت غلبان وفوق الطارق العريان وعاودة تحيتها مرة ثالثة مع فايق حسن الشاعر العراقي حتى نوصل لآخر ألبوم الأصالة نصري اللي هو ضريبة البعد. الألبوم يجي بعد مسيرة توصل حتى الأكثر من 30 سنة فيهم برشا نجاحات أما زيتها برشا تعب ومشاكل بالأخص في الثورة السورية ومواقفها اللي خليوا برشا فنانين يهجموها لكن أصالة سكتت ووصلت خدمت وبهكا تكون حكاية بدت بغنية صغيرة في جينيريك صور متحركة ووصلت الوحدة من أهم الفنانات العربيات. باش نسمعوا آخر أغنية من ألبوم ضريبة البعد اللي هي أغنية مش وحشة واحدة من أحلى أغاني الألبوم.

0: عبد المجتك على DNFM.
1: DNFM Flash News.
2: موجز 11 DNFM عسلمة. شركة النقل بتونس تعلن برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 غدا الأحد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. فبالنسبة للمترشحين القاصدين معهد ابن أبي ضياف بمنوبة والمعهد النموذجي بمنوبة سيتم بالإضافة إلى تدعيم سفرات خطوط الحافلات توفير سفرة خاصة لضمان تنقل المترشحين إلى ومن هذين المعهدين انطلاقا من الساعة 6:15 صباحا. أما إيابا فسيتم تأمين عودة المترشحين بعد انتهاء الاختبارات على الساعة 1:15 بعد الزوال. صدور قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. وينص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين. وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك افتتحت اليوم بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، ستوفر يوميا وإلى غاية يوم عرفة مواد استهلاكية متنوعة بأسعار تفاضلية. إلى الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي تسمح بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص امدادات النفط. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذر من استمرار تعرض الأطفال في لبنان لمخاطر القتل والإصابة والصدمات النفسية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من أفريل الماضي، مؤكدة أن الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر جراء العنف والنزوح المستمرين. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: عبد المجتك على DNFM.

0: bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. الليلة في theme of the night باش نرجعوا بالوقت شوية لعام 2006. سنة كانت مش عادية في الموسيقى والانترتينمنت. عام تبدلوا فيه الأصوات وتبدلت فيه حتى تصويرة النجوم. العام هذيك بالذات بدت فيه مرحلة جديدة في البوب والشارتس.
0: Theme of the night.
1: عام 2006 ما كانش عام عادي في الموسيقى الشرقية. برشا أغاني ضربوا على الأخر كيما كيفك أنت الآدم، ألبوم معجبة لنانسي عجرم، باب عم يبكي لعاصي الحليني، أجمل نساء الدنيا لصابر الرباعي، تي برشا نجاحات أخرين صعيب نحكيو عليهم الكل في فقرة كهو كالعادة. وحسب أرابيا بوب باش نعطيكم زوز من أقوى أغاني عام 2006، واخترت لكم دي جيو المرة هذه خاطر بالحق عملتها لي جيو كسروا الدنيا. نبداو بالمرتبة الثانية وين نلقاو واحد من أنجح لي جيو في العالم العربي. نحكي لكم على ميس لولي للشاب خالد وديانا حديد، غنية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى. بعد بخلاف الكلمات والألحان والتوزيع اللي كانوا حاجة قمة في الإبداع، الفيديو كليب زادة كان ممكن من أحلى الفيديو كليبس اللي تعملوا في العالم العربي، واللي هذيك الكومبو ما بين الشرقي والراي عطاه سحر غريب للغنية.

من جيور ريتميك وفيه انرجي طالعة نمشي والجيور رومانس، وكيفاش ما يكونش توب رومانس وهو جمع ما بين ملك الاحساس وفنانة صوتها فين وعلى الاخر. نحكي لكم على جيور خدني معك اللي عمل اكثر من 26 مليون فيوز على يوتيوب. الاغنية من كلمات الياس ناصر والحان طارق ابو جودت، وكان اصدرها فضل شاكر معيارة في البومه اللي كسر الدنيا عامتها. بيان سور تتفكروا البوم الله اعلم واللي فيه غنية الله اعلم، كنت مفكر، قلبي عايش امبارح بالليل، وبيان فيدام جيو اللي كان نجاح الألبوم. نخليكم مع دوزة نوستالجي ورومانس مع فضل شاكر ويارا وجيو خدني معك.

في الغرب زيد عام 2006 كان عام قوي برشا موسيقيا. 2006 هو العام اللي البوب دخل مرحلة أكثر جرأة، والآر إن بي كان مسيطر على الشارتس، والأهم من وقتها الديجيتال بدأ يغير في طريقة الناس في كيفاش تسمع الموسيقى. فنيا شفنا أسماء فرضت نفسها عالميا، ومن بين آلاف الأغاني اللي خرجت عام 2006 وبالأرقام وحسب الشارتس فما زوز أغاني كانوا في القمة. أول أغنية منهم هي Temperature للشان بول، الأغنية اللي خرجت عام 2005، أما البوم العالمي متاحها كان عام 2006 وولت من أكبر الهيتس متاع العام. شان بول وقتها كان تقريبا ملك الدانس هول عالميا، وناس الكل تقلد في الستايل متاعه وكلامه حتى طريقته. Temperature ديجا وصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت 100، وكانت من أكثر الأغاني اللي تخدمت في الكلابز وفي الراديو عالميا. بوا كي نجيو نشوفوا السر، يمكن نلقاو إنه فما بيت مزيان، فما برشا إنرجي في الأغنية، وحتى هذيك الجامايكان فايب عطات تاتش مزيانة خليت أي إنسان يسمع الأغنية يحس روحه بيغني ويشتح ميم سي هو مش فاهم الكلمات كونفنابلومون. Temperature تمثل أغنية صيف 2006 بكل تفاصيله.

بون، إذا باش نحكيو على القوة النسائية والسيطرة المطلقة لعام 2006، يلزمنا نحكيو على بيونسي اللي كانت خرجت أغنية Irreplaceable. الأغنية هذه وقتها كانت a statement song. وقت اللي بيونسي غنيت to the left to the left everything you own in a box to the left، برشا ناس في العالم شافت روحها مع الأغنية. Irreplaceable قعدت أسابيع طويلة number one في أمريكا، وكرست بيونسي كواحدة من أهم نجمات البوب والR&B في العالم. الغريب إنه الأغنية على باز كتبها نيو بطريقة مختلفة شوية في بيرو بشي غنيها هو، أما بيونسي بدلت فيها برشا وخليتها أنثم للقوة والاستقلالية عند نسيف العالم. حتى ناس اللي ما يسمعوش الارن بي وقتها كانوا حافظين الغفرة. Irreplaceable غنية بسيطة في البرودكشن نتاعها، ميل أكيد قوية برشا في الحضور الكلمات وحتى الإحساس اللي وصلته لنا بيونسي.

0: Les allées bonheur.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة، وكالعادة نختم الحلقة بدوزة من الفن الجميل. طرب الليلة نسمع واحدة من أحلى لغبخيز اللي صارت لغنية نجاة الصغيرة، نحكي لكم على عيون القلب، الغنية اللي كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها محمد الموجي. الإعادة اللي بش نسمعوها الليلة سيغ ما تعرفوها ولا سمعتوها قبل، خاطر ضربت برشا في أواخر التسعينات، أما برشا ما يعرفوش شكون اللي غنيها وقتاش غنيها وكيفاش غنيها. نحكي لكم على ديوج مع الفنانة اللبنانية كاتيا فرح الفنان السوري الراحل وضاح شلبي، واللي كانوا غنيوها مع بعضهم في برنامج كان مشهور برشا اسمه جار القمر، وكان يتعدى على قناة أوربيت. الجيو هذا بذات وقتها كسر الدنيا، وانا ديجا باش نخليكم تعملوا تسلطينا مزين على عيون القلب بصوت كاتيا فرح وضاح شلبي. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يولد زعتي، تلا نشوفكم ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الغاديو في لامانشا. باي باي.

0: ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجهز ومنتصف الليل ديوان فهم عسلمة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يقول إن اليوم يوافق المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هجري وذلك اعتمادا على الرؤية مع الاستئناس بالحساب الفلكي وبناء على ذلك يكون يوم الاثنين القادم مفتتح شهر ذي الحجة فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 ماي الموافق لعشر ذي الحجة 1447 هجري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أن حركة القطارات على خط حواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية توقفت نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي موضحة أن المصالح الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت. الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة يتجاوز 25.6 مليار دينار ما يوازي 105 أيام توريد إلى حدود 15 ماي مقابل حوالي 23 مليار دينار أي 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخيل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار وبنسبة 4.1% لتصل إلى مستوى 2.2 مليار دينار إلى غاية 10 من مايو الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. شركة النقل بتونس تعلن أنه بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري اليوم في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني سيتم اعتماد الإجراء الوقتي الآتي: إيقاف جولان الخط 347 إلى حين انتهاء السباقات وبإمكان الحرفاء التنقل إلى الضاحية الشمالية للعاصمة عبر الخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى. كما أعلنت الشركة عن نقل نشاط محطة الحافلات تونس البحرية إلى محطة الحافلات الكائنة بشارع جنجور المحاذية لمبنى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأكدت نقل تونس أنه سيتم استئناف جولان جميع خطوط الحافلات المعنية بعد انتهاء السباقات المبرمجة. إلى الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالإعلان عن تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان والاحتلال لمدة 45 يوما. معهد فرنسي يكشف أن سلالة فيروس هانتا التي رصدت على السفينة السياحية يتطابق مع فيروسات أمريكا الجنوبية ولا يوجد ما يشير إلى حدوث طفرة تجعله أكثر خطورة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، تصبحون على خير.
0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.